0: باش نستفادوا من العرض هذايا. مرحبا بكم الناس الكل معنا، شكرا لكم على اختياركم وجيت إذاعة الشباب. نبداو احنا مع بعضنا مع فقرتنا الاولى. الخبيرة وضيفة لينا سعيدة باستقبالها مباشرة في استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي في الإذاعة التونسية، استوديو إذاعة الشباب. السيدة إنصاف العباسي هي كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سيدة إنصاف صباح الأنوار.
1: صباح الخير فاتن، صباح الخير الكافة مستمعين. سميحة
0: سميحة غادي وحدنا نقدموا لها تحية في وزارة التشغيل.
1: صباح النور سماح.
0: مرحبا بك.
1: صباح النور لكافة مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك مدام إنصاف، شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم، على حضورك معنا. حضورك أكيد باش يكون مهم جدا على خاطر انطلاقا من 5 سبتمبر وقع فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع متاحهم في إطار برنامج كبير ومميز اللي هو برنامج رائدات. البلاغ هكا يقول في عنوان كبير، لكن محتاجين برشا دخول لتقديم برشا تفاصيل وجزئيات مهمة جدا. خلينا قبل ما نبدأ نحكيه على الفرصة الجديدة هذه مدام إنصاف، لو تسمح نعطيه فكرة بسيطة نذكره من خلالها ببرنامج رائدات. كما قلت في البداية اللي هو من بين أنجح المشاريع الوطني رائدات.
1: كل الشكر سماح. البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات هو الحقيقة انطلق منذ سنة 2022 في والمرحلة الأولى متاعه قعدت حتى إلى سنة 2025. البرنامج هذايا الحقيقة من بين أكثر المشاريع الناجحة لبعض المشاريع، وكان الهدف منه هو الرفع من نسبة ريادة الأعمال النسائية في تونس. كي نحكيه على ريادة الأعمال النسائية في إطار بعث مشاريع وإلا حتى توسعة المشاريع النسائية. سنة 2026 البرنامج في حلة جديدة، انطلق أترافيغ البلاغات. دونك انطلق البلاغ الأولاني من نهار 6 ماي إلى 26 ماي، وهذا البلاغ الثاني للبرنامج. البرنامج هذا بالشراكة مع بنوك شريكة، عندنا معنا البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، وبنك تونس لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كل بنك بالشروط متاحة، بالخطوط التمويل متاحة، وبالامتيازات، ونزيد نأكد على الامتيازات متاحة لفائدة النساء وراغبات في بعث المشاريع. المونطون يختلفوا، الشروط تختلف، والفئة العمرية تختلف.
0: إذن هنا هاكا واضح الأمور، لكن من بين أكثر الحاجات اللي نطلبوا أنا زيدا أنك توضح لنا، فما معناتها زوز فئات الأغلب هما اللي نحكيوا عليهم، الفئة اللي تحمل شهادة عليا والفئة اللي عندها يا إما شهادة تكوينية وإلا ما عندهاش شهادة لا تحمل، معناتها ما عندهاش شهادة.
1: احنا البرنامج رائدات ينتفع به كافة ساعة شرائح العمرية، معناتها من 18
0: إقصاء
1: من 18 إلى 59،
0: معناتها يخص العمر
1: من 18 إلى 59 سنة،
0: معناتها 59 سنة.
1: فوالا دونك كل امرأة وإلا شابة بعث ولا عندها فكرة ولا النية لبعث المشروع،
0: ما تقولش كبرت، ما تقولش تعديت ال 40، تعديت ال 45، تعديت توا في ال 50 أنا باش نعمل مشروع، يا بنتي أعمل مش. تعمل مشروع
1: نجم.
0: ما عندوش عمر النجاح والفرصة اللي تجيك ما عندهاش عمر، نجم صح. تعمل
1: بالنسبة للشهاد، الشهادة احنا
0: مهم النقطة ذي
1: جدا صحيح. خريجات التعليم العالي تنجم تنخرط في البرنامج. اللي عندهم مراكز، اللي عندهم شهادة من مراكز التكوين المهني اكيد زادها جدا. اما زادة بالنسبة للمرأة اللي عندها الموهبة في اختصاص معين وما عندهاش الشهادة، زادة
0: عندها موهبة وما عندهاش الشهادة،
1: دونك شنو اللي تنجم تعمل؟ مثلا نعطيك ان اكزومبل، معناتها مثلا عندها اختصاص خياطه والا حلاقه والا عندها اكله خفيفه، اما الشهاده هي اللي تنقصها. دونك وزاره التشغيل والتكوين المهني اكيد عامله الاختبارات في اثبات الكفاءه المهنيه، دونك تنجم تعدي الاختبار نتاعها وتتحصل على شهاده معترف بها من قبل الدوله، هو سي ان تيست اختبار تمشي في نهارتها تعدي الاختبار نتاعها وتتحصل على الشهاده.
0: هذاك باش تسهل لها الامور من بعد.
1: صحيح.
0: معناتها يبدو لي لحد الان امور واضحه بسيطه ما فيهاش

0: حتى مشكله. معناها ما تقولش عندي عائق انا ما عنديش الشهاده، ما عندكش عائق.
1: في الدولة التونسية وفرنا معناتها كل الفرص المتاحة باش تحصل على شيء.
0: والله فما برشا فرص، وراو ماهوش كلام نقولوا فيه هكاك، صحيح راهي حاجات صحيحة وفرص صحيح. معناتها حتى إذا كان أنت مغرومة بحاجة وما عندكش شهادة، تمشي تعدي الاختبار وتاخذ شهادة، خاطر بالشهادة هذيك باش تاخذ القروض من بعد وباش يقع تمويلك.
1: أكيد أكيد. أما تبقى زادة الشهادة لازمها تكون في نفس الاختصاص المشروع. معناتها تنجم تكون مثلا هي عندها دكتوراه مثلا في الفيزياء وتحب مثلا تحب مشروع مرتبات. دونك هوني في الـ في الـ في نوعية الشهادة لازم تكون الشهادة في نفس الاختصاص،
0: نفس اختصاص نشاط المشروع.
1: هذوما من بين الشروط نتاع برنامج رائدات. واكيد جدا لازمها تكون تحمل الجنسية التونسية. دونك هذيا ومن 18 الى 59 سنة.
0: انا في التجارب نتاعي في قصص النجاح نتاع اللي نستضيفهم بحثي في الاستوديو، نلقى عدد كبير من حاملات الشهادات العليا، من حاملات شهاده الدكتوراه في الكيمياء في برشا اختصاصات، وتوجهوا نحو رائدات. معناها كي اني انا حسيت، معناتها هو راي شخصي، كي اني حسيت انه رائدات معناها توجهوا لها برشا من حاملات الشهادات العليا، وحتى سقف التمويل مميز، معناتها مبلغ محترم جدا.
1: اكيد يوصل حتى الى
0: 300 ألف دينار. 300 مليون نجم توصل التمويلات بالنسبه لحاملات الشهادات العليا. اما حتى هراو اللي ما عندهمش شهاده كما قالت مدام انصاف ما يقصيهمش البرنامج.
1: اكيد اكيد. اما يقعد باقي برنامج رائدات راهو ماهوش تمويل فقط، رانا نحكيو على زيادة على مرافقه. هو اللي احنا الهدف نتاعنا هو ديمومه المشروع. يعني ماهيش خذيت تمولت في المشروع وقفنا هذيك، احنا الهدف نتاعنا كيفاش يتواصل
0: وينجح
1: وينجح المشروع نتاعها. هذا هو الهدف. دونك المراحل نتاع المسار نتاع احداث مشروع تنطلق ساعه من نيه انا نحب نعمل مشروع، ومن بعد ننطلقوا من تحديد فكره المشروع اللي هي مهمه جدا. تنجم تكون عندها زوز ثلاثه افكار ومازلت مضبه ماهيش محدده شنو هو المشروع، مشروع حياتها اللي تنجم تكمل فيه. دونك هوني زاده كيف كيف فما خدمه على تحديد فكره المشروع. تحدد فكره المشروع من بعد نتعداو اللي دراسه المشروع، كيفاش انا باش نفهموا مشروعي انا. لانه فما دراسه فنيه وفما دراسه ماليه، معناتها قداش باش يتكلف لي. معناتها مش انا مثلا نحب انا نحب قرض 20 مليون مثلا، دونك لا مشروعي يتكلف 20 مليون. دونك وكيفاش نحسبها. والجانب التقني زاده مهم جدا، ودراسه المارشي سوق الشغل. يعني فما دراسه لازمها تقوم بها. بيان سور هذيك الكل نحكي فيها فما اطراف شريكه معنا نجم تعاوننا فيها ماهيش وحده.
0: اي معناها هي بمجرد انها تتواصل معاكم وتكون معناتها مترشحه للانتفاع بامتيازات برنامج رائدات باش تدخل معاكم في الموضوع في جوانبه الكل، وباش تلقى روحها معناها تاخذ الخدمات هذي والامتيازات الكل اللي هي حاجتها بهم باش تفتح المشروع نتاعها. معناها مش بتخليوها وحده.
1: اكيد اكيد.
0: تأثير، مرافقه، تمويل، مهمه جدا الامور هذيا.
1: التوجيه خاصه التوجيه، لانه الحمد لله احنا عندنا هي كلمه
0: شخصوا بها بالضبط التوجيه مدام، خاطر انتم تو مثلا عندكم قراب من السوق برشا ويتعداوا على يديكم معناتها عشرات ومئات المشاريع. وتعرفوا بالضبط احتياجات السوق وقداش من مشاريع تبعثت في الاختصاص هذاك. معناها تنجموا تقدموا حتى النصائح في المستوى هذا. معناها هي موجوده النقطه هذيا انك تقولها كانت تغير شويه المشروع نتاعك ولا لا.
1: هو الحقيقه القرار ما تنجم تاخذها كان هي باش نكونوا واضحين، معناتها قرار في اختيار
0: قرار النهائي.
1: النهائي عندها،
0: اما تنجموا اونتخ
1: تون التوجيه. والتوجيه علاش نقول لك التوجيه فريمون معناتها الموجه اللي يكون سيليكتيف، خاطر زاد احنا عندنا شركاء مثلا كيما فضاء المبادره اللي عندها دورات تكوينيه مجانيه لفائده الباعثين والباعثات لتحديد فكره المشروع. دونك فما دورات تكوينيه، فما دورات تكوينيه
0: ممكن تحيلوهم
1: مدام المشروع
0: للانخراط في الدورات هذه لمتابعة الدورات هذه.
1: أكيد هذه، لأنه نرجع لك الديمومة بتاع المشروع ماهيش مربوطة وكان بالتمويل أكهو. افهم مشروعك، حدد فكرة مشروعك، قديش لازمك فلوس باش تتواصل معناتها المشروع بتاعك. مش اليوم خذيت 10 ملايين ومن بعد قلت غدوة مستحقة أكثر. دونك كيفاش ندرس مشروعي باش ما نستحقش غدوه فلوس اكثر ونجم نقف على ساقي. دونك هذا هي الهدف نتاع المرافقه.
0: واضح. باش نجيو تويكا نقاط مهمه جدا زيدا. معناتها على أهمية الجزء الأول من المعطيات اللي كنت تتحدث فينا عليها. باش نبداو طويقة نحكيو على طريقة التسجيل، على مراحل التسجيل اللي عنا برشا معلومات لازم نقولوها وبرشا أخطاء كما حكيت لي أنت لابد من الحديث حولها لتفادي الوقوع في عدة أخطاء ممكن الأخطاء هذية تحرمك من من من أنك تاخذ معناتها التمويل هذا ولا تشارك في المشروع هذا، خاصة وأنه دخلت على الخط المنص.
1: أكيد أكيد
0: مهمة المنصة وتساعد برشا، لكن على شرط أنك تعرف كيفاش تستعملها بطريقة صحيحة. إذا نبدأ المرحلة الخاصة بالتسجيل وطرق التسجيل وكل معناتها الجزئيات الخاصة بالمرحلة هذه.
1: أوكي سمح. هو راهو التسجيل يتم وجوبا على المنصة رائدات
0: www.raidat.in.
1: هذه الساعة نحكيه معناتها في المرحلة الأولانية. التسجيل بدأ نهار 5 سبتمبر ويقف حتى نهار 5 أكتوبر. دونك التسجيل كي نحكيه على التسجيل هو في المنصة فما مراحل. دونك المراحل الاسم واللقب، تاريخ الولادة، المكان متاع بعث المشروع. دونك فما مراحل أولية، أما التسجيل وحده لا يكفي لأنه من آخر مراحل التسجيل هو إيداع الملف ومستوفى الشروط. راهو ملف ماهوش مستوشف، مستوفى الشروط يعتبر لاغي. الملف اللي تصب قبل وبعد الأجال متاع البلاغ يعتبر لاغي. دونك تحميل الملف والوثائق الخاصة بالملف مهم جدا. حاجة أخرى، احنا كل بنك وعندها الوثائق الخاص بها، وكان شافوا معناتها البعثات في البلاغ متاع اللي تم نشره اللي حطينا لي ليان اللي يمشيو ديريكتومون للوثائق الخاصة بكل بنك، معناتها سهلنا لو ماكسيموم. مثلا البنك التونسي للتضامن يمشي ديريكتومون لليان، يكليك ينقر على كل ليان هذاك يخرج له الوثائق الخاصة المطلب الالتزام. ما تحاولنا نسهله باش ما يقعدش يلوش، باش ما يقعدش يمشي سور بلاس، هاو جوست ينقر ويخرج الوثائق الخاصة به. أما لازم يكون الملف كامل يعني منقوص، لا معتموش باش يقع أخذ بعين الاعتبار، وخارج الأجال كيف كيف ماهوش باش ياخذوه بعين الاعتبار.
0: يعني لابد من احترام كل هالمراحل هذية والوثائق اللي يطلبوها الكل والطريقة نحترموها باش ياخذوا الملف نتاعكم بعين الاعتبار. ما تقولش بعد شبيني معناتها علاش ما نجمتش نستفيد وعلاش كي تبدا وثيقة ناقصة ما يتمش التسجيل بطبيعة الحال.
1: هو احنا قلنا احنا كل في مراحل التسجيل هي صحيح باش تبدا بالمعطيات الأولية، فما زاد في المعطى المهم اللي هو اختيار البنك. معناتها اذا كان ماهيش باش تختار البنك ما نجموش نوقع توجيه انه هو خط التمويل اللي يناسبها. دونك اختيار البنك مهم جدا. وايداع الملف توا هي اذا كان اختارت البنك نقرت على البنك باش يخرجوا لها ليزاكس نتاع البنك اللي هي اختارتها والوثائق اللي خاصه بها. دونك سجل المعطيات العامه، اختار البنك والملف. الملف هو الرقمي هذا اللي باش يقع اعتماده في قبول او رفض الملف نتاعه.
0: واضح جدا المراحل الكل. تو انتم تقريبا معناها جيتوا على كل النقاط مريقله الامور، لكن انا فقط حبيت نثير نقطه اخرى داخل الجمهوريه وفي مختلف المعتمديات وكل شيء. ما خممتوش مدام انصافي انكم تعتمدوا نقطه خاصه ببرنامج رائدات يتم فيها التسجيل للنساء والشابات، ربما في بعض الأماكن اللي معناتها في الأرياف اللي يلتحقوا بالمدن هذه اللي فيها التمثيليات لوزارة المرأة ويقع مساعدتهم على عملية التسجيل هذه؟
1: احنا كوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عندنا 24 مندوبية متوزعة على كافة تراب الجمهورية التونسية. يعني كل مندوبية عندنا مصلحة شؤون المرأة والأسرة هي المكلفة المصلحة هذه ببرنامج رائدات. دونك وهي اللي تقف على كل مراحل تنفيذ البرنامج. معناتها إذا كان هي لقات صعوبة في تسجيل البعثة وإلا ما عرفتش، دونك دور مصلحة شؤون المرأة والأسرة في التوجيه وإلا التنسيق حتى مع الهيكل المختص لرجع بالنظر للمندوبية الجهوية باش تساعد المرأة على عملية التسجيل. معناتها احنا نقطة الاتصال على كل ولاية هي المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في كافة المراحل.
0: معناها اللي تلقى صعوبة في العملية هذه ولا ما عندهاش كيفاش تسجل، ما عندهاش الإمكانيات باش تسجل، ما تمشي لحتى بلاصة، تمشي لمندوبية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تسأل على المهتمين والمشرفين على برنامج رائدات توعاونوها في كل شيء.
1: يعطيك الصحة في كافة المراحل. باقي نرجع مع التمويل، هي المرافقة والتوجيه، هذا هو المهم معناتها لديمومة المشاريع متاحة.
0: أنت عطيتنا برشا مفاتح لنجاح لإنجاح عملية التسجيل مدام إنصاف، شنو واصلوا معاك أهم التوصيات متاعك اللي توي قاعدين يسمعوا فينا نساء وشابات واللي معناتها أغراهم المشروع والبرنامج يشاركوا فيه بالنسبة للموسم الجديد 2026، شنو توصياتك أنت ليهم هما باش ينجحوا المشاركة متاحهم وينجحوا معناتها التسجيل والمشاركة ككل؟
1: هو أجوز حاجة واحدة، عملية القبول راهو ماهيش كان لل عن طريق الأوراق أكهو. دونك فما مراحل أخرى اللي هي المحادثة الفردية.
0: فما مقابلة باش تصير.
1: صحيح. دونك الفرز الأول اللي عن طريق الملفات واللي يتعداو وثائق المستكملة باش يتعداو للمحادثات الفردية مع اللجنة الجهوية، دونك مع البنك ومع وزارة الأسرة ومع الهيكل، دونك أعضاء اللجنة الجهوية. والمهم جدا زادة البروفيل نتاعها هي وكيفاش باش تدافع على مشروعها وكيفاش باش تقدم المشروع نتاعها، هذه هو مهم جدا.
0: مدام إنصاف يعطيكم الصحة، وصيهم شنو هو يعمل وشنو ما يعملوش، فما هكا عطيهم هكا بعض الأسرار.
1: هي إذا كانت تحب المشروع نتاعها راهو الميساج باش يتعدى وباش تقنع وباش تقنع
0: اللجنة، يلزمها تقنع اللجنة بحبها للمشروع وباقتناعها به، مش كين تمشي كأنها مكركرة ولا خاطر الظروف خليتها تكيكة.
1: بالعكس أنا نقولها مدام هي عندها حلمة وإحنا معاك في الحلمة هذية، أما لازم تكون حلمة مدروسنا. وبالعكس حتى الهيك الجهوية كلها على ذمتها باش تقنع باش تعاونها باش تقف على المشروع نتاعها.
0: هذه من أهم التوصيات، يلزمك تكون واثقة من روحك، يلزمك تمشي وانت تبين للناس قديش تحب انت انك تبعث المشروع هذايا والفكرة ساكنتك. وخاطر شفت حتى انت في الأول قلت مدام إنصاف حتى كان ما عندهاش شهادة اما عندها حب للصنعة هذيك، تاخذ كمل تدعم الحب نتاعها والغرام نتاعها بالشهادة هذيك الاختبار، وهكا تنجم معناها تمشي هكا مسلحة بحبها بغرامها وعندها بعد تعملك الشهادة هذيك، لابد باش تقنعهم بالمشروع نتاعها وتاخذ التمويل وتنخرط في المشروع.
1: اما احنا باش نزيدوا نغريوها اكثر البعثه، راه فما امتيازات
0: اللي هما
1: ما حكيتش عليهم.
0: دونك نحبهم من الامتيازات.
1: دونك احنا قلنا البرنامج هذا مع ثلاثه بنوك. دونك البنك التونسي للتضامن ديجا فيه ثلاثه خطوط تمويل. دونك عندنا خط التمويل اللي هو من 9 ل 9 لاحداث المشاريع من 18 ل 59 سنة، واللي تحب توسع كيف كيف زاد المشروع نتاعها من 18 الى 59 سنة موجود. اما الحاجة الجديدة في 2026 اللي هو الخط التمويل لفائدة خريجات التعليم العالي والتكوين المهني من 18 ل 25، هذايا خط تمويل ب 15 مليون حتى معناتها السقف بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، بدون فوائد.
0: لا فوائد
1: جديد، هذا جديد. لا تمويل ذاتي،
0: لا تمويل ذاتي،
1: ما تطلبوش تمويل ذاتي ومن غير ضمانات. معناتها انت شابه وطموحه وعندك مشروع، مرحبا بيك. الخط التمويل هذا ليك انت باش تحدث المشروع نتاعك، بيان سور المرافقه موجوده
0: بخلاف شرط العمر مدام اللي هو حتى 25،
1: هذايا من 18 ل 25.
0: فما شروط اخرى؟
1: الشهادة، باقي نرجعوا للشهادة، نجم تكون من خريجية التعليم العالي والا التكوين المهني والا عندها شهادة في الكفاءة المهنية. ليسونسيال الفئة العمرية 18 25
0: سنة.
1: سقف التمويل
0: والله امتيازات كبيرة هذايا.
1: بالنسبة من 18 ل 59 خط التمويل للآخر العادي، إذا كان ما يفوتش ما يتجاوزش 10 ملايين بلاش فوائد، بلاش تمويل ذاتي، وبلاش ضمانات. دونك ومن بعد 6 أشهر تبدا تخلص. فتنا 10 ملايين فما فوق، تولي 20% بلاش فوائد و 80% على حسب المعمول بها لأداء البنك. ما عندك ال 20% بلاش فوائد باعتمادات باعتمادات الوزارة.
0: مدام مانيش باش نطلب منك أرقام، في المجمل فما إقبال على هالبرامج هذه، على هالتمويل؟ خاطر انا كي نسمع راهو انا ديما نلقى روحي في موقف يجيو بحثي الخبراء والضيوف المختصين يحكيوا لي على برامج، والله انا بيدي راني نقعد نقول هو فما الفرص هو موجوده، ومن ناحيه اخرى نجي نشوف نلقى الشباب يقول لك ما فما شيء وكيفاش وكلام اذا ساعات نقول والله فما حلقه مفقوده في الوسط. شنو هي الحلقه هذه؟ هل ترى ما يعلموش بهم؟ مازال فما شكون يقول ما في باليش بالفرص هذه تعدى بجنب وما في بالوش بها؟ احكي لي شويه على الاقبال ومدى التفاعل.
1: هو احنا كي نروى المندوبيات الجهويه كل يوم يتوافدوا عليها الباعثات
0: ايه؟
1: بالنسبه لنا احنا هو نجاح
0: مريقله لهم.
1: دونك باقي احنا قاعدين نخدموا على نشر المعلومه دونك كيل سوا عن طريق اترافير الاعلام اترافير
0: باقي نحبوا اكثر المزيد نحبوا حتى اللي موجودين مش كاين في معناتها في المناطق الحضريه والمدن الكبرى، لا نحبوا حتى الارياف والمناطق البعيده
1: يعطيك الصحه
0: توصل لها المعلومه زيد.
1: احنا في عيد المراه معناتها تم اطلاق المبادره الوطنيه لتوحيد مسار رياده الاعمال اللي انطلقت في اوت 2026 وباش تتواصل على مدار عام كامل. دونك كل مره ننطلقوا نمشيو معتمديه من معتمديات من الجمهوريه التونسيه في كل ولايه لتوحيد المسار رياده الاعمال كما حكينا احنا من الفكره الى الانجاز.
0: نفس الطريقه في المدن الكل في الجهات الكل في المناطق الكل حضاريه ولا ريفيه نفس المسار
1: لمده عام كامل.
0: والله هذه فكره اخرى جميله
1: ببرنامج رائدات معناتها نحاولوا نمشيوا تقريب الخدمات ولا المعلومه وين المراه هي اللي موجوده.
0: جميل. عندكم برنامج واضح وتواريخ
1: ان شاء الله باش نعلمكم بهم
0: خاطر نحب زيد خاطر كي نعلموهم قبل يحضروا رواحهم ويعرفوا اللي جيتهم. احنا نحبوا هالقوافل هذوما الصحيه ولا وهذه الاعلاميه مهمه جدا. هذه نقولوا لهم راهو جايين في الكيف في القروين في الاعلام يبدا في بينهم يتحضروا ويمشي ويواكبوا الناس اللي جايين على خاطرهم من العاصمه باش يقدم لهم المعلومه ويفيدوهم.
1: وين
0: هما موجودين يعني على خاطر ساعات راهو البعد مش ساعات البعد معناتها عائق كبير تلقى بعيده عليها وما تنجمش تجي وما تسمعش بالمعلومه حتى كنت تسمع تقول لك انا وين كيفاش باش نمشي ويلزمها بالضبط ريت كما احنا حكينا اليوم. ان شاء الله كنا واضحين نصور ان كنا واضحين يسمعوا فينا في الراديو اذاعه الشباب هاو باش يجيو بحذاكم وين ما انتم حضروا الفكره نتاعكم لوج في داخلك شنية الغرام نتاعك باش انت مغرومه شنو تحب تعمل؟ تحب تعمل الخبز تحب تعمل جاتو تحب تعمل كروشي تحب تعمل صوف شوف انت شنو تحب تعمل وراهو الامور كل بعد فما حاجه خاصه بيك.
1: اكيد ونحب ديما نذكر راهو البلاغ من 5 سبتمبر ل 5 اكتوبر والتسجيل وجوبا على المنصه رائدات www.raidat.tn.
0: شكرا لك مدام انصاف ننتظر وانتم انت مشكورين دائما على التفاعل السريع وعلى حضوركم ووضوحكم في تقديم المعلومه. نحب البرنامج نتاع الزيارات هذيا باش نعلموها وهكا نواصلوا التعاون أكيد مع بعضنا وان شاء الله نوصلوا نحققوا الاهداف من أكيد هالبرامج هذيا. شكرا لك اذا مدام انصاف العباسي كهيئه مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن. مشكوره جدا مدام انصاف على وضوحك وراو الوضوح هذايا كيف يجينا مسؤول ومشرف على برنامج وهو يبدا متمكن من المعلومه واضحه افكار وهذه حاجه باهيه برشا معناها هذه تخلينا نتاكدوا انه هاك المسؤول هذاك باش يفيد الناس وباش خاطر الامور واضحه بالنسبه لي مش عطي سؤال يقعد ماهش يعطيني اجابه ويضيف وما فماش سؤال نساله ما يقوليش دي ما نعرفش ولا دي خلي لي للمبعد. هذا الوضوح مطلوب وباهي اذا نستغلوا الفرص هذه الكل اللي حكيت لنا عليها مدام انصاف ما نخليوهاش تتعدى من بحذنا من غير ما نستغلوها. مشكوره جدا هذه كل التفاصيل كانت حول برنامج رائدات 2026 في مرحله جديده. شكرا لك مدام انصاف.
1: شكرا.
0: هكا نكون وصلنا لختام فقره اسال الاكسبير بعد قليل سكسيس ستوري ما تبعدوش بعيد احنا على موجات اذاعه الشباب قرب منكم يسر توقيتنا الان 11 و6 دقائق.

0: ساكسس ستوري.
1: أهلا وسهلا بكم إلى فقرة من أفضل فقراتنا في برنامج خوذ فرصتك، فقرة قصة نجاح، قصص نجاح شباب التونسي اللي معناتها خدم، اللي يجتهد في أنه يوصل إلى مرحلة معينة، إلى درجة معينة، سواء كان في التكوين المهني، سواء كان في الجامعة، في مختلف المراحل والمسارات التعليمية. وأنا سعيدة هذا الصباح باستقبال واحد من الشباب التونسي من المتفوقين في التكوين المهني، واللي وقع تكريمه يوم أمس في الحفل الخاص بتكريم المتفوقين من خريجي التكوين المهني، الحفل اللي أشرف عليه سيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني. حفل وقع فيه تكريم ثلة من خريجي مراكز التكوين المهني الراجع بالنظر للوكالة. وفي الحفل هذا كان أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بالمناسبة، أكد على أن التكوين المهني يحظى بمكانة محورية في المنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية، بما يساهم في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تلبية حاجيات النسيج الاقتصادي من الكفاءات والمهارات القادرة باش تطور القدرات التنافسية للمؤسسات والرفع من إنتاجيتها. كان زميلنا بدران حاضر البارح في هذا الحفل، وهيت نسمع بعضنا تسجيل اللي خاص بإذاعة شباب معناتها سيد الوزير حول الجديد بالنسبة للسنة التكوينية هذية. نسمع بعضنا ثم مباشرة نستقبل ضيفي لأن سعيدة باستقباله في الأستوديو.
2: سنة تكوينية على الأبواب، فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت، ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك الذكاء الاصطناعي اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من أعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
1: هذه إذن الكلمة وجزء من الكلمة اللي ألقاها سيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني البارح في حفل تكريم المتفوقين من خريجي التكوين المهني. وين سعيدة هذا الصباح باستقبال واحد من المتفوقين المكرمين، ياسين الطويل عن المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني منزل بورقيبة، اختصاص تقني سامي منسق في اللحام، اللي يستحق تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. اهلا وسهلا بك ياسين، الف مبروك التكريم نتاع البارح.
3: يبارك فيك مدام عايش، شكرا. هذا التكريم يعني جاء يعني بعد خدمه كبيره برشا يعني، ويعني وتضحيات يعني، بعد هذا الكل يعني باش نوصلوا يعني للبوان هذه يعني حاجه باهيه برشا، وترجع شوي من تعبناه يعني.
1: فرحان ياسين؟
3: اكيد بالطبيعه فرحان برشا.
1: فرحان انت اخترت مسار التكوين المهني.
3: اي
1: كيفاش جاء الاختيار هذا ياسين؟ كيفاش مشيت للاختصاص هذايا؟ انت الاختصاص نتاعك تقني سامي منسق في اللحام.
3: أيه.
1: هو معروف تويكا، انا حسب معناتها منشوف قاعده اللحام من اكثر الاختصاصات المطلوبه، سواء كان وطنين والا في العروض الشغل علنياً دوليا.
3: نعم.
1: هكا ولا لا؟ كيفاش جاء اختيارك للاختصاص هذا؟
3: هو الاختصاص هذا جاء يعني بعد شد وجذب يعني في النهاية. كما عارف أنا من الأول عندي ليسانس انجيني ميكانيك يعني. عملتها في 2020. بعد يعني حبيت نكمل في مصير دو ريشيرش انجيني ميكانيك، ما حسيت مش هذا هو الطريق اللي حاجتي به يعني. فهمني؟ وقفت عليها وحبيت نمشي حاجة أكثر تكون براتيك أكثر، ويعني نجم نطبقها أكثر يعني في الفابريكاسيون كسوا في البرودكسيون. جيت نشوف يعني نلقي الوكالة التونسية للتكوين المهني الATFP يعني عندها دي فورماسيون يعني ممتازين ويلموا يعني تلقاهم 50% براتيك 50% تيوريك يعني.
1: ساعات مش موجوده في الجامعه راه.
3: ساعات مش موجوده في الجامعه. احنا
1: ياسين هكا ولا وانت توها. نعم. وانت احسن دليل.
3: ايه.
1: انت بعد ما سار بين ظفرين نحن نقولوا في التعليم الطويل.
3: نعم.
1: وعندك الشهاده الجامعيه نتاعك، خيرت انك تتوجه خير. نحو التكوين المهني ولقيت نعم. الضالة متاعك فيه.
3: لقيت الحاجة اللي لوج عليها لأنه نهاية الفورماسيون بي تي اس يعني تلقي فيها كما قلنا يعني نص براتيك نص تيوريك. هذه الحاجة القوية فيها اللي تخليها يعني موجودة يعني تحكي لك على حوايج موجودة في الواقع تنجم يعني تخدم بها تحضرك للحياة المهنية يعني الأكثر الأقل تزيدك لا تنقص لك يعني في الشغل. كيفاش انا خيرت يعني سودور يعني كورديناتور سوداج بعد جيني ميكانيك حسيت هي اقرب حاجه بالنسبه لي من الفورماسيون دو باز نتاعي.
1: سؤال باش نساله برشا تويك
3: اي الفورماسيون دو باز الفورماسيون دو باز هي جيني ميكانيك. انا حبيت حاجه تكون قريبه يعني باش ما نبعدش برشا على الفورماسيون دو باز نتاعي
1: الاساس نتاعي.
3: كي جيت نشوف لقيت دي فورماسيون اخرين كيما فورماسيون في الميكانيك اوتو في الميكانيك دي بوا لورد مي حسيت السودير اقرب برشا فيها. انا نحب طبيعتي الميتالورجي السودير يعني حسيته قريب لي بالكدا هذاك علاش خيرته هو بدرجه اولى.
1: ومحلى الواحد كيف ينجم يحقق ويمشي في مسار الحاجه اللي هو يحب عليها
3: بالطبيعة
1: معناتها هذيك يخليه هكا ساتيسفي ومرتاح. وين عرفت تويك علاش تم تكريمك ويلزمك تتكرم يعني عندهم الحق كيف اختاروك باش تتكرم وهو مش تكريم الاول البارح ياسين خاطر تم البارح تم تكريمك من طرف سيد الوزير رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني لكن قبل ذلك تم تكريمك زاد في يوم العلم من طرف سيادة الرئيس.
3: نعم يعني هي ما كانتش متوقعة يعني بالنسبة لي أنا فهمتني أنا كنت نقرأ يعني ما كنتش حاط يعني باش تصير حاجة كما هكا بالكل زاد. من بعد يعني اتصل بي المدير المركز قال لي ثم احتمال أنك يعني تكون من المتفوقين ويصير يعني تكريمك من طرف رئيس الجمهورية. قلت إذا كان موجود علاش لا ما
1: صف شعورك شعور معناتها مميز جدا
3: لا هي
1: ياسين وفرحة كبيرة بعد خدمة
3: فرحة كبيرة
1: وعمل واجتهاد من عندك انت الحقيقة
3: والعائلة العائلة كيف يعني فرحوا بالكدا يعني مع الاوكازيون هذه يعني
1: انت عائلتك هوني في تونس العاصمة ياسين ولا داخل الجمهورية؟
3: انا عائلتي في القصرين
1: في القصرين وانت قريت هوني في تونس في مازل بورقيبة
3: انا قريت في مازل بورقيبة في منزرت
1: معناتها في مبيت
3: في مبيت
1: شنو ظروف المبيت كانت؟
3: ظروف ما بيت بيه مش خايبه يعني
1: مقبوله
3: بالنسبه لي انا بطبيعتي يعني قرر يعني مقديم في المبيت يعني ست ايام انا يعني وانا في المبيت يعني
1: عندي تجربه
3: كبيره برشا بالنسبه للمبيتات يعني بالنسبه للسونتر دو فورماسيون بيه يعني يعني ظروف الاعاشه يعني والسكنه يعني ممتازه يعني باش نكون واضحين. تقول لي انت ثم شكون ما يحبش ثم يقول شكون يقول لك لا مش بايه اسافوار انت واش تقيس. انا بالنسبه لي انا يعني كانت مقبوله بالكدا وشجعتنا على الخدمه يعني بشكل ممتاز.
1: مره اخرى نقول لك الف مبروك. انت اليوم تخدم ياسين
3: بالطبيعه احنا كي سالتني مدام
1: كي سالتني ما شاء الله كان عاد بعد التكوين هذا الكل والشهاده ذوما الكل
3: انا سالتني مدام فاتن على تي اف بي امس قالت لي تخدم ولا قلت لها يا اخي ثم شكون يعني عامل تكوين مهني وما يخدمش وفي العاده
1: بلا تقول فيه بلا وانت
3: مقتنعه به يلزمك تخدم اذا كان عملت تكوين مهني يلزمك تخدم والا ثم مشكله فيك انت في
1: عملك. سمعناش واحد عمل تكوين مهني وما خدمش قليل
3: قليل
1: ما سمعتش انا لحقا الا والله تعرف حتى كي نمشي في دورتي المراكز يقولوا لي والله مدام صباح يقولوا لي راهو يخطفوهم يخلي نقولوا لهم خليهم يكملوا القرايه يخطفوهم قبل حتى ما ياخذ الشهاده النهائيه نتاعو.
3: هذاك اللي صار لي هذاك اللي صار لي انا بالضبط. انا يعني كما تعرفوا الفورماسيون في البي تي اس يعني هي مقسمه اون اثرنونس يعني تقرا
1: بالتداول
3: يعني فاز تقراها في السونتر وفاز تعملها مع مؤسسه اقتصاديه مع شركه في التصنيع حاجه يعني من نوع هذا. بالنسبه لي انا يعني الفورماسيون تاعي في الاستاج اللي عملتهم يعني في المؤسسات الاقتصاديه يعني كان اخر فورماسيون كانت مع سونتر فورماسيون بريفي ناتيك ترينينغ في مون بليزير اللي عملت معهم ستاج وقت 3 شهور وديريكت بعد ما كملت ستاج يعني انت تبوني ديريكت اقترحوا عليه باش نخدم معي وهذاك اللي صار.
1: افاقك المستقبلية ياسين شنو ناوي تعمل؟ عندك مشروعك الخاص شنو؟ احكينا شوي.
3: مبدئيا زال ما عنديش برنامج بالضبط. ثم احتمال كبير تجيني يعني يكون يعني عندي نخرج لبرا نخدم برا يعني مبدئيا.
1: وعلاش ما تقعدش في تونس تحل مشروع؟
3: ما نعرفش مازلت ما قررتش. فهمتني انا والظروف يعني بعد شهيته تحكم. اذا كان جت فرصه يعني في تونس فعلاش لا، هذه حاجه به يعني، اذا كان واحد يبقى يخدم في بلاده وتكون يكون مرتاح حاجه.
1: وانا سالت ياسين قبل قلت له شنو ياسين البناء المعدني، وتفسر لي شنو، ما فهمتش معناها البناء المعدني.
3: البناء المعدني هي معروفه الشاربونت ميتاليك، كل ما هو بناء يعني بالبروفيلي بالحديد بالذات، تقام خاصه في المعامل في جرون سيرفاس خاصه، وكان تمشي يعني جرون سيرفاس يعني تهز راسك الفوق ديريكت تلقى ستركتير ميتاليك ديريكت مقابلتك يعني معروف فهمتني. هذيك الخدمه تاعتنا، انا بالنسبه لي كورديناتور سوداج نخدم الاكثر على السوديور فهمتني، تكون عندي يعني نعمل كورديناسيون بين البيرو دو كونترول البيرو دو تيود لاتيلي دو فابريكاسيون وكيف كيف البيرو ميثود يعني.
1: الف مبروك من جديد، تحيه ليك، ديما نكونوا فخورين وقت اللي نستقبلوا شباب كيف كنتي ونثمنوا المجهود نتاعهم والمسار التكويني والتعليمي نتاعهم. وانت افضل شهاده كنت اليوم على شاب بعد ما استوفى مساره التعليمي مشى في الجامعه اختار انه يتوجه في مرحله ثانيه الى المسار التكويني في التكوين المهني ويكون زاده من المتفوقين. ياسين الطويل اختصاص نتاعو تقني سامي منسق في اللحام على المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني منزل بورقيبه، ونعود نذكر كان من المتفوقين والمتوجين من خريجي التكوين المهني في حفل يوم امس ونهار يوم العلم زاده.
3: اي
1: تفضل تضيف حاجه ياسين.
3: انا نحب نقدم تحيه للمركز سنتر دو فورماسيون في منزل بورقيبه خاطر عاونونا بالكدا وخدموا معنا بالكدا بالكدا.
1: كان ماشيوش بالكدا والناس مليح معاك ما تحبش تقدم لهم تحيه.
3: بالطبيعه وكيف كيف
1: زاد تقول الحمد لله كملت وخرجت.
3: وكيف كيف زاد اون باراليل سنتر دو فورماسيون ناتيك ترينينغ خاطر عاونونا زاد بالكدا بالكدا كسوا في الفورماسيون تاعنا وزاد في البروجي دو فان ديتيود البروجي دو فان دو فورماسيون تاعنا. وتحيه خاصه بالذات للشخص يعني عاوني بالكدا بالكدا وشخص يعني عزيز علي بالكدا اللي هو سي ظفر التنازفتي استاذنا اللي تقاعد هو، لكن في كل مره يعني نكلموه يعني عاوننا ويلقينا يعني حلول الاشكاليات يعني تكون صعيبه برشا يعني. تحيه كبيره ليه يعني خاطر عاوننا بالكدا بالكدا.
1: شكرا لك ياسين على حضورك معنا، نتمنى لك ان شاء الله ديما النجاح والتوفيق. مشكور. كانت هذه قصه نجاح لليوم، قصه نجاح مميزه لياسين الطويل. وهكا نكون وصلنا لختام لقنا اليوم في برنامج خذ فرصتك. اذكركم الموعد يجدد غدوي كانطلاقا من 10:30 نتاع الصباح مع سهي في عدد جديد من برنامجنا. اجمل تحيه نجم الدين بن سالم في الجانب التقني للاستوديو والفنسيب في الاخراج الرقمي وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعه، بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب. تلقوا نهار الجمعه ان شاء الله مع برنامج ما لباس 10 تاع الصباح. الى اللقاء.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا في سهريتنا سهرية الأربعة في في الشبكة الانتقالية. الأسبوع الجاي تلقاو معنا الشبكة الجديدة اللي أكيد ترافقكم في خريف الشتاء هوكا 2026-2027 إن شاء الله تنطلق نهار الاثنين الجاي، وسهريات يرجعوا ديما من التسعة حتى النص الليل. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليها، نحكيوا برشا موسيقى، موسيقى متنوعة بين الموسيقى الجديدة، الموسيقى فلاش باك، الموسيقى اللي على كيف كيفكم اللي تحبوا انتم تسمعوها تلقوها معنا. قبيلة بشير وعدكم بأنت عمري تلقوها معنا، انت عمري اكيد في فلاش باك، واجمل مغنات ام كلثوم تلقوها معنا بعد في سهريتنا. مهم تابعونا حتى النص الليل معكم وليد الريفي ذكريات بن حماده، مرحبا بكم. بعد شوي نبداو مع الترند ميوزك كالعاده مع اجمل الموسيقات نتاع الاسبوع هذا، اجمل الموسيقى اللي تسمعت واكثر الموسيقى اللي معناها لقات نجاح كبير ولا الاصدارات الجديده تلقاوها معنا في الجزء الاول من عيش الموسيقى. موسيقى ما تساوش الكي بوب، ما تساوش ذا فلاش باك مع أجمل أغاني. شنو اخترت اليوم في الفلاش باك؟ تعرفوا انه ليمت هذي الكل وشو فيسبوك شو في كل بلاصة، في كل بلاصة الكلكم تبرتجيوا في تصوركم في المودة الثمانينات، فقلت يا مالا انتم كي تحبوا الثمانينات باش نرجعوا في فلاش باك مع اجمل اغاني الثمانينات نرجعوا معاهم ونستمتعوا بهم اكيد. دونك تبعونا اللي يحب يسمع اغاني الثمانينات تلقاوها بعد شويه في فلاش باك. كالعاده فما زوز ليستات في السباق، والليسته رقم واحد والليسته رقم اثنين، وانتم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. الليله الليسته رقم واحد شنو فيها؟

وكانت تحبوا تسمعوها كاملة خيروني ابن العم نجوى كرم رامي عياش بغني لو بدأ إلا من حمبركات عننسى هذا الكل تلقاوه في الليست رقم واحد صوتوا للرقم واحد دي مع الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي مرحبا بكم فما الليست رقم اثنين

والليست هذه فيها كان زوز أغاني كهو باش تستمتعوا بهم كان كان هي اخترتوها الليلة. فيها وردة حرمت حبك وفيها زادة ميادة الحناوي حبينا وتحبينا من أجمل ما غنيت وردة من أجمل ما غنيت ميادة. مرحبا بكم معنا الليلة في عيش الموسيقى، نبدأ مع برشا موسيقى وبرشا ريتم، تقعدوا معنا وتسهروا معنا حتى نص الليل.

0: معانا من جديد على موجاتنا هيدا عتلا شباب مازلنا سهرين مع بعضنا. هذا هو الريتم هاكم نبدلوا كل مره شويه في الريتم، بعد شويه بتقوا ريتم جديد الاسبوع هذايا. شنو سمعتوا اكثر حاجه نجاحات الاسبوع هذايا؟ تلقاوها معانا كالعاده في فقره الترند ميوزك. تابعونا ترند ميوزك في الترند ميوزك. برشا إصدارات الأسبوع هذايا، برشا نجاحات الأسبوع هذايا تلقاوها معانا في فقرة الترند ميوزك. نمشيو في الشرق، أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذايا أغنية نصيف زيتون يا غرامي، تلقاوها معانا بعد شوية. ناسي عجرا ترجع بغنية جديدة ونقاوها زادة موجودة في الترند، شهادية ديني، ونلقاو نجوى كرم بغنية جديدة اشتقت لك، ونلقاو زادة في الترند آدم بغنية جمال، والكفوري بغنية محبوبي، نلقاو سان لوفون مع محمد عساف في ماسكارا. وهذية تلقاوها هذية يعني لموزيكا الترند الأسبوع هذية في الشرق. في مصر مسيطرة مش نوال، لكنها نوال، لكن هيفا وهبي. هيفا وهبي نلقاها بنغة، الأغنية هذية اللي نلقاها أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذية في مصر عند زوج أسابيع ملي خرجت. لولا البنات عمرو دياب زادة كيف كيف نلقاها في الترند. نلقاو إليانا ترجع بغنية جديدة بوسا موجودة في الترند، في كل مكان موجودة مسموعة. زياد زازا نلقاو في حياتي حياتي زادة موجود في الترند. ومحمد منير يسألوا عنك، الغنية هذية نلقاها في الترند الأسبوع هذية. توليت يواصل في النجاح بغنية من غير كلام، وزازا زادا زياد زازا مرة أخرى بغنية وحية عيونه موجود في الترند. كايروكي موجود بغنية وحدي، وكيف كيف زادا موجود بغنية تاتا موجود في الترند. في الترند العربي يعني بصفة عامة، بعد شوية ونشوفوا أكثر أغنية مسموعة زعما شنية تلقاوها معنا بعد شوية. أكيد برشا يدور لي احنا سميناها، لكنها النمبر وان زعما أنا الأغنية نمبر وان اللي في العالم العربي من الأسبوع هذا سمعت بعدد كبير زعما شنية. بعد شوية تكتشفوها من الأغاني الترند الأسبوع هذايا. مازالت تتواصل في النجاح سواء على الابليكاسيون بتاع الموزيكا وإلا في يعني على اليوتيوب ولا على كل الابليكاسيون بتاع الموزيكا. نلقاوهم يعني موجودين. نلقاو سان لوفون مع محمد عساف، نلقاو زادا كيف كيف توليت مع إليانا، ونلقاو إليانا في غنيتها جديدة بوسا، ونلقاو عمرو دياب، نلقاو زياد زازا زادا وحياة عيون، وكايروكي بغنية تاتا. وذي الموزيكا اللي تلقاوها معانا أكيد باش نسمعوا ناسي عجرم في جديدة، باش نسمعوا زادا نصيف زيتون بما أنها نمبر وان أكثر غنية مسموعة في الشرق. برشا موسيقى تنان تلقاوها معنا، تبعونا وتسمعونا تسهروا معنا حتى نصلي. مرحبا بكم.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم ولا

هذه الموسيقى التراند اللي سمعتوها معنا واللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذي كايروكي تا تا تا تا سمعنا وحية عيونه زياد زازا لولا البنات سمعنا عمرو دياب وغيرها من الأغاني. نعطيكم النمبر وان في العالم العربي هو محمد عساف مع سان لوفون في غناية ماسكارا اللي سمعناها كايروكي مع تا تا تا تا ونقاو نصيف زيتون هذا هو موجود في التراند العربي بغنايته يا غرامي نقاو توليت مع إليانا حنعيش نقاو مرة أخرى إليانا بوسا اللي سمعتهم يعني نقاو نانسي عجرم في شهدي يديني والشامي في غنيته بيبي مروان خوري مع مارلين نعمان حتى التو مازلت الغنية هذي في التراند يا دني نسينا ونلقاو وحية عيون وزياد زازا وآدم في إحساسي هذي الموسيقى التراند الأسبوع هذي اللي قاعدة تقى في نجاح كبير جديد نانسي عجرم بما أنها تقى في نجاح كبير الأسبوع هذي باش نسمعو نانسي عجرم نصيف زيتون شامي ووائل كفوري.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا سهرين مع بعضنا في سهرة عيشة للموسيقى حتى لنص الليل. مرحبا بكم الشبكة شبكة خريف شتاء إن شاء الله، شبكة سنة 2026-27 إن شاء الله باش تبدأ نهار الاثنين. احنا في عيشة للموسيقى كالعادة نهار الأربعاء تلقونا من 9 حتى لنص الليل. مرحبا بكم ديما مع الفقرات اللي تعودتوا عليها الليلة في عيشة للموسيقى. ما سمعناش الكيبوب توا، وقيت باش نسمعوا الكيبوب وتابعونا وتتواصلوا معنا كالعاده على الباج نتاعنا فيسبوك تاع شباب راديو جون تونيزي. كالعاده محمد من مستمعين الاوفياء يسلم علينا، يسلم على وليد اليوم يختار لي سر رقم واحد على خاطر فيها شكون، على خاطر فيها ملحم بركات. والله عرفتك باش تختار ملحم بركات، خاطر نعرفك تحب ملحم بركات. جمال زاد صاهر معنا سلمى لي برشا اللي مختار لي رقم واحد كالعاده، ودعاء قاسمي سلمى لي برشا، بلال يسلم علينا ونسلموا عليها. احنا حاب يسمع شيرين ومحمد حماقي في بحريه، سمعتها اكيد ان شاء الله تكون استمتعت بها. معز يقول يحب يسمع فلاش باك شاب عمرو، واحنا اليوم فلاش باك باش نعملوه مخصص للاغاني اللي ثمانينات ان شاء الله الاسبوع الجاي تسمعوا معنا شاب عمرو. ودعاء قاسمي تعاود تحط اللي هي تختار لي رقم 2 شلبيه وينك شنحوالك، نسلم عليك برشا برشا مرحبا بيك. اليوم تختار لي رقم 2، احنا مشيو توا مع فقره كيبوب، بعد شويه تستناو فلاش باك كيبوب.

0: هذا متوايس سمعناهم في This is for هذه كانت فقرة كيب أوب. مازلنا مع الموسيقى أكيد ومازلنا سهرين مع عيش الموسيقى حتى لنص الليل. بعد شوي بتقام معنا فقرة فلاش باك الحقيقة اليوم في أغاني الثمانينات بما أنه الترند الثمانينات قلنا خلينا نمشيو مع أغاني الثمانينات. الحقيقة عملت ليستة طويلة متاع أغاني الثمانينات وفي الوقت بعد شوي باش نعديو هني شاكر لطيفة العرفاوي رغبة علامة جورج وصوف محمد منير تلقاوهم معنا في فلاش باك الثمانينات. فما من أغاني الثمانينات عبد الرب إدريس ليلى لو باقي ليلى ناديه مصطفى سلامات زاد كيف كيف مجد الرومي مطرحك بقلبي ربيع الخولي على رمش عيونها سميرة سعيد ألقاني بعد يومين سيمون وحميد الشاعري بتكلم جد علي حميدة اللولاكي وغيرها من الأغاني اللي ميزت أغاني يعني فترة الثمانينات. الليلة في فلاش باك اخترنا باش نسمعوا من أجمل أغاني الثمانينات نسمعوا هني شاكر ولطيفة راجعين بعد شوية.
1: فلاش باك فلاش باك

من غني لثمانينات اسمعنا لطيفة في عشان بحبك. رجعتنا لعام 1989 هني شاكر على اللي ضحكية وما زلنا باش نسمعوا أغاني الثمانينات. باش تلقاوه معانا بعد شوية راغب علامة في ألبوم يرجعنا في غناية رجعنا الألبوم 1984 جورج وصوف كيف كيف في فترة الثمانينات كان من أجمل الأصوات اللي استمتعنا بها ونستمتع بها ديما. جورج وصوف وراغب علامة في أغاني الثمانينات.

هذا جورج وسوف سمعناه في الهوا سلطان. رجعنا لفترة الثمانينات، إن شاء الله تكونوا سمعتوا بأغاني الثمانينات. هاني شيك لطفي لطيفة العرفاوي، راغب علامة وجورج وسوف. قبيلة في برنامج ديديكاس وعدنا بواندي من قربة مش نسمعوه، أم كلثوم في أنت عمري، دونك مقطع من أجمل مغنيات هذا أم كلثوم أنت عمري. بعد شوية تقاو موجز الأخبار وتلقاو الليستة اللي اخترتوها الليلة اللي باش نستمتعوا بها في عيش الموسيقى حتى نوصل ليه. مرحبا بكم الناس الكل.

هذه ميادة الحناوي سمعناها في مقطع من حبينا وتحبينا وما زلنا باش نسمعوا اكيد من ليستا رقم 2 على خاطر ليستات جاو متعادلين هذاك علاش استمتعنا بزوز ليستات سمعنا نجوى كرم سمعنا ملحم بركات وميادة الحناوي وما زال باش نسمعوا بعد شويه ورده الجزائريه في حرام تحبك ان شاء الله الاسبوع الجاي نتقابلوا مع عيشه لموزيكا في توقيتها الجديد في الشبكه الجديده ان شاء الله من 9 حتى النص الليل. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا. باي باي.

0: sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le rêve.
1: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك
2: على FM ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
4: دينا السمح

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نختار واحد من المواضيع اللي نحاولوا أن نقاربوه مقاربة من منظور ديني، وتعودنا في عديد الحلقات أن نأخذ آية من الآيات الكريمة ونتولى تفسيرها وشرحها طبعا والغوص في معانيها. طبعا في كل حصة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا في ديننا السمح. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا في الصحة ويبارك لنا في الذرية وفيما أعطانا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. زميلنا خالد شابي رافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا في حصة اليوم الآية 140 من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. طبعا باش نحكي على موضوع المداولة والتداول والمعنى اللي أراد أن يبلغه القرآن الكريم في هذا السياق. تلك الأيام، أنا هي الأيام والتي نداولها بين الناس، مش هو المعنى للتداول الأيام أو مداولتها بين الناس؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه في حقيقة الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نجدد ترحاب به. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأكيد أخوي محمد رمزي، يعني حديثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتدبر القرآن الكريم من خلال القصص، من خلال الآيات النبوية، طبعا هذا يعيننا في أمور ديننا ودنيانا الحقيقة.
0: من ذلك هو فضيلة الشيخ، أنا دائما نحن مذهبين في إطار تنزيل المسائل في إطار هي أن ربما نتحدث عن دواعي الاختيار، علاش اخترنا الآية هذه من دون آية أخرى؟ طبعا نعرف أنه كل الآيات، آيات القرآن الكريم، يعني لها وقعها ولها قيمتها وعمقها، وعلاش اخترنا الآية هذه؟
1: باه، شوف أقول علاش اخترنا. لما ناخذ هذه جزء هي من آية، الآية ربي يقول فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: به، صدق الله العظيم.
1: ما معنى ذلك؟ ربي لما نزل بالمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل في غزوة أحد
0: بالضبط، و ما أصاب المؤمنين،
1: نعم، من من يعني خاصة عدد كبير من الشهداء،
0: بالضبط،
1: من شهداء يعني في ذلك الوقت. فربي سبحانه وتعالى حاب يذكرهم: نسيتوا يا أخي أنتم في بدر قلت لي كنتم قلة
0: فنصركم
1: ورب نصركم
0: وأمدكم
1: قلت لي خرجوا الجماعة، خرجوا كفار قريش بالطبول وبالخمور بالقينات، فرحانين أنهم باش يقضيوا على المسلمين، إذا بكم أنتم قتلتوا منهم ما يناهز 70.
0: سبحان الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: يمسسكم قرح، قرح هي كناية على الوجيعة،
0: طبعا شدة الألم،
1: يعني حاجة يعني يقولوا قروح، حاجة مقرحة، يعني حاجة مؤلمة كثير، وتخلي الأثر وحتى الندوب في النفس متاع الإنسان، وقع شديد. فشوف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القوم هنا اللي هم على مشركي قريش، كفار قريش في بدر، وانتم اليوم في أحد. وربي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، أو قال هنا للتمحيص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أول حاجة باش يكون منكم شهداء

0: أشكال الابتلاء ليعرف الله.
1: نعم.
0: رغم نعم. أن الله يعرف بطبيعة نعم. الحال.
1: وليعلم الله الذين نعم. نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا كما قلت خوي محمد رمزي يعني يسمى هذا بالتمحيص. وهذا الابتلاء وهذه حقيقة الابتلاء.
0: نعم. فنبلونكم
1: بشيء من الخوف يعني آه. الآية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففعلا هذا كانت يعني مصيبة حصلت من المسلمين في الوقت هذاك، وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واستشهد يعني من كبار الصحابة سيدنا حمزة رضي الله عنه ما حصل بتمثيل يعني بجثته، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعني غسيل الملائكة، كذلك حنظلة الذي يعني غسلته الملائكة كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ما زال عروس كما قلنا احنا صبيحة عرسه اخرج للجهاد واستشهد. يعني الحقيقة حصل اللي حصل مع المسلمين في الزمن هذاك يعني مسألة يعني صعبة جدا، فربي بشي وسيهم. إذا خلينا
0: يعني هي مصيبة في نهاية الأمر، هي حصلت
1: هي مصيبة. بيا ربي حب يعني شنو نحب نفهم المقصد من هذا، وخاصة من آية تو هذا يتوحنا في الخاص، خاطر في تفسير القرآن احنا ننتقل من الخاص
0: خاص إلى العام بطبيعة الحال،
1: مش من العام إلى الخاص. يعني جات العادة نمشوا من العام إلى الخاص، لكن في القرآن نبدأ من الخاص.
0: فالخاص هو هذه الحادثة التي وقعت،
1: وقص على ذلك
0: أحد به،
1: قص على ذلك نعم. لكن اللي احنا اللي حشنا به تو وتلك الايام بصفه عامه
0: هي
1: هيك تلك الايام نداولها بين الناس. يعني الايام تاع الفرح هي دول، الحزن هو دول، المرض هو دول، العفة
0: من سره زمن سأته أزمان كما يقول الشاعر.
1: يعني وذكرتني هنا بقول الشاعري يعني في المسألة، مسألة يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. فيعني سبحان الله. ولذلك فعلا هذه لنقل سنة كونية، أو لنقل هي سنة ربانية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني هو ربي سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن. ما هو شأن؟ شأن الله سبحانه وتعالى. ربي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل يوم هو في شأن. فهذا الشأن شأن الإنسان، فهو بين فقر وغنى، بين قوة وضعف، بين مرض وصحة، بين شباب ومشيب، بين قوة وضعف، بين سلطة وجاه، ويعني لا حول له ولا قوة. يعني سبحان الله،
0: ثنائية.
1: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
0: وتبدل الأحوال سريع، من فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر، وهذا كله بيد الله.
1: وهذه سنة يعني يعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في مرة يعني قصة يعني موجودة في صحيح البخاري، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، تسمى العضباء، قيل الناقة العضباء هي مشقوقة الأذن، ولكن هي لم تكن كذلك على كل حال. فكانت لا تسبق أبدا هذه الناقة، معروفة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسبق من قبل مثيلاتها، يعني من قبل جنسها النوق وليس من قبل الخيل، فلا تسبق أبدا. فجاء أعرابي على قعود،
0: جمال صغير،
1: أي قعود، يعني احنا نقوله بالدرجة القعود، وسمي بالقعود لأنه يقعد عليه، وأخيرا يعني يصل إلى سن أنه بالإمكان أن يقعد عليه، فسمي بالقعود. فجاء أعرابي وهو على قعود فسبق العضباء، فشق ذلك على المسلمين.
0: كيفاش الأعرابي والقعود بتاعه يسبق الناقة بتاع
1: الرسول صلى الله عليه وسلم تبارك الله، يعني كيفاش فشق ذلك عليهم. فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، فق بهم حسبه. فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة،
0: يعني في وقتها، في وقتها أي يطرق الحديد وهو ساخن.
1: فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني قاعدة، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، يعني من متاع الدنيا، إلا وضعه. يعني هذا حديث

0: الحديث هذا نقول هو قاعدة كونية، هي سنة كونية. كل حاجة ترتفع ستؤول إلى زوال وإلى أنها تكون. شوف فما رفعة من رفعة. هو شوف لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن كل شيء يرتفع يضعه الله عز وجل، ما له العلم والتواضع. ما ربي قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع الله رفعه الله. من هذوما كيفاش ربي يضحهم؟
1: لا.
0: فما ما هو من متعلقات الدنيا.
1: الدنيا بالضبط.
0: حق على الله ما ارتفع شيء.
1: شيء.
0: أي شيء. شيء من الدنيا.
1: من الدنيا.
0: مش أي شيء. ولكن من
1: شيء
0: الدنيا.
1: مادي. مبدئيا.
0: مال. جاه. جمال.
1: عظمة. أي.
0: وهذا أخويا محمد رمزي لما ننظر للتاريخ.
1: دروس.
0: إحنا قبل ما ننظر ما تغرناش الجغرافيا نقول. أي. ننظر للتاريخ. عبر التاريخ تلقى أنه ما فماش حضارة دامت. وقعدت هي القوة الأولى.
1: يا ونرجع وإحنا الحضارة الإسلامية اللي بلغت للأوج متاحة وأعلى ما بلغت، والأندلس وما أدراك ما الأندلس. ولكن رغم ذلك يعني سقطت حضارات اللي سابقتها قبلها، الروم والفرس وغيرهم، الحضارة الفرعونية تقريبا، كل الحضارات اللي توصل. وهذا اللي يستخرجه ابن خلدون زاد من القواعد اللي يستخرجها، أنه الحضارات تبلغ الأوج متاحها ومن بعد إلى نزول.
0: نعم.
1: قاعدة كونية،
0: وهذه عندها يعني علامات وعندها أسباب. يعني كما قلت احنا كي ناخذ حتى في عبر تاريخ، يعني تلقى انت القرطاجيين شنو كانوا يحكموا، يعني على المستوى الإقليمي كانت قوة، الرومان كانت قوة، البيزنطيين، الفينيقيين، غيرها. كي تاخذ انت حتى على المستوى في الجانب يعني في التاريخ الإسلامي، اول دولة في افريقيا دولة إسلامية دولة الأغالبة.
1: دولة الأغالبة
0: وصل بها انها يعني سيطرت على اجزاء كبيرة من إيطاليا اليوم، بل وصلت الى روما. حتى انه البابا يوحنا الثامن إلا ما دفع الجزية باش المسلمين وقتها يعني تسيبوهم في حالهم، يعني صقلية أصبحت تحت سيطرة بالكامل. باليرمو احنا نقولوا لهم باليرمو، يعني كانت تحت إمرة المسلمين في دولة الأغالبة. وكما تفضلت يعني في دولة أيضا بلاد الأندلس، وما حصل في الأخير في أواخر القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك. فهنا إن لم نأخذ بأسباب النصر والعزة والتقدم، فهذا سيؤول الحكم إلى زوال. اليوم احنا نقول نتحدث على أمريكا، لكن شكون قال غدوة الصين وبعدها الله أعلم شكون، وهكذا. يعني عبر التاريخ كما قلت هذا حتى في علم الاجتماع ومن خلال الاستقراء ومن خلال المعطيات الأنتروبولوجية إلى غير ذلك، يعني صعب جدا أن تجد أو يكاد يكون يعني مستحيل أنك تلقى أمة أو حضارة بسطت سيطرتها هكذا دون إلى آخر الزمن.
1: يعني لا طبعا،
0: يعني هذه
1: من باب المستحيل. من باب المستحيل،
0: يعني حلقة لولبية. والتاريخ فعلا على مستوى هذه الأحداث،
1: حتى في الدرجة التونسية نقول كل واحد يأخذ وقته.
0: نعم.
1: وكل شيء يأخذ وقته.
0: نعم.
1: يعني مرهون بزمن وعنده عمر، عنده يعني كل شباب إلى مشيب، آيل. نعم. إلى مشيب، كل قوة آيلة إلى ضعف.
0: نعم. ولذلك دوام الحال من المحال.

0: الرفعة والعلو يكون للكلمة الطيبة والعمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرفعة تكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى، فهذا إدريس عليه السلام الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. وهذا عيسى عليه السلام الذي توفى، قالوا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلي. يعني هذه الرفعة وهذا السمو يعني نجده كما نعلم يعني في الأخلاق وفي التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الشاعر: تواضع وكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فسبحان الله، يعني تجد أن الإنسان يعني يسمو بعلمه وبأخلاقه،
1: بأخلاقه، يعني بدينه.
0: هذه السنة
1: الحقيقة،
0: هذا السمو الحقيقة، وهذه السنة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها أن لا تنخفض،
1: نعم،
0: وأن تبقى يعني عالية شامخة
1: وتزداد علوا.
0: ولذلك إذا مات ابن آدم قطع من ثلاث بينهم أو علم ينتفع به. فلذلك يعني تلك الأيام نداولها بين الناس لما نتحدث عنها. شوف الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعني لما ننظر إلى يعني الأقوام والتاريخ، شوف فرعون إيش قال الهامان؟ قالوا: ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. أبي
1: ابني
0: لعلي أطلع إلى إله موسى، وقالوا: أنا ربكم الأعلى. وشوفوا الأنهار تجري من تحت، يعني شوفوا نسل، شوف علا وتجبر وتكبر في الأخر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. هاي هاوك في البحر، يعني في البحر وريني شو بتعمل في البحر.
1: هاي حقيقتك هاي إمكانيتك، هاي قوتك.
0: هاك هاوينك بالماء باش تموت، هاك باش تموت يعني مغروق، وقد ومات يعني غارقا. يعني شوف سبحان الله، شوف قارون الذي أتاه الله من الأموال ما تنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز متاعه المفاتح متاع الكنوز،
1: كنوز
0: لازمها
1: جبابرة باش ينجموا يعني يحملوها المفاتيح.
0: المفاتيح بركة ما فيش على الكنوز،
1: بالك بالكنوز.
0: وهذا الذي قال: وإنما أوتيت على علم عندي. يسلم قرايتي،
1: مش ربي للآن.
0: يسلم جهدي، يسلم قرايتي، يسلم ذراعي، يسلم كذا. أنا كان مش من ذراعي، وكان مش من قرايتي، كان مش من ذكايا، وكان كذا. لا، ونسب الفضل إلى نفسه ونسي
1: طغى وتجبر
0: يعني في الأخر ربي قال عليه: فخسفنا به وبداره الأرض. فالنهاية
1: سيدنا سليمان فضيلة،
0: نعم،
1: سيدنا سليمان وما أدراك، يعني نعم، سخر له الله ما سخر من الإنس والجن،
0: نعم،
1: وفي النهاية معناها
0: نعم
1: الميتة متاعه كيف كانت.
0: نعم، فلذلك علاش أنه علامة الجن لو أنهم كانوا يعلمون الغيب لتفطنوا إلى المنسة التي إلى
1: نعم
0: التي كانت تأكل منسته. يعني كانت هناك يعني حشرة حيوان، يعني يقولوا إحنا مخلوق بسيط جدا ضعيف، كان يأكل العصا سبحان الله. فلما خر يعني وقتها، شوف كيف سبحان الله. يعني هنا المهم أنه الذي يتذكر الإنسان، معلش نذكر تلك الأيام ونداولها بين الناس، مش كده ربي أعطاك جمال، راه الجمال ما يدوم لكش.
1: لا، فما جمال يدوم،
0: جمال الظاهري، احنا خلينا نقول
1: بالضبط
0: الظاهر نتاعك،
1: الجمال المادي،
0: اما العلم وكذا هو جمال في حد ذاته. فذاك باذن الله يقال
1: اخلاقه وطيبة القلب ونظافة القلب، سلامة القلب، خاصة
0: نعم،
1: القلب السليم،
0: نعم،
1: هذا يدوم،
0: نعم،
1: باذن الله. ما عدا ذلك من الجوانب يعني مادية ظاهرية إلى زوال،
0: نعم،
1: وهذا قلناه في البداية،
0: نعم،
1: القوة إلى ضعف حبينا ولا كرهنا، معناها باش تمشي للضعف. جمال والنظارة وما إلى ذلك باش يمشي إلى شيخوخة وترهل و يعني اش نسميهم، يعني تجاعيد وما إلى ذلك، كلما زادنا في العمر
0: فكله
1: زاد. ولكن زاد فضيلة الشيخ اللي ماهوش دائم أيضا، راهو الخير والشر ماهوش دائم، حتى إذا كان كنا في أزمة وفي معاناة، حتى المعاناة هذيك ماهيش باش تدوم. إذا كنا في شدة، راهي الشدة هذيك أيضا ماهيش باش تدوم. معناها الخير ما هوش دائم على طول، والشر أيضا ما هوش دائم على طول. هذا معنى المداولة.
0: نعم نعم، هذا أكيد من معاني المداولة، وهذا هو إحنا لما نقول الغنى ولا نقول الضعف ولا نقول السلطة. وشوف أحيانا إحنا ما نقدروش، هو الذي خلق الموت أو الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فربي سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا، لكن نحن لا نعلم ما هو الخير وما هو الشر. أحيانا قد يكون الشر هو خير وفي الخير هو شر، يعني بالنسبة إلينا طبعا. الله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بقدر عز وجل.
1: وهو خير لكم
0: فعلا،
1: يعني نحن نعتبروه شر ونكرهه ونتطير منه، ولكن الخير في فيك الشيء اللي احنا كرهناه، والعكس كذلك.
0: وكذلك
1: كونوا متعلقين بشيء ولكن ما ونعتبروه اللي هو الخير كله، ولكن هو شر.
0: نعم وكذلك. وذلك علاش أخوي محمد رمزي، يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، إنسان كيحطها بينه بنفسه، يعني ال ال ال ال أنت توغني وربي أغناك الله سبحانه وتعالى، أنا ما تعرفش عليه. أنت اليوم عندك سلطة، وين السلطة؟ اليوم فما ناس كانوا حكموا بلدان، ولكن ما كانواش توقعوا الطريقه اللي باش يفروا بها، الطريقه اللي باش تكون النهايه نتاعهم. اليوم قداش من شخص حكم 40 و50 سنه ربما و30 سنه هو يحكم ويقبض بقبضه من حديد، شكون يتنفس معاه مش يتكلم معاه، ولكن النهايه نتاعو اما فر مذعورا
1: او قتل
0: او قتل او تسلطت عليه من شيعته أو من غير شيعته من الذين يعني عاقبوه، أو ربما يعني
1: الإسكندر الثاني الإمبراطور روسيا فضيلة الشيخ، يعني الكنوز اللي لقاوها وقت اللي تم معناها
0: التنقيب،
1: خلال الكنوز متاعه اللي هو ملكها وقتها، الشعب يموت بالجوع يعني، وتعرف ان التضاريس متاعها ويعني مناخها صعب جدا. الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا تضاريسها ومناخها صعب جدا، يعني ثلوج توصل معناها أمطار، والشعب كان معناها يعاني الجوع ويموتوا بالآلاف وبعشرات الآلاف من الجوع والفقر ومن البرد وما إلى ذلك. وقت اللي توفى الكنوز اللي لقاو حيزها، يعني وقتها عملوا حساب تقريبا كل دقيقة يمكن قداش معناها أموال، ولكن النهاية اللي قال لها هو وعائلته يعني في قبو محتجزين وماتوا في ذلك القبو، يعني تخليك وين الكنوز هذه اللي كنت عندك والقصر اللي كنت تعيش فيه والسلطة والجاه وما إلى ذلك، مشاو على الرواح.
0: وهذه هي
1: والتاريخ يعطينا دروس عديدة وعديدة جدا، سواء التاريخ الحديث ولا تاريخ الأمم السابقة، وحتى القرآن نلقوا فيه الدروس هذه.
0: ذكرتني يعني أحد ملوك الدولة العباسية وهو يلقب بالقاهر أو القاهر بالله، الذي تولى الحكم سنة 320 هجرة
1: هجري.
0: و
1: الدولة العباسية
0: نعم الدولة العباسية، وكان يعني خليفة لأخيه. فهذا الرجل تجبر وتكبر، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول أنه كان يجمع، عنده تسارع في جمع الأموال، كانوا شكون يجري في جرته، قال لهم حتى لا أفتقر، وبطش وقتل وظلم، ما قعدش عامين عامين ونص وعزيل وسلبت أمواله وتفتت، يعني ذريته يعني انتشرت وانفضت عنه. ويذكر ابن كثير أنه كان يجلس على أعتاب المساجد يسأل الناس
1: والعياذ بالله والعياذ بالله،
0: بعدما كان
1: يعز من يشاء يعني ويذل من يشاء،
0: بيده الخير إنه على كل
1: يعني
0: شيء قدير.
1: يا إنسان
0: نعم.
1: ما تتغاش
0: نعم.
1: وما تتجبرش وما تقولش راني قوي وراو عندي الفلوس نعم. ونعمل اللي نحب وعندي السلطة وعندي الجاه، لا لا لا رد بالك، راو هذايا ينجم يتغير من لحظة إلى أخرى.
0: نعم
1: ها كن فيكون،
0: هو كذلك
1: كن فيكون والأمر بيد الله
0: سبحان الله. شوف ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى، يعني من خلال يعني قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي. يعني لأجدن خير منه مقلبا. المهم لما هو دخل لجنتي وهو ظالم لنفسه ايش قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
1: ايش بشي ايش بشي
0: هنا هالخيرات اللي عندي هذا هالخضار وهالجنان اللي عندي وهالسواني وهالأرزاق
1: اللي احنا نترجموهم اليوم مليارات اللي عندي
0: هذوما بشي وفاو ايش بد ما ايش بد ايش بد ايش بتجبد يا أخوي؟
1: ما عند ما يتوفاش
0: ما توفاش
1: كما قلوا احنا الولد ولد يبقى يعيش بيهم.
0: ما أظن أن تبيد هذه شوف شوف ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كلمة الظن بمعنى التحقق
1: تحقق طبعا.
0: فلهنا ربي شقال بعد وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. يعني أحيط بثمره يعني هالثمرات هذه كلمة الثمر واضح أحيط بها ما قعدش منها فهمني فأصبح يقلب كفيه
1: يضرب في كف على كف
0: يعني خفي حنين يعني شوف هنا وقس كم من شخص مثل هذا لما يشوف تعجبه كثرته ها يعني تعجبه يعني كثرة الأولاد وكثرة المتاع وكثرة العقارات فهمت
1: كثرة الأموال نعم. يملكها
0: ربي قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فشوف ربي سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس ولما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فما تعرفش روح قول إيش عندك ولا ما عندكش قديش من شخص يعني يكون بين ظهرانينا وكذا وبعد إذا به سبحان الله
1: في لأن اليوم والله تصدم تسمع يعني
0: أحد
1: خبر معناه بتاع وفاة بتاع
0: نعم سبحان يعني الله
1: شاب في مقتبل العمر رياضي تبارك الله عليه معناه
0: سبحان الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فذك علاش الأيام ودول راهم مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. إذن هذا الاغتنام صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك شغلك أو فراغك قبل شغلك حياتك قبل مماتك هم خمسة حاجات هذوما ذكرنا إياهم النبي صلى الله عليه وسلم اغتنمهم يعني راهو من الأخر حبي يقول لك راهو باش يجيك باش يجيك نقيض اللي أنت فيه
1: بالضبط هذا هو
0: أنت في الحياة باش يصير الموت أنت في الغني في الغني راك غني باش يكون غد ولا فما فقر راهو الفقر مش معنى حتى المادي
1: مش الكلمة المادي فقط
0: يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد يعني الصحة متاعك والقوة اللي عندك قديش من شخص قوته وتشوفه جبروته تشوف ملاكم كان يعني مش يضرب عيد يهده معناتها
1: يعني محمد عليك لا يا حمد عليك لا نعتزوا به ونفتخروا به وكنا نسهروا معناها للوجه الصبح الصباح باش نتفرجوا في المباريات لا
0: شوف قوة
1: كيفاش ولا معناها المرض اللي مرض به ولا ما عادش يتحكم في بدنه وفي أعصابه وما إلى ذلك يعني
0: فما
1: هذا محمد عليك لا
0: فما واحد أنا شفته ما عادش يقولوا له توا الشباب يسمعوا فيا اللي هما يلعبوا كمال الأجسام
1: كمال الأجسام
0: كولمان ولا شو اسمه هو أسمر هكا وكيون يعني شوف الرجل هذا يعتبر أسطورة في كمال الأجسام
1: في كمال الأجسام
0: أسطورة رجل ضخم ما شاء الله أسمر البشرة يقول لي كولمان حاجة كيما هكايا حتى الرجل خذا يجي تسعة مرات ولا قداش ولا ثمانية مرات الميداليات الأولمبية هذيا يعني نتاع بطل العالم في
1: كمال الأجسام
0: تشوفوا راهم مادي العضلات اللي عنده شيء كبير ياسر تو حاليا تشوفه منذ سنوات
1: كيفاش
0: ما انتهى كيف اصبح وكيف
1: يعني قوة الضعف ترجع
0: هذيك
1: كل قوة الضعف ترجع اقوى شيء من هكاك فماشي عضلات اقوى من هكاك
0: يا انسان يا انسان انك ضعيف
1: بالضبط
0: انك ضعيف واغتنم صحتك قبل سقمك
1: لا ولا وتكاد تكون تو انت ذكرت التاريخ وما فماش أفضل من التاريخ عبر ودروس ولكن اللي نعيشوها احنا يوميا فضيلة الشيخ تدعو احنا هنا في تبدأ معافى وصحيح ترى روحك معناه مالك الدنيا كل القوة اللي عندك ما عند حد يكفي أنه يؤلمك ضرس يكفي أنه يؤلمك ضرس يكفي أنه تي احنا نقوله دقة شوكة في الدارجة التونسية نقولها دقة الشوكة تنجم تتبدل من حال إلى حال فعليش هالغرور وهال لا لا يا نداولها بين الناس سيس روحك هكا ولا
0: بالحق كذلك.
1: القوة والعظمة هذه شنو المرض متاح؟
0: شوف فما ما يسمى بطول الأمل خويا محمد رمزي. طول الأمل، طول الأمل بمعنى أنه الإنسان مش في باله بشي يخلط فيها، ماشي في باله انه هو يعني ماهوش باش يزول عليه،
1: ونعمه ماهيش باش تزول عليه، والقوه ماهيش باش تزول، والشباب ماهوش باش يزول،
0: باش يقعد هو ديما يحكم، باش يقعد ديما هو عنده الفلوس، باش يقعد ديما هو اللي كذا، يعني سبحان الله. فلذلك لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك فانه المولى سبحانه وتعالى لما يعطينا مثال هالدنيا هذه يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شو محلاه؟ نزل المطر بعد ما كانت الأرض يعني قاحلة جرداء، أخذت الأرض زخرفها وزينت. الزخرف ما يدومش، وزينة ما تدومش، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. احنا نقول دوام الحال من المحال،
1: دوام الحال
0: من دوام الحال من المحال. فكذلك الحياة الدنيا هذه هي خضرة حلوة
1: نظيرة جميلة،
0: لكن
1: الخضار
0: ما يدومش،
1: ماهيش باش تدوم،
0: والنبتة هذيك ما تدومش، طالت ام قصرت تاخذ الوقت نتاعها
1: وتمشي وتخلي بقعتها لغيرها. بالضبط، هذا هو التداول.
0: نعم.
1: لو دامت لغيرك
0: لما آلت إليك.
1: لما آلت إليك.
0: نعم.
1: وهذه تلك الأيام نداولها، راك أنت اليوم في قوتك وفي سلطك وفي عرشك وفي رو غدوة بش يجيشك وبش يخو المكان وبش يخو القوة، اللي هو الابن ربما، اللي هو الحفيد ربما، اللي هو إنسان آخر مختلف عليك، يعني ما في السياق.
0: حتى فلسفة الميراث، عندك فلوس، انت الفلوس هذاك انتقلت الملكيه نتاعها من شخص الى شخص. القصور تشوفها، العقارات اللي موجوده، الملكيه انتقال. تنتقل
1: هي،
0: شوف الطبيعه، الطبيعه هي تقوم على التداول، الليل والنهار تقوم على التعاقب،
1: فصول
0: الفصول يعني تبارك يعني سبحان الله الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. الموت والحياه، وربي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. الليل والنهار خلفه
1: سبحان الله لمن اراد ان يذكر.
0: نعم. هذا يخلف هذا. هذا هذا هذه سنه هذا. فالعسر لا يدوم، واليسر لا يدوم، والحب كذلك بإذن الله يدوم. ولذلك شوف
1: إذا كان حب صادق،
0: إذا كان صادق بإذن الله، بإذن الله يدوم، لأنه يثمر بإذن الله، لأنه كما كلمة طيبة، شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت من فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بمعنى أنه الإنسان يعني الحاجة الباهية تثمر ولذلك هي تدوم. ذلك عش قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. الحاجة الباهية راهي تدوم.
1: تدوم.
0: شو معنى تدوم؟ حتى بعد وفاتك تقعد لك.
1: تبقى طبعاً.
0: تقعد. الثمرة الطيبة هذيك راهي تبقى. لكن ما هو من متعلقات الدنيا ما تعلقش قلبك.
1: إلى زوال.
0: فآثر ما يبقى على ما يفنى. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله. الذي يدوم هو ما اتصل مع الله عز وجل، فما يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فهذا هذا الذي يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قضية تلك الأيام ندورها بين الناس خلينا فحقيقة لحقيقة الفناء.
1: نعم.
0: وأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله الآية هذه قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتحديدا عقب الانكسار وإفلات الانتصار في يوم أحد، فخيم الحزن على الصحابة رضوان الله عليهم، إذ كيف يصيبهم، ما أصابهم، كيف يفرون، كيف يقتلون، كيف يجرحون، كيف تدور عليهم الدائرة.
1: سنة الحياة ودوام الحال من المحال. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السماح. تحية وصولكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي خالد شابي محمد رمزي المصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول،
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. تأمل هذه الآية، لم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني مالا ولا منصبا ولا جاها، وإنما قال: رب زدني علما. فالعلم زيادة لا ينبغي للمؤمن أن يتوقف عن طلبها. وهنا أيها الطالب العزيز، ضع لنفسك في هذه السنة هدفا آخر غير النجاح في الامتحان. قل لنفسك: سأخرج من هذه السنة أكثر علما وأحسن أخلاقا وأقوى شخصية وأكثر نفعا للناس. لا تجعل همك أن تحصل على عدد معين في كشف النتائج ثم تنسى ما تعلمت. فالشهادة ورقة، أما العلم فهو ما يبقى في عقلك ويظهر في سلوكك وينفع به الناس. وتذكر أن النية ليست كلمات تقولها باللسان ثم تنساها، النية تظهر في الجدية. فإذا نويت العلم فاجتهد، وإذا نويت النفع فأتقن، وإذا نويت رضا الله فاحذر أن تجعل علمك سببا للتكبر على الناس. أيها الطالب، قد تكون هذه السنة بداية طريق طويل في حياتك، وربما لا تعرف اليوم إلى أين سيقودك هذا الطريق. فلا تستصغر درسا، ولا تستصغر كتابا، ولا تستصغر معلما، ولا تستصغر ساعة تقضيها في طلب العلم. فقد يكون درس واحد سببا في تغيير حياتك، وقد تكون كلمة من معلم صالح هي التي تفتح لك باب مستقبلك. فادخل عامك الدراسي الجديد بنية صالحة وقلب مقبل وهمة عالية، وقل من قلبك: رب زدني علما، وانفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. فإذا صلحت النية حسن الطريق، وإذا حسن الطريق كان العلم نورا، وكانت المدرسة خطوة في طريق بناء الإنسان. فاجعل أول ما تحضره للعودة المدرسية ليس حقيبتك فقط، بل النية أيضا. فاللهم تقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: صباحكم بكل خير. نحو 2,341,000 تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد، بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، موزعين على 6,178 مؤسسة في السنة الدراسية الجديدة. وزارة التربية تسجل ارتفاعا في عدد المدرسين بزيادة قدرها 2,993 مدرسا مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. الترفيع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية مع تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4% وفق مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البعزيزي. استأنف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم بعد تعليق أمس بسبب وجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية. في العالم، مسؤولون يمنيون قالوا إن الحوثيين شنوا موجة جديدة من الهجمات على السعودية وعززوا مواقعهم على ساحل اليمن الغربي على البحر الأحمر في الوقت الذي أجرت فيه مداولة عاجلة في الرياض بخصوص كيفية الرد على تقدمهم السريع. الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم. وجهاز رقابي أمريكي أصدر أمس أول تقرير له حول تداعيات الحرب على إيران، أقر فيه بوجود نقص في الأسلحة المتطورة لدى الجيش الأمريكي، مضيفا أن الهجمة الإيرانية ألحقت أضرارا بمئات المباني والمنشآت الأخرى في قواعد أمريكية في الشرق الأوسط ودمرت عددا منها. لقاؤنا تجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفء.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب 3/15/2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسرات. مرحبا بكم معنا في المتينة الجهن على موجات إذاعة شباب 15 سبتمبر. اليوم تبدأ الحكاية من جديد. عودة مدرسية إن شاء الله موفقة لكل التلاميذ. إن شاء الله ربي نجحكم، إن شاء الله ربي يفرح قلوبكم ويفرح عائلاتكم بكم. إن شاء الله سنة دراسية تكلل بالنجاح والتوفيق أيضا لكل الأساتذة والمعلمين ولكل الإطار التربوي اللي ديما واقفين على قدم وساق. إن شاء الله ربي يقويكم الكل. إن شاء الله سنة تكون مليانة بالنجاحات والتألق. تقريبا نحو 1,341,000 تلميذ اللي يلتحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، موزعين على 6,178 مؤسسة في السنة الدراسية الجديدة. يعني بالأرقام والأحصائيات، وزارة التربية تسجل ارتفاع أيضا في عدد المدرسين بزيادة قدرها 2,993 مدرس مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. برشا تفاصيل اليوم المتينة الجنب يكون حصة خاصة بالعودة المدرسية. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. طريق سلامة زادة للناس اللي اليوم تبدأ نهارها الأولاني في القراية. بالنسبة للتلامذة نعرفوا لي ثم برشا تلامذة اللي المؤسسة التربوية متاعهم بعيدة عليهم شوية، دونك هذاك علاش يخرجوا على بكري شوية. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله سنة الأفراح، إن شاء الله سنة التألق، إن شاء الله سنة النجاح. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية ديما معنا في المتينة الجهن على موجات إذاعة الشباب.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله صباح النجاحات، إن شاء الله صباح التألق، وديما في العودة المدرسية واليوم المميز لي 15 سبتمبر. ودايغو قبيلة حبيت نقول الشباب، حبيت نقول التألق، دونك خرجت لي فرد كلمة. دونك إن شاء الله ديما متألقين وين ما كنتوا. للي يسأل على حالة الطقس اليوم، فما بعض السحب العابرة على كامل البلاد اللي بتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمال والوسط، مع إمكانية نزول أمطار متفرقة. درجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح ما بين 27 و32 درجة بالشمال، ومناطق الساحل بتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، في حين وأنها تتراوح ما بين 33 و36 درجة ببقية الجهات، مع إمكانية نزول بعض الأمطار. هذه فكرة أولى عن حالة الطقس. ومن بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل كالعادة بعد نشرة أخبار 7:30، أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سيناء. وحابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، إن شاء الله عودة موفقة للجميع. اليوم تبدأ الحكاية من جديد، إن شاء الله سنة دراسية تكلل بالنجاح والتوفيق، سنة النجاحات، وإن شاء الله سنة التألق لكل التلاميذ. احنا معكم ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة تاع الصباح في المدينة الجول، وأقيد كما تعودتوا أنه زميلنا رمزي المنصوري يكون حاضر معكم في جولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 15 سبتمبر، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1780 يغادر العالم رودريغيز بيريرا، اللي كان له الفضل في ابتكار لغة الصم والبكم، والسبب هو حب الفتاة تولدت بكماء. هذاك علاش نقوله الحب يصنع المعجزات. ويكرس بيريرا مجهوداته لاكتشاف طريقة يمنح الصم والبكم بها نعمة التخاطب والتفاهم، واختراع أبجدية متكونة من إشارات يتم استخدامها بيد واحدة. ونتيجة لنجاحه يتم تعيينه عضو في الجمعية الملكية في لندن، وبفضله اليوم آلاف الصم والبكم ينجموا يتحاوروا ويفهموا ويفهموا ويعبروا على الحب اللي هو أصل الحكاية. 1923 غادرنا واحد من أهم المجددين في الموسيقى العربية والشرقية، سيد درويش، اللي يعود فضل اكتشافه للمغني سلام حجازي. سيد درويش غنى أول مرة على المسرح دور ضيعت مستقبل حياتي، اللي ما حالفوش فيها النجاح، لكنه واصل المسيرة وانتشرت ألحانه بسرعة هائلة. وفي ظرف 6 سنين عمل 26 أوبيرات، والفصل الأول من أوبيرا كليوباترا ومارك أنطونيو، و10 أدوار و18 موشح و50 أغنية وتقطوقة في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: نهار جديد وخطوة القدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام.
5: الماتينال جوف.

0: السبعة واربع دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب الماتينة الجون. واليوم باش تكون حصة خاصة بالعودة المدرسية، إن شاء الله عودة موفقة للجميع، لكل تلميذ وتلميذة ولكل طالب ولكل أب ولكل أم ولكل أستاذ ولكل معلم ولكل إطار تربوي. إن شاء الله ربي معاكم، الطريق للنجاح يبدأ بخطوة، وإحنا معاكم اليوم وغدوة ديما على موجات إذاعة الشباب لمرافقتكم طبعا في أحلى انطلاقة. اليوم تبدأ الحكاية من جديد، عودة مدرسية إن شاء الله موفقة للجميع، إن شاء الله ربي ينجحكم وربي يفرح قلوبكم. وكما تعودوا ديما في إذاعة الشباب في مثل هالمناسبات، المتابعات والاستضافات اللي تكون ديما حية معكم أنتم، هذاك علاش اليوم حبيت الحديث نبدأه بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس والاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية، ومشكور على تدخله معنا بالتليفون سعلي المسعدي المندوب الجهوي للتربية ببن عروس. صباح النور سعلي، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور سامي، تحية ليك وتحية كل مستمعي إذاعة الشباب، وإن شاء الله دائما في تألق وألق، ونأمل دائما لهذه السنة الدراسية أن تبدأ بجديد بالفرح والتميز إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله عودة موفقة للجميع. اليوم طبعا العودة المدرسية سعلي على مستوى ولاية بن عروس، كيفاش تبدأ؟ كيف تبدو معنا هلا الصورة العامة لانطلاق السنة الدراسية اليوم في مختلف جهات المعتمدية؟ معناها هل أنه كل الأمور قاعدة تسير حسب ما خططت ليه وإلا لا فيما يخص العودة المدرسية؟ تفضل.
1: شكرا لك سامي مرة أخرى، تحية ليك وتحية لكل المستمعين. أكيد جدا أن العودة المدرسية هي لن تكون عودة بما أنها السنة الدراسية لم تتوقف أبدا، لأن العمل كان منذ سنة صارت، كنا في الامتحانات وشكرا في الامتحانات انطلقنا في استعداد العودة المدرسية، فالعمل هو مجرد العمل بالنسبة لنا احنا هو تواصل لمجموعة من الأنشطة اللي تمت خلال هذه الصائفة في أطار استعدادنا للعودة المدرسية. وأكيد أن كل مختلف المؤسسات التربوية بجهة بن عروس، اللي نحب نذكر فقط في بعض الأرقام سامي تتعلق بالمؤسسات التربوية، احنا في جهة بن عروس 225 مؤسسة تربوية، 156 على المستوى الابتدائي و 69 بين اعدادي وثانوي وتقني، باش يؤمهم اليوم ان شاء الله على مستوى التلامذة 54550 تلميذ في مستوى المرحلة الابتدائية، و 71478 في مستوى المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي، يعني في حدود 126000 وما يزيد عن ذلك من التلامذة اليوم باش يكونوا ان شاء الله يلتحقوا بمقاعد دراسة مختلفة في المؤسسات التربوية، باش يكونوا موزعين على 4398 فصل. على مستوى الاستعدادات كما ذكرنا سامي هي انطلقت منذ فترة، وطبعا في جانب الاستعدادات نعرف أن أهم حاجة تشغل البال الأسرة التربوية في المؤسسة التربوية.

0: الغرام في مستوى الاحداث على مستوى مرحلة الابتدائية ان شاء الله يكون جاهز، كيف الاشتغال على مجموعة من المشاريع ان شاء الله ترنوا في القريب العاجل على مستوى الاحداث على مستوى الصيانة، سواء كان الصيانة الشاملة لبعض المؤسسات التربوية او مستوى التوسعات في إضافة القاعات. كيف كل عادة كل سنة نسجل عدد من القاعات في بعض المؤسسات التربوية بمستوى التوسعات، نعرف العدد المكان اللي قاعد يزيد خاصة منطقة بن عروس منطقة جاذبة والعديد من الزيادات السكانية تحدث كل سنة، ونحن نأخذ احتياطاتنا ورغم هذه الاحتياطات سامي ورغم كل هذه الوضعيات أكيد أن نسجل بعض المؤسسات التربوية بعض الاكتظاظ في الأقسام، وهذا إن شاء الله يتحل مع البرمجة المستقبلية اللي احنا قاعدين نفذ فيها إن شاء الله مع مختلف المصالح. وعلى مستوى البنية التحتية نحب نأكد لك أخوي سامي عندنا تقريبا 15 مشروع توا اليوم بصدد الإنجاز، وأكيد أن اليوم تفقفوا لأن الأشغال بتشتغل في كل المؤسسات التربوية حتى نمكن أبنائنا التلاميذ من عودة إن شاء الله.
1: 15 مشروع بصدد الإنجاز على مستوى ولاية بن عروس
0: على مستوى توا بصدد الإنجاز في مختلف المؤسسات التربوية مع إضافة إن شاء الله مجموعة مشاريع بتشتغل نور إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. المشاريع هذه أملنا فيها على مستوى الأشغال القائمة أملنا فيها كل مداخل التلامذة وكل ما يتعلق بالجانب يعني الوقائي لأبنائنا التلاميذ، نعرف التلامذة صغار وكيجوا مندفعين مع فرحة العودة المدرسية. حاولنا على المستوى التربوي كيف أن نطبق تعليمات السيد وزير التربية فيما يتعلق بالعناية بالمؤسسة التربوية وخاصة جعلها يعني جاذبة، هذه النقطة نحب نأكد عليها برشا بمختلف الإمكانات الموجودة على مستوى المندوبية على مستوى الوزارة. وكيف أيضا نحب نأكد خوي سامي هذا حقيقة أمر ليس من باب المجاملة أو الاطراف فيما يتعلق بالتدخلات المجتمع المدني والسلطات المحلية والسلطات الجهوية اللي كان دعمت لي برشا، ونعرف أن العديد من المؤسسات التربوية لولا وجود مواطنين يغيروا على المدرسة العمومية ما كان لها أن تكون في هذه الحلة وفي هذه الجمالية الموجودة على مستوى المؤسسة التربوية.
1: بيه سالين حاب نكمل معك تنظيميا اليوم كيفاش باش يكون اليوم الاول في المؤسسات التربويه التابعه لولايه بن عروس، يعني تعرف اللي ديما اليوم الاول اذا كان ما يكونش فما تنظيم من اول مره تكون فما برشا فوضى، نعرفوا اللي ثم بعض الاولياء والمشكله اللي يخص ديما الاولياء وانه ولده باش ينقل من الكلاس هذه باش ينقل باش يمشي مع صاحبه هذايا اللي ما عجبوش التوقيت هذايا، دونك على مستوى الترتيب تعرف اللي المطالب معناها يعني تقدم وديما حتى بالنسبة معناها للوضعية اللي تخص الأولياء ديما موضوع الشغورات بالنسبة لساعات الأولى، هل تم تغطية كافة الشغورات في المؤسسات التربوية ببن عروس؟ يعني بعض التفاصيل اللي تخص النقاط التنظيمية في اليوم الأول من العودة المدرسية، تفضل.
0: بالنسبة للموارد البشرية نحب نطمن كافة الولايات سمعوا فينا أنه تم تأمين كافة الشغورات بمستوى المؤسسات التربوية بالمرحلة الابتدائية، وكيف هذه المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي مع بعض النقص القليل إن شاء الله يقع تدارك في اليومين هذوما. بالنسبة للعودة المدرسية تعرف سامي أن هي العودة يلزمها تكون انطلاقة صحيحة، إذا كانت انطلاقة صحيحة فنأمل بذلك أن تكون انطلاقة سنة دراسية صحيحة. على مستوى العودة المدرسية كل مؤسسة تربوية أكيد باش تأمن العودة والانطلاق باش تكون بداية من الثامنة صباحا في مختلف المؤسسات التربوية بشكل تنظيمي، ربما بعض المؤسسات التربوية الحاضنة لأبنائنا الجدد القادمين من المدارس الابتدائية خاصة في السابعة أساسية المدارس الإعدادية أو أبناء التلاميذ القادمين المدارس الإعدادية في مستوى التاسعة أساسية المستوى السنة الأولى الثانوي بما أنهم يباشروا المؤسسة التربوية لأول مرة أكيد على مستوى المؤسسة التربوية بالتنسيق مع سيادة مدير المؤسسة التربوية والإطار المشرف باش يكون عمل تنظيمي خاص بهم هم اللي تعريفهم بالمؤسسة التربوية كيف تمكينهم من جداولهم إن شاء الله في الـ في الـ في, الـ في الوقت المناسب. كيف أيضا على مستوى الانطلاقة احنا بالأمس كانت العودة المدرسية البدايات انطلاقة مع الإطار المدرس والإطار المشرف وكل الأسرة التربوية اللي بالأمس كان الاجتماع الإخباري، نحب نأكد مرة أخرى تحياتنا وأيضا فرحنا بالعودة المدرسية وتحياتنا لكل زملائنا المربين اللي أمنوا نجاح السنة الدراسية الفاتة بجهة بن عروس وأمنوا نتائج نأمل أن تكون أفضل السنة القادمة ولكنها كانت طيبة خلال هذه السنة الدراسية، فتحية شكر لكل الأسرة التربوية بدون استثناء. نحب نأكد على مستوى العودة المدرسية للموارد البشرية تم تأمينها كيف أيضا سامي أكيد يشغلك الشغل باش نرجع لك النقطة المطالب لأن النقطة حتى أنا محيرتنا
1: أي ما تعرف الأولياء ديما معناها يسألوا وين بدي ولي ونعرف الوضعية هذه أي
0: يعني من أصعب المهام احنا في العودة المدرسية هي ما ذكرت أنت سامي أنا كمل لك النقطتين هذوما اللي هما بس كل المندوبيات الجهوية وكل العمل اليومي متعلق بالتجهيزات كيف أيضا العمل على تأمين التجهيزات الخاصة بالعودة المدرسية بعد حملة صيانة قاموا بها الزملاء على مستوى المؤسسات التربوية بتدخل المجتمع المدني والأولياء والسلطات المحلية والجهوية، تأمين على مستوى الطاولات على مستوى أيضا التجهيزات الإعلامية على مستوى اللات الناسخة، يعني نحب نأكد مرة أخرى أن تم عمل كبير برشا قاعد في الوزارة من خلال أيضا كيف مندوبية بن عروس. تعرف العدد الكبير من المؤسسات التربوية صحيح أن إرضاء الناس عامة غاية لا تترك ولا تترك.

0: قدرة الله في هذا الزمان وفي غيره من هذا الزمان، ولكن تم مجهود كبير برشا قاعدين نقوم به، وإن شاء الله نأمل أن ينعكس إيجابا. فقط أنا ما أدعو إليه كل الناس اللي محيطة المؤسسة التربوية، خاصة فيما يتعلق بحماية المؤسسة التربوية من بعض ربما الاعتداءات اللي حقيقة أحيانا تؤلم القلب في سامي، وقت مؤسسة تربوية في مجمع سكني ولا في وحيد سكني تتعرض ربما لا قدر الله للاعتداء، هذا أمر محزن كثيرا. نامل أن المواطن هو الذي يكون عين الرقيب على المؤسسة التربوية، لأنه ملك خاص بالعام وهي المؤسسة التي أنبتت فينا هذا الإحساس بالانتماء للوطن بهذا العمر. بالنسبة لقضية سي سامي، قضية النقل وحالة النقل وكل ما يتعلق به،
1: يظل مطالب تقدم هكا ولا لا؟
0: هي السنة الحاجة جديدة ربما اللي انضافت للسنة الدراسية، وإحنا فرحانين بها برشا ونأمل أن تكلل بالنجاح والتوفيق ما يتعلق بالمنصة الخاصة بالخدمات المدرسية اللي تمكن الولي من إجراء النقل عبر المنظومة الرقمية. وهنا نأكد مرة أخرى وكي نرجع بيك سامي السنوات خلت ربما 54 تالي أو أكثر بقليل وقت انطلق للتسجيل الآلي، تذكر أن الأسئلة كانت مطروحة والصعوبات اللي كانت تسجل في تلك الفترة. اليوم أنا بكل سلاسة ولا أحد يتحدث عن التسجيل الآلي، لا أحد يتحدث عن التسجيل الآلي، باعتبار أن التسجيل الآلي أصبح أمرا معناها مقدور عليه. المنصة الجديدة الخدمات المدرسية اللي هي جمعت كل الخدمات هذه في منصة واحدة وبدأ الاشتغال عليها، سواء كان استغلال من طرف الولي أو أيضا من طرف المربي ومن طرف المسيرين، انطلقت بعد في العديد من المؤسسات التربوية، تم الاشتغال عليها بشكل جيد بنسبة 100% في بعض المؤسسات التربوية، بنسب مختلفة في مؤسسات أخرى، ولكن حركة النقل تتم عبر هذه المنظومة من خلال تقديم مطالب في المؤسسات.
1: حركة النقل الكل معنى اللي تخص كل المؤسسات التربوية،
0: سواء كان إدماج أو حركة نقل، سواء كان مرحلة البداية أو مرحلة التعليم الثاني. ولكن مع ذلك الثاني تعرف أن البدايات لازم نقدر أن البدايات فيها صعوبات. لم نغلق الباب على الولي من أجل اللي ما يعرفش يقدم ورقة أو اللي ما يعرفش يقدم كذا،
1: ينجم يجي يقدم مطلب.
0: وهنا من خلالك أنت سي سامي، أنا يسمع فيها أكيد زملائي ربما هم مشهورين أنا بأكثر بأكثر إعداد العودة المدرسية بعد قليل، لكن أكد علي أن كل تلميذ حتى ولو جاء المدرسة هذا الصباح وهو خاطئ، يعني جاء المدرسة مش عارف عمل مطلب شيء في بالنا مسكين نقل، لا نرد التلاميذ على وجوههم، خلوهم يفرحوا بالعودة
1: وتتسول
0: الوضعيات.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله. شكرا ليك سي علي، بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه قدمتها سيدي.
0: يا سامي قل لي يا سامي اسمع فيها
1: أي نسمع فيها
0: البيتين الشعر هذوما نكمل معك
1: إذا أي 30 ثانية مازال عندي تفضل. أي سي علي
0: أوكي أي ومعروف الرصيف تعرف شو يقول، كفى بالعلم في الظلمات نورا يبين أن الحياة في الأمور، فبوركت المدارس مبيوت جلت عن جو موطننا المجورة أي الظلمة، فهي التي تجلي الظلم وتجلي الحزن. ربي فرحنا جميعا، شكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا لك سالي المسعدي المندوب الجهوي للتربية ببن عروس، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. إن شاء الله عودة موفقة للجميع. باش ناخذ أقل من دقيقة من عند زبير العوني. زبير صباح النور، سلام، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سامي،
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله
1: صفا لاباس.
2: الحمد لله.
1: اليوم العودة المدرسية
2: أكيد جدا،
1: نرجع معك سنين، نهار الأولاني تكون فرحان بالميدع اللي تلبسها والمحفظة اللي تهزها على ظهرك، ولا تكون تقول الصيف وفاية وشيخات وفايتك هاو العودة نفسيتك كيفاش تكون؟
2: في السنة الأولى العام الأول هكا
1: الفرحة في السنة الأولى بركة، من بعد السنة السنة الثانية وأنت ماشي فماش برشا يسر معنا.
2: لا وجع العطل واحد، لا وجع العطل ولا وجع العطل المدرسية.
1: ولا التغييرات الجوية، فما تعليق الدروس ولا ما فماش تعليق الدروس؟
2: بل فما شوية.
1: اي اكزاكتومون بي سني في اطار الاستعدادات. هاني جيتك زبير في توب سبور، وزاره التربيه اللي تسجل ارتفاع في عدد المدرسين بزياده قدرها 2993 مدرس مقارنه بالسنه الدراسيه الماضيه، وايضا كي نحكي على مستوى الخطوط المدرسيه والجامعيه، سني الترفيع في عدد الخطوط المدرسيه والجامعيه مع تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبه بحوالي 4% وفقا لمدير عام النقل البري بوزاره النقل السيده طارق البوعزيز لميكروفون إذاعة شباب.
3: ميز العودة دي بارتفاع عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4% مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان بحدود 2134 خط من مجموعة 3171 خط، ارتفع إلى 2179 خط من مجموعة 3234. أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة، كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى، إنه الأسطول المخصص للمدرسة والجامعية ارتفع تقريبا 16%، معدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود ما شاء 15 سنة مؤشر هام جدا تم تكامل بين شبكة بيريت وبين الشبكة الحديدية تونس أكثر من المرسى. عملنا أشغال للبنية التحتية مترو خفيف يعني في المراحل الأخيرة من مخطط التمويل فيما يتعلق بعمل بقناة 30 عربة مترو جديدة.
4: يصبح الخير، يصبح النور،
5: أحلى صبحية، أحلى موزيكا.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك،
5: تسمع صوتك.
6: توب سبور،
2: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بتعيينات حكام المباريات المتاجله للجوله الرابعه اللي مش تلعب نهار الاربعاء ونهار الخميس. نهار الاربعاء زوج مباريات، اتحاد بن قردين النادي الرياضي السفيقسي سيف الاورتاني حكم ساحه وحمزه جعيد في الفار، ترجي جرجيس الاتحاد المنصيري سيف الاورتاني كحكم للمباراه وفرج عبد اللاوي في الفار. نهار الخميس الملعب التونسي في النايفر يستقبل النادي الافريقي هيثم الطرابلسي حكم الساحه، ودافيد من سلوفينيا هو حكم الفار. وبعدها مش توقف البطوله اللي فتح المجال للمنتخب الوطني التونسي للعب مباراه تصفيات كاس افريقيا 2027. ومش تكتمل الجوله يعني الجوله الاولى والثانيه والرابعه الكل نهار الاحد. النادي الافريقي مع نهار الاحد 20 سبتمبر النادي الافريقي مع ترجي جرجيس، والنادي الرياضي الصفاقسي مع النادي الرياضي البنزرتي، وكذلك المباراه المؤجله من الجوله الاولى بين اتحاد بن قردان واتحاد والنادي الرياضي لحمام الانف. المسابقات الافريقيه، اربع فرق تونسيه موجودين في الدور التمهيدي الثاني، زوج في الكاف وزوج في رابطه الابطال. بالنسبه للكاف مباراه الذهاب تكون بين 16 و18 اكتوبر والاياب بين 23 و25 من نفس الشهر. بالنسبه للمسابقات رابطه الابطال وكذلك كاس الاتحاد الافريقي، النادي الرياضي الصفاقسي مشترك مع اكاديميه امادو ديالو الايفواري الذهاب في تونس والاياب في الكوت ديفوار، ترجي جرجيس يلعب مع ريال باماكو المالي الذهاب في مالي والاياب في تونس، رابطه الابطال الافريقيه النادي الافريقي يلعب مع تي بي مازامبيل الكونغولي الذهاب في الكونغو والاياب في تونس، الترجي التونسي يلعب مع السويحلي الليبي الذهاب في ليبيا والاياب في تونس. المباريات كما قلت مش تلعب في الذهاب، تلعب في منتصف شهر اكتوبر والاياب بعد اسبوع فقط. الكرة الطائرة البطولة الإفريقية من 13 إلى 26 سبتمبر اللي مش تقام بتونس، اليوم تنطلق البطولة في قصر رياضة بالمنزة. القرعة اللي وضعت المنتخب الوطني التونسي في المجموعة اللي فيها غانا كينيا وتونس، المجموعة الثانية فيها مصر غامبيا المغرب، المجموعة الثالثة فيها الجزائر تشاد نيجيريا، المجموعة الرابعة فيها الكاميرون المنتخب الرواندي افريقيا الوسطى ومنتخب الكونغو. تونس مش تلعب اليوم الستة مع المنتخب الغاني، ان شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة في هذه البطولة. دائما مع المسابقات الافريقية كان كرة اليد قلب 17 سنة الصغر بالكوت ديفوار، بعد ما انهى المنتخب الاواسط البطولة الافريقية في المركز الثاني بعد الهزيمة من المنتخب المصري في الدور النهائي وتأهل لبطولة العالم. اليوم تنطلق مسابقة بطولة افريقيا للصغر، منتخبنا موجود في المجموعة اللي فيها الجزائر مدغشقر ونيجيريا. اليوم المنتخب الوطني التونسي انطلاقا من نصف النهار يلعب مع المنتخب النيجيري، غدوة الاربعاء تونس ماضي ساعتين تونس مع مدغشقر، ويوم الجمعة 18 سبتمبر ماضي ثلاثة المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الجزائري. في البطولة الأوروبية البارح مباراة من الجولة الخامسة من الليغا الإسبانية، في ريال كان انهزم أمام ريال بيتيس 2-1. في إنجلترا الجولة الرابعة ليدز يونايتد فاز على نيوكاسل 4-1. في إيطاليا كومور ربح بارما 2-1. روما فاز على تورينو 2-0، والإنتر فاز على أودينيزي 5-3. اليوم ثلاثة مباريات من الجولة السادسة من البطولة الإسبانية، رايو فاليكانو يلعب مع إسبانيول، ديبورتيفو لافيس يلعب مع فالنسيا، وإلشي يواجه فريق ريال مدريد. هكا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحية زبير اللون.
6: توب سبور، البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
7: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفاء، الدفاء الكلمة والنغمة.

0: HR مبروك السيد. مع خوف فرصتك راجعين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: السبعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. من بعد دقيقتين الموعد بيكون معنا سرين العرفاوي في نشرة أخبار السبعة ونص المؤكد، وأنه عناوين اللي تخص العودة المدرسية، وزميلتنا من قسم الأخبار نجاة حسن زاد في مواكبة لأجواء العودة المدرسية. كل التفاصيل تجيكم في نشرة أخبار السبعة ونص معنا على موجات إذاعة الشباب. قدوا معنا في الاستماع، أنا راجعين.
1: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أكثر من مليوني تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد دراسة، وفي النشرة رصدون أجواء انطلاق السنة الدراسية الجديدة. الرهاب المدرسي أو رهاب اليوم الأول، كيف نتعامل معه ونتفادى مضاعفته، محور متابعة في النشرة. ولقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وسعيدة صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم من سنة العرفاوي، وهذه تفاصيلها. يلتحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد، إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد على 6,178 مؤسسة تربوية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 2,993 مدرسا مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. وتشهد هذه السنة أحداثات جديدة، من ذلك ثلاثة فضاءات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل، وفق تصريح سابق لوزير التربية نور الدين النوري.
6: عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. أيضا عندنا ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضيري الجديدة، هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1,200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج الخصوصي، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، كثير من التجهيزات المتصلة بالإعلامية، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة بالنسبة لفضاءات التحضيري. نطمح إلى أن تكون كل المدارس الابتدائية تحتضن التحضيري.
5: إذن تعيش الأسر التونسية هذا اليوم أجواء خاصة بالتحاق أبنائهم إلى مقاعد الدراسة. الزميلة نجاة حسن معنا مباشرة من أمام المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة في متابعة لليوم الأول من العودة المدرسية. نجاة أسعد صباحك.
7: صباح الخير نسرين، صباح النشاط والعمل والموجات الإيجابية مع عودة أبنائنا التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وانطلاق سنة دراسية جديدة نرجو أن تكون مكللة بالنجاح. نسرين اليوم إذا تزينت مؤسستنا التربوية بأربع حلة لاستقبال التلاميذ في مختلف ولايات الجمهورية، فمنذ الساعات الأولى لصباح اليوم عادت الحياة إلى محيط المؤسسات التربوية، حركية مرورية كبيرة مع تواصل التلاميذ بين فرحة اللقاء بعد عطلة الصيف وفضول اكتشاف ما تخبئه سنة دراسية جديدة. نسريد من هنا من المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة أنقل هذه الصورة، ومعي الآن مدير المعهد السيد معز الوسيسي. صباح الخير سي معز.
8: بخير مرحبا.
7: بعد أقل يعيشك، بعد أقل من نصف ساعة تفتح أبواب المعهد لاستقبال التلاميذ. وزارة التربية كانت تتعدد المواعيد هذه التامة، يعني أنتم ماذا أعددتم على مستوى الإطار التربوي والبنية التحتية لهذا السنة الجديدة؟
8: صباح الخير لجميع المستمعين. اولا ان شاء الله عام دراسي مكلل بالنجاح، ان شاء الله مجهودات وليداتنا وصغيراتنا تكلل بالنجاح في اخر سنه دراسيه. احنا كالعاده نستعد لاستقبال ابنائنا. وزاره التربيه لم تدخر جهدا فهمني، وقع توفير جميع المستلزمات من اثاث مدرسي من تجهيزات اعلاميه فهمني، جميع المؤسسات مدينه اليوم كل جرس معناتها فهمني لاستقبال عرسان الجدد اللي هما أبنائنا وبناتنا فهمني. الحمد لله معناتها تشوف المؤسسة حاضرة منورة، جميع العمل أنا مدخل جهدا في تحضير المؤسسة. الإطار التربوي إلى ساعة وهذا يعملون مع وزارة التربية لتوفير الإطار التربوي. نقول لك نجم هذه حبيت نقول لك وقع توفير السيدة من الناشحين جدد من الكافيز فهمني، وقع تعيينهم الأسبوع هذا بإذن الله. ما عندناش حتى تلميذ ماهوش باش يقرا معناتها السنة الدراسية هذيا، بنائنا كلها باش تقرا جميع المواد. إن شاء الله يا ربي ينور طريقهم، وإن شاء الله احنا تعدينا سنة دراسية سعيدة كما السنوات الأخرى الكل.
7: شكرا لك سي معز الوشيتي، كنت معنا مباشرة على موج إذاعة شباب الأخبار. إذا السنين العودة المدرسية تحمل معها انتظارات كبيرة من التلاميذ والأولياء
5: أكيد،
7: الذين بدأوا في التواصل منذ الساعات الأولى وكلهم أمل في أن يكون التحصيل المعرفي موفق ومكلل بنجاح. مع أحد التلاميذ صباح الخير.
9: صباح الخير.
7: احساسك مع العوده المدرسيه وانت لقيت المدرسه؟
9: والله الحق توفيق كيف معناها و صحيح معناها في العطله بس نقرا وحق متحمس شويه ما فرضت معك خايف دركي كيفاش خاطر اول مره معناها انا كنت نقرا نبي معناها تويك شنو اللي بريمير يعني معناها تجربه جديده معناها في حياتي وزاد كنت نقرا في ريفي شنو اللي اساتيك معناها كل شيء تبدل معناها
7: فرحان بالمعهد
9: الجديد هذا اي اكبر من اللي كنت قبل. يعني ان شاء الله يتعدى عام به وان شاء الله ننسى هذا الكل ومستيس.
10: ودي كيف انا اليوم اول نهار عندي فرحان على الاخر وتعطيت لي عطله محليه برشا ان شاء الله يتعدى عام به برشا وعام ننسى فيه الناس كل وان شاء الله ربي ينجحنا الناس
7: ان شاء الله ربي ينجحكم. اذا نسمين المشهد هذا يتكرر في مختلف
5: الولايات
7: اذا بانطلاق موسم دراسي جديد بعد اسابيع من التحضيرات والتعديلات على مستوى المؤسسات التربويه والتجهيزات والاطار التربوي وجمله من الاجراءات. تقول وزاره التربيه انها تهدف الى تحسين ظروف الدراسه كما كنا نسمع لسيد الوزير انه تم احداث جديده يعني 23 مؤسسه تربويه جديده هذه السنه من بينها مركب رياضي تربوي للقيروان ومدرستين الفتره الثانيه في ولايتي دجله ونابل. نتمنوا نسرين ان تكون سنه دراسيه موفقه ومكلله بالنجاح، يأمل الجميع أن تكون عنوانا للعمل الجدي وأن توفر التلاميذ ظروفا أفضل للتعلم وللمعلم والأستاذ الظروف الملائمة لأداء رسالته التربوية.
5: نعم شكرا نجاة. أكيد الصورة التي نقلتها لنا من المعهد الثانوي إذا كانت تقريبا نفسها الصورة الموجودة في جميع المعاهد أو المؤسسات التربوية في تونس. أنت كنت معنا من المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة وتقريبا هي نفسها الصورة الموجودة في جميع المؤسسات التربوية في اليوم الأول من العودة المدرسية. شكرا نجاة. إذن اليوم الأول من العودة المدرسية هو يوم خاص جدا يبقى راسخا في الذاكرة، خاصة لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، لأنها تمثل مرحلة انتقالية كبرى من محيط الروضة إلى محيط المدرسة. فيعاني البعض منهم ما يعرف بالرهاب المدرسي، رهاب قد يمتد فترة ويجب التعامل معه بشكل خاص لتفادي مضاعفاته، وفق المختصة في علم النفس ربيعة علي بتوكبري.
11: النهار الأول متاع دخول المدرسة هما ما يسمى الرهاب المدرسي، كي نمشيو نحنا تخطئين نفسيين السنة الأولى انتوغيتيغي، معناها نجمو نخرجو كلمتها حتى كي ما يبكيش تحسو يرعش، تحسو ما يحبش يدخل للقسم، ثم اللي يبكي يسيح ويعيط وسط الدخول، ثم اللي ينزوي وما يعمل حتى شيء وما يحبش يتبع. دونك هذه موجودة راهو حالات مش برشا، راه ثم الرهاب المدرسي خاطر الولي ما حضرش صغيره وسقطوه ونلقاو المشاكل هذه عندك صغار يدخلوا ملحق يدخلوا قبل السن القانوني، ونلقاوها حتى عند الست سنوات التصغير مثلا ما مشيش الروضة ولا ما قعدش برشا في الروضة يمشي نهار وعشرة ليه. دونك ما نستناش بعد على العائلة الأولية يشجعوا صغارهم كل من يدعم جديد لينتوما راهو باش تقدموا في قرايتكم ويحطوا لهم هدف في حياتهم داخل تقرا باش تخدم له ماهوش هدف يقرا باش يحسن مستواه، المواد الكل مهمين ومهما تكون البقعة اللي باش يقرا فيها ولا المعلم الأستاذ اللي باش يقريه.
5: ومع بداية الموسم الدراسي تعود اللمجة المدرسية إلى يومية الأطفال باعتبارها وجبة أساسية تمدهم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها للتركيز والنشاط ومواصلة يومهم الدراسي ودعم نموهم بشكل سليم. المختصة في سلامة وجودة الأغذية بالمعهد الوطني للتغذية رنا الغيلوفي دعت الأولياء إلى ضرورة إلى عناية خاصة بمحتوى هذه الوجبة وطريقة إعدادها وحفظها في ظل انتشار الأغذية المصنعة.
12: بالنسبة للمجة متاع صغيرات في المكتب وإلا حتى الفتوق نبتعدوا على كل ما هو تلوثات كيميائية وإلا بكتيريولوجية. الملوثات الكيميائية خاصة هي تجينا من يا إما المواد المصنعة اللي فيها برشا مضافات غذائية واللي نجموا نعرفوها هي نقلبوا الحاجة ونقراوا فما برشا نعرفوا دي عنا برشا مضافات غذائية تنجم تعملنا استيرابات هرمونية، تنجم فما مضافات غذائية تنجم تكون مسرطنة بالمضافات، وإلا زيدا هما عندهم علاقة بفرط الحركة والديفيكولتي على الابرونتيساج معناها قلة التركيز اكسترا. ما زالت شوية سخانة دونك ما بدينا نبتعدوا على الحاجات اللي هي بطبيعتها لازم تكون مبردة، وإلا نختاروا يكون عنا الساعات اللي باش نحطوا فيه يكون إيزوتير معناها يعزل الحرارة ويخلينا في درجات الحرارة الباردة، وإلا نختاروا الحكوك اللي ما يكونوش بلاستيك غير غذائي. هو راهو حتى البلاستيك الغذائي ما بدينا ما نحطوش فيه برشا ماكلة سخونة.
5: وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية الجديدة أعلنت وزارة النقل ترفيع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية مع تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4% وفق مدير عام النقل البري بالوزارة طارق البعزيزي.
13: ميز العودة دي بارتفاع في عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4% مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان بحدود 2134 خط من مجموعة 3171 خط ارتفع إلى 2179 خط من مجموعة 3234. أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة، كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى. أن الأسطول المخصص المدرسي والجامعي ارتفع تقريبا 16%، معدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، مؤشر هام جدا. تم التكامل بين شبكة البنات وبين الشبكة الحديدية خط تونس حتى المرسى، عملنا إشغال للبنية التحتية والمترو الخفيف يعني في المراحل الأخيرة من مخطط التمويل فيما يتعلق بعمل بناء 30 عربة مترو جديدة.
5: في موضوع آخر، تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع ديوان الوطني للبريد ومركز نهوض بالصادرات وديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين أو الحرفاء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر شبكة البريدية. وتندرج هذه اللقاءات في إطار مشروع التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد دراسة، وفي النشرة رصدنا أجواء انطلاق السنة الدراسية الجديدة، الرهاب المدرسي أو رهاب اليوم الأول تابعنا مع مختصة كيفية التعامل معه وتفادي مضاعفته، ولقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفاء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك،
14: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
2: عبد المجدك تسمع صوتك.
3: كل ما طلعتها الشمس أشكر الله على القدر.
1: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
4: الماتينال جول.

0: السبعة وستة وأربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. يا رايح وين مسافر اليوم؟ مسافرين للمكاتب. اليوم تبدأ الحكاية من جديد، عودة مدرسية إن شاء الله موفقة لكل التلاميذ، إن شاء الله ربي ينجحكم، وإن شاء الله سنة تكون سنة مليانة بالنجاحات والتألق. وفي اليوم الأول للعودة المدرسية حالة الطقس كيفاش باش تكون؟ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح النور خويا سامي، مرحبا بك، مرحبا بكيف مسامي ذات الشباب.
0: اهلا وسهلا بك معك. انت ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم كيفاش باش يكون والايام القليله القادمه، تفضل.
1: ان شاء الله بالنسبه اليوم ان شاء الله 3-5 سبتمبر ان شاء الله عوده مدرسيه وجمعيه موفقه للجميع. الطقس باش يكون معناتها بغوشه بسحب عابره تكون على اغلب مناطق البلاد تقريبا، معناتها عايشين معناتها فتره استقرار خلال هذا اليوم ويوم الغد متواصله معناتها من يوم امس. باش تكون سحب اكثر كثافه خاصه في المناطق الساحليه الشرقيه للشمال الوسط، تكون مصحوبه ببعض الامطار المتفرقه لغير مع تيارات هوائيه اللي من القطاع الشمالي خلال هذا اليوم قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وضيفة معتدله ببقيه الجهات. حالة البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة متوقعة تقريبا اليوم باش تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة على أغلب المناطق، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 25 درجة وتصل إلى 35 درجة إن شاء الله بالجنوب الغربي. الاستقرار كما قلنا مشيت وسخ اليوم غد الأربعاء مع بعض السحب العابرة اللي باش تكون بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة، كذلك معناتها محليا في المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار المتفرقة. تيارات هوائية غدا تكون من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، عامة البحر أيضا قل الاضطراب ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة هذا اليوم. وإن شاء الله من المنتظر بداية من يوم الخميس تقلبات جوية معناتها تكون معناتها في شكل خلايا عادية تبدأ في المناطق الغربية ثم تتجه إلى الجهات الشرقية، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة في بعض المناطق وكذلك إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة نظرا لمعطلة تغير التيارات الهوائية اللي بتكون من القطاع الجنوبي اللي بتكون قوية شوية خاصة قرب السواحل بمرتفع وضيفة معتدلة بقية الجهات، وتتواصل كذلك معتها الخلايا الرعدية معتها نشطة خاصة خلال يوم الجمعة وكذلك معتها خلال يوم السبت، تشمل معتها أغلب مناطق البلاد تقريبا الشمال الوسط حتى محليا الجنوب بالتحديد في الجنوب الشرقي.
0: شكرا لك بليل. دونك بداية من نهار الخميس باش تكون فما بعض التقلبات الجوية كما ذكرت ان شاء الله. شكرا لك بليل اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، واليوم لقاء خاص واستثنائي في المتينة الجون بمناسبة العودة المدرسية. المتابعات الخارجية مازالت متواصلة، وكنا بدينا الصباح مع السيد المندوب الجهوي للتربية ببن عروس السي علي المسعدي، وكنا حكينا عن العودة المدرسية بالنسبة لمختلف المؤسسات التربوية بولاية بن عروس. المتابعات الخارجية مازالت متواصلة، وباش نمشي لزميلتنا نجاة حسن ومعايا باش نشوفها وين موجود جودة بالضبط وفي مواكبة لأجواء العودة المدرسية. نجاة صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور سامي، مرحبا بك. صباح العودة المدرسية اليوم فما حركة كبيرة قدام المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة، يعني أجواء تلمذية منعشة سامي. تعرف العودة المدرسية استعدادات كبيرة كانت عاملة وزارة التربية للعودة هذية، وكل المؤسسات التربوية استعدت العودة. التلامذة ما شاء الله قدام المعهد يعني بأعداد توافق عدد كبير منذ ساعات الصباح الأولى ثاني، يعني فما استعدادات خاصة فما تأمين من قبل الوحدات الأمنية، فما الأمنية كيف موجودين هنا قدام الليسي. كان قدير عنا لقاء مع مدير ليسيسي معز وستي أحكيك وقال تم الاستعداد للعودة المدرسية لأحسن وجه على مستوى الإثار البشري إثار على مستوى البنية التحتية، يعني هناك استعدادات. وزارة التربية تقول أنها ستكون العودة المدرسية في أحسن الظروف، وهذا اللي نتمناه. لتلامذتنا معايا أحد الأولياء سيادتنا بحكير
3: بحنون بحكير.
2: اليوم العودة المدرسية في السنة الدراسية، عندك بنتك عندك ولدك، احكي لنا.
3: عندي بنتي سنة أولى في إمام مسلم، تجربة جديدة في معهد ثانوي إمام مسلم. الحق فرحان برشا بالعودة المدرسية استو بالتواجد الأمني أمام المعهد، إن شاء الله يكون ديما متواجد مش كان اليوم يوم الأول من العودة المدرسية. إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل ونتمنى لهم التوفيق للصغيرات الكل.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك. كيف أنت صباح الخير؟ عندك ولدك ولا بنتك قراو في الليسي؟
4: عندي ولدي إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله ربي يوفقها. رسالة نادوها إحنا قمنا بالواجب، إن شاء الله هم زادة يقوموا بوجههم يكونوا سواء في الديسيبلين سواء في الخدمة نتاعهم في المدرسة. الكليه ان شاء الله ربي يوفقهم.
2: عندك اضافه؟
3: والله حبيت نضيف عن تامين المحيط المعهد تو تعرف انتم صغيره في مرحله المراهقه زي دونك ماذا بينا ديما يكون موجود الامن هو مش موجود اليوم كهو وان شاء الله ربي ينجحهم مره اخرى.
2: شكرا لك. اذا نسني كما كنت تسمع يعني حلو اجواء كثيره لهنا وقت المذيع مناسب هنا قدام اليسي كل الناس كل حاضره تتسوى الاطار التربوي تتسوى الفيم تتسوى الاولياء ان شاء الله ربي ينجحهم. كما سمعت الاولياء ديما يحبوا على التامين التامين التامين وهذه دعوه للصوت المعنية كون العام يتعدى على خير إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله سنة دراسية موفقة للسنة لكل التأمين.
0: إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع طبعا. وكما عديت لنا الأولياء اللي معناها يحبوا على ضرورة توفير الأمن والسلامة في المدارس اللي هو الأساس لخلق بيئة تعليمية سليمة ومستقرة اللي تحمي التلاميذ والإطار التربوي. باش نكملوا معاكم احنا ديما على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.
5: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجهك اسمع صوتك
2: على موجتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: وصباح القلوب الصافية والكلمة الدافية طبعا، والأولوية للمتابعات الخارجية من ليسيبر بلون بش وبن عروس. الصباح بش نمشيو ديريكت مول للقصرين مع زميلتنا ومراسلة الإذاعة التونسية فدوى القرميزي من القصرين، واللي معها السيد العميد محسن بن جد مدير الإقليم الوطني بالقصرين. فدوى صباح النور ومرحبا بك.
4: صباح النور، تحية ليك وتحية لكافة مستمعينا على موجات إذاعة الشباب. كما كنت تحكي وإحنا في تغطية ونقطة خارجية مباشرة لتغطية العودة المدرسية 2026-2027، اليوم باش يتم التركيز على الجانب الأمني، ونشوفوا اليوم تمركز الوحدات الأمنية في محيطات المؤسسات التربوية بولاية القصرين. باش نحكي شوية على هالتركيز الأمني هذا وتأمين العودة المدرسية من طرف وحداتنا الأمنية، ونشوفوا التمركز نتاعهم كما كنت نحكي بمحيطات المؤسسة التربوية، وأيضا باش نشوفوا المؤسسة التربوية اللي باش يتم التركيز عليها خلال السنة الدراسية 2026-2027. معنا مباشرة السيد العميد محسن بن جد مدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين. صباح النور سيد العميد ومرحبا بك على موجات إذاعة الشباب.
5: شكرا. صباح النور، صباح الخير. نتمنى ربي يكرمك وان شاء الله ربي يوفقكم جميعا، ان شاء الله عوده دراسيه مباركه للجميع.
4: كنا عوده المدرسيه دي ان شاء الله موفقه لجميع التلاميذ بمختلف المراحل الابتدائيه او اعداديه او ثانويه ومختلف المؤسسات التربويه. نشوفوا تامين العوده المدرسيه من طرف الوحدات الامنيه، ونشوفوا التمركز الامني هذا اللي باش يكون تقريبا كما كنت تحكينا بكري في التسريح انه باش يكون على مدار السنه.
5: شكرا بارك الله فيك. واكيد هو راهي صفقه التركيز اليوم، صفقه بعض الجلسات مع القيادات، مع القيادات المركزيه، مع القيادات الجهويه، وتم الاعداد الجيد ان شاء الله للعوده المدرسيه، وحصلنا برشا عدادات، وعملنا احصائيه للمؤسسات اللي نجم يكون فيها بعض من الخطوره على وليداتنا على تلامذتنا، وخاصه ركزنا على الاكتظاظ اكثر، وركزنا على المؤسسات اللي هي في الموقع نتاعها يكون تقريبا جانبي شويه، اللي نجم يكون مثلا اختار عليه هو في مسالك العوده نتاعهم او الدخول كيف. خذينا بعض المؤسسات الاساسيه اللي باش نمنعها بصفه قاره، يكون فيها دوريات نقرا فيها اكثر فيها اكتظاظ كما قلت لكم، فيها اكثر فضوليين، اكثر ممكن بعض الاشكاليات اللي يخافوا منها والناس كلها ممكن تعرفوها، اللي هي موضوع النشل، موضوع بعض ممكن ترويج بعض الاقراص المخدره وغيرها، وكذلك العنف كيف البرة من المؤسسه مش على الداخل. هذوكم خلينا فيهم نقاط قاره ودوريات قاره تربط بيناتهم بعض الدوريات المتنقله اللي بتستعمل بقيه المؤسسات اللي هي في بقيه المرجع النظر كامل. في نفس الوقت تم بعض المؤسسات ما شاء الله مامنه حتى تامين انه عندهم حراساتهم وكل شيء وما فيهاش مشاكل، اقل اكتظاظ ليه باش يكونوا عندنا دوريات كيما شرطه النجده، شرطه العدليه، ودوريات الطريق العمومي. وكذلك ما ننسوش بالله بعض التركيز المروري اللي هو مهم ياسر في بعض النقاط القاره والمخترقات المهمه جدا اللي تمثل تعطيل برشا للاولياء وقت القدوم او حتى الاداريين وغيرهم. على كل نرجع احنا لتامين المؤسسات المؤكد بالضبط لنأكدوا عليه، ممكن السؤال المطروح برشا يندرى باش تواصل هي المنظومه هذه باش تخدم ولا باش تواصل، لنأكدوا لكم ان شاء الله باش تواصل. نرى عندي حرص خاص لي مع المؤسسات التربويه، لانه كما حكينا راني ولي ولا عم ولا اخو، راني معناها الوجيه تضركم اولادنا الكل، وباش نحرص حرص شخصي على ان يكون العمليه المنظومه متواصله، وان شاء الله نحن ما نسجلوش حاجات نجم تقلقنا وتقلق اولياء ولا مؤسسه تربويه او التلامذه نتاعنا، ونطلب ان شاء الله تعاونوا معنا الناس الكل. التلميذ راه ولد الامن اللي بحذاه راه باش يامنه ماهوش عدو، كيف الولي ماذا بيه كذا عنده ملاحظه ماذا بيه يطلب رقم النجده، يكونوا ان شاء الله متواجدين، واي ملاحظه متعهدين، اي نقد، اي موضوع رانا متعهدين باش نصلحوه مع بعضنا، وربي يحفظنا ويحفظ وليداتنا من كل خطر ان شاء الله.
4: شكرا للسيد العميد محسن بن جد مدير اقليم الامن الوطني بالقصرين على كل هذه التفاصيل. ايضا نشوفوا انه المصدر المركز الوطني للسلامه المروريه كان اصدر جمله من التوصيات بتخص البنيه التحتيه، وايضا عالجين بالتوعوي وايضا توعيه الولي في توعيه ولده ولا بنته باش يمشي يلتحق بمقاعد الدراسه وبالمؤسسه التربويه. نشوفوا من ابرز التوصيات اللي اصدرها المركز الوطني للسلامه المروريه ان هي كانت متوصيات موجهه لمختلف اللجان الجهويه للسلامه المروريه، ودعا لاعطاء الاولويه للمؤسسات التربويه للتركيز على مخفضة السرعة على سيما المدارس والمعاهد اللي تفتح مباشرة على الطرقات ذات كثافة مرورية مرتفعة، ذلك الحد من حوادث النجمة عن السرعة وعدم احترام قواعد المرور. وكان المرصد دعاء أيضا إلى احترام قواعد السلامة المرورية بمحيطات المؤسسة التربوية لحماية السنينذة من خطر التاريخ ومن حوادث اللي ممكن تنجر عليها.
3: شكرا لك فدوى، يعطيك الصحة على كل المعلومات والتغطية الخاصة مباشرة من القصرين. زميلتنا فدوى القرمزي مراسلة الإذاعة التونسية من القصرين، وإحنا حكينا طبعا عن السلامة المرورية، ورجاء بكل لطف لأنه ثم بعض الأولياء اللي في كل مرة يحبوا عرفت الكهرباء يوقفها قد معناه قدم المكتب ماذا بيه لو كان حتى ولده وإلا بنته ديريكت مو معناه يحطه قدم القسم. فهنا رأوا رجاء بكل لطف معناه احترام الغير راهو ضروري برشا برشا. ساعات انت تخلي الكهرباء نتاعك معناها في امباس اللي ما ينجمش حتى واحد يتعدها على ساقيه وما فيها بيس، اذا كان واحد يحاول قدر المستطاع وانه يخرج بكري شويه يوقف الكهرباء حتى بعيده بدقيقتين ولا حتى دقيقه على المكتبه كيكا نتجنبوا الفوضى. ومنه حتى صحيا معناها وعلميا معناها اثبتت الدراسات وانه مهم، وانه صغير قبل ما يمشي للمكتب هكا يتحرك شويه حتى لمدة دقيقة ولا دقيقة ونص. فيما يخص حماية المؤسسات التربوية طبعا وتأمين محيطها واللي هو تقريبا هذا الشغل الشاغل للجميع لضمان سير الدروس في ظروف أمنية سليمة، وخاصة هنا نحكيه عن ترسيخ مناخ مدرسي اللي يحمي التلاميذ والإطار التربوي، وإن شاء الله سنة دراسية موافقة للجميع. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب. لطفي بوشناق، لطفي بوشناق وقت اللي عمل الغنية هي الناس كلها معناها يعني تحبها الغنية ذي، والناس كلها ديما تذكرنا بالعودة المدرسية. علمني نقرأ ونكتب، علم امتحن وأدب، مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها أصعب. من روائع لطفي بوشناق في توقيت 8 الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.

0: 8:12 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، موسيقتنا متنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي والتربيات. مرحبا بكم وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. ما تتقلقوش برشا إذا كان حسيتوا أنه فما ضغط، فما سيركولاسيون عادي، وراه معروفة ديما اليوم الأول من العودة المدرسية ديما يكون فما ضغط على مستوى حركة المرور. إن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين آمنين للأماكن المقصودة. صباح بكري عملنا طلة في بن عروس، من بعد مشينا للقصرين. طبعا المتابعات ما زالت متواصله. ناخذ روحنا الجربه مع زميلتنا لميا بن غالي، مراسله الاذاعه التونسيه من جربه. لميا صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الورد، صباح الياسمين، تحيه ليك سامي، تحيه لكل الفريق العامل معك هذا الصباح، وتحيه كبيره لكل مستمعينا وين ما كان صوتنا يوصل لهم.
0: مرحبا بك معنا. اجواء العوده المدرسيه في جربه.
1: أكيد أجواء العودة المدرسية في جربة كما هي موجودة في بقية المناطق بالجمهورية التونسية حيوية ونشاط في الطرقات، كما قلت حيوية ونشاط قدام تقريبا كل المؤسسات التربوية. سنة في جزيرة جربة التجربة، تجربة الحصة الواحدة تعمم، لن تعمم على كل أكيد المعاهد والمدارس، لكن كتجربة باش تكون موجودة في أكثر من مؤسسة تربوية سامي. يمكن هذا هو الحاجة اللافتة للنظر اليوم في جزيرة جربة، لأنه الحصة الواحدة كانت موجودة في المعهد النموذجي فقط والمدرسة الإعدادية النموذجية فقط في جربة. اليوم عديد الإعداديات بالجزيرة باش تعتمد نظام الحصة الواحدة. الحقيقة فما شكون أكيد استحسنها، فما شكون مازال ما قبلش النظام هذا، نظام الحصة الواحدة، لكن هذا هو اللي يدور اليوم.

0: في الشارع الجربي في الطرقات تسمع ديما الكلام هذايا. انت اليوم صغيرك باش يقرا تبع الحصة الواحدة ولا لا؟ فما أولياء يطالبوا أنه أيضا المدارس الابتدائية علاش لا ما يكونش فيها الحصة الواحدة، وليه أنه صعيب برشا، مش مو مستحيل مش صعيب بركة
1: أي.
0: على خاطر نعرفه الكثافة ولا غير ذلك. فما عديد الحصص الإعداديات إن شاء الله اللي باش تعتمد الحصة الواحدة.
1: هو معهد أجيب ما بجربة يظهرلي هكا ولا لا اسم المعهد؟
0: معهد أجيب في جربة، المعهد أيضا المدرسة الإعدادية حومة السوق، المدرسة أي. الإعدادية سدويكش، المدرسة الإعدادية ابن سينا، المدرسة الإعدادية مليتا، المدرسة الإعدادية السواني، المعهد الوحيد هو معهد أجيب، باقي كلهم يعني المدارس الإعدادية. هي في ولاية مدنيكا كل 37 مؤسسة تربوية تعتمد نظام الحصة الواحدة، يعني 10 زادوا مقارنة بالعام اللي فار. التجربة قاعدة تتطور بشوية بشوية، وتجربة
1: هو حسب المختصين وأنه القرار هذا يهدف إلى تحسين مردودية التلاميذ وتحسين النتائج الدراسية عبر توفير الوقت الكافي للمراجعة والأنشطة، معناها يعني في العشية، لأنه مهم تعطي الأنشطة الثقافية والرياضية بالتوازي طبعا مع القراية.
0: هذا هو، هذا هو المطلوب اليوم، واكيد واليوم نحكيه والمختصين ايضا نحكيه حتى على البنيه التحتيه اليوم تامي. اسكو يعني المؤسسات هذه البنيه التحتيه نتاعهم تمشي مع القرار هذا ولا الاولياء؟ زاد برشا اولياء قال لك انا ما نجمش نخلي صغيري مستعطيه نص ما نعرفش وين باش نخليه. يعني ريت الاراء من هنا ومن هناك، لكن تبقى اكيد التجربه باهية مقارنة بال يعني بالوقت الكامل كما قلت أنت. يعني على الأقل التلميذ العشية يلقى كيفاش يراجع دروسه، يلقى أيضا الأنشطة الترفيهية والنوادي وإلى غير ذلك. تجربة الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله نشوفوها في أبهى الحلال متاعها، مع الأكيد الظروف اللي لازمها تلائم التجربة هذه، خاصة توفر الأقسام. أيضا هيك الوقت يبقاو فيه ثاني راهو 4 ساعة والأكثر شوية، ويمشي يبقى وإلى غير ذلك. هذاك زاد يطرح أكثر من سؤال، وهذا صوت المواطن اللي نسمعوا فيه اليوم في الشوارع في جزيرة جربة، حبينا نوصلوا عبر موجاتي تحت الشباب.
1: شكرا لك لمياء، يعطيك صحة على كل المعلومات، وإحنا صوت المواطن وصوت الشباب طبعا في إذاعة الشباب. دونك عدة مؤسسات تربوية في جزيرة جربة اللي أعلنت رسميا عن اعتماد نظام الحصة الواحدة وإلغاء الحصص المسائية انطلاقا من اليوم طبعا 15 سبتمبر 2026. دونك عديد المؤسسات التربوية اللي اختارت نظام الحصة الواحدة في جربة. احنا مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة الشباب باش نواصلوا طبعا الاستضافات والاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية. مهم اليوم نحكيه على طبعا ديوان الخدمات المدرسية اللي شنية استعداداته طبعا للسنة الدراسية الجديدة، ومشكور على تدخله معنا سي مصطفى كريم أبو عمود اللي هو المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية. سي مصطفى صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: نهارك أسعد الأيام سيدي، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة الشباب.
1: مرحبا بك، إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. سي مصطفى نعرفوا اللي اليوم ترجع الحكاية من جديد طبعا، والعودة المدرسية اللي تخص كل التلاميذ. هي تخليني نبدأ معاك طبعا فيما يخص الخدمات المدرسية والنقطة اللي ديما طبعا نسأل عليها، لكن في البداية اليوم المطاعم باش تحل أبوابها في اليوم الأول من العودة المدرسية وإلا لا؟ تفضل.
2: شكرا، يعطيك الصحة. صعب نبداو نتمنى عودة مدرسية موفقة لكافة التلاميذ وأولياء التلاميذ. ديوان الخدمات المدرسية يشرف على المبيتات والمطاعم والنقل المدرسي والأنشطة الثقافية والرياضية. بالنسبة نعطيك ربما بعض الإحصائيات باش نكونوا على بينة من مستوى التدخل متاع وزارة التربية في إطار الوظيفة الاجتماعية اللي تقوم بها ومحاولة الإحاطة بأبنائنا التلاميذ. تقريبا اليوم على مستوى المدرسة الابتدائية عندنا تقريبا 2600 مدرسة ابتدائية تؤمن اللمجة المدرسية لفائدة التلاميذ، وتقريبا عندنا 300 ألف منتفع باللمجة المدرسية على مستوى المرحلة الابتدائية. بالنسبة للتعليم الثانوي والإعدادي عندنا تقريبا 309 مبيت و 467 مطعم مدرسي ينتفع به تقريبا نقوله تقريبا 70,000 تلميذ نصف مقيم و 30,000 تلميذ مقيم، يعني في حدود 100,000 منتفع على مستوى الأكل المدرسية بالنسبة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. بالطبيعة إضافة إلى الاستعدادات البيداغوجية والاستعدادات المتعلقة بالبنية الأساسية والموارد البشرية والنقل والتعيينات متاع الموارد البشرية، بالطبيعة ديوان خدمات مدرسية حاول أنه يستعد العودة المدرسية هذه من خلال يعني التعهد وصيانة المبيتات والمطاعم، يعني طلاء المبيتات، تعهد المجموعات الصحية، وكذلك توفير كما قلت أنت توفير التزود بالنسبة للمطاعم المدرسية اللي بتنطلق إن شاء الله اليوم، وإحنا قاعدين نتبع في عملية التزود بالنسبة للمؤسسات التربوية، وإن شاء الله بالنسبة للتلاميذ المقيمين إن شاء الله تنطلق الإعاشة اليوم ثلاثاء 15 سبتمبر إن شاء الله في المطاعم المدرسية، راجع بنظر بطبيعة للمؤسسات التربوية.
1: سي مصطفى، اليوم وقت اللي نحكيه عن الإعاشة كيفاش يتم مراقبة جودة وسلامة الوجبات المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية؟ معناها منذ اليوم الأول هل تم اعتماد إجراءات جديدة لضمان صحة وسلامة الأغذية؟
2: هو ضمانا لصحة وجودة الأكل المدرسية المقدمة لأبنائنا التلاميذ في المطاعم المدرسية، وزارة التربية ما تخدمش وحدها، وزارة التربية عندها شركاء تتعامل معهم، وأساسا وزارة الصحة من خلال المعهد الوطني للتغذية والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية. بطبيعة الحال الوجبات التي تقدم في المطاعم المدرسية هي وجبات تم الاتفاق في شأنها مع المعهد الوطني للتغذية، مراعاة بطبيعة الحال للمعايير الصحية ولجودة الأكل المدرسية. فما عدد معين ومجموعة عدد معين من الكالوريه هذوما اللي لازمهم يتوفروا في الوجبة نتاع التلميذ. احنا حاولنا نضبط قائمة فيها تقريبا 20 وجبة تقدم في المطاعم المدرسية، وعلى ضوء الوجبات هذيك بطبيعة الحال يتم تزويد المطاعم المدرسية، والمراقبة تتم من طريق اللجان الجهوية للهيئة الوطنية يعني
1: لسلامة المنتجات الغذائية.
2: ولا بطبيعة الحال احنا كي نقوموا بتزويد المطاعم المدرسية الهيئة الوطنية من خلال فروعها الجهوية تقوم بزيارات للمطاعم هذه وتتفقد معناها سلامة المنتوجات الغذائية. كيف احنا بالنسبة لوزارة التربية المندوبية الجهوية للتربية وديوان الخدمات المدرسية والوزارة مركزيا تقوم بزيارات تفقد للمطاعم المدرسية، نلقاو ساعات بعض التجاوزات، نحاولوا بطبيعة الحال تكون المراقبة دورية باش تكون الأكلة تعرف أكلة معناها حاجة
1: ضرورية.
2: وكذلك انعكاساتك تكون معناها ربما فما معناها حالات تسمم ولا حالات تعفن ولا حاجة تكون أضرار على صحة التلميذ، اللي احنا نحاولوا أنه نكون أكثر ما يمكن حريصين على أنه الأكلة المقدمة للتلميذ تكون أكلة يعني صحيه وتكون
1: صحيح. متوازنه
2: فوالا.
1: فيما يخص سي مصطفى اشغال صيانه المبيتات والمطاعم المدرسيه وتوفير ظروف الاقامه، يعني هل انتهت كل الاشغال في اجاله، ولا ثم بعض النقائص في بعض الجهات ربما الداخليه ولا المناطق الحدوديه؟
2: والله حرصنا وانا تنتهي باش نقول لك انتهيت الكل، نكون صادق، وانه فما بعض المبيتات تعرفوا انه تتعطل بعض الاشغال في فتره الامتحانات وكذلك، فتقريبا معناها الاشغال نتاع الصيانه تقدمت اشواط كبيره جدا، حتى كان مازال فما بعض بطبيعه الحال فما بعض المبيتات اللي هي في التعهد والصيانه وما ما ما ما ما تحضرش في العوده المدرسيه واخذين الاجراءات اللازمه، مما اغلبيا في المجمل تقريبا المبيتات اللي معناها موجوده على مستوى المنصه تقريبا جاهزه للعوده المدرسيه.
1: فوالا. نكمل معك سي مصطفى فيما يخص النقل، ونتصور ديوان الخدمات المدرسيه معناها شريك اساسي في ملف النقل المدرسي، هكا ولا لا؟ معناها بالنسبه لكم انتم، يعني هل هناك حلول جديده لتوفير النقل خاصه في المناطق الريفيه لتجنب انقطاع التلاميذ حتى عن الدراسه؟
2: هو ديوان الخدمات المدرسية ما يدخل كان في المناطق الريفية اللي فيها إشكال على مستوى النقل الريفي الحضري. أيه. يعني هو تعرف أن النقل الريفي المدرسي خذته وزارة التربية التوسطية 5 سنوات على مستوى ديوان الخدمات المدرسية، لكن الدور متاع وزارة التربية هو دور شريك لوزارة النقل، داعم لوزارة النقل ومجهودات وزارة النقل. تعرفوا فما أسطول متاع الحافلات الجهوية على مستوى الولايات، ثم بعض النقاط الحمراء كما قلت سيادتك اللي هي المناطق الريفية المعزولة اللي بعيدة لما يوصلهاش النقل الحضري، حاولت وزارة التربية وأنها تلقى الحلول للتلامذة اللي نقوله احنا يقطع مسافات تفوق 5 كيلومتر وإلى تفوق 3 كيلومتر. فوزارة التربية اليوم اقتنت في صفقة أولى تقريبا 95 حافلة موزعة على كافة المندوبيات الجهوية للتربية، وتتدخل في خطوط سير تم ضبطها على مستوى جهوي ومحلي في الولايات باش نعرفوا التلامذة ونعرفوا المسافة المقطوعة ومختلف المسارات الموجودة. وزارة التربية كيف كيف برمجت صفقة جديدة لاقتناء 73 حافلة إن شاء الله في العودة المدرسية القادمة تكون جاهزة. كذلك ديوان الخدمات المدرسية يتدخل بالتنسيق مع السادة الولايات في المناطق هذه من خلال عقود مع الناقلين الريفيين، معناها فما عقود تبرموا مع الناقلين الريفيين في المناطق اللي ما تدخلهاش الحافلات هذه، وما نجموا نعولوا كان على الناقلين الريفيين اللي نوجه لهم بالمناسبة تحية على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يعرضوا فيها لمجهود وزارة التربية، وبالتالي ندخلوا في المناطق اللي هي تقريبا مناطق نائية وبعيدة على الطرق المعبدة من خلال الناقلين الريفيين. بالتالي ديوان الخدمات المدرسية يدخل من خلال الحافلات من خلال العقود المبرمة مع الناقلين الريفيين على مستوى المناطق الريفية هذه.
1: فوالا دونك نكمل معك سي مصطفى، كل المبيتات اليوم معناها والمطاعم اللي باش تحل وتستأنف في العمل نتاعها من جديد في إطار العودة المدرسية الجديدة. شكرا ليك سي مصطفى.
2: يعيشك يعطيك صحة، نجدد صح. شكري لكافة المدخلين على المستوى الجهوي والمحلي، ونتمنى مرة أخرى سنة موفقة ومكللة بنجاح لكافة أبنائنا التلاميذ وأولياء، وإن شاء الله ويعطيك صحة.
1: شكرا لك سي مصطفى كريم أبو عمود المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، إن شاء الله موفقين. دونك اليوم أكثر من 2 مليون تلميذ اللي باش يلتحقوا بمقاعد الدراسة، إن شاء الله سنة دراسية تكون موفقة للجميع، إن شاء الله سنة النجاحات، إن شاء الله سنة التألق. نذكر وأنه تحديدا بالأرقام نحو 2,341,000 تلميذ اللي يلتحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية، دونك بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفقا لآخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. العدد هذا يتوزع على 6,178 مؤسسة تربوية. فيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، كانت وزارة التربية بينت ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، يعني بزيادة قدرها 2,993 مدرس مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. إن شاء الله يا ربي كل المجهودات تكلل بالنجاح والتوفيق. دونك اليوم اليوم الأول من العودة المدرسية، المؤكد أنه هو يوم خاص اللي يبقى راسخ ديما في الذاكرة، خاصة بالنسبة لكل التلاميذ، والمؤكد أنه كل واحد منا عنده مجموعة من الذكريات مع 15 سبتمبر. 8:27 دقيقة، هذه إذاعة الشباب، بعد شوية موجز 8:30 قدوا معنا في الاستماع، هنا رجعين.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، موزعين على 6,178 مؤسسة في السنة الدراسية الجديدة. الترفيع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية مع تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4% وفق مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البعزيزي. وزارة التجارة والتنمية الصادرات تعتزم بالتعاون مع ديوان الوطني للبريد ومركز ينهوض بالصادرات وديوان الوطني للصناعة التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. استأنف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم بعد تعليق أمس بسبب وجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية. في العالم، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. والحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
7: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
8: الماتينال جول.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. اليوم بين الغام ورغب علامة في غناية التوبة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. مرحبا بكم وإن ما كنتوا على سلامتكم من الناس كلها في الماتينا الجون وهذا اللقاء الخاص والاستثنائي بالعودة المدرسية. إن شاء الله سنة النجاحات، إن شاء الله سنة التألق، إن شاء الله سنة يكون تكون فيها برشا موجات إيجابية. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب والمواكبات طبعا اللي مازالت متواصلة واللي تخص العودة المدرسية. باش نمشيو الباجة مع زميلتنا ومراسلة الإذاعة التونسية فاتن التجاني. فاتن صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الورد، نهاركم فل وياسمين انتم وكل المستمعين.
0: اهلا وسهلا بك. دونك فاتن هيت خليني نبدا الحديث معاك فيما يخص الاجواء العامه اليوم في باجا وفي اليوم الاول من العوده المدرسيه. هل انطلقت العوده في ظروف عاديه بكامل معتمديات الولايه خاصه على مستوى المدارس الريفيه والحدوديه؟ هيت معك انت، خلينا ناخذ اكثر تفاصيلها.
1: إن شاء الله عودة ميمونة بطبيعة لوليداتنا الكل بالنجاح والتوفيق لهم، لكل الأسرة التربوية وخاصة زادة لكل القائمين على إنجاح هالموعد هذا اللي اليوم الحقيقة كأنه عرس، كأنه يوم عيد. الصغيرات الزينة والحصة وكل كرتابلات محليهم معناتها يليت جينا قينا في الوقت هذا.
0: قال لطفي بشنيق قبيلة سمعنا الغنية مهما كان صعب امتحاني الدنيا امتحانها أصعب، علمني نقرأ ونكتب.
1: يليت ويحد يرجع يقرأ على فترة نعود نذكره حتى اللي يسمعوا فينا توا وهما معتقدين المؤسسات التربوية ولا التغييرات ده حتى اللي في التكوين المهني. الشباب راهو أعز فترة في الحياة هي فترة الدراسة، سواء كانت في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي في المرحلة الجامعية تيح بها شوية مسؤولية مع تبتاع النجاح، لكن ديما تقعد مسؤولية هذه لا تقارن بمسؤوليات الحياة اللي باش نقابلوها من بعد، سواء كانت المهنية الحياة الزوجية الحياة الأسرية ومسؤوليات انك واحد باش يكون مسؤول على عائلة، مسؤول على صغيرات المربين زادة كيف كيف اللي هما معطى يقرأ ويفنيوا عمارهم في الدراسة، كيف يكونوا متحملين مسؤولية 30 تلميذ وأكثر في كل قسم. الحقيقة معناتها اليوم مسؤولية كبيرة، إن شاء الله ربي يكون في عونهم. نرجع ذيك كما قلنا للأجواء بتاع العودة ثاني، إن شاء الله وليداتنا اللي هما 61,000 أكثر من 61,000 تلميذ وتلميذة في كل المستويات سواء كانت ابتدائي اعدادي والا ثانوي في ولايه باجة. الابتدائي عندنا 28,264 تلميذ والاعدادي والثانوي 32,000 تلميذ و794 اليوم يلتحقوا في مقاعد الدراسه. الحقيقه اجواء طيبه قاعدين نشوفوا معناتها في الاولياء اللي صاحبوا وليداتهم خاصه السنوات الاولى والسنوات الثانيه اللي هما ابتدائي واللي هما توا يلتحقوا الثمانيه الاولى والثانيه والثالثه في اغلب المدارس هما اللي يلتحقوا قبل بطبيعه منعا للاكتظاظ اللي نجموا ان نشوفوه. ثم العشره بتاع الصباح برشا مدارس تخيلت انه تكون العوده لتلاميذ السنه الرابعه الخامسه والسادسه. التوزيع بتاع تلامذة طوى هني قاعدة شوفها معناتها تحكي هو الذي نقلوه والذي كذا، ما زلنا ما نعرفوش شنو اللي صار بالضبط، لكن عموما الأجواء طيبة قدام المدارس. محيطات المدارس تواجد أمني، تحية بتبيعة للقوات الأمنية الساهرة على إنجاح الموعد هذية. نذكر أنه باجة عاشت على وقع بعض الإحداثات أشغال الصيانة، أحداث معهد بسيدي إسماعيل المعتمدية باجة الجنوبية، تسع قاعات مركب إداري ومركب صحي، صيانة وتهيئة 17 مؤسسة تربوية، بناء 7 قاعات جديدة بالمدارس الابتدائية. إن شاء الله بتبيعة هذوما يستقبلوا وليداتنا في كنف البهجة والسرور والاحترام والعنف. يا سامي ديما نأكدوا على هالحاجات هذه اللي ماذا بينا صغيراتنا يبعدوا عليها التنمر. قلت احكي لي على المدارس الريفية، المدارس الريفية زادة ما انسيناهاش من خلال الاستعدادات اللي قامت بها كل الأطراف لتأمين العودة فيها، من خلال خاصة الحرص على تزويدها بالمياه، بالماء الصالح للشرب خاصة في معتمدية عمدون ونفزة. كيف كيف النقل ما ننسى، وزادة كيف كيف وليداتنا اللي يستحقوا النقل المدرسي، تأمين العودة من خلال توفير الحافلات. زادة وليداتنا اللي يكونوا بعاد على ديارهم سواء كانوا في المبيتات وإلا يتناولوا حتى الوجبات بتاعهم في المطاعم. المطاعم تم بناء مطعم جديد ثاني في يعني 5 مطاعم أخرى. تم زادة التدخل في المبيتات لتحسين بطبيعة ظروف إقامة وليداتنا. وما ننسوا زادة أنه أغلب المؤسسات التربوية شهدت عمليات تمضيش في محيط المؤسسات هذه. شهدت أشغال صيانة وتهيئة.
0: ونتصور حتى المجتمع المدني اللي ساهم فيها معناها أشغال الصيانة والتهيئة. أي
1: تهيئة وصيانة وتزويق. ودي من أكدوا على التزويق أنه المدارس هذه تكون جاذبة, تكون في أبهى حلة باش تستقطب وليداتنا الصغار, تكون صور حلوة, تكون كتابة عبارات معناتها اللي فيها شحة للعزيمة وللهمم. وتتمنى ديما النجاح والتوفيق. كما قلت أنت المجهودات بتاع المجتمع المدني ما وقفتش على أنه تمد يد المعاونة في هالحملات هذه بتاع النظافة والتهيئة, ولكن شملت زادة تقديم بعض المساعدات لصغيراتنا ضعاف الحال. ثاني الهلال الأحمر أثناء قاعد يخدم على تأمين 500 مساعدة للتلاميذ في ولاية بيجا. روتاراكت كلوب من تونس كانوا نهار 6 سبتمبر وزعوا 1000 مساعدة شملت معتمديات عمدون نفزة وتستور. بالطبيعة ديما نأكدوا على تكاتف هالمجهودات هذه كلها لتأمين إنجاح السنة الدراسية 2026-2027 إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لوليداتنا الكل. الأجواء قدام المدارس الحقيقة حلوة برشا برشا صغار.
0: ما ثماش إشكاليات استثنائية معناها السنة حسب ما شفت أنت توا معناها تقريبا عندنا ساعة غير درجين.
1: أي توا حاليا ما فما حتى شيء كما قلتك معناتها الأمور كل ماشية بسلاسة ما فماش مشاكل. كيف ما حاجة أكيد احنا نعلن عليها وديما نحاولوا أنه باش نأكدوا على أهمية تجاوزها من الإشكاليات هذه. أكد على حاجة واحدة, زوز مطالب ديما يأكدوا عليهم الأولياء وحتى توا بعض الأمهات اللي كنت تواصلت معاهم. أولا في قدام المؤسسات التربوية خاصة اللي فيها تلمذة الابتدائي دعوة للأولياء اللي عندهم الكراهب مش بشرط هي رك أتواصل
0: توقفها قدام اكزاكتومون
1: صحيح القسم راهم الذي يوصلوا رك تخلق معناتها بالطبيعة اكتزاز مروري وفوضى وتولي العرك والمشاكل راهو هل تطرف هذية. وبالنسبة للمؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي يأكدوا لي الأولياء أنه عندهم زوز مطالب خاصة معناتها تكثيف الدوريات, تكثيف معناتها المراقبة في محيط هالمؤسسات هذية, لأنه ديما معناتها فما بلايك تصير فيها بعض الإشكاليات ثاني كريس عركة بين زوز تلامذة تولي عركة بين حوم وتتطور
0: هو العنف رو منبوذ ومرفوض من جميع الفئات الاجتماعية وفي كل المستويات وفي اللي تحبوا انت معناها ديما رو نحاولوا. وهذه دي ميساج اللي نوصلوا في كل مرة لأنه هنا الأولياء رو عندهم دور كبير وأنه كيجيك ولدك ويحكي معاك ويسألك رو التوعية جزء من الوقاية معناها مهم وأنه كي تحكي مع ولدك تفسر له توضح له راو العنف مرفوض بشتى أنواع وكلك سواء العنف اللفظي وإلا العنف المادي وإلا العنف المعنوي.
1: والتنمر هو أول خطوة في بداية العنف اللفظي واللي يتطور العنف المادي. وكما قلنا معناتها يولي يتطور لعنف ما أخطر اللي هو عرك بين لحوم وفما حتى تولي استعمال الأسلحة. الحاجة الثانية اللي مخوفة الأولياء الثاني هي بين ظفرين خليني نقولها معناتها حسب ما يسمعوا انه ترويج المخدرات والتندات والصغارات تقول لك كيفاش نحمي صغيري كيفاش نحميه وهو الى هالعصابات هذه قاعده تدور وتستقطب في الصغيرات في الوليدات هذوما معناتها يحبوا حل لهالاشكاليه هذه.
0: ان شاء الله
1: كما قلنا هي مش منتشره برشا الحقيقه احنا في صفوف
0: المؤكد وانه حسب ما اكدوا
1: وجودها
0: اكزاكتومون. والمؤكد وانه فما دوريات امنيه اللي باش تكون محيطه بالمؤسسات التربويه. ان شاء الله ان شاء الله على كل حال معنا سنه تربويه موفقه تكون للجميع. فاتن يعطيك الصحه, شكرا ليك زميلتنا ومراسله الاذاعه التونسيه فاتن التوجاني من بيجا, شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا من بيجا. باش نمشي لتونس وتحديدا مع سيد المندوب الجهوي للتربية بتونس واحد ومشكور على التدخل معنا سي الحبيب الداودي. صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: صباح النور. صباح النور لكافة العاملين مع سيدتكم. صباح النور لكافة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. العودة المدرسية عودة من جديد وتبدأ الحكاية طبعا اليوم حتى لجوان 2027، إن شاء الله سنة موفقة للجميع. هات نبدأ معك السيد المندوب ونعرفه خاصة خصوصية ولاية تونس العاصمة من حيث الكثافة السكانية والضغط على المؤسسات التربوية. اليوم نحكيه على الاكتظاظ وحجم الاكتظاظ في مختلف الأقسام. هل تم توفير حلول ميدانية وحلول معينة للحد من الأقسام المكتظة وتوفير ظروف تعليم اللي تكون مريحة للتلاميذ منذ اليوم الأول؟
2: شكرا. بالنسبة للعودة المدرسية اللي انطلقت اليوم الدروس في كل المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية للتربية تونس واحد، التحضيرات لانطلاق الدروس كانت منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة، منذ أن أتممنا الامتحانات الوطنية منا شرعت المندوبية بكافة مصالحها منا في الاستعداد منا لتوفير كافة الظروف الملائمة للتمدرس في المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر. وفي هذا الإطار منا نحب نعطي أرقام على الجهة عن 173 مؤسسة عمومية، 96 مدرسة ابتدائية، 77 مدرسة إعدادية ومعهد، 173. بالنسبة للمؤسسة التعليمية الخاصة عندنا 117 مؤسسة تعليمية خاصة، المجموع يكون 290 مؤسسة تربوية بجهة تونس واحد. في السنة الفارطة أنا عدد التلاميذ في المؤسسة التربوية العمومية كان 81611، في هذه السنة الدراسية عندنا 82706، وكما قاعدين تسمعوا في دق الجرس في أحد المؤسسات التربوية اللي قاعدين ننصروا فيها، كما قلت عنا 82706 تلميذ. كل منها الترتيبات تمت وكل التحضيرات تمت على مستوى البنية التحتية، على مستوى الصيانة، على مستوى الموارد البشرية، من توفير إطار تدريس، إطار تأثير عمل إلى آخره. وبالتالي مؤسستنا جاهزة وانطلقت اليوم الدروس بصفة معناها طبيعية. وكما قلت سيادتك أنت، مشغلنا الناس كل هو توفير أحسن الظروف لعملية التمدرس بما في ذلك معناها فك الاكتظاظ. بالنسبة للاكتظاظ على مستوى المؤسسات التربوية احنا معناها عملنا على أنه يكون معناها أقل ما يمكن، ومعدل الاكتظاظ نجم نقوله في المجمل ما يفوتش في المجمل 28 تلميذ في القسم. هناك مناطق أكيد عليهم ضغط برشا من طرف السادة الأولياء.
0: احنا خضر سمعنا السي الحبيب وصلوا حتى 38، معناها فما في بعض المؤسسات التربوية، مش نقصد هنا راهو على مستوى ولاية معناها هيني تونس بركة، في كامل تراب الجمهورية. اي تفضل.
2: والله انا نجم نعطيك المعطيات.
0: اي بيان سور اللي تخص
2: اي
0: الراجع عليكم النظر.
2: كما قلت معناها
0: دونك انتم اكثر قسم معبي فيه 28 تلميذ
2: في المعدل، قلت لا موين 28 تلميذ. بالطبيعة هناك مناطق اللي فيها ضغط من طرف معناها السادة الأولياء، ومفهوم الضغط هذايا تواجدهم على مستوى السكن أو على مستوى العمل، ولكن حتى كان ثم ضغط ما يفوتش 32 تلميذ في بعض المستويات، في بعض المستويات يقابلوا في المقابل معناها فضاءات معناها فيها المساحة الكافية معناها للطاولات والكراسي. ديما كما قلت المشغل نتاعنا فك هذا الاكتظاظ معناها بالمقارنة مع التوسع الديموغرافي في بعض الأحياء، ويكون هذايا بالتوسعات ببناء قاعات جديدة ببناء فضاءات جديدة.
0: خبيه سي الحبيب فيما يخص مطالب النقل بالنسبه للتلامذه، تعرف اللي ديما معناها يعني جمعتين الاولانيين وانه فما تلامذه باش تنقل من قسم لقسم، فما اللي ما يتلائمش معها التوقيت، فما اللي كذا. دونك هنا بالنسبه للاولياء شنو نقول لهم؟ يعني كيفاش تكون العمليه؟ هل فما مطالب معناها تقدم للاداره؟ كيفاش تكون بالضبط؟ ولا لازم تجيب شكون؟ انا نذكر فما عامه من العوام يقول لك انت تحب تنقل من قسم لقسم، جيب شكون من القسم الاخر يحب يبدل معك.
2: هو بالنسبة للمطالب أن نقل رأي هذه حاجة عادية جدا في الأسبوع الأول وحتى الأسبوع الثاني من العودة المدرسية، ديما مرتبطة بالولي بالتنقل متاعه بتنقل منظومه بالسكن بالعمل، ونتفهموا هذه المطالب الكل مع السادة المديرين واخذين توصيات في هذا الإطار باش ما نتعامل مع هذه المطالب معناها بكل سلاسة، ومعناها وحاولوا نلبوا أغلب المطالب هذه لا لشيء إلا لتوفير منها راحة للتلميذ وللولي بتاعه. تبقى العملية بالنسبة لهذه السنة وكما تعرفوا سيادتكم اللي دخلت منها الرقمنا من الباب الكبير للمؤسسات التربوية عن طريق المنظومة الجديدة للحياة المدرسية، ومنها تجاوزنا كل ما هو ورقي لا لشيء إلا منها لتنقيس من التنقل الولي إلى آخره. من المطالب به الولي هو الدخول إلى هذه المنظومة، وقاعدين يدخلوا السادة الأولياء ودخلوا فهمتني ويعمل مطلب طلب نقلة منظوره من مؤسسة إلى أخرى مباشرة. السيد المدير معناها في مكتبه على هذه المنظومة يشوف الطلب هذاك يدرسه ويوافق على الطلب هذاك، كل هذا بصفة رقمية وعن بعد فهمتني، ويتم معناها ترسيم التلميذ في المؤسسة الجديدة هذه من مؤسسة إلى أخرى،
0: هذه من مؤسسة
2: إلى قسم إلى قسم. كيف نفس الشيء، معناها السيد المدير عنده القائمات الخاصة بالأقسام فهمتني، ويدرس الطلبات هذه متاع السادة.
0: ما تكونش عبر المنصة من القسم إلى القسم ولا عبر المنصة؟
2: لا، من القسم إلى القسم في المؤسسة.
0: في المؤسسة معناها داخلي مطلب ورقي
2: هذا يتم في المؤسسة، وديما يحاول السيد المدير باش يحافظ على توازن قائمات الأقسام باش ما نوصلوش لقائمات معناها غير متوازنة معناها في نفس المستوى.
0: بربي سي الحبيب، فما سؤال، لأنه فما بعض الأولياء يلقوا إشكاليات فيما يخص الانسكريبسيون تاع أولادهم في المنصة الخاصة بوزارة التربية، يقول لك إذا كان ما تسجلش التلميذ التحق بالإدارة الجهوية أو بالمعهد. معناها هنا اللي مازال ما عملش انسكريبسيون ربما يلقى مشكلة في السيرفر ولا غيرها، دونك هنا كيفاش تكون العملية بالنسبة لي هو؟
2: بالنسبة للمنصة قلناها لكل المتدخلين في الشأن التربوي هي منصة جديدة، والآن منها تعمل منها بفاعلية منها كبيرة، وتجاوزنا كل الإشكاليات الموجودة على مستوى المنصة وبالتالي ما ثمش حتى إشكال ما وقعش يجاوزه بتاريخ اليوم، سواء كان بالنسبة للترسيم، والدليل أن الإحصائيات اللي نشرتها وزارة التربية منها كل منها التلاميذ منها منهم في تراب الجمهورية قاموا بالترسيم، كلهم قاموا بمنها بإتمام عملية التسجيل، وبالتالي منها الإشكاليات اللي ربما اطرحت في أول منها أول الأسابيع الفارطة في انطلاق من استغلال المنصة، وكما قلت سيادتك أنت هناك ضغط وضغط هذاك تعرف على السيرفر كله قاعد تجاوزه، وبالتالي ما عندناش حتى إشكال على مستوى الترسيم.
0: هذه بالنسبة لمندوبية معناها تونس واحد أي مهمة معناها يعني النقطة ذي. فيما يخص صيانة المؤسسات والأشغال بالمؤسسات التربوية، هل انتهت كافة أشغال الصيانة والتهيئة في أجالها، وإلا ثم بعض المدارس أو الأقسام اللي مازالت تشهد في أشغال معناها إلى حد اليوم؟
2: أشغال الصيانة معناها كما تعرف سيادتك أنت راي تختلف من مؤسسة إلى أخرى، ويختلف حجمها من مؤسسة إلى أخرى. هناك أشغال صيانة طفيفة معناها تتطلب أسبوع أو شهر، وهناك أشغال صيانة لكافة فضاءات المؤسسة تتطلب أشهر، فهمت؟ وهذا يديم مكسب معناها للمؤسسة التربوية. بتبيع الأشغال هذه أغلبها تنطلق بعد نهاية السنة الدراسية الفارطة، وقت اللي ندخل في عطلة أغلب الأشغال هذه تنطلق، تبدأ ما عندناش هذا معناش مدرسين. الأشغال اللي مشدوم شهر مش تكمل في الصائفة، اللي مشدوم شهرين مش تكمل في توقيت معين. هناك أشغال معناها متاع 4 أو 5 أشهر اللي تمس فضاءات عدة فضاءات من المؤسسة بتبيعها مش تواصل حتى بعد انطلاق السنة الدراسية، ولكن لا تعيق معناها عملية التمدرس. بالنسبة للأشغال الطفيفة نعود نقول من تلاء من دهن من إصلاح معناها بعض الإصلاحات الخفيفة هذيك معناها تمت وأنجزت. أما بالنسبة للأشغال اللي يقولوا بناء قاعة أو بناء قاعتين أو منا أكثر، بالطبع مش تتوقف في بداية السنة الدراسية هذه الأيام، ثم منها نرجع من جديد لهذه الأشغال، لكن ديما نقول اللي هذه هي أشغال راهي منها لا تعيق منها عملية التمدرس، وتكون في فضاءات بعيدة تماما على التلاميذ وعلى المربين.
0: فوالا سي الحبيبي يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا. إن شاء الله سنة دراسية موفقة ليكم أنتم لكل التلاميذ لكل الأساتذة ولكل الإطار التربوي. الحبيب الداودي المندوب الجهوي للتربية بتونس واحد، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، بارك الله فيك. التسعة وثلاثة دقائق دخلنا في الساعة الأخرى من الماتينال جون. اليوم الماتينال جون استثنائي وخاص بالعودة المدرسية، إن شاء الله سنة موفقة للجميع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: مرحبا بكم وين ما كنتوا ديما معاكم في الماتينال جون ماتينال سبيسيال اليوم بالغونتخي سكولير على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية موزيكتنا جاي باش تكون عاصي الحلاني بحبك وبغار الغنية هذي باش تسمعوها من بعد شوية بعد ما نسمع طارق الجبير مراسل الإذاعة التونسية مباشرة من بنزرت. دونك اليوم جولتنا كانت في بنعروس في القصرين في تونس في جربة في بيجة نمشيو لبنزرت ونشوفوا أجواء العودة المدرسية مع زميلنا طارق الجبير مراسل الإذاعة التونسية من بنزرت. طارق صباح النور ومرحبا بك.
4: صباح الفل طبعا ليك سامي كافة الزملاء أيضا كافة مستمعي إذاعة الشباب وخاصة بقية قنوات أم الإذاعة الوطنية. طبعا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بك. اليوم في اليوم الأول من العودة المدرسية على مستوى ولاية بنزرت بالأرقام معك أنت طارق كما عودتنا تفضل.
4: طبعا كما على غير كل جهات البلاد طبعا ولاية بنزرت تمتثل هذه القاعدة عودة مدرسية ميمونة للجميع أيضا قبلها زاد عودة جامعية وبالتأكيد جمعة جاية إن شاء الله عودة تكوينية. العودة المدرسية اليوم سامي كانت مميزة جدا كنا عملنا جولة حتى بدعوة من قبل السيد ولي بنزرت بن يعقوب مذكور زرنا عديد المؤسسات التربوية من بورقيبة الخوارزمي وهذه يا سامي كانت مستمعي مدرسة جديدة ممتازة جدا محلاها معناتها كنا معناتها كانت فيها أعطاء شرطني لايق الموكب الرسمي. أيضا أنا تو حاليا متواجد في معهد النموذجي سامي نعرف كنتي ولد الدار تعرف أهمية معهد النموذجي 15 أكتوبر أجواء ممتازة وليداتنا قاعدين معناتها بصدد المناطق تلقي طبعا ديما الجداول الأوقات وتعرفك الدخلة الأولانية فيها جو فيها فرحة وأيضا فيها شوية هكاية لازم باش فما قسم ولا اثنين يلوج كل واحد يلوج على قسمه ولكن هي أجواء ممتعة بأتم معنى كلمة عودة مدرسية ميمونة للجميع. كما تعرف نعطيك شوية أرقام على السريع لما نكثرش عليك طبعا سنة دراسية السنة في ولاية بنزرت فيها برشا جديد برشا جديد نبدأ على مستوى الأرقام ونعطيك حاجة جديدة اللي تفرحنا وتفرح الجميع الأولياء والتلاميذ خاصة وأيضا مربينا سنة تحضيرية السنة 834 معناتها مجموعة فيهم تقريبا 2500 تلميذ وتلميذة يأثرهم 134 مربي ومربية على مستوى المدارس الابتدائية عندنا 211 مدرسة إن شاء الله باش يأموها اليوم 51624 تلميذ وتلميذة أيضا على مستوى المدارس اللي هو المؤسسات الإعدادية والثانوية عندنا 71 مؤسسة فيهم تقريبا 61331 تلميذ وتلميذة. أنا كنت أشرت لك سامي على الجديد في ولاية بنزرت على مستوى المؤسسة التربوية والمؤسسات التربوية خاصة والمنصة اللوجستية التربوية السنة كما تعرف عندنا معهد جديد لأول مرة في بنزرت الجنوبية هذه المعتمدية منذ إحداثها لم يتم تشييد معناتها مؤسسة بمثل معهد الجلاء هذا المعهد اللي تقريبا بكل كانت أكثر من 9 مليون دينار وفيه إضافة جديدة كما تعرف معناتها المؤسسة معناتها معتمدية بنزرت الجنوبية كبيرة وممتدة كانوا تلامذة يتنقلوا معناتها البنزرت الشمالية أيضا زرزونة كذا مرة هذه ولادات كلهم معناتها اللي في المدارس الإعدادية والابتدائية باش يكونوا في المعهد نتاعهم وقريب لهم وأهمية أنه القرب كما هكا على مستوى التربوي تحسين النتائج والمالي للأولياء والتلاميذ طبعا تقريبا زاد عندنا مدرسة جديدة اللي كنا أثرنا لها موكب الرسمي كان فيها هي الخوارزمي بنز برقيبة وأعدادية الحدائق في منزل جميل هذه الإضافات أكيد لي المندوبة وكنت أكيد الصور وصلتكم على مستوى المجموعة طبعا في المؤسسة نتاعنا وتصريح زاد كل أنه تأكيد أنه العودة المدرسية كانت مميزة جدا على جميع المستويات وهنا لازم ما ننساوش سامي وكيف مستمعينا طبعا تحية للمربين للإداريين وخاصة لمصالح الأمنية لأمنة هذه العودة بأتم معنى الكلمة شفنا في كل مؤسسة ما تركيز أمني
3: تحية لكل رجال الأمن لأنه سمعنا فوالا في مختلف الولايات فما دوريات اليوم
4: دوريات قارة ودوريات متنقلة سواء على الطرقات في المفترقات وهذا ما خلى العودة المدرسية الحمد لله تكون بثلاثة طبعا أكيد نلقاه معناتها تلميذ وتلميذة من قجد والأوقات نتاعه ولكن مع بعض التعديلات أكيد أنه اليوم غدوة بعد غدوة الناس كل ترجع معناتها مرتاحة شفنا حتى فرحة كبيرة الأولياء وسامي كما تعرف أكيد احنا في جولتنا باش نتفكروا روحنا زاد احنا في العودة المدرسية يا ريت نرجعوا للمدرسة وأيضا للكرتابه ولا
3: كل متدخل معايا اليوم يقول هيلي يا ليت نرجع وذاك علاش سمعنا قبيله لطفي بوشنيق. اي
4: احنا نسمع نقول يا ليت الشباب يعود يوما ونقول يا ليت الصغر يعود يوما، ولكن طبعا صغارنا في وليداتنا ان شاء الله ربي ينجحهم جميعا وهذا هو المرجو من الجميع. طبعا
3: طارق قبل ما نختم معك فيما يخص النقل المدرسي معناها وفي ما يخص المعتمديات على مستوى ولايه بن زرت معناها تم التنسيق معناها لتفادي بعض الاشكاليات فيما يخص النقل المدرسي لضمان طبعا وصول التلاميذ في احسن الظروف.
4: هذا ما تم طبعا كنا اشرنا حتى في عديد مراسلاتنا الاخباريه قبل على ما فهمني انه صارت جلسات تنسيقيه سواء على مستوى مركز ولايه او بقيه المعتمديات وايضا على مستوى الشركه الجهويه لنقل المسافرين اللي كانت استعدت معناتها باسطولها عند عديد الاضافات. احنا كنا اشرنا حتى تم اقتناء تقريبا في دفعه اولى 41 معناتها حافله فيهم كما يقولوا عنها الذين وعزيزه وفيهم المخصصين للنقل الحضري وايضا للتلاميذ ايضا النقل المدرسي. كما تعرف فما تضامن كبير برشا من بقيه الغرف، تعرف غرفه النقل الريفي والتكسي الجماعي والتكسيات، وايضا هذا الكل تم الاشاره ليه في عديد الجلسات ايضا في زياراتنا الميدانيه اللي كنا تابعناها معناتها في عديد في تحضيرات الانطلاق العوده المدرسيه. احنا نقول ان شاء الله طريق سالك للجميع وفما واكيد باش تحضر شويه اشكاليات ومشاغل، لكن بالتاكيد بالتفاف المسؤولين الكل بالتفاف ايضا المواطن وخاصه المتطوعين. وهنا اشرنا سامي احنا ديجا قلنا حضرنا وشفنا المؤسسه التربويه شفنا برشا من التضامن والحمد لله
3: أي المجتمع المدني
4: المجتمع المدني ايضا نسيج المؤسساتي وهنا المؤسسات ديما نقولوا احنا العموميه وايضا المؤسسات الخاصه اللي كانت معناتها تدخلت في عديد الفضاءات اكيد مش كان في بن زرت في عديد الفضاءات الاخرى زاد في بقيه الجهات. هذا هي معناتها تونسي للتونسي رحمه وايضا التفاف الجميع كل شيء.
3: شكرا لك زميلنا طارق الجبير، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا فيما يخص العودة المدرسية على مستوى ولاية بن زرت. دونك نعاود نذكر وأنه اليوم تقريبا نحو 2,341,000 تلميذ اللي التحقوا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة موزعين على 6,178 مؤسسة في السنة الدراسية الجديدة. الترفيع زاد كيف في عدد الخطوط المدرسية والجامعية مع تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4%، هذا وفقا لما كان قدمه مدير عام النقل البري بوزارة النقل سي طارق البوعزيزي لميكروفون إذاعة الشباب.
5: ميز العودة هي بارتفاع عدد المشتركين بنسبة تقريبا 4% مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2,134 من مجموع 3,171 طب ارتفع إلى 2,179 طب من مجموع 3,234 أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة. كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى أن الأسطول المخصص المدرسي والجامعي ارتفع تقريبا 16% لمعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة مؤشر هام جدا تم التكامل بين شبكة قبيلات وبين الشبكة القبيلية تونس أكثر من المرسى. عملنا إشغال البنية التحتية والمترو الخفيف يعني في المراحل الأخيرة من مخطط التمويل فيما يتعلق بعمل بإنشاء 30 عربة مترو جديدة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نحو 2,341,000 تلميذا وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف ولايات الجمهورية بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، موزعين على أكثر من 6,000 مؤسسة للسنة الدراسية الجديدة. وفي أول يوم للعودة المدرسية، عدد من التلاميذ والأولياء عبروا لنجاة حسن عن فرحتهم بالالتحاق بمقاعد الدراسة وبلقاء الأصدقاء.
3: أي فرحان وباش نرجع للقرايه، يرجع الروتين نتاعو. اللي يصيب الحاكم ويعدو خايفين علينا.
4: بالطبيعه فرحانين بالعوده المدرسيه، والحمد لله واحد يرجع للقرايه واصحابه
5: يعاود ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم.
6: ايه فرحان
7: جبناها اليوم ولقينا الشرطه، فرحنا برشا، يحميونا صغارنا من كما قالوا هما من السموم. فرحانه بالطبيعه كاهو يزوم يقرا على روايح. فرحان
8: والله، انا فرحانه بنتي فرحانة زيدة. العطلة تعديت به، تعديت في سعفيسة، قامت بكري وفرحانة وحويج جدد وطاقة إيجابية. أول عام هنا، البداية ديما صعيبة خاطر اليوم أول نهار.
9: أقول ديما ربي يوفقهم وربي ينجحهم في الوقت الطيب.
2: ترفيع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية مع تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4% وفق مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي. استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم بعد تعليقه أمس بسبب وجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدما وعنابة وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة ثانية في أجواء شرق مضيق هرمز، ويقول إن هذه المسيرة هي رابع مسيرة تسقطها وحدة دفاعاته الجوية خلال أيام الأخيرة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يقصف منصة إطلاق صواريخ فلسطينية للحوثيين في مطار تعز جنوب غرب البلاد. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف سفينة شحن وعبارة كانت تحملان إمدادات عسكرية. والرئيس الأمريكي فلاديمير زيلينسكي يشكك في التزام موسكو باتفاق يقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
12: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينا.

0: تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تبعونا اجوا معنا وسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

التسعة وواحد وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم معنا حتى للعشرة متاع الصباح. طبعا واليوم لقاء خاص واستثنائي بالعودة المدرسية. نذكر وأنه اليوم تقريبا 2,341,000 ألف تلميذ اللي التحقوا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22 ألف تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة، وفقا لاخر المعطيات الاحصائيه لوزاره التربيه. العدد هذا اللي يتوزع على 6178 مؤسسه تربويه. فيما يتعلق بالاطار البيداغوجي، وزاره التربيه اللي اشارت الى ارتفاع عدد المدرسين الى 161300 مدرس خلال السنه الدراسيه الجديده بزياده قدرها 2993 مدرس مقارنه بالسنه الدراسيه الفارطة. اثنين فما احداثات جديدة، فما ثلاثة فضاءات تربوية خصوصية جديدة، المركب الرياضي بولاية القيروان، زوز مدارس من مدارس الفرصة الثانية في بيجة ونابل. طبعا احنا كنا اليوم اللقاء الخاص من خلال الاستضافات في اليوم الأول من العودة المدرسية، يوم خاص لكل واحد منا عنده ذكرى فيه في 15 سبتمبر، يوم اللي يبقى راسخ في الذاكرة خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، لأنها مرحلة انتقالية كبيرة من محيط الروضة إلى محيط المدرسة، لأنه حتى البريباراتوار وحتى الروضة مش كيما بالطبيعة المدرسة. معناها برشا منهم اللي ربما يبدو متقلقين شوية في النهار الأولاني وما يعرف بالرهاب المدرسي، وفي الحقيقة الرهاب المدرسي اللي تلقاه ساعات عند الكبار أكثر من الصغار، سيختو بالنسبة للبارون اللي أولادهم يقرأوا السنة أولى ابتدائي. دونك ضروري هنا استشارة مختصين في إطار التعامل طبعا مع الصغيرات هذوما، إذا كان فما معهم مشكلات، لأنه فما صغيرات ما شاء الله عليهم اللي ديركتمون يدخلوا للسنة الأولى ما عندهمش حتى مشكل. دونك بالنسبة للناس اللي ربما عندها الرهاب المدرسي وإلا شوية خوف، دونك ضرورة التعامل بشكل خاص طبعا لتفادي مضاعفاته هذا وفقا للمختصين في علم النفس. إن شاء الله سنة دراسية تكلل بالنجاح والتوفيق.

0: 59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب السماء المنور في غوبريز الغنية الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد. كل اللي لاموني لاموك وإحنا ما هي نكون وصلنا لنهاية لقاءنا في الماتينا الجون في هذا اللقاء الخاص والاستثنائي. إن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع. الحكاية ترجع من جديد اليوم 15 سبتمبر. إن شاء الله سنة النجاحات، إن شاء الله سنة التألق وسنة الامتياز بالتوفيق طبعا لكل الإطار التربوي من تلاميذ من أساتذة من قيمين من معلمين من مديرين. إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. شكرا لنزار الورتاني كان حاضر معنا على مستوى الإخراج التقني والفنسيب. في الإخراج الرقمي زبير العوني كان حاضر معنا. في توب سبور نسرين العرفاوي. في الأخبار وسامي فرتون. يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال. عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
4: جينيراسيون ألفا بيتا.
3: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: RG Music.

0: RG Music.
1: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
4: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في أول يوم للعودة المدرسية، عبر عدد من التلاميذ والأولياء عن ارتياحهم للتواجد الأمني بمحيط المؤسسات التربوية، معتبرين أنه يعزز الشعور بالأمان ويحمي التلاميذ من المخاطر المحتملة. تحدث عدد من التلاميذ والأولياء في المتابعة التالية لفدوى قرمازية.
7: تأمينات باهية، ولا الحكم قدام الليسي، ولا برشا حاجات مزيانين.
8: نفرح وكن نقول الأمن موجود على صحة المدارس والمعاهد، وهذا حاجة تطمننا باش نطمنوا على صغارنا، وماذا بينا يتواصل ديما كامل السنة، مش في بداية العودة برك، ماذا بينا ديما في سير الأيامات كلها كينا في سير العطل، وديما الأمن موجود
9: مع العودة المدرسية مع التأمين. يعني صاير جو واحد يرجع مرتاح يقرأ من غير مشاكل، حتى ثم برشا بركة جيت هنا سنويت مع تأمين جنات الحاكم ورجع مرتاحين.
6: إطلاق بوابة الوهبة الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعلن انطلاق دورات تكوينية في مجال التجارة الإلكترونية لفائدة رائدات الأعمال، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن وقوع انفجار بناقلة نفط إثر اصطدامها بلوهم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة وتسلمها يوميا لقواتها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، واستهدفت مدنا جنوب وغرب السعودية. ختام الموجز في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك.
10: عدل مشتك تسمع صوتك.
11: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء تنحسوا ونتوحشوا دفاء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: صباح الأنوار والخيرات والنجاح للجميع. أجمل تحياتنا جميعا على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم معنا، إن شاء الله كالعادة تكونوا معدلين الموجة متاعكم ديما على موجات إذاعة الشباب، وما تلقاو فيها كان اللي يفيدكم ويفرهد عليكم، وتقضيوا معنا ومعها أوقات طيبة ممتعة ومفيدة. عدد يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، من برنامج خذ فرصتك في رواق التشغيل على موجاتنا من الاثنين حتى لنهار الجمعة. أيه، حتى لنهار الجمعة، ما غلطتش، صحيح. هو وهذا هو جديد مع برنامج خذ فرصتك، مش فيقف حتى نهار الخميس في رواق التشغيل، وإنما بشي تواصل زيادة حتى لنهار الجمعة، وهكا نغطيه مختلف القطاعات والمجالات الكل تلقاوها موجودة وتوتي بها نهار بعد نهار. تكتشفوا الجديد مع برنامج خذ فرصتك اللي إن شاء الله تلقاو فيه برشا فرص وبرشا أخبار تخص التكوين والتشغيل والتدريب، خبراء، أساتذة ومختصين. أجمل تحية كامل فريق نزار الورتاني هذا الصباح، يرافقني في الجانب التقني للاستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الخاص بإذاعة الشباب والفصيل في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. اليوم حبيت بطبيعة الحال نقدم أجمل تحية لكل التلاميذ وكل الطلبة اللي انطلقوا بعدها في الدراسة بالنسبة للموسم الجديد 2026-2027. الإطار التربوي زيادة نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة وعافية، سنة جديدة إن شاء الله وموسم جديد يكون مكلل بالنجاح والتوفيق للجميع. ننسيوا اللي تعدى كان ناجحين ومتفوقين، وكما انتم تحبوا العام اللي فات إن شاء الله تواصلوا في النجاحات وتحققوا ما أحسن السنة، وكان فما بعض الصعوبات عامنا، وإن شاء الله السنة تكون صفحة جديدة وسنة جديدة لكلها نجاحات ولكلها تفوق ولكلها خير. بالتوفيق إن شاء الله للجميع. احنا زادة في برنامجنا كالعادة باش نحكيوا على قصص نجاح جديدة، باش نستقبلوا متفوقة واحدة من اللي وقع تتويجه مؤخرا من المتخرجين من مسار التكوين المهني. تحكي لنا كيفاش تفوقت، شنو هو الأسرار اللي خليها تتفوق في المسار التكوين المهني متاحة وتكون من بين المكرمين في الحفل اللي أقيم مؤخرا لتكريم المتفوقين في التكوين المهني. لكن قبل ذلك باش نحطوا الرحال ونرجعوا مع بعضنا للتعريف أكثر بالشركات الأهلية وبالتجربة المميزة هذه. واليوم باش يكون عندنا موعد للتعرف وباش ناخذوا أكثر تفاصيل وحول آخر المراحل الخاصة بشركة روسبينا للتربية والرياضة والترفيه، مع مؤسسة الشركة الأهلية هذه السيدة ناجية بوشيري، اللي بعد قليل باش تقدم لنا أكثر تفاصيل حول الشركة هذه، وين وصلت وشنو مجالها هو التربية والرياضة والترفيه، لكن بالضبط ما المقصود، شنو الدور اللي باش تقدمه للجهة، جهة المنستير هل الشركة هذه. برشا تفاصيل، اقعدوا معنا وباش نخدموا بفقرة تخص أخبار العروض التكوين والتدريب وبعض الأخبار المتفرقة الأخرى. إن شاء الله نخلطوا الوقت يكفينا. 10:38 صباحا باش نبدأوا مع الأنغام. تحية لكم الكل وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشمال من الشمال إلى الجنوب. شكرا لكم على هذا الاختيار.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد 10:41 صباحا على موجات إذاعة الشباب. نبدأ بفقرتنا الأولانية في عدد اليوم من برنامج خذ فرصتك لنهار 3/15/2026.
1: مفتاح النجاح.
0: عودة إذن للفقرة الخاصة في برنامج خذ فرصتك بالشركات الأهلية، وهي فرصة كل أسبوع إن شاء الله بشكون موعد للتعرف على واحدة من هذه الشركات، نتعرفوا على تجربتها، الفكرة متاحة شنية، شنو الإضافة اللي باش تقدمها للجهة، وهي فرصة في الحقيقة تكون لبقية الشباب، الناس اللي ربما باقي مازال عندهم بعض الغموض بالنسبة للتجربة هذه، فرصة هكا جمعة بعد جمعة ناخذوا أكثر تفاصيل، نتعرفوا على بعض التحديات اللي والصعوبات اللي ربما تواجه باعثي الشركات، وكيفاش يحاولوا يتجاوزوا هالصعوبات هذية، وفكرة عامة باش معناتها تجي توضح لهم المعطيات الخاصة بهذه التجربة، وإن شاء الله نأمنوا في أنه يكون دورنا مفيد في المجال هذا. أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال السيدة ناجية بوشارب، وهي مؤسسة شركة روسبينا، شركة أهلية جهوية للتربية والرياضة والترفيه. ناجية صباح الأنوار.
2: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. صباح النور ناس كل، صباحكم ورد وياسمين.
0: صباح الفل ناجية. أنا كنت عايزة. ننتظر الحقيقة معناها كنت ننتظر، وأنه علاش لي الموسم هذايا تكونوا انتوما في الموعد، معناها منطلقين في التجربة متاعكم وبديتوا العمل، لكن يبدو أنه مازلت الأمور شوية ماهيش مروشكة. إذا شركة روسبينا شركة أهلية جهوية، شركة المجال متاعها عنده برشا خصوصيات، ونخليك أنت المجال ناجية حتى تقدم لنا الشركة هذه وتفسر لنا شنو القطاع اللي اخترتوه وشنو النقص وشنو الخدمة اللي باش تقدموها للجهة متاعكم.
2: يعطيك صحة مدام سماح. أول حاجة نحب نقول إن شاء الله عودة مدرسية ميمونة لجميع التلاميذ للطلبة للإطارات التربوية الكل. روسبينا كنا نتمنى اليوم تكون زادة عنا عودة مدرسية كما بقية المؤسسات الكل، لكن مع الأسف شاءت الظروف وأنه على غالب ما نجمناش باش نعملوا انطلاق نشاط.
0: كل تأخيرة فيها خير.
2: أكيد.
0: إن شاء الله هذا يخليكم تزيدوا تدعموا التجربة متاعكم بالقدي، وقت اللي تنطلقوا تكون انطلاقة حقيقية وانطلاقة طيبة معناها وقوية.
2: إن شاء الله. أيوة. إن شاء الله. إحنا مازلنا شادين صحيح في حلمتنا وماناش مسلمين فيها الحقيقة.
0: أحكي لنا، ذكرنا بالحلمة وعليش اسمها روسبينا.
2: هي بالأساس كانت مسار التشييد كما تعرفت من الأول مسار التشييد.
0: ايه
2: بعد سميناها روسبينا على اسم المونستير القديمه، بل مستير كانوا يسميوها روسبينا، فاخترنا الاسم هذايا رمزيه للمستير ومحبتنا للمستير واهالي المستير، وبالاساس روسبينا هو مشروع لولايه المستير الكل.
0: والله انا المعلومه هذه ما كنتش نعرفها، راه انت قلتها لي بعد الحصه نعمل شويه الابحاث، خلينا نعرف على شنو الاسم هذايا وشويه شويه تاريخ للمدن التونسيه باهي. روسبينا اذا النشاط نتاعها بالضبط شنو؟ كي تقول لي انت في عنوان كبير التربيه والرياضه والترفيه، بمعنى شنو الخدمة اللي بتقدمها المستير؟
2: هو كومبليكس يعني بالأساس بالتعليم والرياضة. احنا ما اخترناش الرياضة كنشاط هوني، وإنما اخترنا الرياضة هوني كمرافق وأسلوب في تحسين وتدريب الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. احنا كل يوم العلم قاعد يتطور والدراسات قاعدة تزيد، واكتشفنا وأنه أكثر الأطفال تتطور مهاراتهم عن طريق الأنشطة. الأنشطة شنية هي اللي بعدنا عليها وبعدوا عليها صغارنا توا واتجهوا نحو العالم المعلومات والعالم التكنولوجيا. بعدنا على السباحة، بعدنا على التنس، بعدنا على القفز، بعدنا على الجري، بعدنا على ركوب الخيل. هذا الكل روسبينا باش توفروا في المركب هذايا. لا لشيء إلا لتنمية مهارات أطفالنا وشبابنا اللي بالحق معناها احنا توا كنشوفوا مدام سماح حتى في قاعدة عائلية تلقى كل واحد شادد تليفونه وكل واحد
0: قاعدين مع بعضهم وهما ما همش مع بعضهم. ما صحيح جزئية فقط مدام ناجي، هل ترى هي معناتها الشركة الأهلية الجهوية هذه هي مفتوحة للجميع وإلا لفئة ذوي الحاجات الخصوصية فسرا ولا مع بعض؟
2: هي مفتوحة للجميع،
0: للجميع
2: مدام سماح
0: مركب كامل معناتها
2: بالضبط باش نلقاو فيه مركب خاص بأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لي زونفون اوتيست، الأطفال المدمجين، وتوا تمشيات الدولة في إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هما شكونهم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ راهم ما نحكيوش هوني على الإعاقات العميقة مدام سماح، بقدر ما نحكيو على أطفال عندهم صعوبات في التعلم، عندهم صعوبات في الكتابة،
0: معناتها عندهم بعض الصعوبات الخفيفة معناها اللي معناتها يمكن إدماجهم بسهولة،
2: اللي ممكن ادماجهم بسهولة، واللي هما هذوما عدد كبير وكبير جدا توا راهو موجود في مدارسنا. ونشوفوا احنا اكثر توا الاطارات التربوية يقول لك على غالب هذيك ظروف وذيك ظروفنا معناها حبينا ولا
0: صحيح،
2: هذه ظروف المدرسة العمومية ماناش قادرين اليوم باش نوفروا للاطفال هذوكم المرافق اللي حاجتهم بها، لانها كتب تتكلف ولانها زاد برشا كان باش نحكيو على تنمية مهارات طفل عنده صعوبة في الحركة، راهو باش يطلب بيسين، راهو باش يطلب مساج، راهو
0: ومختصين
2: كيني، راهو باش يطلب بالضبط باش يطلب خبير في الـ في الـ في, الـ في الحركة وإلا في تصحيحها. دونك حبينا ولا كرهنا راهو هذه حاجة صعيبة توا، لكن كنا نلقاو احنا شركة أهلية اليوم قادرة باش انها
0: باش تغطي هالثغرة هذية وهالنقص هذية
2: بالضبط. فاحنا نحبوا نكونوا موجودين وفاعلين للنهوض بهالأطفال هذوكم، والأطفال هاكم راوك باش يجيونا، مش يجيونا وحدهم، باش يجيو معاهم اخواتهم، باش يجيو معاهم عائلاتهم، باش تكون المدرسة السعيدة بأتم معنى الكلمة. باش يلقاو أصحابهم العاديين والتلامذة الممتازين، وباش يلقاو الشباب اللي مغروم بالرياضة، وباش يلقاو لي سبورتيف اللي باش يكونوهم وباش يدمجوهم في الحياة زادة الرياضية. فما ناس نلقاهم مغرومين، أطفال نلقاهم مغرومين بقطاع الرياضة، يحب يولي نهار من نهارات جوار، يحب نهار من نهارات يولي أتلات، يحب احنا باش نوفروا لهم التدريب هذايا وباش نوفروا لهم المرافقة هذية حتى وين يوليو دي جون.
0: معناها تقصد مدام ناجي بربي خليني نفهم بالكدي ومعنا سادة مستمعين يفهموا خاصة في جهة المنستير، معناها فما باش تكون دراسة وتدريبات، دراسة وتدريب معناتها وإلا ومرافقة معناها اللي
2: تدريب ومرافقة
0: تدريب
2: من خمسة سنوات من عمر خمسة سنين احنا نجمو نقبلوها صغير باش رفقوه من عمر خمسة سنين باش نكتشفوا هواياته، باش نكتشفوا النقائص اللي عنده، باش نكتشفوا الاطفال دي جيني. راهو عندنا ناس دي كومبيتونس، عندنا اطباء نفسيين، عندنا اخصائيين في التربيه النفسيه، عندنا اساتذه ومعلمين من احسن ما يكون عندنا موجودين. احنا من توا عندنا لجنه قائمه الذات مدام سماح قاعده تخدم على بيداغوجيا وكيفيه تطوير مهارات الاطفال، وعندنا بحوث، احنا عنا بحوث اليوم موجوده، كان عنا احنا عنا مشاريع تقدمت في الـ في الـ في, الـ في الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي، مشروع في كيفيه تنميه مهارات الاطفال عن طريق الذكاء الاصطناعي. احنا اليوم حتى التكنولوجيا هذيك استعملناها في البوزيتيف باش نطوروا بها مهارات، يعني عنا تكنولوجيات اللي ماهيش موجوده عند حتى حد هوني وحتى في العالم.
0: شنو شنو التحدي اللي عرضكم مدام ناجية وخلى معناتها المسار يتعطل ربما شوي؟ علاش ما انطلقتوش حتى لتو؟
2: علاش ما انطلقناش؟ احنا الحقيقة وما كل حد اعطيه حقه، اني نحب نعطي حق الناس بالكل الحقيقة. الى حد الجلسة العامة وما بعد الجلسة العامة في المرافقة وفي التسيير أمورنا القانونية الكل مشيت ما شاء الله، كنا دعم من جميع المسؤولين، وأخص بالذكر السيد وزير شباب والرياضة اللي حد الجمعة اللي فاتت استقبلنا في الوزارة وعملنا جلسة خاصة بالشركة الأهلية الجهوية روسبينا، بما أنها قطاع الرياضة تغي أكثر حاجة من التعليم. كيف كيف وزارة التشغيل ما عندي من ذم وما عندي من قوله ببركة الله،
0: ملا وين المشكل؟
2: احنا المشكل الوحيد في الارض وفي العقار. احنا اول ما طلبنا تخصيص العقار سقان في الأساس اللي هو معمل قديم للأساس مسكر عنده قرابة 20 سنة على ملك الوكالة مخصص للوكالة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل. ما فيش حتى مشروع مقدم إلى حد الآن للوكالة الحرية في الكراء ولا في البيع ولا عند الاستقلالية هذه. احنا تقدمنا بمطلب إلى سيد وزير التكوين المهني والتشغيل إلى يومنا هذا ما لقيناش إجابة لا من السلطة الجهوية ولا من السلطة المحلية ولا من الوزارة ولا من حتى شيء. مانيش عارفة علاش هالسكوت هذي الكل. أحلى حشتنا بإجابة. العقار راهو سقان في الأساس ملائم، كلمة ملائم شوية ما تعبرش على باش نقولوا للمشروع. راهو حتى طريقة
0: من وجهة النظر نتاعكم انتوما بطبيعة الحال، من وجهة النظر نتاعكم انتوما تنجم تكون الطرف الآخر عنده وجهة نظر أخرى وعنده طبعا عنده جانب آخر اللي لابد من احترامه. أنا على كل حال مدام ناجية هي فرصة اليوم في خذ فرصتك، ونحبكم تاخذوا فرصتكم في أنكم تقولوا علاش معناتها المشروع مازال ما بداش، الشركة ما انطلقتش. أما زادة ديما يقعد المجال مفتوح بالنسبة للوزارة أنها تقدم لنا الإجابة وتقول لنا معناتها علاش وتوضح لنا.
2: وسمحني مدام سماح، احنا راهو حتى ولو صحيح احنا سقانس الاساس ملائم من جهه البناءات، من جهه اللومبلاسمون نتاعه، ومن جهه كل شيء.
0: من وجهه نظركم انتم ملائم
2: حتى ولو يا سيدي ما فماش سقانس الاساس، من حق روسبينا تكون موجوده على ارض الواقع اليوم. من حقها باش تكون. احنا يحس في اني حس في نفسي اليوم اني ما كنتش موجوده وما انطلقتش في نشاط، لانه تعليم بالاساس اذا اني ما نبداش في رونتري سكولير. حق احنا اليوم موجوعين، رانا مجموعه من الشباب ومن الاطارات اللي موجوده في الشركه هذه نستناو باش تكون روسبينا على ارض الواقع اليوم.
0: وما حاولتوش انتم مثلا تاخذوا معناتها تشوفوا عقار اخر ولا تشوفوا قطعه ارض اخرى متى تسهلوا الامور على رواحكم؟ علاش اخترتوا
2: للاداره الجهويه للاملاك الدوله بالمناستير، وقلنا لها ما فيها باس سيدي اعطينا رسوم عقاريه ولا قول لنا سيدي شنو فما
0: في ما انت باش يوجهوكم شنو فما من عقارات تكون مناسبه
2: اخرى نجموا نكريوها ولا بالطريقه اللي تحبوا عليها انتم.
0: معناها المشكله نتاعكم مدام ناجيه هي العقار، البلاصه اللي باش تحتضن هالمشروع الكبير هذايا. هذا ننتظروا اذا اجابه معاكم. احنا زيد نحبوا نوضحوا الامور
2: ومانيش معارضين على حتى بلاصه.
0: لا معناها كان مناسبه تكون. مناسبه انت قلت مناسبه، نعاود لك مدام ناجي من وجهه نظر نتاعكم انتم. مادامنا ما سمعناش وجهه نظر نتاع الطرف الاخر الرسمي ما نجموش نقولوا، نجم يكون عندهم اسباب اخرى، نجم عندهم امور اخرى بالنسبه للمعمل هذايا متعلقه بالمعمل هذايا. دونك ننتظروا الاجابه يوضحوا لنا علاش معناتها الامور ما مشاتش. بخلاف النقطه هذايا مدام ناجيه، وين وصلتوا في التحضيرات؟ وين وصلتوا في اختيار الاطار؟ وين وصلتوا وحسب تقديراتكم معناها كيفاش باش تتم الامور؟ وانتم وفي بالنسبه للاكتتاب بطبيعه الحال كملتوا العمليه هذه مدام ناجيه؟
2: كملنا.
0: قداش وصلتوا طويقة؟
2: احنا اليوم 16 مكتتب مشارك في الشركه الاهليه، راس مال 17000 دينار. ومن المرجح ان هذه سكوب يعني باش نعطيها من بحثك انت يا مدام سماح، بما انه برشا ناس كي سمعت بمشروع روسبينا حابه تزيد تدخل معنا من اساتذه واطارات العاطلين عن العمل وفيهم حتى اختصاصات التربيه النفسيه وعلم الاجتماع.
0: طيب يحبوا يكونوا معاكم في المشروع؟
2: يحبوا يكونوا معنا. فاحنا قريبا جدا ان شاء الله
0: باش تعاودوا تفتحوا
2: باش نعاودوا نحلوا اكتتاب باش نزيدوا نفسحوا المجال لاكثر ناس باش يكونوا معنا.
0: واضح.
2: فيما يخص التحضيرات كما قلت بكري، احنا بريسك حاضرين، عاملين لجنة خاصة بالتربية اللي بدأت تتحضر في طرق البيداغوجية.
0: ومن الحماسة متاعك مدام ناجية نلتمس معناتها النجاح المبدئي ان شاء الله لها المشروع هذية. انتم اخترتوا الموقع هذيك موجود في قلب مدينة المنستير ولا مين موجود بالضبط المعمل انتم اخترتوه هذية باش تكون باش يحتضن المشروع؟
2: هو في قلب المسير في منطقة سقانف، على طريق سوسة، على طريق مستير، على طريق حتى
0: قريب معناتها من كل الأماكن، من في قلب المدينة كما احنا نقوله، في قلب المدينة، في قلب الحياة.
2: في قلب الحياة والله،
0: موقع استراتيجي.
2: مشروع روسبينا إنساني بالأساس مدام سماح، احنا خاطر اخترنا فئه اللي خصصنا باش نخدموا عليها اكثر حاجه، راهي فئه ماهيش لاقيه حظها، راهي فئه تحس، راهي فئه من الاطفال لو كانت تشوفوهم قادرين باش يكونوا شعله شعله في المجتمع. حتى ما فماش حتى صغير ماهوش قابل باش يتصلح ولا باش يكون،
0: وحتى اذا كان ثم الفضاءات ولا مراكز تلقاهم يتكلفوا غاليين على العائله التونسيه، تلقى ما عندهاش الامكانيات باش توفر كل معناتها الفريق الكل، معناتها يستحق الكيني ويستحق المقاوم النطق ويستحق ويستحق ويستحق، دونك ما عندهمش الامكانيات. هذه فرصه كبيره للاطفال معناتها العاديين بين ظفرين، والأطفال اللي حاملين بعض الإعاقات ولا المشاكل الصحية الأخرى،
2: والشباب زادة
0: مفتوحة للجميع، هي للجميع. شكون
2: مرفق رياضي من أعلى طراز الشباب باش يفما، باش يلقى البادل، باش يلقى التنس، باش يلقى كلوب ناتاسيون، باش يلقى النوادي الفكرية، الشطرنج وما تبيعه، باش نلقاو المسرح، عندنا مسرح متنقل باش يدور في المعتمديات،
0: اللي يحتاجه الشاب الكل والطفل باش يلقاه موجود في هالمركب هذايا للتربية والرياضة والترفيه. مدام ناجية ان شاء الله الموعد الجاي وقت اللي نستقبلوك يكون انطلق المشروع هذايا وبديتوا فيه ونحكيوا على
2: مرة جاي نستقبلك انت في التدشين مدام،
0: وهو كذلك وقتها بالحق نكونوا سعداء بأن موجودين على عين المكان في الشركة الأهلية في المركب الشبابي هذايا، وبالعكس نصوروه ونتحثوا مع التلامذة ومع الشباب اللي باش يكونوا حاضرين. بالعكس هذايا إن شاء الله من دواعي سرورنا، يلزمنا نكونوا موجودين وهذايا دورنا. شكرا لك مدام ناجي، المجال ديما مفتوح للتواصل.
2: عايشك، نحب نشكركم الإذاعة الوطنية الشبابية، ونشكرك أنت شكر خاص مدام سماح، وبربي دعوة ديما إني دعوة من البلاتون تاعكم، السيد المسؤولين كونوا سند لروسبينا
0: إن شاء الله،
2: راهو غدوة روسبينا باش تكون سند لأطفالنا وشبابنا.
0: أطفالنا. شكرا لك، يعطيك صحة سيدة ناجية بوشيرب، مؤسسة الشركة الأهلية الجهوية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه. شكرا لك، تمنى لك إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق. 10:59 على موجات إذاعة الشباب، ما تبعدوش بعيد، وقعدوا معدلين موجتكم بعد شوية قصة نجاح جديدة. ريم تحكي لنا على قصتها مع التفوق، كيفاش وصلت له في مسار التكوين المهني. مرحبا بكم معنا.

0: أصير أحسن هكا غنينا الفنان حمود الخضر. تصير أحسن بالدراسة، تصير أحسن بالتكوين المهني، أنك يعني تتعلم صنعة وتتقنها وتفتح المشروع متاعك، تصير أحسن بالعلم بالدراسة كيف ما قلت، بالمصعد الاجتماعي يرجع له دوره الكبير، الناس ترجع لها المسار والحلم متاعها في أنها تحسن من ظروفها بالعلم. أي وصل العلم والدراسة توصل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وسنة دراسية موفقة للجميع. على 11:07 على موجات إذاعة الشباب، وحان الآن موعدنا معكم مع قصة نجاح جديدة.
1: Success story.
0: نستقبل هذا الصباح في قصة نجاح جديدة ريم الشعباني. ريم صباح الأنوار.
2: صباح الفل،
0: مرحبا بك. صباح التتويجات، صباح النجاحات، صباح التفوق. انت مؤخرا تم تكريمك زيدا في الحفل اللي وقع تنظيمه بمناسبه تكريم مجموعه من المتفوقين في مسار التكوين المهني. خلينا نرجع ونقدموك اكثر. انت تقني سامي في الابتكار والتصميم في صناعه الملابس عن المركز القطاعي للتكوين في الاكسي حلق الواد، وانت جيت في المرتبه الثالثه ريم، هكا ولا ليه؟
2: اي جيت مرتبه معدل 18.88.
0: ما شاء الله عليك، تفوق طعمه دائما لذيذ ويخليك في حاله من الفرح والسعاده. احكي لنا شويه على التجربه هذيا نتاعك ريم، وكيفاش عطينا شويه الاسرار اللي خلاوك تتفوق في التقنيه اللي تعلمتها وفي المجال اللي دخلت ودرست فيه.
2: أنا من زول قرية بافلسروا وشمية دسري. بعد خدمت نسيت روحي، مانيش أنا نحب نعمل حاجة متاعي، مشروع خاص بينا. ومنظوم عندي شغف بالموضة بالابتكار بالملابس، قعدت مشارشية قيت صدر حلق الوادي خرج في نخبة باهية وليت قدمت.
0: شاركت، معناها عملت التسجيل متاعك ودخلت المركز هذا، المركز القطاعي للتكوين في الإكسي في حلق الويد، رغم اللي أنت معناها كان عندك المسار الأول متاعك في التعليم في الجامعة معناها، وتحصلت على الشهادة. يقول قايل معناها علاش تزيد تمشي للتكوين المهني وتعمل تخصص وتربح صنعة، علاك أنت عملت الشوا هذية ومرة جديدة هذية يأكد على نجاح التكوين المهني وعلى القرار المميز اللي أنت اتخذته ريم. خاطر مش من سهل أنك بعد ما تكمل القراية متاعك تقرر أنك وتقول لي مش هذا اللي تحب عليه ريم، مش هذه الحاجة اللي أنا نحب عليها وبش نكمل نتكون في التكوين المهني بش نعمل الحاجة اللي نحب عليها. قرار مش سهل في نظري، منعش انت شنو تقول لنا عليه.
2: أي مش سهل من دول، وعايزتي رفضت الشيء هذا خاطر قرايتي وخدمت معناتها بالقراية اللي خريتها وخدمتي موجودة، فجأة أني قررت أني معناتها نخرج. لسبب معين أنه كيشارتيت نلقى التكوين المهني معناتها تحب توصل بالتكوين المهني في طول، معناتها تبدأ بشوية كتوى عندك فلوس معناتها شوية ولا بركة، تبدأ بشوية تكون روحك بشوية تكبر وطموح في اللي بيكبر ترتوك، يبدأ واحد عنده طموح يطمح ينجم يخلط ويوصل ومعناتها
0: وتحقق ذاتك وتحقق الشيء اللي انت تحب عليه.
2: اي هكيك
0: انت يحكينا فينا مرحلة طوي كريم.
2: انا من ذلك تخرجت دورة سيبلي، خرجت دورة تشريح ماتريات، حقت فيه خدمت في دستاتيليه صغار، حبيت نكتسب شوية خبرة وشريت ماتريات.

0: بين الفضاء الخاص بالتصميم متاعها، أفكارها باش تدونها، باش تصورها على الوراق متاعها، وبعد تتعدل الفضاء التصميم، وبعد نلقاو ملابس تونسية بجودة عالية 100%. هذا مسارك، وفما من بعد معناتها أفاق أخرى تحب بعد ما تكون موجودة في السوق التونسية أنك لما لا تنفتح على العالمية وتصميماتك تخرج للخارج.
1: الطموح ما يقفش، واحد ديما يطمح ديما ما فيه، اما انا بشويه نحب نبني روحي بشويه
0: باش تبدا بالسوق التونسي بتبيع الحال. مشيش مع دريم نلقاوك 100% تصدير، نحبوا احنا نأمل ذلك، كما نحبوا ديما البرسنتاج نتاع السوق التونسي تكون موجوده
1: التونسيه
0: ان شاء الله، ان شاء الله بجوده عاليه
1: ان شاء الله.
0: قالوا لك عليه الاستوس هذي من افضل معناتها اسرار النجاح، عندك من غير متعب روحك وقت اللي تكون الجوده نتاعك عاليه، وقت اللي تكون صنعتك باهيه من غير ما تقلق روحك ولا تستحق لا تعمل معناها اشهار ولا وحدهم الحرفاء يحبوك ويجيوك حتى كان الثمن. احيانا ما انت تعرف وقت اللي تبدا جوده عاليه طلب ذلك انه الثمن يكون احيانا مرتفع، لكن الجوده تفرض روحها.
1: الجودة تفرض روحها.
0: الكلمة متاعي كريم للبنات للأولاد للناس اللي يسمعوا فينا تويكا، اللي مازالوا يستصعبوا الأمور، اللي واللي عنده حتى هكي كيف كنتي مثلا تجربته تشبه لك في أنه بعد ما كمل القراية متاعه لقى مش هذي الحاجة اللي هو يحب عليها، في عوز يتقلق وييأس ويدخل في حالة نفسية سيئة، ليه لم وجنتي شنو تحب وعاود من جديد ولا ما لقيتش العمل اللي أنت تحلم بيه، فما مسارات أخرى في انتظارك. معني
1: بالطبيعة لازم تتقدم، لازم تاخذ ريسك، لازم ما ترجعش تاني ديما القدام. حاجة قررتها لازم تقدم فيها ميسيلش، حتى كان انت متردد ميسيلش قدم، شوف معناتها لازمك تقدم ما توقفش تالي.
0: نوعية التصاميم نتاعك ريم، هذا سؤال خليني ما نكملش لما نشوفك وين التوجه نتاعك، شبابي نسائي، كيفاش الملابس او الابتكارات اللي عندك تحملها في ذهنك وتنتظر بفارغ صبر وانك تبدا الاتولي نتاعك باش تبدا تصمم فيها؟
1: انا تو كل مره نعمل تصميم، بحكم انا عندي تو الماتريات كل مره نعمل تصميم، ليش في التقليدي اللي فيه توش تراديسيونيل روسيه،
0: تقليدي متجدد معناها اللي فيه لمسه حديثه
1: متجدده، معناتها تقليديه وحديثه فيها توش تراديسيونيل روسيه 100%.
0: فرحانه ريم؟
1: فرحانه على الاكثر، والحمد لله التعب ما مشيش قطارة، وأي حاجة جديدة معناتها أي حاجة نعملها ما نندمش عليها، على خاطر واثقة إنه في الآخر باش نلقى نتيجة.
0: احنا نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا ريم، ان شاء الله دائما متفوقه، ان شاء الله في لقاءاتنا المقبله وقت اللي تمر باذاعه شباب نلقاوك من بين المصممات التونسيات اللي حفروا اسمهم من ذهب في عالم التصميم والابتكار في الصنعه او في الملابس التقليديه المتجدده التونسيه. شكرا ليك مره جديده، تمنيتنا ليك بالنجاح والتوفيق. كانت هذه قصه نجاح لليوم ريم شعبيني من بين المكرمين المتفوقين في الحفل الأخير اللي تم تنظيمه بمناسبة تتويج هؤلاء المتفوقين في السنة التكوينية الفارطة. شكرا لك ريم. 11:16 دقيقة على موجات إذاعة شباب، زنا مواصلين معكم بعد قليل، موعدنا باش يكون مع بعض البلاغات الخاصة بمجال التكوين والتشغيل، وهي هامة جدا لابد من أن نوصلكم المعلومة هذية، هو بلاغ أصدرته وزارة التكوين المهني والتشغيل، ناخذ تفاصيل عليه بعد قليل.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك.
1: سنة دراسية وكذلك سنة تكوينية إن شاء الله بالنجاح للجميع، وفي الإطار هذايا حتى تكون السنة ناجحة والتسجيل يكون ناجح والمراحل كلها تكون مختارة على أحسن وجه، لابد من اختيار الفضاء ولا المدرسة التكوينية أو المركز التكويني المناسب لكم أنتم. الاختيار بين الخاص والعام هذه حاجة يرجع لكم أنتم وحسب كل واحد المسار متاعه وظروفه ولا غيرها من التفاصيل، لكن في الإطار هذي لابد من أنكم تاخذوا بالاعتبار بعض الجزئيات اللي متخليكمش تكونوا ضحايا لبعض المراكز التكوين الخاصة اللي ماهيش محترمة الشروط وقوانين بعض المراكز هذي. في الإطار هذي نلقاو اللي وزارة التكوين المهني والتشغيل خرجت بلاغ مؤخرا، البلاغ هذي تعلم فيه خاصة طالبي التكوين اللي هو تم تسجيل بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة بغاية إضفاء صبغة قضائية على مؤسسات ما تتمتعش بالصفة القانونية هذه، وبطبيعة الحال هي ممارسات ما تنجم كان تدين مرتكبيها، معناها تحط تسميات مماثلة وإلا مشابهة لتسميات بعض المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتسابها لصفة قضائية من قبيل المحكمة الدولية أو المحكمة الدولية الدائمة وغيرها من بعض التسميات. على كل حال، المهم وأنه وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلم كافة المؤسسات المعنية وتدعوها إلى تسوية وضعيتها القانونية ومراجعتها التسميات هذية والشهادات اللي تسندها ومضامين ووثائق متاحة والوسائل ووسائل التواصل متاحة مع المتكونين حتى ما يقعوش في الخلط هذية، وبالتالي باش تغلطهم وإحنا ما نحبوهمش يغلطوا ولا تصير الخلط هذية، يلزم الأمور تكون واضحة. وتأكد الوزارة على أنه مواصلة هذه الممارسات باش تعرض مرتكبيها إلى إجراءات قانونية، والدعوة مفتوحة للشباب لعائلاتهم للمتكونين أنهم يثبتوا بالقدية يرجعوا القوائم تاع مراكز التكوينية المرخص لها قانونا من عند الوزارة، وهذيك فقط اللي تمشيوا لها وهذيك فقط اللي تقرأوا فيها وتتكونوا فيها إذا كان اخترتوا مراكز التكوين الخاصة. هكا كون وصلنا معكم لآخر لقاءنا اليوم في عدد نهار 15 سبتمبر 2026. شكرا سليم القصيبي في الجانب التقني، ألفانسيف في الديجيتال، والسماح من جانب الميكروفون. بقيت أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب، وإلى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من اليوم إطلاقوا بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد، وفق ما أعلنت عنه شركة شبكة تونس للتجارة. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعلن انطلاق دورات تكوينية في مجال التجارة الإلكترونية لفائدة رائدات الأعمال، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن وقوع انفجار بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة وتسلمها يوميا لقواتها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثي بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، واستهدفت مدنا جنوب وغرب السعودية. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
6: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
10: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من الأربعة للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
11: تونس اليوم.
12: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وحنا علينا المزاجور.
3: تونس وأخبارها.
13: من الاثنين للخميس.
3: من 11:30 الماضي ساعة.
11: تونس اليوم.
12: تونس اليوم.
14: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من تونس اليوم حتى الماضي ساعة كالعادة في أخبار ومشاغل تهم كل مواطن تونسي أكيد في الشان الوطني والجهوي أيضا. نرحب بكم نسلم عليكم، وبرشا أجواء اليوم خاصة مع انطلاق العودة المدرسية، حتى طريق تغير هكا نوعا يعني كالزحمة والصغيرات والتلامذة بألوان الطبلية والأجواء الكل أكيد يوم مهم جدا لكل الأبناء إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم، خاصة نهاير مهم زادة للأبناء اللي يقرأ أول مرة في المدرسة. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله عام دراسي موفق لكم الكل. نرحب كل الفريق، سليم القصيبي في الإخراج التقني، معنا ألفة في الديجيتال، وفيصل أيضا، معز العويني، بدر العرفاوي، والأستاذ الحبيب سماوي كالعادة حاضر معنا. مرحبا سي الحبيب، أهلا وسهلا.
15: تحياتي كل متابعي ومتابعات إذاعة الشباب وزملاء الفريق العمل معنا. اليوم معناها يوم استبشار، يوم فرحة بالنسبة لوليداتنا والعائلات، نتمنى إن شاء الله نجاح لأبنائنا وبناتنا. أكيد أنه معناها الإصلاح مازال معناها مخذاش مجراه كما يجب، لكن تحية للمربين خاصة اللي يخدموا في الأرياف قد يتحملوا مشقة العمل، من هذا اللي يعني عمل مضاعف. نحييهم ونقولوا لهم راهو انتم تقوموا اكثر من الواجب، يعني ظروف التنقل وظروف الكراء وبعد على عائلاتهم والى اخره، وان شاء الله نوصلوا لمرحله انه مرحله الانصاف الكامل. وليداتنا هذوما دعوه للحصه الواحده في بعض مناطق الريف ماذا بينا، ولو ثم بعض المدارس الاعداديه والابتدائيه عملت الحصه الواحده، لانه أنا وليداتنا ماذا بينا ما يقدرش يتنقلوا، تعرف الظروف للتنقل وغيرها. هذا هو إن شاء الله الناس كل تنجح
14: إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. الذكر نهاير الأول من نهارك الأول في المدرسة سي الحبيب،
15: أي نتذكر كانت معناها عندي أخوتي أكبر مني أكيد عمولي أحاطة هم اللي هزوني بطبيعة أنا الرابعة في أخوتي. الحقيقة معناها
14: وقتها شعور بالفرحة، شعور بالخوف، كيفيش خطر التلميذ اليوم ظهر لي
15: بين الفرحة والخوف، يعني أنه مش نكبر مش نولي كيفهم، معناها فما الجانب
14: هذي حاجة تفرح يعني،
15: ولبست الميدعة وقتها معناها واحد وأنا هذه ما يسمى، أنا قريت في مدرسة التحرير في صفاقس، يعني تبنيت مع تحرير الوطن 56، يعني فيها بعد وطني. أنا آخر مرة مشيت لها وقت الانتخابات الرئاسية مشيت، معناها شعور آخر. والحمد لله أنه قمنا بواجبنا، وأعتقد أنه المدارس الابتدائية زادة، معناها نشكر الناس اللي سواء على المستوى الدولة اللي حسن البنحتي، وثم مبادرات معناها اجتماعية في إطار مسؤول المجتمع بعض المؤسسات ولا حتى مواطنين اللي عاونوا، وإحنا نقولوا يد واحدة ما تصفقش. إن شاء الله ديما المدرسة متاعنا تبدأ جاذبة لوليداتنا
14: إن شاء الله. هذا هو المدرسة إن شاء الله جاذبة أكيد لصغيراتنا وأبنائنا التلاميذ. وبش نبدأ معكم بالموسيقى وبعد شوي بش نرجع للحديث. طريق السلامة ليكم، ثنية زينة، سيس على رواحكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وسنة مكللة بالنجاح لكل التلاميذ وكل الإطارات التربوية.

0: أثنية زينة لكم مستمعينا وشكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. نتحثوا على تأمين محيط المؤسسات التربوية خاصة المدارس اللي توجد على طرقات الباب الرئيسي متاحة مباشرة يحل على الطريق ولا في المناطق اللي فيها برشة حركية، وهيك الإشارة متاع المرور معروفة برشة وما فماش كون ما يعرفهاش، وقديش يزمك طبعا تجري وقتها لكن للأسف في كل مرة تصير هكا بعض الحوادث الطرقات. إن شاء الله نحبوها سنة فيها برشة سلامة لتلاميذنا، وتحية لكل السواق اللي يسمعوا فينا. نتحثوا على المرصد الوطني للمرور وشنية الإجراءات اللي حضروها وأيضا العمل متاعهم اليوم، لأن نعرف المرصد الوطني للمرور سي الحبيب ناشط برشة ويخدم في برشة طبعا تحسيس وتوعية. معنا السيدة سامية مسعود رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني للمرور. سيدة سامية مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك مدام هند، أهلا بضيوفك الكرام وكيف مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بيك. عمل كبير أكيد، وحتى من قبل انطلاق العودة المدرسية واليوم أعطينا التفاصيل، وخاصة الخدمة متاعكم اليوم منعولوا برشا على طبعا تفهم برشا سواق يسمعوا فينا. سيدة سامية تفضل.
1: أي أكيد أكيد، احنا الخدمة مش باش تقتصر على يوم العودة المدرسية، تعرف اللي تتضافر الجهود الكل تأمين العودة المدرسية.
0: نعم.
1: ولكن احنا كان عنا عمل استباقي، معناها قبل ما تكون موجودة العودة المدرسية لمعاينة المحيط المؤسسات التربوية، وهي الأكيد اني باش تكون شخطوءك المدارس الموجودة كما قلت على الطرقات الرئيسية واللي فيها برشة معناها تبدأ الطرقات فيها كثافة مرورية كبيرة. المعاينات هذه الحقيقة مكنتنا معناها من تحديد عدد من النقاط اللي تستوجب التدخل المسبق بالنسبة للمدارس اللي سخطو تفتح كما قلت لك أبوابها مباشرة على الطريق، اللي ما توفرش فيها بالشكل الكافي معناها شروط سلامة كما الأرصة، ممرات المترجلين، محافظات السرعة، الحواجز الواقية، الإنارة، وهذا كله الحقيقة خدمنا عليه معناها بتضافر جهود الفروع الإقليمية الموزعة على كامل تراب الجمهورية بالتنسيق مع البلديات، التجهيز، الوحدات الأمنية اللي موجودة اليوم أمنة العودة المدرسية، وركزنا على المؤسسات التربوية.
0: نعم.
1: أكيد أني من إجراءات لهذه كان فما تركيز علامات تحديد السرعة اللي هي تسمى بالزون 30، معناها اللي تحديد السرعة تكون 30 كيلومتر بالساعة في محيط المدارس والمؤسسات التربوية، وهذه الحقيقة نجم نأكد ونعود وإن الناس تطلع على السيت ويب متاعنا wanasir.net.in سخطوه في المكتبة الرقمية يلقاو دليل تهيئة المناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية واللي هي زون 30. كيف كيف خدمنا على تركيز كما قلت لك مخفضات السرعة، إنه إن معناها إذا كان يلزم تكون فما مخفضات سرعة دونك خدمنا عليها.
2: بلي أخت سامية بلي
0: يتفاعل معنا سي الحبيبة سيدة سامية.
2: أكيد إنه العمل العمل موضوع عملية التشوير الأفقي والعمودي تبقى بالنسبة لمخفضات السرعة. لاحظنا في الفترة الأخيرة ثم بعض المخفضات اللي نحاهم
1: تم
2: إزالتهم، وهل انه مش يعودوا معناها يعودوا يبنيهم مره اخرى وفق المواصفات، ولا خاصه في محيط المدرسه الابتدائيه معناها
1: اكيد هو في اللجان الجهويه اللي صارت قبل العوده المدرسيه، وتعرف اللي كل ولايه فيها لجنه جهويه يترأسها السيد الوالي، تم التركيز معناها من طرف الممثلي المرصد الوطني سليم المرور على اعاده تركيز مخفضات السرعة بالمواصفات الفنية،
0: خاصة بالمواصفات الفنية فعلا، لأنه فما فوضى نوعا ما في الإطار هذايا في بعض الأماكن.
1: احنا ديما بيانسور كذكذ معناها، وديجا تصير معاينات راهو فنية معناها المخفضات السرعة، وإذا يلزم باش يتم إزالتها يكون فما قرار من اللجنة الفنية هذه اللي يكون فيها المرصد معناها ممثل عن المرصد يتم إزالتها. ودونك هما كما قال في الحبيب إن يتم إزال برشا مخفضات سرعة لأني ماهيش مواكبة المواصفات الفنية ومعايير فنية، وفما مخفضات سرعة تم إزالتها سويت للكيران اللي جاي ومعناها واللي ما توافقش ما بين مخفض السرعة والكار اللي موجودة تم إزالتها، ولكن احنا نخدمه على ان يرجع تركيز مخفضات السرعة كما قلت لك في البلايس اللي يلزم تكون محيط المدارس سورتو اللي يلزم تكون فما تركيز خاطر تكون فيها سرعة كبيرة وفيها ترافيك كبير. دونك أثار إني فما تحديد بلاك تحديد سرعة 30 كيلومتر في الساعة باش يكون فما تركيز مخفضات السرعة. كيف خدمنا على كما قلنا على تحرير الأرصفة اللي دايرة بالمحيط المؤسسات باش تكون مسالك آمنة للتلميذ، ونعرف اللي المدارس عندنا في أي تهشة معناها تمشي لها، وفما صغيرات ما لا يرافقوهم والديهم ولا فما كيران تهزهم دونك يتلز ان يمشي على ساقيه. دونك خدمنا على توفير تحرير الأرصفة، وكيف كيف الإنارة اللي تكون موجودة على محيط المدارس، يعني نعرفوا اللي فما صغيرات تخرج بعد الخمسة وإحنا ماشيين والمعنية والخمسة تكون ظلام شوية. دونك خدمنا على هذي الكل. كيف كيف نسقنا مع مديرين مؤسسات التربوية بخصوص مداخل ومخارج المدارس، لأني نعرفوا اللي فما مدارس الحقيقة تفتح مباشرة ببينها على الطرقات سختو اللي تكون خارج مناطق العمرة.
0: واضح
2: بلي أخت سامية، هو ثم ماذا بينا إذا كان المديرين المؤسسات التربوية يفتحوا أبوابهم حتى قبل التوقيت، خاطر نلاحظوا ساعات تجمعات نتاع تلامذة أولياء حتى قبل التوقيت ومن ثم اكتظاظ ويهبطوا،
0: لذلك اكتظاظ الأولياء والسيارات
2: لا اكتظاظ حتى على مستوى من قدام المدرسة، معناها يفتحوا المدرسة ويخليهم يدخلوا، معناها وحتى الأولياء ماذا بينا كيف كيف هما نفسهم من يوصل ولده ويخرج، يعني هيك اتضاد اللي يخليه.
1: وهذا علاش السي حبيب أبار انه ينظموا مداخل ومخارج، معناه كان يلزم ان يمشي يبدل الباب من جهه اخرى مثالش ينسق مع هيك المعنيه غاديكا ويبدل، كيما اكدنا على انه يلزم يكون كل قدام مدرسه يلزم يكون فما بارير فما بارير ينظم عملية خروج ودخول التلامذة، معناها الأولياء اللي سيدري هو يبيع الحقيقة نشوفه فيها بارتو، معناها ومش على إنه نهارة العودة كهو على كيف المدرسة فما ناس أولياء تهز صغارها وتقعد قدام المدرسة ويستناو شوية، فما ناس تجي قبل المدرسة وذيك
2: راهو يندسوا فيهم، راهو عصابات متاع مخدرات يندسوا فيهم برشا ناس متاع بركاجات
0: هكا علاش فتح الباب كيما شرط
2: الحبيب
0: راهو فيها وعليها يعني في بعض الأحيان معناتها يدخل هو ولي ولكن يطلع بعد لا ولي ولا شيء لأن مشكل كبير يعني.
1: هذيك مشموليت مؤسسي تربوي معناه الإطار التربوي إنه ينظم عملية دخول وخروج التلامذة، معناه يكون يدخل للليسي ولا للمكتب ولا للكوليج، ولكن احنا ديما نحبوا نأمنوا سلامتك الصغيرة هذيك من مخاطر الطريق، الحقيقة هذيك تأمين حاجة أخرى، ولكن احنا ديما الغاية نتاعنا تأمين الصغيرات يدونك، معناها سختو نعرفوا اللي صغير كي يخرج يجري دونك ما عندوش كل باش يقف ولا دونك هذيك المخارج اللي بارير هذوك ينجموا يطيحوا شوية
0: خاصة في وقت الذروة
2: ثم موضوع آخر أخت سامي هو ثم بعض المحاضر المدرسية اللي يمشي وينتظروا مثلا مع نصف النهار مثلا عنده خروج التلامذة باش يهزوهم كلهم ويبداوا ينتظروا خارج المدرسة ما فيها بأس، أحيانا ينسقوا مع المؤسسات وكل شيء يعني معناها لانتظارهم في وسط المدرسة ويخرجوا بهم
0: لحماية الصغيرات
2: وحمايتهم خاطر يبداوا 10 ولا 5 ولا غيرهم من التلامذة يكون هذا يمشيوا على الرصيف هكا ولا أخت سامي
1: أكيد هو راهو حماية الطفل راهي مسؤولية الناس الكل مؤسس المؤسسة اللي يجي ينقل الكار اللي تهز السواق اللي يتعدوا قدام مؤثرة، وهم كلهم مسؤوليتهم حمايتك الطفل هذيك الحاجة.
0: صحيح، التوعية أيضا هي جزء من الوقاية يعني، ومهم جدا ربيو جيل على السلامة المرورية، على كيفاش طبعا يحترم قواعد الطرقات وإشارات الطرقات. هي حتى في التنسيق سي الحبيب سيدة سامي، أنا السؤال سيدة سامي باش نسأل سي الحبيب، لين عملت لي تيست في وانا ننسق معاها، سألتني كي تقص الطريق وين تتلفت، كيفاش تقص الطريق سي الحبيب؟ تبدأ أنت مترجل مش في السيارة، وانت تلميذ تو مروح من المدرسة، ولا باش تقص الطريق كيفاش تتلفت؟
2: هو في العادة في اتجاه حركة المرور معناها، إذا كان لكن تو بحكم الناس ولات تقص في الكياس معناها تخرق في الوضع، يلزم لي ريفلكس يتبدلوا، يلزمك على اليمين وعلى اليسار.
0: على اليمين وعلى اليسار سيدة سامية،
1: أكيد أنه هو
0: الإجابة صحيحة ولا لا؟
2: لا لا اسمع،
1: الإجابة خاطئة.
2: إجابة خاطئة
1: مهما يكون في الحبيب تمحني، مهما يكون أنت وضعيتك واقف على التروتوار باش تقص الكياس، وهذا يلزم يكون ممر المترجلين لا سبيل إليه، معناه باش يكونوا بلاصة أخرى. إسكو أنت تغزر يمينك في حبيب وبعد يسارك، إن يجيوك الكراهب وما ديما الكراهب يجيو من اليسار،
0: أي لا من اليسار الكراهب
2: يجيو، أي
1: أول حاجة
2: يجيو من اليسار، لكن ولاو راهو
1: سامحني يا حبيب خنكملك الجملة، وقت اللي يكون الطريق يهز ويجيب، إنك أنت من الأول تغزر اليسار، قص تقف في وسط الطريق، تغزر يمينك لأن الجهة الأخرى بشوال يجيك على اليمين، ثم تقص الطريق. ودايا نحب نأكد ونعاود للأولياء اللي ترافق صغيراتها وعي وصغاركم، مثالش الطريق اللي تمشيه مع صغيرك السباح، علموا السلامة المرورية، علموا أني كيفاش يقص الطريق حتى كي يبدأ وحده يضمن له سلامته. هذيك الأكيد معناه وهذه ليس بيلا إليه باش نقوله أني يقص الطريق عشوائي، يلزم من ممر المترجلين، ولكن حتى من ممر المترجلين يلزم تعلموا الطريقة، يغزر يسار ثم يمين، معناه هذيه ثم يمين راو كي نقوله فما طريق يهز ويجيب، ولكن هو أمنه يغزر يسار باللول ثم يمين.
2: مع الحذر
0: أكيد
2: الحذر الدرجات النارية اللي تخرق كل القوانين،
1: أكيد هو يلزم الحذر، وكيف سواء أنت مترجل وإلا سائق سيارة، حتى اللي يقولوا أحنا سائق سيارة باش يعمل ليدوب المعنية باش يعمل لك المجهزة نتاعو والطريق يسمح له، نقوله مع الحذر.
0: نعم
1: ديما نقوله مع الحذر، خاطر ما نعرفوش وضعية السائق ثاني شو هي، دونك هذيك علاش ديما نأكدوا ونعاودوا الحذر يلزم يكون موجود.
0: سيده سامي نكملوا معاك بالنوادي يعني، واهميه دور النوادي خاصه نحن في بدايه السنه الدراسيه توا، مازال نوادي التربيه على السلامه المروريه.
1: اكيد احنا نخدموا على ادراج نوادي التربيه السلامه المروريه، وهذه انشطه يلزمها تكون موجوده في كل مدرسه معناها. الحقيقة هو قاعدين نخدموا مع وزارة التربية، مع وزارة المرأة، مع وزارة المرأة في الطفولة المبكرة، عنا دليل التربية على السلامة المرورية بمؤسسة الطفولة المبكرة، وهذا موجود في السيت ويب متاعنا. كيف نخدموا على أنه تكون الأنشطة هذه مش كان في النوادي كل ما دابينا في الملتقيات الثقافية والجهوية، كيف المسرح، كيف الرسم، كيف المسابقات، خاطر الطفل الحقيقة هو يتعلم أكثر وقت يتفاعل مع المعلومة، وهذه من أبسط السلوكيات معناها اللي نحبه أحنا ندخلوها معناها للصغير. الحقيقة قاعدين زادا نخدموا على برنامج تفعيل دور المنسقين الجهويين في متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالتربية على السلامة المرورية، واعتمدنا استمارات لتقييم الأنشطة هذه والنوادي هذه، وإحنا ماذا بينا اللي يسمع فينا الكل عنده دخل في الـ في الـ في السلامة المرورية معناها كيف سواء التربية وإلا وزارة المرأة، ماذا بينا تكون الأنشطة هذه معناها حاجة أكيدة موجودة في الـ الـ الـ الـ في المدارس، إن يكون فما نوادي السلامة المرورية، واللي هي تخلي الطفل هذاك يتعلم إن يحمي روحه بالأساس من الطرقات ومن مخاطر الطرقات.
0: واضح واضح سيدة.
2: نعملوا نوادي للكهول أخت سامي زادة.
1: هذا هي السلامة المرورية ما تقتصرش على الصغيرات حتى الكبار، ولكن احنا ديما كالفئة الهسة ديكا دي مازالت معناها فئة مازالت ماهيش عارفة المخاطر، ماذا بينا ديما نعاود ونأكد ونعاود راي السلامة المرورية تنطلق من الولي من الإطار التربوي من كل واحد فاعل في المجتمع نتاعنا.
0: واضح، شكرا لك سيدة سامية مسعود رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني للمرور، تحياتنا ليك. نواصل بالموسيقى وبعد شوية نرجع.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: يلا نواصل معكم في تونس اليوم، وهو حتى مواضيعنا في النصف ساعة الأولاني برشا على طبعا العودة المدرسية. سي الحبيب، كيتحثوا على العودة المدرسية نتحثوا زادة على جاهزية المؤسسات التربوية والصيانة والتهيئة المحيط المدرسي. كنا نتحثوا منذ قليل على الطرقات وعلى الطريق خاصة لأمام المدرسة. اليوم في برشا مؤسسات تربوية ظهر لي الشوانت ما زالت محلولة، هذه عادتنا في تونس. يعني العمل وتهيئة المدرسة ما يكملش الشانتي ويبقى ما بعد العودة المدرسية.
4: هو هذايا مربوط بالصفقات العمومية. وقت يعملوا صفقة عمومية يعملوا المدة متاحة، المدة متاحة يعني 4 شهور 6 شهور إلى آخره، ساعات توقع تأخير. احنا ماذا بينا
3: ساعات يدخلوا التلامذة
4: ما نهجموش برشا وزارة التربية. وقع تقريبا السنة الفارطة 700 مليون دينار مخصصة لتهيئة وتحسين المؤسسات التربوية واقتناء التجهيزات وغيرها. أكيد معناها إذا كان متوسطة الأشغال إن شاء الله ما تتوصلش أكثر، وديما ثم حماية للأطفال، لأنه يعني ما يوقعش ساحة المدرسة تكون معناها فيها أشغال إلى آخره. يعني حتى إذا كان في العودة المدرسية أنه ثم الحد الأدنى من الأشغال يوقع انتهاء منها، ماذا بينا في الصفقات القادمة وزارة التربية تأخذ هذا بعين الاعتبار. وساعات حدث بعض التأخيرات خارج نطاق الوزارة إذا كان ساعات المقاول ما يفيش بالتزاماته ويوقع التجاء إلى مقاول آخر ويوقع تأخير في الأجال.
3: باش التلميذ يدخل مع إيقاع الجرس ومع إيقاع العودة وإيقاع القراية، مش على إيقاع المطرقة والشانتي. إن شاء الله ربي معامل كل. أكيد باش تحثوا احنا على في الإطار هذايا على المسألة الابتدائية خزندار بالدندن، لأنه وقع فيها أيضا تهيئة، ويعطيهم الصحة طبعا اللي كانوا حاضرين وشاركوا أيضا في تهيئة المدرسة هذية. معنا سي عبد الحميد الخالدي، هو رئيس المجلس المحلي بالدندان. مرحبا بك سي عبد الحميد، اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين. جست التصحيح، نائب مجلس الجهوي بولاية منوبة.
3: نائب المجلس الجهوي بولاية منوبة.
4: تحياتي حضرة النائب.
3: مرحبا بك. مرحبا
5: بكم وكافة المستمعين، ونشكركم على وجودي معكم.
4: لا هذا واجبنا، راهو الإذاعة مفتوحة لكل الأصوات.
5: مرحبا. شكرا أستاذ، شكرا لكم، ونثمن برشا مجهوداتكم ويعطيكم الصحة على تثمين مجهودات وزارة التربية. واليوم عودة مدرسية موفقة إن شاء الله للجميع. في هذا الإطار يعني حبيت نشارككم الفرحة متاعنا اليوم في مدينة دندن.
3: أيوة، أعطينا التفاصيل، شنو كيفاش كانت المدرسة الابتدائية خزندار بالدندن، وشنية طبعا التدخلات حتى وقع تحسين المدرسة هذه وصيانتها. نعم
5: أكيد، هي راو كيفاش نبدأ معاكم راو بالتفاصيل وبالإستوريك. راو دي إستوريك طويل، معاناة كبيرة عانيوها تلامذة مدرسة خزندار والإطار التربوي كذلك. راهو قعدوا لسنوات وسنوات يقراو في كل الكلاس بري فابريكي، وتعرف انت في السخانه يعني كيفاش تعمل هذيك، معناها دي بانو ساندويتش، وتعرف في البرد كيفاش، يعني معاناه كبيره. وكان يحكي الاستاذ يعني اذا كان المقاول ما يلتزمش بالصفقه نتاعو تصير ريزيرياسيون، والريزيرياسيون لازم ما تعاود كان بعد يعني باشهر اخرين، وبتعاود صفقة أخرى ما عاش تلقى المونطون اللي أنت خدمت فيه الصفقة الأولانية.
3: أيوة.
5: يلزمك تكمل الفلوس هذيك، مثلا باش تكمل 100 200، شوف منين باش توفرها الاعتمادات الزايدة هذيك. يعني راهو تأخير الصفقة راهو يتكلف مكلف جدا، وعدم التزام مقاولين مكلف. هذاك علاش مدرسة خزندار يعني بناو يعني 5 كلاسات، ومن بعد مقاول قص، ومن بعد جابوا مقاول آخر، ومن بعد كذا. الحمد لله يعني وقتي أنا كنت موجود دخلت ورسلت السيد وزير التربية، وكان جاوب معايا في 3 جوان، رسلته جاوب معايا إيجابيا ووعدني أنه بتكون يعني يرجع في الأشغال. والحمد لله وفي بوعود، واليوم محلها مدرسة ابتدائية في جزء الأول في الأشغال، كانوا يعني الفيني 10 أقسام، البلوك سانيتير من أعلى طراز يعني راقي جدا يليق بأبناء الدندان. في الجزء الثاني باش تكون اشغال اخرى، تهيئه الملعب، قاعه المعلمين، البلوك كامل باش يكون التحضيري، ما تعرف التحضيري ما يتخلطش مع الاقسام الاخرين، باش يكون فضاء كامل مخصص للتحضيري، يعني باش تكون مدرسه نموذجيه في المعمار نتاعها. هذه مدرسه راهي قديمه، قراو فيها ولاد دندان، يعني عندنا نوستالجي كبيره فيها. الحمد لله اليوم تم هدم المدرسه الكل باكملها وتعاودت تتجدد من الاول وجديد.
3: معناتها في حله جديده لكل هالمدرسه اليوم،
5: في حله جديده. ذيك علاش نحن فرحانين برشا في نلقاو مشروع معطل منذ سنوات اليوم يعني يصير، يعني معناها يكون المشروع هذا يعني جاهز لابناء الجهه، ما يكون كان فرحة كبيرة.
3: نعم، إذا عندك صور ابعث لنا سي عبد الحميد هكا على المباشر. مرحبين أكيد
5: موجود.
3: لأن معناتها تثمين المجهود هذايا مهم جدا، ومدرسة صور موجودة فيصل، الصور موجودة طبعا موجود. على الفيديو تحياتنا لزميلتنا
4: والله سي خالدي، احنا
3: حاجة تفرح برشا فعلا،
4: نثمنوا المجهود نتاعكم وأكيد، وأنه هذايا وكنا في الأول في تحية الأولى أنه قلنا يد واحدة ما تصفقش، قلنا راهو يزم ندعم جهود الدولة ونؤكد أن وقعت العديد مبادرات في جميع أنحاء الجمهورية، سواء مبادرات خاصة ومبادرات اجتماعية في إطار المسؤولية المجتمعية، وهذه هي تونس اللي نحبوها، تونس التضامن، تونس التآزر، وما فيها بأس. ساعات حتى إذا كان اللي يعودوا يدهنوا المدرسة معناها في بعض المؤسسات، ناس اللي يجيب سطل دهن ولا غيره، هذه هي معناها.
5: والله شوف أنا شخصيا زاد راه نعطيك الكاسكيت الأخرى، أنا رئيس جمعية كيانة المدينة، كذلك راهو كل عام هذيك يعني سنة مؤكدة، هذيك راهو كل عام كل أربعة خمسة مدارس هذيك لازم إعادة الصيانة نتاعها، وذي الكل راهو يصير بمؤسسة الدولة، بلدية تدخل معنا، في ولاية تدخل معنا، المحافظية، الأولية، راهو الناس الكل تدخل في المدارس الحمد لله. يعني الصورة المحلية قامت بدور كبير كبير كبير برشا في صيانة وتحذير المدارس للعودة المدرسية، والحمد لله يعني حتى لآخر لحظة البارح كوليج ليسي منوبة اللي هو يعني ليسي سبورتيف، المسر نتاعو كان يعني مهترئ شوية خاصة أنه هطول الأمطار، في انتظار التنسيق مع إدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة، معناها يتعبد المدخل كامل. البارح يعني وفرنا كونتي كبيرة يعني من مدرسة كونكاساج وفرتو البلدية ومع تراك مع كذا، وأمنا أن تكون يعني تقول تلس ونظيف للتمرة نتاعنا، وهذا هو دورنا كما قال الاستاذ.
3: يعطيكم الصحه. نعم،
5: الدوله راهي وحدها ما تنجمش.
3: نعم،
5: احنا ولادها، هي الام والبو، ونحن ولادها.
3: نعم،
5: الناس الكل يكونوا يدين مع بعضنا، وراهو تونس لاولادنا غدوه زاد راهو نبنيو فيها، راهو مش احنا توا
3: هو كان كل واحد تخرج من المدرسه اكيد، اي واحد تخرج من المدرسه اليوم وعنده حنين كبير منذ قليل. سي عبد الحميد حتى في سي الحبيب حتى في الاوف تحدثنا على الحنين للمدرسه نتاعك اللي قريت فيها، كان كل واحد توا معناتها تخرج وينجم يرجع ويعاون لترميم حتى جزء صغير من المدارس، حاجه هايله برشا وحاجه معناتها تشرف برشا، وهكيك فعلا نشوفوا مدارسنا في احلى حله. نعم
5: اكيد، احنا راهو عندنا لقاء مع المدرسين نتاعنا، راهو مش مع المدرسه بركة، عملنا يعني متحف للذاكره وخرجت صور جميله قبل المعلمين نتاعنا وصدعين المعلمين نتاعنا، وتحيه لمدرسه العفه بالدندان، مدرسه قيمه، المدرسه هذه تبنات ب 100 مليم كل من الاهالي بالمية بالمية، وتبنات المدرسة ذي أليفوس يعني عام 56 57، يا حسرة يعني راهو عندنا تاريخ كبير نحن، راهو تونس
4: مدرسة الاستقلال،
3: مدرسة الاستقلال فعلا،
5: المدارس هذوما يعني حنين كبير اليوم.
3: نعم، وهكا حتى حاب حسب حديثك سي عبد الحميد معناتها فما تعميم طبعا الفكرة هذه انطلاقا من المدرسة الابتدائية خزنة دار، معناتها نجموا نعمموا الفكرة هذه ونشوفوا مدارس أخرى تم ترميمها وتم صيانتها.
5: أكيد أغزلي، شوف كما قال سي الحبيب، راهو توا عندنا مثل مدرسة بو القاسم الشابي، الكلاس نتاع التحضيري البلوك كامل نتاع التحضيري واقف يعني على أجزاء صغيرة، فهمت؟ من المنبر هذايا أنا، والمدرسة كيف فيها سقف استيعاب كبيرة مش مكفية، يا ريت نوصل صوتي أنا للسيد وزير التربية اللي ديما يجاوب معنا حقا إيجابيا، كذلك عندنا مندوب من أروع ما معنا يعني سي فوز مرابط نوزاله تحية، من أروع ما يكون بابه مفتوح للناس الكل، يقبل الناس الكل في أي وقت، بالحق لو كان يوصل صوتنا ويصير استكمال مشروع التحضيري زي في مدرسة الإمام سحنون في منوب الوسطى، وتوسعت المدرسه لماذا.
3: نعم، حاجه تشرف برشا وشكرا لكم ويعطيكم الصحه. ايضا انتم قاعدين تقوموا بمبادرات تضامنيه مع للتلاميذ سي عبد الحميد؟
5: والله شوف، نحن الأكثرية نخدموا على ترميم صيانة المدارس، ومستنسين في كل عام نعملوا جمع حتى الكتب القديمة،
3: نحفز
5: المديرين نتاع المدارس

0: زي نوجه له التحية. وكيف التلاميذ بالمناسبة نسلم على التلاميذ كلهم كلهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة لكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله مكلف بالنجاح سي عبد الحميد.
0: إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله. كذلك نحب نواصل رسالة صغيرة إلى السيد من السلطات الجهوية والمحلية اللي ديما يذلوا الصعوبات يعني في يعني في الموضوع هذا.
2: نعم هذا يا شكرا لك سي عبد الحميد الخالدي طبعا نائب المجلس الجهوي بولاية منوبة. تحياتي ليك ان شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ.
0: تونس افضل ان شاء الله وعندنا امل كبير باش تكون تونس افضل ان شاء الله.
2: ان شاء الله شكرا تحياتنا الى اللقاء.
0: شكرا السلام عليكم.

0: يونس اليوم.
1: Actualité, musique.

0: خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
1: تونس وأخبارها
2: من الاثنين للخميس.
1: من 11:30 الماضي ساعة.
2: تونس اليوم.
3: وأكيد وليد نواري اليوم كما تعودتوا عليه حاضر معنا في الاقتصاد اليوم. سي الحبيب اليوم وليد في محطة خارجية في نقطة خارجية أكيد لا تخلو من الاقتصاد ومن التكنولوجيا ومن الشباب بعد شوية.
2: الاقتصاد اليوم.
3: التكنولوجيا والشباب التونسي في خدمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتبسيط الإجراءات الإدارية. معهد لهاي الابتكار القانوني ينظم تظاهرة وطنية. تناخذ أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه معك وليد. مرحبا أهلا وسهلا وليد. ألو وليد تسمع فينا؟ ألو
4: هند
3: مباشرة معانا على الهواء أنت وليد الآن. مرحبا. الاقتصاد اليوم طلع الانديكاتيف اعطينا التفاصيل شنو.
4: أنا معكم حاضرين راه.
3: أي تفضل. أي تفضل.
5: أنا نسمع فيك. أنا خليت بلاستيك يا سي وليد.
3: أي
4: ربي خليك.
5: عايش.
4: به عنا شوية وقت على خاطر برشا كلام نحبوا نحكيوه.
3: به
4: قدمت المعهد لهاي.
3: أي
4: قدمت التظاهرة معايا زوز من الحاضرين اليوم. الحقيقة حاجة تفرح برشا كي تشوف الشباب نتاعنا في التكنولوجيا كيفاش نجم نوظفوها لخدمة المؤسسات الصغرى والمتناهية الصغيرة. باش نعطي كلمة لنداء زعفران من معهد لهاي خل تحكي لنا على الهاكاثون. هاكاثون فور جاستس. أهلا وسهلا بك مدام.
6: عشرة مرحبا.
4: حدث كيما هكا
3: لا صوت غير واضح.
4: لأنه مرحلة هامة لكن قبل هذا جيتوا منذ مدة أنكم أعطيتوا حاجة على اللي ريزيتوا فتكتوا على السائرات على الشباب التونسي باش يقدم مجموعة من المشاريع اللي تسهل العمل للمؤسسات الصغرى والمتناهية. حكينا على المشروع هذا
6: بالضبط. هو هاكاثون هاك فور جاستس. هو مشروع على برنامج اللي بدا عنده سنوات. مش أول تظاهر هذه نظموها. اللي نعملوه نحن نمدوا الشباب بالتحديات اللي يواجهوها المؤسسة الصغرى المتوسطة ونحاولوا نعاونوهم إن هما يديفلوبيو إن هما يطوروا حلول رقمية وتقنية تكنولوجية لتعاون الشركات الصغرى المتوسطة إنهم يكون عندهم وصول أسهل وأسرع للعدالة وللخدمات الرقمية الوطنية في تونس. فاللي صار انه احنا اخذنا 80 شاب في 20 فريق من اصل 100 فريق اللي قدموا 101 فريق اللي قدموا وهما في ويكام في 24 ساعة في اكثر من 24 ساعة خدموا ليل ونهار على الحلول هذيا على الحلول الرقمية. واليوم جاوا باش يقدموها قدام خبراء من القطاع الخاص والخبراء في ريادة الاعمال وايضا ممثلين عن القطاع العام.
4: باش يتم اختيار اربعة فائزين هكا
6: شتم اختيار زوج فائزين دونك فائز عن كل تحدي ولكن ما نقفوش حدنا حد اختيار الفائزين نقطه فقط بل نجم نختاروا حتى اللي ما فازوش معناتها ما خذوش الجائزه النقديه ينجم يتم اختيارهم باش يكملوا بعض في المشاريع نتاع مصارع العداله في معهد لهاي الابتكار. خلينا حتى احنا نكملوا نتبعوا شركات للاخر مش كان حد اللي فاز الاولى كهو
4: يعني مرافقه حتى بعد ما توفى الصداره نتاعي.
6: اللي شفناه اليوم شفنا في الجزء الأول 10 فرق اللي قدموا حلول رقمية على كيفية إدخال ولا كيفية الانتغراسيون تاع الذكاء الاصطناعي في الإدارة التونسية وشنو ينجم يكون الامباكت نتاعها شنو ينجم يكون الهدف نتاعها شنو ينجم يكون وين نجمو نخلطو فيه وكيفاش نجمو نعاونو الشركات انهم يكون عندهم وصول أسرع للخدمات الجبائية والخدمات الإدارية.
5: وليد
4: أنا باش ناخذ بعضك مباشرة واحدة من المشاركين مدموزيل أمنة. أما حبيت من خلال كنتي كيفاش نجمو ربما نوجهو كلمة للمؤسسات العمومية للشركات انهم يدخلوا معاكم وربما يشجعوا مثل هذه المبادرات واللي ما لا يدخلوا وياخذوا بعض المبادرات لان تقريبا المبادرات كل اللي سمعتهم كنت حاضر عليهم من الصباح قابلين انهم يتنبهوا في الواقع.
6: هو احنا في المعهد لهي الابتكار قانون في عمل ما نحب نكونوا العامل اللي يقرب المسافات ما بين مختلف الجهات، فاحنا نخدموا بشراكه مع المؤسسات الحكوميه مع الوزارات، ولكن ايضا عندنا حضور في الجامعات وفي الكوميونيتي تاع لي جروب المجموعات تاع الشباب اللي يخدموا على الحلول الرقميه هذيا، فنشجعوا ان هما يجينا الى احنا ونحاول نعمل ربط بيناتهم ونخدموا معاهم
4: على موجودين على الموقع على الموقع بتاعهم
6: heal.org.
4: شكرا لك نداء، يعطيك الصحه.
3: نعم.
4: نمشي لواحده من الشركات اللي تبارك الله محليهم يا هند، مانيتكم تكونوا حاضرين معايا بتشوفوا هذه الروح الشبابيه وهذه القوه الشبابية.
3: نتخيلوا يا وليد.
4: اي بالحق حاجة تفرح
3: والله.
4: مادموزيل آمنة عسلامة.
7: عسلامة، مرحبا بكم، ميرسي على الانترفونسيون هذايا. دونك جو مي بريزونت آمنة سيلا، نقرا دوا، دونك توا اكتوالمون ماستر اون فوا ديزافير في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتون. واليوم
4: كاين على البروجي نتاعكم.
7: اي دونك نحن البروجي اللي خممنا فيه اسمه تصريح. دونك هذا البروجي هو باش يسهل ويبسط عمليه التصريح الشهري الجبائي، معناها لا ديكلاراسيون مونسويل اللي يعملوها العبيد الكل، معناها بالاخص معناها اللي عندهم باسات. دونك نحن اللي يقول لك اسمعني فورمولير 12 باج كيفاش انا باش نعمر وحدي، معناها انا مذبحه لي وحدي نحط نصرف فلوس وقت وسي تري كومبليكي. دونك نحن لقينا لهم سوليسيون هذه باش ان دونك يكون كل شيء باليا اوتوماتيزي، تحط لي دوكيمون نتاعك اللي عندهم علاقه بالكارت فيسكال، ديدونتيفيكاسيون فيسكال، الفاتوره. احنا الحاجه القوه في البروجي هذايا اللي هو يجمع ما بين منشيره الفاتوره اللي هي عملتها دوله على الفاتوره الالكترونيك ومنشيره اخرى تيج اللي هي نتاع سيرتيفيكات دو روتينيو على سورس، ونحن بهذوكم لي زانفورماسيون المعطيات اللي موجوده ديجا نعملوا معناها نكملوا الباقي اللي هي تعمير الفورمولير نتاع التصريح الشهري.
4: يعطيك الصحة يا أمنة، مالك، شكرا لك. واحدة من الكفاءات، واحدة من الطاقات الشبابية اللي حاضرة يا هند اليوم واللي تفرح برشا واللي تخليك مطمن على مستقبل تونس في مجال الذكاء الاصطناعي، مجال التكنولوجيا، وكيفاش نجموا نسهلوا العمل على المؤسسات الصغرى والمتناهية الصغار. هذه فكرة أيضا على هذا الحدث اللي باش يدخل بعد شوية في الجزء الثاني نتاعو.
3: نعم. سي الحبيب من بكرة عنده سؤال أو ملاحظة. وليد خليك معنا.
5: وليد هو الحقيقة أكيد أنه في الهاكاثون وقعت مرافقة الشباب هذايا من طرف إطارات من الدولة باش يحاولوا يوضحوا لهم المسار هذايا. أكيد
4: أكيد أنه فما مرافقة، فما مجموعة من المؤطرين من مختبر لهاي في 48 ساعة تقريبا، خاطر هو صحيح 24 ساعة دام الهاكاثون، لكن قبله هو كان تم ورشات للتحضير لتقديم المقتضيات نتاع المشروع، شنو هي المطلوب من كل فريق مشارك. فبالتالي كان تم تقدير برك الله، المعهد قام باللازم. حبينا ان نكونوا حبينا يليت انه كان اطراف عموميه تكون حاضره باش تعاون في هذه التظاهرات. الحقيقه موجوده مجموعه من المؤسسات العموميه والوزارات حاضره في هذه التظاهرة، إن شاء الله يتم أخذ بعض من هذه الأفكار في تدعيم العمل الإداري.
3: مهم جدا
5: أكيد هو والله يا وليد فعلا. حتى المشروع اللي قدمته ندى مشروع هام جدا، هو يعني هذا التصريح عن بعد، معناها هذه معاناة متاع الناس الكل، معناها شهريا يزمو يمشي ويعمر الورقة ويمشي القباضة وباش يعمر، يعني إذا كان يعمل التصريح عن بعد معناها يعني يعني يسهل اكثر العمل هكا ولا
4: اكيد جدا. سي الحبيب كانك حاضر مع المؤسسات وهما المشاركين الكل تقريبا انطلقوا من الاشكاليات اللي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطه، ومن انطلاق من الاشكاليات هذه حاولوا يبتكروا حلول، والحلول هذه اكيد ترتكز والا تعتمد على الذكاء الاصطناعي،
3: حلول رقميه يعني. نعم
4: اكيد جدا.
3: نعم شكرا لك وليد نواري، تحياتي لك، شكرا. غدوه ان شاء الله في نفس الموعد لهنا عاد غدوه في استوديو وليد، شكرا، تحياتي، نرجو بعد موجز الاخبار.

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التربية يفتتح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي بمدينة بوعرادة من ولاية سليانة. بمناسبة العودة المدرسية، مؤسسة فداء تؤكد أن رعاية أبناء الشهداء ليست مجرد التزام اجتماعي، وإنما هي واجب وطني ورسالة وفاء لتضحيات من بذلوا أرواحهم دفاعا عن تونس. غرفة التجارة والصناعة الوسط تنظم بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية دورة تكوينية في إطار آلية الحق في السحب الجماعي حول موضوع استراتيجية الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من 23 وإلى غاية 25 من سبتمبر الحالي بمدينة سوسة. وتحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، مدينة سوسة تحتضن فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي بداية من يوم 26 وإلى غاية 27 من سبتمبر الحالي. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة ثانية في أجواء شرق مضيق هرمز، ويقول إنها رابع مسيرة تسقطها وحدة دفاعات الجوية خلال الأيام الأخيرة. الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات تحذيرية من خطر محتمل في مدن مكة المكرمة والطائف وجدة عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر في هذه المحافظات. الجيش اليمني يعلن أن الطيران الحربي لقواته المسلحة قصفت منصة إطلاق صواريخ فلسطينية لميليشيا الحوثي في مطار تعز شرق المدينة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين. ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم،
2: تونس اليوم.
4: أهلا وسهلا بكم في تونس اليوم، وصلنا اللقاء حتى الماضي ساعة باش نتحدثوا أكيد على التلاميذ في زوز مواعيد. باش نتحدثوا بعد شوية مع الدكتور ماهر البرساوي، اختصاص جراحة العظام والمفاصل، وباش نتحدثوا على تأثير ثقل المحفظة المدرسية على ظهر وكتفي تلامذتنا خاصة في المدارس الابتدائية. لكن قبل هدايا في دقيقتين وشوية معاك بدران. مرحبا بدران، أهلا وسهلا.
5: أكثر ليه
4: الميكرو تروتوار قداش؟
5: ليه
4: انا تم المعلومه اللي عندي دقيقتين، ما اخذت المعلومه.
5: معلومه تمواز غلطه.
4: معلومه تمواز غلطه. ليه زعما
5: معز ماما؟ ليه سوجي انت وسوجي ساعات. سوجي يلزم المواطن معناها يتوسع فيه ويعطي التفاصيل. استوى انا مشيت للصغيرات وفي المحضن وفرحتهم
4: فرحين خاطر رجعوا للمحضنة
5: بالطبيعة للعودة المدرسية. أنا مشيت للمحضنة كيفاش قابلوا صحابهم رجعوا من بعد الصيف، هاك اللقاء تاع العودة والأجواء هذيك حكيت معاهم. ما تعرف صغيرات وذاك يشوش على ذاك وذاك يقص على ذاك. خذيت معاهم يعني انطباعاتهم على العودة المدرسية.
4: يلا نسمع ونرجع بعد شوي.
6: لا يبيك، قابلت صحابي ورجعنا للقرايه وذكرنا المعلمين والقرايه بتاعنا، متحمسين برشا كعادة مدرسية موفقة.
7: فرحان والله، توحشت صحابي عندي برشا ما شفتهمش، راني شفتهم تو وفرحان والحمد لله رجعت.
8: صحابي تفكرتهم الحمد لله يا رب.
9: قابلتهم
8: وتوحشتهم على
10: اي. فرحانه بالعوده الدراسيه وان شاء الله عام مبروك، ان شاء الله يتعدى لاباس، ان شاء الله يتعدى عام بي. وصحابي معناتها هما نفسهم، اما ما قريناش فرد كلاس، اما ما يسيرش معناتها انا ما بعضنا ما نتفرقوش ما نبعدوش.
9: فرحانه كيفاش فرحان قبل صحاب؟
11: نحن نقلنا الكوليج جديد، معناه ما عنيش صحاب نفس
9: ايام. فرحانه بالعوده؟
11: اي فرحانه بعد مدرسه.
9: ربينا شكون فرحان؟
11: ريت
9: برشا وشويه
4: محلاها الفرحه. الصغيرات ما نعرفش من غير كرتاب لقيتهم ولا بالكرتاب؟ برشا كتب ولا لا؟ ما زلت نهاير الاول ظهر لي ما زلت خفيفه شويه.
5: يمكن
4: باش نحافظوا على. يعطيك الصحه بدران، شكرا ليك وان شاء الله ربي ينجح التلاميذ الكل. باش نحافظوا على وزن المحفظه اليوم، هل يتناسب مع عمر ووزن عمر ووزن ايضا التلميذ؟ المحفظه ذات العجلات هل هي الحل الفعلي ولا زاد عندها تاثيرات سلبيه؟ وشكرا لي على تلبية دعوه الدكتور ماهر البرساوي، اختصاص جراحه العظام والمفاصل ورئيس سابق لقسم جراحه العظام بمستشفى الرابطه. مرحبا بك دكتور، اهلا وسهلا. أهلا.
12: يعيشك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بمستمعي إذاعة الشباب
4: أهلا وسهلا بك. وزن المحفظة اليوم دكتور، صغيرات فرحانين يهزوا الكتب الأدوات وكل واحد وكيفاش، حتى تروس ولا هكا تروس المعبي برشا والكبير، معناتها اليوم هل فعلا الوزن الكبير برشا للمحفظة يأثر على ظهر التلميذ، على صحة التلميذ، حتى على مدى بعيد دكتورة؟
1: أي هو مهم ياسر هذه السجي اللي تطرقت له انت، على خطر نشوفوهم من قبل مش حاجة جديدة.
4: أي.
1: من قبل كانوا عندنا الكراتب ثقال ياسر، وقالوك هو يزمنا نعرفوه يزم كرتابة ما تعديش عكرة 15% وزن الصغير.
4: أي.
1: الصغير انت في الابتدائي يبدا الوزن نتاعو من 20 ل 25 كيلو ينجم يوصل 27، لكن تعمل عمليه حسابيه تشوف يزم ترتاب من بين زوز 4 كيلو ونص، يزم يزمهاش وهي معبيه ما يزمهاش تعديها. دونك نشوفوا في ثم اشكاليه من ناحيه هذه اشكاليه، علاش؟ على خاطر الصغير حتى نوعيه الكتابه، وهذه مش غلطه راهو ومش غلطه زاد الاوليه، شنو عندنا في السوق الحاجات اللي يتروجوا في بعض البلايس. عبار السوم اللي هو يكون غالي ياسر، نوعية الكرتابة نجم تجلب الأولياء بالألوان بالتصاور اللي فيها، أو هي حقيقيا مهيش باهية للصغير. وعليش مش باهية للصغير؟ الإشكال هو الحمد لله صغير التخلق عنده العمود الفقري متاعه مرن سلوبل الواش باش ينجم حتى كي يطيح يقول لك حتى كي يتكبس ما يشير له شيء، صحيح. اما راهو طول المده كي تعطي عليه وزن ويعمل يصير اعوجاج في الصلصول تاع الظهر، وهذه الاشكال اللي احنا ما نبوش نوصلوا له. عليه خاطر صغير ينجم بك المرونه وعنده اعوجاج وهو ما يفيقش به. وقتاش نفيقوا به؟ وقت اللي فما النمو. في النمو الاعوجاج يزيد يظهر عند الاولياء، وقت يجيو يعديو كثار ساعات مخر. دونك اي
4: هذيك المحفظه فما اولياء يقول لك تو نشري له محفظه بالعجلات، وهكاك تعاونوا اكثر وربما وتخفف الحمل. ما نعرفش هل هي الحل الفعلي ولا زاد عندها سلبيات. أي. دكتور
1: به هو كي نجيو نخمو على الجمهوريه كامله.
4: أي.
1: تعرف انت الحل هذا العجلات اللي هو يمثل بالحق، يعني نجم ترزن الكرتابه باش تلبس فيها كل الادوات كامله، اما راهو فما بلايص اللي تلامذه يمشيو مسافه طويله وساعات في ساعات ما ينجموش يجلبوا المحفظه بالعجالي. دونك وعلاش زاد حتى في وسط في بهو المدرسه وقت اللي هو يجبد مش يجبد هي باليد اليمين يا باليد اليسار، دونك فما اعوجاج يدور الخصر نتاعو يدور يعني بلاس ساعات 90 درجه خاطرها ثقيله. وتصور فما دروج في المكتبه في المكتب في المدرسه، دونك ينجم يطيح ولا يطيح صحابه. ثاني حاجه كي باش يطلع هو القسم يبدا في الفوق، يعني يبدا في الايتاج.
4: اي
1: خممش دقيقة لكيفاش الصغير الريسك أنه يهز المحفظة كيكة ثقيلة وباش ينجم يطلع الدروج، صعيب برشا.
12: هو دكتور الحقيقة
4: يتفعل معنا سي الحبيب دكتور،
12: معناها أنت في الحالتين سواء مش يحملها على ظهره وإلا مش يعمل بالعجلات فيها خطر على صحة التلميذ، النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه توحنا ما بين الكراسات والكتب اللي نخليوها في الكرتابة ووزن الكرتابة، يعني لأنه إذا كان مش نلقاو حلول، هل أنه يلزم الكرتابة قبل ما نشيوها نشوف الوزن متاعها، وإلا على مستوى الوزارة التربية ماذا بها يعني تطلب مثلا الكراسات والكتب في حجم قليل؟ معناها يعني شنو الحل بالنسبة لنا احنا؟
1: هو فما حلول. هو وقت اللي كما قلت فاتك وقت اللي الكرتابة تشريها من الأول أهم حاجة شوفها يلزمها هي فارغة تكون خفيفة. ثاني حاجة مش الظهر بتاع الكتابة يلزم يكون نقوله مبطن رومبوري مبطن، يلزم والبطن عليه
12: مغلب فيه
1: مغلب عليه بشي الثقل الكامل هو يبدأ كيما الرسور على الظهر. الوزن كامل ما يمشيش في بلاصه واحده في الظهر اللي يعطيها وجاج، يمشي على الظهر كله. ثالث حاجه لي بروتين اللي يشدوهم كيف يزمهم بطنين، ومش يشدوك شهر، لا لا يشدوك العام كامل الدراسي. هذه حاجه مهمه. باه كي انت شريت هذا الكل ورديت بالك، لازم ترد بالك وقتها باش تعبي الكتابه تاع ولدك.
4: اي
1: قمم باش تحط الحاجات الثقال والا الكبار لافقين للظهر، خاطر قد ما تبعد من الظهر تاع ولدك في وسط الكتابه، الكتابه بياسر باش تقشعل تالي. دونك يولي الصغير ما يكيحش، ولا ينجم حتى يلعبوا صغار مع بعضهم يجبدوهم ساعات من الكتابه يطيحوهم. دونك باش ما يطيحش الصغير شو يعمل؟ ينحني لقدام، وهذه تولد وجاع وآلام صفة مزنة اللي تزيد على يعني لو ستريس نتاع الصغار.
4: نعم.
1: وحاجة باية كما حكيت فما أموا الحاجة الباية اللي فما تحس تمشي تاع الدولة في التغيير كامل نتاع المنظومة، تحسها بعد لا حطوا المجلس الأعلى هذه للتربية اللي إن شاء الله ينظر، خاطر كل شيء تبدل.
4: نعم.
1: في الدراسة كل شيء تبدل. أنا توا 40 سنة أنا ونفتخر بور برودوي تونيزيا حكومي
4: إن شاء الله. نعم. يعني بالمقارنة قبل الكتابي كتاب ولا زوز معناتها ماهوش برشا كتب.
1: والله حتى قبل كنا نتعبوا، يعني مش تغيير متوحد، يعني نحس لي فما التغيير ويزن يصير التغيير، على خاطر راهو كي تجي تخمم تشوف البلدان مثلا في الهند في الهند يحط يقول لك ميساج جيب كتابة، أما الكتابة وزنها محدد ما يزموش تعديه عليه، خاطر يخافوا على صحة الصغار.
4: نعم.
1: راهو بعد صحة الصغار اللي هو مستقبل البلاد ساكوت باش تولي تخلصوا الدولة في دويات واحد. دونك حاجة مهمة هي الوقاية،
4: مهم جدا فعلا.
12: هذا ملف آخر على طاولة الإصلاح التربوي.
4: نعم. يعني المشكلة مش في المحضة لكن في المنظومة التربوية، في الدروس، في الصباح وعشية كتب،
12: حتى حتى المصنعين
4: والكرارس البرشة، ولا سيد يطلب كرارس برشة لأنه فبن برشة مواد، وكل مادة فيها زوز كتب تقريبا،
1: وغالية على
4: التونسي. معناها التونسي
1: 110,000 أبري أمويان باش يشري واحدة، وغالية
4: وبعد يهزر الدكتور مختص في
1: يزيد
4: يخلص. هذا هو يعني في كلمتين مواصفات المحفظة أنت ذكرتهم، ولكن خلينا نكملوا بهم في رؤوس أقلام. شنية مواصفات المحفظة الصحية دكتور اليوم؟
1: وقت اللي توصل أهم حاجة، وقت اللي توصل ولدك للمكتب نجم تهزها معاه الكتابة. حاجة إذا كان مش ممكن تهزها معاه توصلها، خاطر كي تهزها باش يخليها في القسم متاعه، وبعده باش ينجم كي يهبط ويطلع في الدروج وقت الراحة متاعه ما يزموش يمس الكتابة، فهمت؟ يزم كل شيء يقعد غادي حتى يروح بها، هذي باش نقلوا الديبريسيون على الظهر. حاجة ثانية، ما خشتكش كتابة نجم زوز ساكادو اللي هما يكونوا أرخص راهو في الأسوام، يعني مش نقول حاجة أرخص، دو ساك، خاطر كي تهزها زوز محافظ دي مرة برك طلعها للفصل متاعك وقت يتروح تروح، وما خشتكش تروح بيهم
12: واحدة الصباح واحدة العشية مثلا.
4: لا
1: الزوز يتهزوا فرد وقت الواش، خاطر فما توازن متاع الظهر، تهزها باليمين وباليسار فما توازن الظهر. لهذا احنا ما يعني نشوفوه، انا اللي جاوني راهو المرضى تعرف علاش اللي يهزوا سكتوا من جهه واحده في الظهر، يعطي عوجاج ما يقوش به، اما راهي حاجه مزمنه، راهي كل يوم مده 10 ما تنساوش في العام. دونك حاجه هذه مهمه، اذا كان نجم ننصح سكتوا زوز يتهزوا، والا حتى هاو فما تمشي باش انه فريمون ينقص معاش فما هل الدروس في الواحد ليه تي هو الصغير يتعلم قدام ساعة في النهار يقول يكفيه، مش أنه خاصة توا كل شيء يتبدل في الدنيا، كل شيء يتبدل جولي فوا، ويلزمها هذية إن شاء الله فما هتا مشي باش أنه كل شيء يتبدل ونحافظوا على صحة
4: أصغر
1: هو أهم مكسب.
4: يلزمها نقطة نركزوا عليها برشا سوى الأولياء أو طبعا الإطارات التربوية، وإن شاء الله تتغير فعلا وفي الزمن المدرسي وغيرها، وأيضا في المواد، لأنه وانت ذكرت الهند معناتها لا مقارنة، الناس قاعدة تشوف في صحة صغارها كيفاش ما يلزمش يهزوا كرتابلة ثقيلة، واليوم في بعض الأحيان حتى كان نعملوا طلة طبعا على المدارس الابتدائية تنشوفوا تلميذ في عمره في وزنه شوية وفي كذا وهاز طبعا حمولة فعلا لهني شيء، ويزمو يمشي زيدا ما يزمش ما عندهمش كهرباء وكذا ويزم يمشي على رجليه المسافة طويلة. نعم
1: ومش يهم راهو مدارس حكومية راهو حتى الخاص
4: أكيد
1: ويعبيه الليتيزم ما عادش هكي راهو مش أحفظ وإلا لا وليت ما عادش كل شيء يتبدل في الدنيا. يزم المخ هو المفتاح اللي تنجم تعلمه غادي ومن بعد كي تروح للدار ستوب من هيد شيء من قرايته ينجم في آخر نهار في الجمعة يهز مرة يروح بزوز ثلاثة كراسات مش بتاتر يعاود يتذكر حاجات. أما كهو ما نطلبه أكثر من واحد في الابتدائي.
4: نعم فعلا شكرا لك على كل الإيضاحات. يعطيك الصحة دكتور ماهر البرساوي اختصاص جراحة العظام والمفاصل ورئيس سابق لقسم جراحة العظام بمستشفى الرابطة. نلتقي إن شاء الله في موعد قادمة دكتور، تحيتنا.
1: شكرا.
4: يلا نواصلوا بالموسيقى نرجع بعد شوية.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. ثنية زينة طريق السلام عليكم، شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. أكيد بدينا معكم من 11:30 أكيد 10 دقائق تقريبا. سي الحبيب نكملوا اللقاء، كان المفروض يكون حاضر معنا المندوب العام لحماية الطفولة سي المنصف بن عيسى.
1: بن عبد الله
0: باش نتحدثوا اكيد على الحمله الكبيره برشا، لانه احنا نحضروا الكرارس ونحضروا الكتب ونحضروا المحيط المدرسي والطريق وكذا، ونحضروا زاد الكرتابله، ولكن ايضا ثم حاجات اخرى خطيره اليوم، وان شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا الكل. نتحدثوا اكيد على الوقايه من المخدرات في الوسط المدرسي، وكيفاش نقي صغيراتنا ونحمي أطفالنا واليافعين سواء صغار وإلا يافعين من شباب في سن المراهقة من المخدرات. وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن أطلقت مبادرة وطنية تشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، ومضات تحسيسية قاعدين نشوفوا فيها، وأيضا حتى على الصفحة صفحات الإعلام العمومي كل الإذاعات، لأنه مهم جدا اليوم فعلا صغيراتنا ينتبهوا يركزوا، لأنه التحايل كبير برشا في الإطار هذا يا سي الحبيب. نعطيك حلوة ونعطيك حاجة ومن بعد تخرج
1: أكيد إن شاء الله يمكن المندوب العام حماية الطفولة ياخذوه غدوة.
0: نعم.
1: أكيد عنده التزامات مهنية ويزيد يوضح لنا أكثر. تبقى الخطة هذه ما هيش وزارة الأسرة فقط، يعني بالمشاركة مع مختلف الأطراف الحكومية من وزارات،
0: وزارة التربية،
1: وزارة
0: الداخلية،
1: وزارة الشباب والرياضة وغير وزارة الشؤون الدينية. هذا موضوع حتى في الخطاب الديني اللي في الجوامع، يعني الناس الكل يلزمنا حملة واحدة على المستوى الوقاية. انطلقت يوم 10 سبتمبر ومتواصلة، فيها عديد المحاور، وثم دور الأسرة، دور زاد القطاع الإعلام، احنا كطرف معنا مساهم، وثم العديد من الموضوعات الإشهارية اللي مش يوقع بثها، وقع بث الموضة الأولى والبارحة موضة ثانية، وثم أكيد حسب المعلومات عندي سلسلة من الومضات الإشهارية في المجال هذية غول قاعد يقتحم ويقتحم في يعني أفكار الشباب، وقاعد يعني يضر فيهم من المستوى أطفالنا وشبابنا، ويضر حتى الوطن. وحتى رئيس مصلحة مكافحة المخدرات في تصريح صحفي الأيام الأخيرة قال أنه ثم توجه نحو تغيير القانون هذية. وأنا البارح عندي عملت محاولة أنه تقريبا في 48 ساعة هذية معناها وقع القالة عبد وتفكيك أكثر من حوالي خمس شبكات، من بينها ثم شبكة في الوسط المدرسي، معناها أغلب الشباب متاعنا والأطفال متاعنا موجودين بالوسط المدرسي وأمام التضييق الخناق عليهم في محيط المدرسة، ولو يلتجؤوا للوسط المدرسي حتى في صورة المدرسة. وأنا عندي شهادات من بعض التلاميذ أنه الوحدات الصحية أخت هند راهو الوحدات الصحية راهو في وقت الريكرياسيون يمشي ويتعاطوا فيها المخدرات، لدرجة أنه بعض التلامذة ولاو حتى يحبوا يمشيوا يدخلوا باش يقضيوا القضية نتاعهم، أنا يعني ما نجموش. ويعني الأكيد أنه حتى على المستوى في داخل المؤسسة التربية يلزم العمل في المجال هذايا، وجهود الكل
0: فعلا
1: لازم تتجه
0: حتى العائلة. سي الحبيب الصغيرات تو احنا تحدثنا برشا خاصة على تلاميذ الابتدائي منذ قليل مع دكتور وثقل المحفظة. الصغيرات اليوم الأولياء نعولوا عليهم برشا، لأنه راهو طريقة طبعا الإيقاع بطفل صغير ربما سهلة، لأنه ما وهذا يتحدث عليه المندوب العام لحماية الطفولة، لأنه ينجم في الطريق يقول له هابش نعطيك شوكولاتة هابش وتعرف النوعيات المخدرات كيفاش يتم الإغراء الصغار بالألوان بكذا، معناتها مشكل كبير برشا. الأمهات اللي يسمعوا فينا تحسيس توعية فعلا، نوصيوا صغيراتنا ركزوا برشا مع صغارنا كي يروحوا من المدرسة نشوفوهم اللي حاجة نلاحظوها ماهيش ولا بد، معناتها اليوم يلزم
1: معركة
0: فعلا الكل كل واحد من مكانه فعلا
1: نهيبوا بالقوات الأمنية وكل تبقى
0: تحيتنا ليها. نعم.
1: ثم قرار يعني رئيس الدولة أصدر عفو رئاسي اللي يزمنا نذكروه، معناها على المساجين من الأطفال
0: والتلاميذ والطلبة نعم.
1: اللي مورطين في استهلاك ومسك المخدرات، وقع التوقيت مناسب أنه باش
0: أمل جديد،
1: أمل جديد
0: يعني نعم
1: يرجعوا يقرأوا ويرجعوا يقرأوا ويخرجوا من هل من مكانهم الطبيعي ليس في وراء القضبان، وانا ممكن طبيعي هذه تونس التسامح وما كان من الطبيعي على مقاعد الدراسه ان شاء الله يتالقوا وما يرجعوش للافه هذه افيون هذه قاعده راهو باش يدمر الواحد قاعد يدمر في الاوطان وانه ثم يعني ثم شبكات كامله دوليه راه تلتقي بين التهريب والارهاب وخاصه توا ثم شبكات اللي فيها تونس وافارقه من جنوب الصحراء وولات حتى ممر تونس ممر لتهريب المخدرات من الدول من دول اخرى الى الجزائر
0: نعم.
1: يعني هذه يهدد حتى الامن القومي الاقليمي واستقرار المنطقه لذا انه ان شاء الله العوده المدرسيه عوده معناها عوده هامه جدا وانه الناس الكل نتجندوا من اسره من اطار تربوي من كل الاطراف
0: والدوريات مهمه جدا راهي امام المعاهد لان المحيط للمعاهد والمدارس مهم جدا دوريات امنيه
1: لتصدي هذه الافه وان شاء الله وليداتنا يكونوا
0: ان شاء الله
1: معناها حتى صحيا واجتماعيا معناها عندها تداعيات كبيره
0: نعم هذا هو موضوع نرجعوا له ان شاء الله في مواعيد قادمه شكرا لك سي الحبيب يعطيك الصحه الاستاذ الحبيب السماوي في كل مره في تحليل وقراءه كل مواضيعنا شكرا لسليم القصيبي في الاخراج التقني ايضا معز العويني بدران العرفاوي فيصل شابو وألفة نسيب تحياتي ليك في الديجيتال هند سعيد تحييكم الكل شكرا ربي يحفظكم وإلى اللقاء.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك سيد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابيتا كل خميس
1: عبد المجدل تسمع صوتي
0: إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
2: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا ويرجع لكم همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل
3: الموجة اللي ما معهاش تبديل
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
4: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك
0: تابعنا واسمع صوتك
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك
0: على كيفك الموسيقى والغناء
2: على كيفك
4: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
4: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
0: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك
5: مرحبا بكم في موعد جديد من على كيفك من توا حتى الماضي ثلاثة تجدد اللقاء ولا يتجدد اللقاء في شبكة خريف شتاء 2026-2027 على كيفك عمناول أنا وكريم سناء الثنائية تتبدلوا سناء أنا ومالك مالك مرحبا
6: شحوا لك جين لباس
5: الحمد لله
6: إن شاء الله كما قلت على كيفك في الشبكة الجديدة يتواصل إن شاء الله لقيت هذا من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة كيف كيف أنا كنت مع الذكريات سنة هاكو نعملوا في خلينا نقول تبديلات مركاتو جديد
5: أنا ومالك
6: إن شاء الله إن شاء الله عودة مدرسية باهي للناس الكل إن شاء الله عودة ميمونة للمدرسية جامعية للي في الروضة ربي مع الأولياء ربي مع الصغيرات إن شاء الله إحنا زادة تكون عودة باهية في على كيفك كما العادة في الفقرات اللي استنستوا بها وإن شاء الله تنذكروا بها
5: فقرات جديدة زادة
6: صحيح
5: بما أنه عنا رقم اليوم فما رقم اليوم فما زادة أستوس بوتي تزادت فما زادة الهاي تيك باش يكون معنا عربي باتيني في المباشر واللي تعودتوا بهم اللي هما البون بلان والميتيو والأوت أوف ذا بوكس وبالطبيعة توب سبور
6: بالطبيعة ماضي ساعة ونص تلقاو الأخبار وبعد تلقاو توب سبور نمشيو نعملو تنفيسة صغيرة مع الموسيقى ومن بعد نمشيو في
5: رقم اليوم

0: على كيفك. رقم اليوم
1: بقى كما قلنا رقم اليوم باش يكون خاص بالعودة المدرسية. قديش اليوم التحقوا بالمدارس تقريبا؟
2: شريت كرتابة ساعة ولا ليه؟
1: اي بطبيعة شريت كرتابة وشرينا الفورنيتور والحمد لله. قبل كان حكينا ويك في الأوف قبل ما نقول الرقم تاع اليوم قلت لك فما فرق ما بين العودة المدرسية خلينا نقوله 30 سنة التالي 40 سنة التالي للجينيراسيون القدم واليوم. اليوم تحسها أكثر أنه فما
2: برشا ستريس
1: بالنسبة للأولية بالنسبة للصغيرات. بالضبط كانت فما فرحة بالحواج بالكرتابة
2: بصحابي اللي مريتهمش في الصيف ونحب نعود الراهم.
1: شو تبدلت تبدلت برشا حاجات
2: بيه
1: كما قلنا 2,341,000 تلميذ في تونس يلتحقون ولا التحقوا ديجا اليوم الثلاثاء بمقاعد الدراسة. ولو أنه احنا نقولوا اليوم ولكن فما شكون يبدأ قبل
2: اللي في الخاص في 3-4 سبتمبر بدأوا يرجعوا.
1: صحيح
2: 1,195,000 تلميذ في المرحلة الابتدائية باحتساب التحضيري ومليون و146,000 في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
1: ان شاء الله انتوكا احنا نقولوا ربي ينجحهم وان شاء الله ربي يوفقهم. ربي زاد ايضا مع الاولياء اللي
2: خاطر
1: استاذ في الدعاء. بالضبط برشا نقاون برشا اولياء قدام المكاتب اللي زاد حاجه ذي ما كانتش قبل. كانوا يسيبونا برا ادخل على روحك وفي
2: يوصلنا نهار الاول
1: نهار الاول فقط بعد كهو تستانس. وان شاء الله انتوكا كما قلنا عام دراسي يكون بالتوفيق وبالنجاح للناس
2: الكل. فما رقم اخر زاد مالك اليوم فما 6,178 مؤسسه تربويه تستقبل العدد هذا من التلاميذ اللي مقابل 6,160 في السنة الماضية. يعني تزيدوا 18 مؤسسة تربوية
1: وتزيدوا عدد أيضا المدرسين التلامذة. إن شاء الله في هذا الكل أنه تكون المنظومة التعليمية قاعدة تتطور وقاعدة
2: تتصلح
1: وتتماشى مع اللي موجود توا من برشا حاجات من تغيير في العقلية نتاع الأسرة التونسية في التكنولوجي في الصغيرات نتاعنا اللي اليوم صغيراتنا ما عادش راهو يختلفوا برشا في التفكير على صغيرات في بلدان أخرى. لأنه مادام فما انترنت ومادام فما يوتيوب ومادام فما لي ريزو سوسيو راهو كيما صغير في تونس من ناحية التفكير نحكي ومن ناحية لي تريند ولي توندونس كيما راهو في السعودية كيما في أمريكا
2: مادام فما
1: راهو اليوم كيف دونك لازم نتماشيو مش يبداو هما في ريتم وفي في في عالم آخر واحنا مازلنا قاعدين نقريو بطريقة
2: نقربوا بين النظري والتطبيقي.
1: بالضبط حتى الطريقة البيداغوجية نتاع كيفاش انك تتعامل اليوم مع التلامذة. هذا راهو مش احنا كي نقولوا راهو مش كيفاش تتعامل مع التلامذة مش معناتها سايب الماء معناتها لا لازم يكون فما حزم. وللأسف معناتها بإجماع تقريبا الناس كلها احنا اليوم في تونس نعيشوا في أزمة أخلاقية لازم ترجع القيم ولكن زاد في طريقة
2: الأستاذ والمعلم
1: التدريس والمحتوى والمعلم إلى آخره. موضوع كبير انتوكا والناس كلها
2: في قابل النقاش على وجود ذات السؤال يحكيوا فيه.
1: إن شاء الله باين بعد شوية
2: هو هي غنية ترند على تيك توك عندها توا جمعتي على خاطر توا عندنا جمعتي
1: نحكيوا
2: على العودة المدرسية وبدأت التحضيرات وبدأت فنسمعوها وبعد باش نمشيو زادة للبون بلان. البون بلان اليوم باش نهزوكم القرقنة. بعد شوية باش يكون معنا أمنة الشرفي المختصة في الوساطة الثقافية باش نهزوكم القرقنة باش نهزوكم

0: على كيفك.
1: بون بلان. بون بلان.
2: كما قلنا لكم قبل ما نسمعوا خالد في تريق الليسي نحكيوا اليوم على قرقنا في البون بلان. كي تمشيوا القرقنا ولا كي تحبوا تعملوا دورة في تونس تستمتعوا بالمناظر، تستمتعوا بالأماكن، تكتشفوا زيادة تونس، خاطر فما برشا بلايص في تونس.
3: هو جيهان فما احنا كان عندنا روبريك حتى في الشبكة الصيفية تحكي على الشتو. احنا راه مازلنا راه الدنيا سخونة هاكم تشوفوا في شهر سبتمبر، وفما ناس ماهيش من أحباء شهر جوان وجويلية وأوت،
2: فما
3: ناس بالضبط تحب شهر سبتمبر. ويظهر لي يظهر لي ضيفتنا اليوم مدام آمنة يظهر لي قرقنا في سبتمبر بالذات تحلى أكثر من بقية الأشهر.
4: هو الجزر بصفة عامة في الخريف يكونوا أحسن
3: أهدى
4: والطبيعة تبدأ معناتها كينها سي لا رينيسانس، يبدا تجديد الطبيعه يبدا ديما في الخريف.
3: كيفنا احنا بالضبط ندخلوا في ديبرسيون كنا في الفتره. هو يقول لك الفتره هذه فتره انتقاليه، فما عبيد حتى راهو على مستوى عالمي بدراسات راهو نحكي لك يدخلوا في رينيسانس. ان شاء الله تكون انطلاقه باهيه.
4: هذاك علاش يلزمنا نمشي ونحوسوا مازال مازال الخريف، ما نقولش الصيف خاطر الخريف عنده خصوصياته الطبيعيه. الحراره تبدا معناتها اقل حده، وخاصه البحر يبدا من ناحيه الحوت خاصه. واذا مشينا القرقنه، قرقنه معروفه بالحوت، بالمطعم اللي يولي ألذ في الخريف خاصة لميلة، معناتها هذية موسم لميلة في قرقنا.
2: نحب طبق الحوت اللي بعتنا تصور هذيك.
4: هذيك برشا أنواع فيها فيه لميلة، فيه المنكوس، فيه الخضير، فيه السردوك. قرقنا رغم كل الصعوبات والمخاطر البيئية اللي قاعدة تعرض لها الجزيرة مازال فيها كمان تنوع. قبل ما ندخل في التفاصيل متاع قرقنا نحب نعرف شوية بقرقنا. احنا كلنا نعرفوا اللي قرقنا هي جزيرة، لكن في الواقع هي أرخبيل متكون من 14 جزيرة. نقولوا فما زوز جزر معناتها الكبار معروفين اللي هي الشرقي والغربي، اللي احنا اللي يمشي القرقنا معناتها يتعدى عليهم. هذيك 34 كيلومتر 34 كيلومتر امتداد الجزيرة المعروفة، لكن فما جزر أخرى صغيرة غير مسكونة، لكن فيهم طبيعة، فيهم خصوصيات بيئية على خاطر الميليو انسولير، يعني

0: الجزر فيهم خصوصيات بيئية، مع ساعات تلقى نوع معين من الحيوانات أو من الزواحف
1: ما تلقاه كان غادي،
0: تلقاه كان غادي. يعني نقوله أنديميك، يعني ما موجود في العالم كامل، كان
2: في
0: قرقنا، مش كان في قرقنا، في الجزر، في الجزر بصفة عامة، وفي قرقنا زادة فما من أنواع من الزواحف أو من العقارب أو معناتها هذا يأكدلنا على فخاجيليتي دي زيكوسيستيم أنسولير، يعني معناتها المنظومات البيئية متاع الجزر.
2: هي رحلة القرقنة تبدأ، يعني تبدأ من لود، خاطر هو يعني عندها طقوس، يعني هو انت كي توصل وباش تاخذ اللود ديجا هذيك اول مرحلة متاع تبدأ تحس فيه فما حاجة بتتبدل.
0: هي الرحلة القرقنة حتى كان تمشي لها ديما وكل هي تجربة، ما تعرفش شنو باش يعرضك في البحر، الأمواج، شنو الباتو اللي باش تطلع فيه، معبي فارغ، الضوء، مشي تصبح ولا العشية ولا روحت في الليل، كل صعود واتجاه للجزيرة ولا الخروج منها هي تجربة في حد ذاتها.
1: شنو أول بلاصة نمشي لها معناتها حسب رأيك، ولا بلايص خلينا نقول
0: باش نمشي القرقنة؟ أول حاجة يزمنا ما عندناش وسيلة أخرى كان البطاح، واللي ناخذوه من صفاقس، من الميناء متاع صفاقس، فما عدة معناتها باخرات كبيرة صغيرة متوسطة، تقريبا فما ستة بواخر يمشي ويجي على قرقنا، معناتها الفريكونس متاعهم ديبون دي سيزون، انت والوقت، إذا في الصيف موجود مع تقريبا كل ساعة حتى للساعتين متاع الليل، من بعد ينقص بما أنه
2: في الخريف وشتي،
0: في الخريف بما أنه الجزيرة في الشتاء معناتها ترجع معناتها لو ديزيام دو لا بوبولاسيون، يعني في الصيف فيها 450 نجم، معناتها يجيوها 450 ألف شخص، وفي الشتاء تقريبا فيها
2: 40 ألف
0: شخص. دونك باش نفهموا كيفاش الجزيرة تتعب وتفرغ من العباد، دونك هذيك علاش في الخريف ينقص عدد السياح ولا الزوار للجزيرة، وترجع الجزيرة على طبيعتها، ناسها هما السكان نتاعها باش نجموا نقابلوهم. دونك اول مرحله نتجهوا اولا نفور ريزيرفي، كان عندنا سياره يلزم نعملوا ريزيرفاسيون للبلاصه نتاع السياره نتاعنا على الانترنت، موجود السيت نتاع سوناترا هي شركه نقل نتاع اللود بين صفاقس وقرقنه، نريزيرفيو التيكي نتاعنا.
1: يلزم ريزيرفاسيون معناتها
0: مش تمشي ديريكت، من المستحسن اذا معناتها مثلا في الويكاند ساعات تولي تقعد تستنى الصف للود اللي من بعد، دونك من المستحسن تعمل ريزيرفاسيون تاعك تخلصها اون ليني، سي حاجه سهله، سينو تنجم تمشي لكن فما ريسك انك باش تستنى وتشد الصف خاصه وقت في الويكاند ولا في الصيف. دونك قسينا تذكرتنا اذا عندنا سياره، سينو معناتها نجمو زيد ناخذوا لود كاموشات، دينار واحد للتذكره نتاع لود سعر رمسي، وفي الجزيره نلقاو لي تاكسي ولي بوس، وموجود ترانسبور زيد على الجزيره. دونك احنا بطبيعتنا باش نشقوا الجزيره من نوصلوا في سيدي يوسف، هي معناتها المحطه نتاع البورت نتاع سيدي يوسف، توصل غاديكا ومن غاديكا تبدا الرحله نتاعك. اذا انت سائح ماذا بيك تبرمج معناتها الرحله
2: نتاعك،
0: البلايص اللي باش تمسيرهم، فما دي كلاسيك معناتها وفما حاجات نجم تغامر وتكتشفها.
2: الكلاسيكيه شنو هي اول حاجه؟
0: اول حاجه انك باش تشق الجزيره، معناتها هذيك تجربه شقان جزيره، فما طريق رئيسيه معناتها هيله تمشي من سيدي يوسف حتى العطايا، تعملك ال 34 كيلومتر، وفي الطريق نتاعك هذاك باش يعرضوك عده قرى او مراحل كيما مليتا كيما ونجمو زيدا نمشيو على اليمين وعلى اليسار، فما سيدي الفنخل، فما بونوما، معناتها هذوما الكل اماكن وكل مكان عنده الخصوصيه نتاعو. الجزيره قرقنا دونك باش نشقوا زيدا ان بون
2: قنطره
0: اللي هي من الوقت الروماني، ومعناتها هذا يدل أنه الجزيرة معناتها مسكونة من قديم الزمان وحتى من قبل الرومان، حتى من وقت الفينيقيين. جزيرة قرقنا فيها زادة ميزة أخرى اللي هي معناتها قليلة الارتفاع، معناتها أعلى نقطة في قرقنا 13 متر
2: على مستوى البحر
0: اللي يخليها فريمون عرضة معناتها ليغوزيون دي كوت و سيريوزمون معناتها تنجم تندثر اذا تواصل معناتها ارتفاع مستوى البحر على معناتها السواحل هذوما تنجم في بعض
2: في شقانا القرقنة نشوفوا الشرفيه
0: لا الشرفيه يلزمنا نمشيو للبحر نجمو نشوفوها نجمو نشوفوها لكن ما نفهموها كان ما نطلعوا في باخره في فلوكه كما يقولوا هما قبل كانوا الفليك الشراعيه معناتها موجودين توا مازالوا للسياحه لكن تغير شويه الفليك ولا بالبابور يقولوا بالموتور ونمشيو للشرفيه
1: جسم انا حبيت نرجع انا على كلمه قلت ليغوزيون اللي هو اختار يهدد يعني شنو يعني يهدد السكان يهدد الجزيره ككل
0: الجزيره ككل وحتى سنا معناتها سكان الأمطار. الجزيره شافوا اللي ارتفاع مستوى البحر كسس وبالامطار والا بالارتفاع مستوى البحر معناتها ولينا نشوفوه بالعين معناتها
1: فما تغيرت المناخيه الكبيره
0: اي سي افي دوي اون فوا سا ولا معناتها وقت هي فما المد والجزر قويين برشا في قرقنا ولا وقت اللي يوقع المد معناتها
2: يقدم برشا
0: يقدم برشا وهذا دليل انه البحر قاعد يزدم كما نقولوا بالتونسي على الارض
2: ابدا الكلام معك حلو برشا وانت باش تكون معنا يعني هالايامين ديما في كل نهار ثلاثه في البون بلون بما انه احنا توا نقربوا من وقت الفطور كنا في قرقنا توا شنو الطبق اللي نجموا نتوجهوا نمشيوا نفطروا
0: قرقنا معروفه بالكسكسي
2: ولد البحر
0: كسكسي بالقرنيط هي الخصوصية متاع قرقنا ولد البحر موجود على السواحل الكل لكن الخصوصية وأبن حاجة تنجم تذوقها في قرقنا هي كسكسي بالقرنيط صحيح هو القرنيط عنده الموسم متاعه يبدأ من آخر أكتوبر حتى المارس بعد مارس أفريل يولي التكاثر متاعه ويقف في الموسم الصيد لكن نجم نلقاوه كونجولي ولا شايح ولا الكسكسي بالقرنيط حاجة رائعة في قرقنا لكن قرقنا زادة معروفة بالمرقة القرقنية احنا ديما نحكيو على المريقة الصفاقسية لكن المريقة القرقنية سي لا ميم شوز هي سوب شربة معناتها ما فيهاش مرقة متاع حوت ويحطوا فيها برشا انواع حوت وكل مريقة كل سيزون عندها المطعم الخاص نتاع المرقة نتاعها نفس الروسيت يحطوا معناتها فيها طماطم فيها الفلفل زينة فيها زيت زيتونة بيان سور برشا بصل وبرشا حوت الحوت الجويد اللي ساعات ما يتشويش ولا ما يتقليش وكل يحطوه في السوب هذية وياكلوها بالقليت شو هو القليت هذية؟ قليت هذية هو خبز بشمط يابس مع تكينو البحارة قبل يهزوه معاهم يقعدوا ساعات 3 شهر 6 شهر بحارة البحر الأبيض المتوسط الكل عندهم النوع هذايا متاع الخبز القليت سينقلت اللي تصبر وبنا معناتها كي تذوق زادة المريقة القرقنية مع
2: أنا مانيش ولد قرقنا ونمشي القرقنة باش نتفرج يعني في الشرفية باش نعدي أيامات باش نستمتع بالبحر وين نجم ناكل يعني فما مطاعم اللي فما في أماكن محددة في الجزيرة
1: الأكلة التقليدية متاع
0: بالطبيعة
2: يعطيونا الأكلة يعطيونا المريقة القرقنية ويعطيونا الكسكسي اللي بالقرنيط
0: بالضبط فما معناتها عدة مطاعم فما مطاعم في الرملة اللي هي نجم نقولوا العاصمة متاع قرقنا معناتها هي ادمينستراتيفمون الإدارات الكل كونسنتري والسبيطار والليسي في الرملة فما بعض المطاعم لكن العز متاع المطاعم هما في العطايا ومعروفين معناتها حتى فما ديزيميسيون صاروا عليهم الكل عند ستعلي وإلا نجات هذو مزوز يعني عرفوا كيفاش يروجوا الأكلة القرقنية أوني با ديسو كي تمشي عندهم لازم معناتها تشم وتذوق ريحة قرقنا الشرفية حاجة مهمة جدا على خاطر هي معناتها نعتبروها وقع تصنيفها في التراث العالمي لليونسكو داتا ونقول لك فوالا 2020 وقع تصنيف الشرفية كقائم في قائمة التراث المادي ولا مادي وشنو الخصوصية متاع الشرفية
2: انا امنا باش نسامحك احنا بما انه كل نهار ثلاثة معانا ميصيرش جمعة جاي نكملوا نحكيوا على قرقنا ونحكيوا على خاصية اخرى في قرقنا ونحكيوا على طبخة اخرى في قرقنا ميصيرش ونحكيوا خاطر بالحق يلزمنا نرجعوا خاطر الشرفية يلزمنا نحكيوا عليها اما نعطيوها وقتها واحنا
1: عنا وقت الأخبار ما هذا ساعة ونص
2: نشرة الأخبار ما ساعة ونص
0: يلزمني حاجة واحدة نحكي لك عليها أي. ونرجع للشرفية بأكثر تفصيل اللي في قرقنا حاجة مهمة موجودة في العالم كامل كان في قرقنا هي أنك نجم تملك البحر
2: أي
0: فوالا دونك البحر في قرقنا عنده مالكي اللي هما من أهل الجزيرة ويتوارثوا من جد معناتها أب عن جد ولليوم مازالوا الأرض البحرية نستعملوها خاصة في الفلاحة البحرية.
2: شكرا ليك ابن الشرف مختصة في الوسطى الثقافية
1: نادي محيط قرقنا زادة ما نساوش معروف أي. فريق الكبير هذايا اللي كان موجود في القسم الأول من عام 97 ولا محالة طاح ما رجعش على يرجع محيط قرقنا اللي تأسس عام 1963 من اللاعبين المعروفين عمر بطاهر نادر وردة عز الدين الحشاشي منصور الارقش وغيرهم من الملاعبيه الكبار نتاع محيط قرقنا اللي ان شاء الله الفريق الكبير والعريق هذا يرجع لنخبه الفرق في الرابطه المحترفه الاولى.
2: شكرا امنا وعندنا نهار الثلاثاء الجاي ان شاء الله في بون بلون
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. مرحبا بيك وشرفتنا. بعد شويه نلقاو الاخبار نتاع ماضي ساعه ونص وراجعين في على كيفك مع مالك وجيهان.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد جينيراسيون ألفا بيتا جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة شباب يعبر والمختص يجيب.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. أكثر من 2,300,000 تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة وفي النشرة نواكب أجواء العودة من أمام معهد المروج واحد. خطة أمنية لسنة الدراسية الجديدة تنفذها وزارة الداخلية في محيط المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ. نصائح وإجراءات عديدة للمرصد الوطني لسلامة المرور بمناسبة العودة المدرسية. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وزير التربية نور الدين النوري افتتح السنة الدراسية من المدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي بمدينة بوعرادة من ولاية سليانة وأكد بالمناسبة أهمية مثل هذه الإحداثات الجديدة في تحسين مردودية الإطار التربوي.
8: مع تمديد بوعرادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية فيها كل المكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ، مؤسسة أنيقة إلى أبعد الحدود. فك الاكتظاظ في مع تمديد بوعرادة لأنه سنوات التاسعة كانوا يدرسوا وسنوات الأساسي كانوا يدرسوا حتى في المعاهد الثانوية، وحلينا مشكلة الاكتظاظ من خلال هذه المؤسسة الجديدة. ونحن نعتقد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي.
7: وأفاد وزير التربية بأن خطة الوزارة تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية.
8: خطة وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة التي تليق بالمربين وبالتلاميذ أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. مطالبون ومحمول علينا مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا من أجل مزيد الإنجاز لتأهيل المؤسسات التربوية لتجديد المشهد التربوي.
7: وأضاف الوزير أن وزارة التربية في إطار خطتها تحرص أيضا على تخفيض ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام وتسديد الشغورات في الإطار التربوي.
8: لا يمكن الحديث عن معدل الكثافة إذا كان أخذنا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأنه معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول في بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم، ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة بتخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات والمندوبيات الجهوية والسلطة الجهوية تعرف ذلك أننا نسدد كل حاجياتنا، وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشغور أو ذلك.
7: في سنتهم الأولى في المعهد الثانوي مرحلة جديدة يتحسسونها في يومهم الأول برهبة البدايات وشغف الاكتشاف والأمل في النجاح، التقتهم تبر عيمي أمام المعهد الثانوي المروج واحد، حيث امتزجت فرحة لقاء أترابهم بالعزم على الاجتهاد.
9: وانا اول عام في الليسي ان شاء الله ربي ينجحنا نسكن.
10: كيفاش تتخيل الليسي باش يكون
9: حاجه باهيه؟
10: شعوري محلي خاطر باش تبدا قرايه جديده وبالفرنسي والكل، وانا باهيه معني الفرنسي والكل. والله انا باش نكبس روحي في البريمير خاطر كهو طو سنوات الباك بقرب، دونك باش نكبس روحي ونصور معادلتي باش تقوى خير ان شاء الله.
11: انا اول عام في الليسي والحقيقه عجبني من داخل، وان شاء الله يكون بروفيتو باهين، وانا حق فرحانه بالعوده المدرسيه إن شاء الله عودة ميمونة للناس الكل.
12: قمت بكري حسيت نهار معناها عادي، اللي جيت كل عادي معناها اش نقراو على رواحنا وننجحوا ونتعديوا إن شاء الله.
7: وقد اصطحب الأولياء أبنائهم لافتتاح السنة الدراسية وترقبهم حتى الخروج من حصتهم الأولى، هي عادة يتمسكون بها في جميع مراحل الدراسة.
13: لازم هكا أول نهار لازم واحد يمشي يطل يشوف الأجواء، هي كبيرة تنجم تمشي وحدها وتجي، أما عاونك الأول نهار إحنا اللي باران هنا نطمنوا عليهم شوية وبعد يكملوا يمشي وحدهم معاش، أما هنا كطلة في وسط العام لازم منها شوي شوي.
14: جيت نوصل في ولدي اليوم أول نهار في الليسي، ديما ملي صغير ما يحبنيش يشيع.
15: وانت علاش ديما تشيع؟
14: والله قلب الأم. قلب الأم.
16: وصلت البنية كاتريا مني بريمير وجبت الولاية توكا يقرأ في الميراني سكندير أول عام في الليسي، كان قبل بريفيت أول إتاتيك بطبيعة كل شيء باش يتبدل شوي، نعمل طلع نشوفه هو أكثر من نشوفه رواحنا، نشوفه كاش يتعقلم على جوا إن شاء الله. ربي يوفق متلمدة كل صغيرات كل ربي نجحهم وربي يعاون الأولياء.
7: هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق خطة أمنية شاملة ومتكاملة بمناسبة العودة المدرسية، تهدف إلى تأمين كافة المؤسسات التربوية وتسهيل حركة المرور وتطهير المحيط المدرسي من كافة المظاهر الإجرامية وآفة المخدرات. رئيس منطقة الأمن بسيدي حسين عبد المنعم العريض أفاد في تصريح لسامي العرفاوي بأنه سيتم السنة الجارية تفادي أي إشكال على مستوى مداخل المؤسسات التربوية.
17: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله، فما يكون معناها تركيز قار، فما يكون تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني، أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشوائب. عدنا ليسيات ولا مؤسسات عملنا لهم تركيز قار، وعدنا مؤسسات أخرى باش تكون معناها في النسيج الأمني وبحول الله اللي نوعد به المواطنين وعائلاتنا، أنه بقدرة الله سنة تصير حتى مشكلة باش يصير تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد. احنا قاعدين نضعفوا في مجهوداتنا في مكافحة الجريمة ككل، وخاصة آفة المخدرات، وخاصة على مستوى المؤسسات التربوية.
7: وبمناسبة العودة المدرسية، قدمت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود جملة من النصائح للأولياء خاصة خلال اليوم الأول، حيث تتزايد الحركة المرورية ويكتظ الطريق بالسواق والمترجلين، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر وتشجيع أبنائهم على تطبيق الإجراءات المرورية للمحافظة على سلامتهم.
15: ما تخليوش كآخر دقيقة هذيك ونخرج نجري خاطر هذيك الكل يعرضك البرشة مخاطر نقص ومكترافيك الموجود في الكيات شخطو اني توا شراو برشة اولياء توصل لما درس انا هو مش كان نهار لوليني مش يوصلوا صغيراتهم للقراية مليدينا اذا كان فمك النقل المدرسي متاح نوليو نخليو صغيراتنا يمشيو مع النقل المدرسي في الحافلات المدرسية مليدينا زيدا كلي بش يهزوا صغيراتهم ما يقفوش قدام المدرسة باش ما يعملوش الصف الثاني والصف الثالث ملي بينا كل وقت هذاك اللي تعديه مع صغيرك وانت ماشي للطريق ما تعديش وانت ستريسي في الطريق وتحب توصل بيه الوقت بالعكس تعديه انك انت تعطيه نصايح انه يأمن روحه في الطريق علمه السلامة المرورية.
7: كما قدمت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور نصائح إلى سواق الحافلات المدرسية المكلفين بنقل التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية.
15: نتوجه زيدا بالدعوة إلى سواق الحافلات اللي تنقل الصغيرات أني تنقص من الترافيك ولكن زيدا كيف نتوجه لهم أني يقوموا بالصيانة الكاملة للحافلة ما يسوقش هو في حالة تعب يلتزم بالسرعات المحددة على الطريق الحرص أني تتم عملية تنزيل وصعود التلامذة بكل انتباه وخاصة كي يخرج بالحافلة ينتبه أني محيط الحافلة يكون ما فيهش صغيرات باش ما نعرضوهمش للخطر.
7: من جهة أخرى تحدثت سامية مسعود في تصريح للإذاعة التونسية عن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها بمناسبة العودة المدرسية وأهمها التأكيد على تحديد السرعة القصوى بمحيط المؤسسات التربوية بـ30 كيلومتر في الساعة.
15: تم معاينة محيط المدارس عنا زون 30 تحديد سرعة بـ30 كيلومتر في الساعة بمحيط المدارس والمؤسسات التربوية وهذه سعينا باش المدارس الكل ومحيط المؤسسات الكل يكون موجودة تحديد السرعة وإحنا نزيد نقوله مريبين أكثر من 30 كيلومتر كيف خدمنا على تحرير الأرصفة المحيطة بالمدارس خدمنا على تركيز مخفضات السرعة إذا كان يلزم يكون فما تركيز مخفضات السرعة التشوير الأفقي والعمودي لممرات المترجلين وإذا كان يلزم أني فما مدرسة تكون موجودة في طريق رئيسي فيه برشة حركة مرورية من بينا يكون فما ممرات سفلية والعلوية كيف خدمنا على الإنارة المحيط من المؤسسات التربوية كيف نسقنا مع المدارس ومديرين المؤسسات باش يركزوا الحواجز كيف خدمنا على التغيير إن أمكن معناها الأبواب بتاع المدارس اللي تفتح ديركتومون على الكياس.
7: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. أكثر من 2,300,000 تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة وفي النشرة واكبنا أجواء العودة من أمام معهد المروج واحد. خطة أمنية لسنة الدراسية الجديدة تنفذها وزارة الداخلية في محيط المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ. وفي النشرة تابعتم أيضا نصائح وإجراءات عديدة للمرصد الوطني لسلامة المرور بمناسبة العودة المدرسية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس اللي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها.

0: من الأربعة للخمسة، شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: توب سبور
3: ماضي ساعتين 40 دقيقة لما جيت ذات شباب. أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، ثاني موعد رياضة على موجتنا. سليم لقصيبي في الهندسة التقنية والفنصيب في الديجيتال، وففدو في العديد والتقديم. البداية بشو تكون والحدث الإفريقي. الحقيقة نعيشوا زوز أحداث إفريقية، واحد في تونس وبالآخر خارج تونس، تحديدا في الكوت ديفوار في العاصمة أبيدجان. اليوم الانطلاق الفعلي لبطولة إفريقيا للأصابع غير أقل من 17 سنة لكرة اليد. أكثر تفاصيل عن أولى مباراة منتخب التونسي أمام منتخب نيجيريا مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية فوزي بن سالم اللي حاضر معنا على المباشر على موجات إذاعة شباب. فوزي مرحبا بيك. شكرا شكرا سليم لقصيبي على هذه الهدية الجميل. نسمع فيك فوز.
4: اسبقني سليم لقصيبي باش نقول لك كل عام وانت حيه بخير وفاء، وتحيه لكل مستمعي اذاعه الشباب. احنا قاعدين حاليا نعيش في فتره الاستراحه ما بين الشوطين في اولى مباريات المنتخب الوطني التونسي امام المنتخب النيجيري في البطوله الافريقيه للاصغر في كره اليد في نسخه عدد 22. هذه البطوله اول مباراه في البطوله هي في الحقيقه تهم المنتخب الوطني التونسي. الشوط الاول وفاء مع الاسف 15 مقابل 14 للمنتخب النيجيري، رغم انه 95% من هذا الشوط كان لصالح المنتخب الوطني التونسي. مر بفترات الى حدود الدقيقة العاشرة كنا متقدمين في النتيجة 4-2، ثم 6-4 الى حدود الدقيقة 15، الى حدود الدقيقة 20 10-5، 5 أهداف فارق. لكن في الدقائق الأخيرة تراجع ملفت للانتباه لعناصرنا الوطنية مع اول استبعاد في تشكيلة المنتخب لمحمد ايوب عياد اللي سجل 2 أهداف، لكن كانت عنده استبعاد في الدقيقة 21 خلى المنتخب يتراجع ويقبل 3 أهداف بصفة متتالية، خلى المنتخب النيجيري يرجع في النتيجة. ثم عاد المنتخب مرة أخرى، كنا متقدمين 3 أهداف إلى حدود 13-10 ثم 14-11، لكن في الزوز دقائق الأخيرة يرجع المنتخب النيجيري بقوة مع إضاعة العديد من الفرص في هجوم المنتخب الوطني. كنا متقدمين 14-13 إلى حدود الدقيقة 29، ثم كانت الكرة عند المنتخب التونسي تضيع بطريقة غريبة، ثم عكس هجوم يعدل بها النتيجة 14-14، ثم في الدقيقة في الثانية العشرة الأخيرة كانت كرة عند المنتخب الوطني التونسي، كان بإمكانه تسجيل هدف التقدم لكن تضيع كرة مرة أخرى، يعكر هجوم المنتخب النيجيري ويأخذ التقدم مع الصفر النهائية نهاية الشوط 15-14. في الحقيقة شوط أول منتخب يعني كان ثم ضغط كبير، ثم تخوف كبير، ثم برشا كرات قاعدة ضايعة على مستوى الهجوم، وبالتالي انعكست على دفاع المنتخب. هاد تعطيك فكرة بسرعة بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي بقيادة رياض البدوي وكمال العلويني المدرب المساعد. محمد أيوب عياد سجل 2 أهداف إلى حد الآن، أحمد باشا يوسف 6، محمد علي الشوك سجل 2 أهداف كذلك، ريان القعبوت سجل 2 أهداف، مؤنس قراش 3 أهداف لهذا اللاعب، أنس الحلواني هو حارس الثاني للمنتخب حارس التراشي، ثم عندنا أنور الجنزوري، إسماعيل جريدي سجل 2 أهداف، نفس الشيء بالنسبة لباسم المرغلي 2 أهداف، حيدر نصر عثمان ومحمد حسن عمران وكذلك يوسف عواشة، إبراهيم الرديس سجل هدف، وأمين التومي. هذه تشكيلة المنتخب، والحارس الأساسي اليوم هو حارس المكنين حمزة زخامة، قدم على كل 10 دقائق الأولى طيبة، لكن تراجع في الشوط الثاني بسبب الهفوات الهجومية للمنتخب الوطني التونسي. هذه أولى المباريات، إن شاء الله نتمنى وحدة سريعة لعناصرنا في الشوط الثاني اللي باش ينطلق بعد لحظات. البطولة نذكر المنتخب موجود في المجموعة الثانية.
3: فوزي باهي تقطع الخط على فوزي بن سالم. شكرا ليك. تونس موجوده في المجموعه الثانيه مع منتخبات نيجيريا ومدغشقر والجزائر. شكرا ليك فوزي بن سالم. احنا مواصلين مع اخبارنا المحليه ونحكيو على الرابطه الثانيه بما انه اختصاص اذاعه الشباب. الرابطه الثانيه مفروض نهار السبت 19 والاحد 20 سبتمبر انطلاق الموسم الرياضي الجديد، لكن برشا اخبار خارجه عن امكانيه تاجيل الجولة الافتتاحية لبطولة الموسم بسبب عدم تمكن عدد كبير من الجمعيات من خلاص ديونها. اليوم مجموعة من رؤساء جمعيات الرابطة الثانية مشاو للجامعة وفي اجتماع ثاني أكثر تفاصيل مع زميلنا الهادي جبنياني اللي حاضر على عين المكان ومعه ضيف. هادي مرحبا بيك.
5: أهلا وسهلا بيك وفاء، مرحبا بيك. تعطيت كل التفاصيل، لكن ما فماش اجتماع ثاني بين الرؤساء وبين أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم. أنا عرضت البعض منهم هما هوني، أتوا ناخذ ضيفنا يعطينا أكثر التفسير. في الأثناء نحب نذكر وأنه من مكتب الرابطة خرجت التعيينات بصفة رسمية يوم 19-20 سبتمبر، المقابلات الأربعة متاع العشية بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. البارح سمعنا وفاء الكلام قاعد يتقال برشا باش يتم تأجيل البطولة لأسبوع،
3: وكان حاضر معنا سي شاكر مدرب سي شاكر مفتاح مدرب مستقبل ملعب الجيبسي، اي قال فامكانيه انه تتاجل الجوله الاولى.
5: احنا باش نذكر وفي الاسبوع الفارط كان هناك اجتماع بين العشرين نادي الممنوعين من الانتداب واعضاء الجامعه، وتم التفاهم على تمكين نوادي من 20,000 دينار يعني بصفه مباشره باش يحلوا امورهم. اكيد تختلف الملفات بين النوادي اللي عندها مبالغ متوسطة، مبالغ مرتفعة، ومبالغ قليلة. لكن جينا الأخبار وأنه ربما يتم تأجيل البطولة. أنا في الجامعة وفي حاضر بحلي يصير مولتي الغربي رئيس سبورتينغ المكنين، هو يجيب الذمة من المكنين، وأنه ربما العبيد يتسألوا علاش ديما يصير مولتي معنا، خاطر يصير مولتي هو رو همزة الوصل بين النوادي وبين الجامعة التونسية لكرة القدم. يصير مولتي مرحبا بيك في ذاعة الشباب.
6: مرحبا بيك خويا الهادي، مرحبا كل مستمعي ذاعة الشباب. والله
5: كل شيء في المودي. شكون جاي معك؟ خلاص شكون جاي من نوادي ولا شكون مازال مش جاي؟ وخلينا نبداو بالنقطه بنقطه.
6: الوقت الحالي فما قرابه 7 و8 نوادي موجودين، هي القلعه، مكنين، مساكن، مدنين، قفصه، فما معناها وفما بخير زاد باش يلتحقوا الناس كل خرجنا. خاطر احنا امس صار الاشكاليه، صارت امس احنا كنا مطمنين انه معناها ال 20,000 دينار باش تطب. امس اتصلت برئيس السيد رئيس الجامعه، فهمتني ولا يعلمني انه هو ما الفلوس هذه باش تطب على مرتين في اكتوبر وفي نوفمبر.
5: الميركاتو يسكر نهار 20 سبتمبر.
6: الميركاتو امس طلعت تصميمات انه باش فما امكانيه انه باش نوخروا البطوله والميركاتو. الجامعه اتصلت بالفيفا ما نجموش نوخروا حتى ساعه. الميركاتو راهو قانونيا باش يكون نهار الجمعه اللي فيها يتسكر. في صورة ما احنا طبعا قلنا على اساس باش تتفط الحكايه نتاع الفلوس والواحد قبل نهار 20. كيف الجامعه قالت في اكتوبر في نوفمبر الثانيين رفضوا، قال لك يا تعطيونا فلوسنا توا قبل ما يا ما نصحوا لكمش ورقه. صورت ما نصحوش الورقه معناها مش ما يتمش تاهيل اللاعبين لقرابه معناها 15 نادي ولا 16 نادي اللي فيه مشكلية توا. امس صار قلت لك الكلام هذا، الناس كل كي دخلنا بعضنا جمعيات ما نعرفش البطوله باش تلعب ولا تلعبش. فما ناس احنا المشكله مش في تاجيل البطوله احنا طبعا مش اشكاليه في الميركاتو، خاطر احنا طبعا الناس اللي كيبات كل كي تترين وكيبات كل حاضر والناس كل تحب تلعب هذا حد. اما احنا كان فما امكانيه نتاع نقولها المشكله ما تحلتش نتاع المنع عن الانتداب وقتها نقولوا ناجلوا البطوله. اما كان المشكله احنا طبعا على 20 صاي يسكر الميركاتو، ما عندناش مشكله نلعب ونهار لحد هذايا.
5: اليوم هو حضوركم هوني في الجامعة، شو المطلب اللي تحبوا تعملوا تحبوا تقولوا؟
6: اليوم حكينا مع الأخيات بالحساب الحسن وسي معز المزيري سي خمايس سي وسام الطايف الأعضاء الجامعيين كل خنا معنا فما برشا موجودين لنا. اليوم إن شاء الله أستاذ سيدة مين مال كنت تحكي معاه سي المنوبي توا فهمتني ولا سيناد. إن شاء الله توا فما كما قلها تبدل الموقف شوية متاع الجامعة وفما إمكانية متاع معنا باش الفلوس كابش يتصبوا للجمعيات فهمتني للعشرين ألف دينار على وعدة باخت. احنا تغششنا امس قلنا كيفاش لرئيس الجامعة والجامعة توعدنا بعشرين ألف دينار وبعدين الجامعة تقول في اكتوبر ونوفمبر قال هم الدينين ما رفضوا ويحبوا ياخذوا فلوسهم. تو تبدل الموقف على الجامعة بعد ما جينا احنا اليوم وكنا شيء وصارت برشا اتصالات وكل ما شيء. ان شاء الله باش الفيرمون باش يصير غدوة ان شاء الله الكدارية باش يصير غدوة الفيرمون تاع 20,000 دينار وكل جمعية تتفاهم مع الدين نتاعها.
5: اهم سؤال مطلوب باش نلعبوا ولا الناس كل تسال في السؤال هذا فما في الويكاند ربطة ثاني ام لا؟
6: والله 70-80% حتى ضيف ما شربتها ثانية 70% حتى فما الجامعات كلها ما فقطتش الاشكالية متاعها. وراه حاجة نحب نقولها راه حتى حكيت مع برشا وخيا راه في صورت ما تفضلش حكاية المنع من الانتداب برشا كيفات مش بسرعة لا الجمعة ذي ولا الجمعة على بعض لازم الاشكالية متاع حتى فما جمعيات معاملة على الانتدابات ومعاملة واحد ما جابش يلعب لك معناها بالسطوح ولا بالجنيور ولا كذا.
5: المود ينفع مع وفي عندك سؤال؟
3: لا فقط لانه فما هو يظهر لي من الاجتماع الاولاني كي قال ال 20,000 دينار اللي باش يعطيهم الجامعه في بالي انهم على مرتين من اول مره معناتها هذا المعلومه اللي عندي. والمعلومه الثانيه انه ما ينجمش معناها انت بطوله محترفه ومربوط بالفيفا ومربوط معناتها بالابليكاسيون نتاع الفيفا ما ينجمش من اي حتى واحد معناتها وقت اللي تسكر دي تسكر ماكش اماتور انت باش تحل وتسكر وقت ما تحب معناتها ترانسفير نتاعك ما ينجموش لا باش يزيدوا لا في ايام الميركاتو ولا حتى شيء وهذايا اللي شفناه
6: صحيح اختي وفاء الكلام نتاعك معناها هذه بطوله محترفه معناها ما نجموش احنا توا امس وقتها طلع الكلمه بتاعت 20 الميركاتو الناس كل ما صدقناهاش نقول لي فات سيدي فاهم معناها الفيفا ما تلعبش في الامور هذه فهمتني ولا عندك بطوله محترفه 20 تسكر الميركاتو اما حل الاشكاليه كل كي قعدت خطره الجمعه اللي فاتت وعدنا رئيس الجامعه انه باش يصب لنا ال 20 مليون بعد اللي تبدلت على مرتين على اساس انه الداينين باش يوافقوا الداينين ما وافقوش الداين يقول لك اعطيني فلوسي كامله قبل من من من من صحالك الوقت
3: و من نجم اهل الانتدابات كلها التاين مسح حالها الا ما تفضي امورك الملي الا ما تفضي امورك الملي واضح ان شاء الله
5: بطبيعة نذكر وخير راهو يعني اذا ما صارش فما حل الملاعب حتى وكان ما يلعبش وهو تسجل عقده لازم تقعد خلص ديما
3: بطبيعة الحال
6: موجودة انه حتى كان انت ما حلتش مشكلتك راهو اللاعب باش يخلص الانتدابات اللي جبتهم باش يقعد وهو ما يلعبش ثاني حاجه فم... معناها الاخطاء تبدل تو ما عادش تولي نقص لك نقاط تولي كذا فهمتني هذاك علاش احنا قلنا لازم تحل المشكل تو ما نقولوش ناجلوا فيه لديسمبر فهمت
5: شكرا في المدير الغربي ريس سبورتينغ الممكن في الاخنه وفين نحب نوضح راه ديما نحبوا نوصلوا ونسمعوا الجامعه التونسيه لكره القدم الراي والراي الاخر عنا شويه صعوبات الحقيقه كي نتصلوا بهم مره يهزوا مره لا مره يعتذروا عن التصريح مره نستناو شويه ذيك علاش من الجامعه ما عندناش موقف واضح الى حد الان وقاعدين نسمعوا أكيد في النوادي اللي ديما صوتها يبقى موجود في إذاعة الشباب والإذاعة التونسية
3: في انتظار بتبيع بلاغ رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم يا إما نأجلوا أم أنا باش نلعبوا الرابطة الثانية في الموسم ولأنه أنا نعطيك من الآخر اللي ماشية على تأجيل يعني نهار سبت لحد ما فماش بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم شكرا لك هادي جبنياني وأكيد اللي ما خلطش اسمع السلمود الغربي مع هادي جبنياني يلقاوه على صفحة الرسمية من إذاعة شباب تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة المباريات المتأخرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة الأربعاء زوز مباريات اتحاد بن قدان النادي الصفاقسي سيف الورتاني وحمزة جعيد كحكم للفار وترجي جيس الاتحاد الرياضي المنستيري سفيان الورتاني كحكم ساحة وفرج عبداللوي كحكم للفار ونهار الخميس 17 سبتمبر الأربعاء متاع العشية في النايفر الملعب التونسي النادي الإفريقي هيثم ترابلسي حكم ساحة ودافيد سنوجيتش من سلوفانيا كحكم للفار. بالنسبة لدورة اتحاد شمال إفريقيا اليوم صارت عملية القرعة أقل من 17 سنة منتخبنا اللي دربوا فوزي الرويسي مؤهلة لبطولة إفريقيا خمس منتخبات مشاركة هما تونس مصر الجزائر المغرب وليبيا في ملاعب سوسة والمنستير الجولة الأولى الجزائر المغرب تونس ليبيا الجولة الثانية ليبيا الجزائر مصر المغرب الجولة الثالثة المغرب تونس الجزائر مصر الجولة الرابعة المغرب ليبيا مصر تونس والأخيرة ليبيا مصر تونس الجزائر. بطولة إفريقيا الكرة الطائرة من 15 ل 26 سبتمبر بقصر رياضة بالمنزه اليوم الانطلاق الفعلي للبطولة تونس موجودة في المجموعة الأولى مع منتخبات كينيا وغانا أول مباراة باش تكون ضد غانا الستة ونص متاع الليل واليوم مصر كان فاز على غامبيا 3-1 في الباسكيت. قرارات المكتب الجامعي اللي صدرت اليوم بعد أحداث المباراة الودية بين الشبيبة القيروانية والملعب والنادي الرياضي الصفاقسي مباراة شفنا الناس كل اللي صارت فيها أحداث كبيرة أحداث عنف مما خلى المكتب الجامعي ينزل قرار من أبرز العقوبات اللي فيها عقوبة فريق الشبيبة القيروانية بأربع مباريات دون حضور جمهور واختية ب10,000 دينار مع دعوة عديد المسؤولين واللاعبين للمثول أمام لجنة التأديب. نذكر من المدربي الزوز فرق اللي هما استدعى ياسر بن حسين مرافق فريق شبيبة القيروانية، عبد العزيز خلف مدرب النادي صفاق، سي مروان كيشريد مدرب الجي اس كا، جاد عبد الحق الجوادي مساعد المدرب، منال الجيزاني لاعب السي اس اس، محمد العباسي لاعب السي اس اس، بالحسن الشيخي لاعب الجي اس كا، احمد الضيف لاعب الجي اس كا، ومحمد المنفذ لاعب الجي اس كا. هذوما ابرز العقوبات اللي صارت اليوم في انتظار بالطبيعه في اجتماع المكتب الجامعي، والختام شو يكون بالبطولات الاوروبيه، البطوله الاسبانيه جوله السادسه اليوم، ريو فاليكانو اسبانيول، السبعة متاع الليل ديبورتيفو لافيس فالونس، والثمانية ونص سيلتشي ريال مدريد، في كاس ايطاليا دور 16، الخامسة جينوا سودينترول وفيورنتينا بيزا، الثمانية متاع الليل، وفي كاس رابطة المحترفين الجولة الثالثة ابرز اللقاءات، سبعة غربا، الثمانية غربا ويست هام فولهام، الثمانية اسبويتش تاون ارسنال وليفربول توتنهام. هكا نكون وصلنا لختام عودنا معكم اليوم من توب سبور، رجمة تحية كامل الفريق، شهي طيبة للجميع وإلى اللقاء. توب سبور.
2: على كيفك
1: على كيفك،
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك، عد الموجتك تسمع صوتك،
2: على كيفك
1: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
7: دبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
7: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء
1: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: مايكل بوبلي هاير ماني ساعتين ودرجع لمشاهد إذاعة الشباب. مازال موسيقى معكم الرحلة في على كيفك مالك. نحكي اليوم في Out of the Box.
1: على شنو نحكيو اليوم في Out of the Box؟ في
0: السخانة هذي السيف ساعتي
1: كيما عديوه التوانسة الكل كيما التوانسة الكل بالقصان متاع الضوء متاع أنه سخانة برشا سيف السنة
0: والكليماتيزور.
1: شفت انت توا هنا في خلينا بلوز وما نقولوا فصل الخريف وفما هكا الطقس غاطت شوية فما رطوبة لكن أرحم أرحم تلمو معناتها استنسنا بدرجات حرارة عالية مع قصان الضوء كانت والماء إلى آخره. الحقيقة الصيف تعدى صعيب على التوانسة.
0: أنا باش نحكي لك على تجربة في Out of the Box اليوم.
2: Out of the Box
0: هو قبل كانوا نبني والديار بطريقة باش في الشتاء تبدأ دافية وفي الصيف تبدأ باردة.
1: ديار العربي سيرتو تلقى فيهم
0: ديار العربي يعني فهم برشا ناس رجعوا للديار العربي في الفترة هذه على خاطر في الصيف على خاطر البني القديم ديما فيه تهوى أكثر من بنينا جديد كما نقولوا. في النمسا رجعوا لطرق البناء القديمة وطوروا يعني مستوحاو من طرق بنائنا القديمة استوحاو جدران كيبنيو بها التجربة الأولى أقل 7 درجات يعني تعطيك أقل 7 درجات من الموجود
1: العادي
0: يعني كان عندك أنت مثلا 30 درجة الحرارة في الدار 30 بالجدران هذوما تولي لك 23
1: معناتها من الحجر هذا من الجدران
0: استعملوا طريقة التبخر متاع الهواء استعملوها في الجدران هذية اللي لحد الآن وصلوا أنه تكون أقل من 7 درجات من العادي.
1: هنا وإحنا يعني أو بينصير في النمسا راه كي توصل لهم 30 درجة بالنسبة لهم قمة السخان معناتها كي توصل 23 ولكن بصراحة احنا في تونس توصل 45 و 47 درجة معناتها كي باش تهبط ل 40 عندي هنا كيف دونك هو باهي حاجات هذو باهي. ذكرتي في حاجة جيهان مرة نتفرج في تقرير إخباري في قناة فرنسية معناتها يوري كيفاش معناتها بالدقري قد ما يقرب المنطقة فيها أشجار يعني حاجة سبحان الله
0: تبرد
1: أكثر وأكثر وأكثر يعني باش توصل تقريبا 7 درجات كما قلت ما بين بلاصه فيها اشجار وما بين بلاصه من بعيده أشجار. على الاشجار فما كيف تقريبا 6 دقري.
0: علاش انت توا مثلا كي تبدا الدنيا سخونه وتعدى حدا منتزه النحلي
1: ولا البلفيدير مثلا
0: حل شباك تتحس روحك انتقلت من هواء سخون لهواء معتدل وتنجم تقعد فيه وتتفرهد.
1: ان توكا لي سوليسيون هذوما والتجارب هذوم جايينهم لانه اليوم مع التغيرات المناخيه ارتفاع درجه الحراره في العالم اجمع وباين وواضحه وجليه مش كان في تونس الكليماتيزور ومع مشكله الضوء
0: غرس الاشجار يعني غرس الاشجار يعني اليوم في بنائات حديثه يعني اليوم تلقى مدن اوروبيه تلقى عماره كانك تغزر الوحدة الكورديناسيون فلورال ولا نتاع أشجار وهي عمارة كاملة لكن معها زادة النباتات والدنيا الكل وهذا خلينا زادة نقلصوا درجة الحرارة
1: إن شاء الله أنتو كان هذوما محاولات سيزم ساعة الرخصة تكون ساعة رخصة صحيحة ولازم يزم تكون فما شاخت كاملة بالنسبة للديزاين اللي موجود في البلاصة هذيك ما تكونش فوضى معناتها
0: أي من وين تهي عمرانية يزم يدخل في من وين تهي عمرانية
1: باهي يعطيك الصحة.
0: نستقبلوا عربي باتيني
1: عربي باتيني باش نشوفوا شنو جديد التكنولوجيا شنو جديد التيك عربي والاي اي قصة حب وقصة عشق كبيرة. بعد انا باش نسألوا على حاجة بالنسبة للاي اي قاعد اخبر قاعد يدور خبر زاد يهم البيئة باش نشوف قاعد مواكب عربي باتيني والا لا نمشي نعمل تنفيسة مع الموسيقى وراجعين.

0: ولا على باله عمرو دياب. ماضي ساعتين وربع على موجات إذاعة الشباب وقايد
1: بوانتك.
2: ايوا سي عربي شنو احوالك؟
3: مرحبا، اهلا وسهلا، مالك؟ مرحبا.
2: لاباس؟
3: لاباس الحمد لله.
2: بوانتيك بالنسبه لليوم على شنو تحكي بالضبط؟
3: مازلنا نحكيه في الضجه اللي احدثها تصريح داريو امودي اللي هو المدير التنفيذي او الرئيس التنفيذي لشركه انتروبيك اللي عندها كلود، واللي من بعد بتبيعه وافقوه كل من سام التمان ومعهم ايضا اثرياء العالم
0: ايلون
3: ماسك بتبيعه، واللي هو المدير التنفيذي لشركه سبيس اكس، واللي هو ضروره الابطاء وشدن فرا معناتها في تطوير الذكاء الاصطناعي. هي ما ضجة صارت الحكاية، صارت صحيح. بين السبت ولحد دونك اليوم قمنا على الصباح، احنا في هذا الجزء من العالم قمنا على الصباح على تصريح للرئيس الامريكي دونالد ترامب في الموضوع هذا من خلال بودكاست All In اللي واحد من اهم البودكاستات في العالم
0: تتباع
3: في الولايات المتحدة الامريكية، في العالم دونك قولوا في العالم حتى الطريقة والشكل متاعه وكل ما تتفرج توا انت تحط البودكاست تتفرج تلقى عندك 12 لغة ولا 13 لغة مترجمة آليا بالذكاء الاصطناعي في البودكاست هذا بالذات تحط باش تسمعوا به. تدخل دونالد ترامب وتراي هذا اللي باش نحكيوا عليه احنا اليوم في المساله هذه نتاع ابطاء الذكاء الاصطناعي اللي هي حاجه باش تخلي معناتها مازلت باش تسيل
2: راي سياسي
3: راي سياسي بيان سور وهو راه كان منتظر جدا. خلينا نسمعوا احنا المداخله نتاع الرئيس الامريكي دونالد ترامب باش نسمعوها اون اوريجينال بالانجلي ومن بعد نحكي بالضبط نترجم شنو اللي قال.
4: مستر بريزيدنت يور ناو توكينج تو ذا بلانيت.
5: See, the great thing about life is that Jensen can develop the most complex computer chip in the world that nobody can copy for 10 years, but he can't figure out how to put me on speaker. We have to remember this one. So,
4: roasted.
5: The AI, it's almost as conspiracy, and the happiest group is China, and China is very happy, and I could even say in the country, a lot of states are happy that weren't going to get anything because they're being inundated by people that want to be there. But now all of a sudden you see they're building in Finland. They want to build one. Google wants to build a big one in Finland, which I'm not happy about because they were unable to get permitting. And I'm telling you, it's all a hoax. The data centers are great and they make people wealthy and they make states wealthy. And it's the oil of the next 20, 25 years. It's bigger than the internet and the AI. You know, much more so, and they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen, and that could be political people, and it could also be China, and we're not going to let that happen. It's a hoax.
3: هذا أهم مقطع من المداخلة متاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا هو كان منتظر هو كان منتظر الناس اللي متابعين الحكاية هذية
2: ما خلينا نترجمو ساعة شنو اللي قال
3: ترجموش قال به. قال هو في البداية ساعة ملول خليتها نبلعاني ذيك بداها بدعابة كيفاش معناتها جنسن الرئيس المدير التنفيذي واحد من أهم الناس صناع التكنولوجيا في العالم قالوا قادر على أنه يصنع لك أقوى بيوس وأذكى بيوس لكنه صعبت عليك كيفاش باش يحطني أنا في الأوبرلور وهي مش هكاك الحكاية هو قاعد يلوش في ميكرو باش يحط أوبرلور وش

0: نتاع الامريكي المعروف بيان سور باش الناس كل تسمعوا. قالوا والمقدم تاع البرنامج قالوا مستر بريزيدنت تو انت قاعد تحكي للعالم الكل يو ار توكينغ تو ذا بلانيت. اش قال بعد الخدعه هذيا؟ هو قال المخاوف هذيا المخاوف من الذكاء الاصطناعي وهذه حكيت انه الذكاء الاصطناعي راهو باش يسيطر وكل راهي خدعه هوكس قعد الكلمه عاودها قداش من مره وهي خدعه ستكون في صالح الصين. إذا نحن باش نوقفوا كولايات متحدة أمريكية راهي الصين يعني. مش باش توقف معناتها هذيك هو معناتها منذ بداية هذيك هي ومش هو برك راهو هو توجه في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوروبا لأنه تنافس اقتصادي كبير على مستوى العالم ما بيناتهم الاثنين والآن تنافس تكنولوجي والذكاء الاصطناعي في الصين هو الثاني في العالم. صحيح مازالت الولايات المتحدة متفوقة وناس يعتبروها مازالت متفوقة بأشواط وناس يعتبروها قريبة برشا لكن الكل متفقين على أنه التفوق الآن عند الموديلات الأمريكية لكن مش تفوق هارب برشا حسب مش نعطي في رأيي يعني نحكي الرأي السائد في العالم. وصف أنه مصادر البيانات والبيانات معناتها لي دوني والكوليكت دوني والمراكز تاع البيانات وقاعد يحكي لهم في بلايص معينة في العالم باش يكونوا هما الثروة المقبلة في العشرين أو الخمسة وعشرين سنة المقبلة. ماهوش البترول وماهوش
1: شوف الانفورماسيون
2: لي دوني من يمتلك المعلومة
0: هي توا مسامحني معناتها احلى من الاول اجي نذكروا شويه
1: الناس اول حاجه فما
0: ناس اللي كبار شويه في العمر
1: فما ناس معينه تقول وين يقول مثلا نوعيه سياسيين كما دونالد ترامب وغيرهم راهي هذه خدعه اعرف راهو العكس عكس بتاع كلامه دونك فما نوعيه تتجه الى
0: ما نحبش نحكم عليها برشا الحكايه مازلت الحكايه مالك فيها وعليها فيها وعليها ليش احنا كالبره نجم هما تو في سيليكون فالي وكل النجم يقول لك نجم يمتلكوا لانه حاجات هذه تخرج راهي عندها في المختبرات 20 سنه و15 سنه مش تو خرجت وافلام الخيال العلمي تفرجنا فيهم احنا من التسعينات يحكيوا في الشيء هذا تقول عليهم سي دو كربون معناتها لكن هو اش قال خدعه هي النجم نصدقوا في الكلام هذايا برشا ناس قالت من قبل تو شنو معناتها تجي لك اكبر كبارات الذكاء الاصطناعي يقول لك لا يلزمنا نقصوا فيه باش هما يعطيوا المجال لغيرهم والمنافسينهم انهم يتطوروا يلزم الشركات الكل والعالم الكل نتاع الذكاء الاصطناعي يقف فرد وقت سينو اللي باش يقف باش يتخلف والاخرين باش يقدموا هذا اولا ولو بروغري عمره ما يقف التقدم والتطور العلمي عمره ما يقف عمره ما يتشد
1: فرامه عمره ما يقف ولكن ينجم يمس بالبشريه صحيح ولا لا عربي ينجم يمس شو ما تتكلمنيش بالهواء نتاعك لان نعرفك تحب ياسر انا الذكاء الاصطناعي
0: لا بالعكس
1: انا مركز خليني نكمل لك وانت صحح لي المعلومه ولا لا ينجم يمس البيئه ينجم يمس البشريه اليوم يقول لك فما حتى مظاهرات موجوده في بعض الولايات في الولايات المتحده الامريكيه على هالمراكز هذوما مركز البيانات يحبوا يقلوا منهم لأنه في استهلاك الذكاء الاصطناعي فما استهلاك الحاجة غريبة جدا اللي هي المياه العذبة المياه العذبة مش حتى المالح
0: أكثر حاجة خاطر من حتى المالح
1: لتبريد
0: لسيرفر
1: دونك احنا يقول لك العالم كله نقص ماء واليوم وليت تغييرات مناخية وحرب مياه واضحة وفما برشا حاجات ممكن احنا تفوتنا ولكن واضح انه اليوم فما مشكل ماء وازمه ماء في العالم.
0: نسالك سؤال
1: مع الذكاء الاصطناعي هذا
0: نجم نسالك سؤال يجاوب على الحكايه هذه الثوره الصناعيه كي قامت في القرن 19 والافرازات هذيك والكل اسكو رغم الدعوات وقفت الافرازات هذيك وقفت الامور هذيك وقفت ما وقفتش حتى لين جات الكورونا باش تنفست شويه الارض وقت اللي وقفت باقيها ما وقفتش فما مصالح
2: فما زاد حاجه في
0: وانا نصور اللي راس المال هو
2: أي. طبيعه الانسان حب يعني لا كيوريوزيتي حب الاطلاع يعني ويحب يكتشف حاجات هي اللي بتخلي انه ما يستغلش على الذكاء الاصطناعي
0: هو اللي باش يقعد يحكم في لا الذكاء الاصطناعي دخل في تسهيل برشا حاجات هنا المخاوف هنا مش نحكيو على مخاوف تاع امور بيئيه لا المخاوف انه الذكاء الاصطناعي ياخذ بلاصه البشر هي مخاوف مشروعه لكن ثم تطمينات من شركات اخرين وثم ديما الذكاء البشري والاحساس والكل هذه ديما وك الروح وكل هذاك ثم ناس تقول حتى تو اللي مجربين الذكاء الاصطناعي تو هنا في اطار معين مجربينه احنا ماناش اللي صنعناه لكن اللي مجربينه الى حد الان باقي يقول لك راهو مش بنفس الانبهار متاع الشخص اللي مش مجربه راك تحس انه ينجم يهزو ينفض احيانا انه يلزمه تقيديه يلزمك توري
2: هكا عرفت انه يلزمك تحدد
0: كي تدخل انت تشوف ها والموديل هذا السحري اللي باش يعمل لك سيت ولا باش يعمل لك ابليكاسيون ولا باش يعمل لك اللغه هذيك الكل متاع لغه الابهار وكل واللي تخليك على الاقل في الوقت الحالي مازلت ماهيش صحيحه وما ينجمش هو كسياسي كما قلت لك وفي منافسه مع الولايات عاد مع الصين عادي باش يقول لك الكلام هذا. دونك ننتظروا توا التداعيات نتاع
2: تصريح ترامب
0: نتاع تصريح ترامب هذايا ولا المداخله هذايا. حاجه واحده انا نجم ناكد لك حاجه واحده، ما كانش عفوي التدخل وما كانش مش بالعاني وما قاعدين هو قام يطلب فيهم، ما كانش حاجه عفويه هذيك. ما عندهم كان يقولها ثم واحد مش نختم بها، صانع من صناع الفرجه في فرنسا معناتها من لي برودكتور نتاع، نحكي معاه مره قلت له اسكو في برنامج هذيك ازار، قلت له سي دو ازار، قال لي الي با دو ازار سي دو ازار كالكولي. دونك الناس اللي
1: امبروفيزاسيون اتيدي
0: اتيدي معناتها زعما ازار مي سي با ازار
2: المتفرج ازار. اما
0: للمعدين يا والله وقاعد يحكي اخي راه طلبوا في التليفون يا اخي هذا رئيس دوله، راه رئيس اقوى دوله في العالم
1: بي اون توكا. ان شاء الله ان شاء الله باقي نعاود نقول التداعيات ما تكونش على خاصه على البيئه وعلى الماء، لانه الماء هو كل شيء، هو الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويا خوف يا انا نخاف الحقيقه من نوعيه العباد هذم، انه راهو كي توصل الى درجه معينه انه راهو وقتها الامور تتنظم وحدها، راهو الطبيعه كي تتدخل باش تتنظم الامور وحدها وترجع الامور الى نصابها تنجم تكون على حساب برشا حاجات ماهيش باهي. دونك ان شاء الله التنافس الاقتصادي هذا اللي يحكيوا عليها المسؤولين في العالم هذا ما يكونش على حساب البشر بطبيعه الحال، وعلى حساب حياه البشر. يعطيك الصحه عربي.
0: صحه شكرا
2: لك. وقتاش تعمل لنا فورماسيون في الاي؟
0: قريبا جدا.
1: باهي بعد شويه نلقى موجز الاخبار نتاع ماضي ساعتين ونص، اونتر تون نعملوا تنفيسه مع الموسيقى.

0: على كيفك. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26 و2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وزير التربية نور الدين النوري افتتح السنة الدراسية من المدرسة الاعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي بمدينة بوهرادة من ولاية سليانة، وأكد بالمناسبة أهمية مثل هذه الأحداثات الجديدة في تحسين مردودية الإطار التربوي. هذا وأفاد وزير التربية بأن خطة الوزارة تعتمد على أحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ وصيانة المؤسسات القديمة. وزارة الداخلية تعلن عن انطلاق خطة أمنية شاملة ومتكاملة بمناسبة العودة المدرسية، تهدف إلى تأمين كافة المؤسسات التربوية وتسهيل حركة المرور وتطهير المحيط المدرسي من كافة المظاهر الإجرامية وآفات المخدرات. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود أكدت جملة من النصائح للأولياء خاصة خلال اليوم الأول، حيث تتزايد الحركة المرورية ويكتظ الطريق بالسواق والمترجلين، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر وتشجيع أبنائهم على تطبيق الإجراءات المرورية للمحافظة على سلامتهم. ارتفاع عدد المدرسين إلى 161.300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158.400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، أي بزيادة قدرها 2993 مدرساً. الترفيع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية مع تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4% وفق مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البعزيزي. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز منذ فجر اليوم. وختاما، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية عدة إنذارات للتحذير من خطر قالت إنه يهدد مدن مكة المكرمة وجدة والطائف. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: على كيفك.

0: ستار سان لوفون هيفا وهبي ماضي ثلاثة غير أربعة لموجات إذاعة الشباب.
1: دونك احنا في الجزء الأخير من على كيفك اللي نذكر تقاه يوميا من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة، فقرة أخرى جديدة باش نحكي فيها على البوتي، أستيوس بوتي هكا ولا
0: أي
1: نمشي الفقرة هذه
0: أستيوس بوتي. مالك قبل ما نحكي أستيوس بوتي، أنت كيفاش تختار حويشك؟
1: انا باللومور حسب معناتها اللومور النفسيه نتاعي، معناتها مش باختيار بالضبط لي كولور ولا حاجه، انت والنفسيه
0: يعني. انت من هويه اللون الواحد؟
1: اي اي من هويه لا معناتها
0: اللوك،
1: لا مش لون واحد اكحل كامل، لا بالعكس، معناتها نحب حاجه تكسر اللون اللون الطاغي، فما لون طاغي ما تكون فما حاجه كي تكسر اللون الطاغي.
0: انت من الناس اللي يمنوا انه الالوان الفاتحه تسمن، تلبس فاتح تلبس
1: ابيض؟ لا مش هذا الحاجات اللي تبدا مثلا مراول اللي فيهم خطوط خطوط بالعرض، نحسهم يسمنوا هذوك.
0: انا هم شفاش بالنسبه للالوان الفاتحه يعني هل كلنا نعرفوا الاخصائيه الموضه كريستينا كوردوليا اللي هي مشهوره بعبارتها المانيفايك في في التلبسه، حكيت على انه كي تلبس مثلا لون ابيض ومعه لون أسود، هذه تكسيرة اللون هذيك هي اللي بتخلي الناس تركز على اللون الأبيض اللي أنت لابسه. وإذا كانك عندك وزن زايد فنفطنه اللي أنت عندك وزن زايد، لكن كي تلبس مثلا أبيض كامل التوتال لوك يخلي العين ما تركزش على الجزء، مثلا كان انت يعني الاكتاف نتاعك هكا ولا على مستوى الفخذين انت اسمن شويه، كيبدا توتال لوك يضيع، نظره الكله ما نظروش المنطقه معينه اللي انت لبست فيها الابيض، فما نفطنوش اللي انت مثلا عندك وزن زايد في الفتره هذيك ولا لا. فهذه اللي فسرته هي انه التوتال لوك مثلا الابيض يخليك ما نحسوش اللي انت وزنك زايد ولا في البيج ولا الأكثرية. هو التوتال لوك عادة نسيت فضله في الأسود، وخاصة في موسم الشتاء ما نعرفش الرجال التوتال لوك الأسود يعني.
1: بون نتصور كيف كيف كيف كيف في الشتاء عادة نلبسوا أكثرية معناتها اللون الغامق الداكن، على خاطر ما فماش الشواء زادة، ما فما معناتها شنو باش تلقى الكباب جينيرالمون باش تلقاهم راهو احنا راهو مخنا ابسط من هذا، لانه ابيض معناتها كبوت ابيض معناتها باش يمسخ. دونك تولي تاخذ انت اكحل هكا يشدك ما يظهرش، حتى كان يبدا مسخ شويه هكا ما يظهرش،
0: ولا بلو مارين
1: ولا بلو مارين وانت ماشي الامور. فهمت؟ دونك جينيرالمون شوف شوف واحد قد ما يتقدم في العمر بتيتر بتيتر يقول لي خمم زاد حاجات معينه فيها
0: ولا الابسط،
1: لا لا فيها مانيبيولاسيون. ريت الناس اللي تخرج عادة تنجم يكون كلامها صحيحة منطقية بصراحة، المختصة هذي اللي قلت عليها، ولكن تلقاهم بعد باش يخرجوا كوليكسيون جديدة براند جديد. فهمت؟ ساعات تصير ساعات مانيبيولاسيون مسبقة باش كي تخرج الحوايج نتاعها مثلا لون واحد تمشي الأمور. وهذه شفناها قبل، ممكن قلت ممكن ما نعرفك ما تتفقش معايا مش مشكل.
0: على كل احنا بعد شوية نقول لكم على أحوال الطقس.

0: على كيفك.
1: باهي وقيت توا ميتيو باش نعرفوا حالة الطقس جهان الأيامات هذو بالنسبة لليوم زاد العشية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي بن أحمد، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك خويا مالك أختي جهان، تحياتي وليك ولكل المستمعين بذات الشباب.
1: مرحبا، كما العادة السؤال الكلاسيكي اليومي، الطقس بالنسبة لليوم والأيامات الجاية إن شاء الله.
2: نعم، بالنسبة لهذا اليوم الطقس كما نشوف معناتها تقريبا سحب عابرة على أغلب مناطق البلاد، درجات الحرارة تقريبا تراوحت اليوم ما بين 28 و 35 درجة على كامل البلاد، وكانت في حدود 30 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر في تونس العاصمة. بالنسبة للرياح كانت من قطاع شمالي قوية نسبيا قرب سواحلنا الشرقية، البحر مضطرب وقليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل ومضطرب السواحل الشرقية. يوم الغد تقريبا كما اليوم ما فماش معناتها حاجة تذكر من ناحية السحب أو الأمطار، بعض الأمطار الضعيفة إن كانت معناتها أو بعض الزخات بمناطق شرقية للبلاد، ورياح من قطاع شرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب غدوة، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بهذا اليوم، كنقولوا ارتفاع طفيف تقريبا بدرجة أو درجتين، في حين إن شاء الله ننتظر وصول تقلبات جوية أخرى لبلادنا بداية من يوم الخميس. وضعية جوية تتطلب الحيطة بطبيعة الحال، أمطار قد تكون غزيرة وبكمية هامة في مدة زمنية وجيزة. احنا في هذه الفترة أول وصول معناتها نعرف المنخفض للضغط الجوي أو ما نعبر عن منخفض جوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي، يكون محمل ببعض الهواء البارد مقارنة بالهواء معناتها الحار اللي موجود في الغلاف الجوي طيلة معناتها تقريبا أشهر. تكون الخلايا الرعدية نشطة، نجم تعطي أمطار غزيرة حسب ما تشير إليه حاليا نماذج العددية، في أن الوضعية تتطلب نوع من الحيطة خاصة بسواحلنا الشرقية الكل تقريبا، سواحل حتى تونس الكبرى حتى الشمال الغربي كذلك في فترة أخرى. يوم الخميس العشية نجم نقوله تبدأ بهذه المناطق، ثم تتفرع لتشمل يوم الجمعة وكذلك السبت بقية المناطق خاصة مناطق منها الشمال شمال الغربي وكذلك حتى وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي. إذن معناتها نرد بينا بالنسبة للأيام هذو ذكرناهم، إن شاء الله نحن في نشرة أخرى قاعدين نتابعوا في هذه الوضعية الجوية، وأكيد قد معناتها تعطي كيف الفترة معناتها المطرة اللي فاتت أو حتى أكثر بقليل حسب ما تشير إليه النماذج، وربي يرحمنا ويعطينا قد ما نقدر إن شاء الله بالغيث النافع.
1: يعطيك صحة، شكرا لك. صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، دونك جهان أبارتير من هالخميس ممكن كيما الخميس اللي فات باش تكون فما أمطار غزيرة إن شاء الله، أمطار في وقت قصير، وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله تكون أمطار نافعة. احنا تقريبا كملنا بالنسبة على كيفك اليوم. بون بعد شويه اش نلقاو؟ نلقاو هادي جبنياني في زون ميكس بدايه من الثلاثه الاربعه، امال الراجدي في قابل للنقاش كما قلت قبيله جهان، موضوع باش يكون خاص بالعوده المدرسيه، والخمسه العشويه وصال الزواوي سامي نويسر وبشير خلف الله. يعطيك صحة جهان،
3: شكرا لك مالك،
1: شكرا لك سليم القصيبي في الاخراج التقني. يوميا تلقاو على كيفك بدايه من ماضي ساعه ان شاء الله حتى الماضي ثلاثه، مالك وجهان كل نهار ثلاثه ان شاء الله. نقول لكم بالسلامه مع شويه، طيب الناس كل، باي باي.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء دفء الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: الظلم. زون ميكست رياضات القاعات فولي باسكيت هون.
1: أهلا وسهلا بكم من كل ما ثلاثة في توقيت تونس، في تونس من شمالها إلى جنوبها. تحية كبيرة صحف تركم من الكل. عودة برنامج زون ميكست في موسمه الجديد، أكيد زون ميكست برنامج أسبوعي يجيكم ديما نهار ثلاثة من ما ثلاثة للأربعة، خاص بالكرة الطائرة وكرة السلة. الكرة الطائرة مع هيدي جبنياني اللي معاكم اليوم في النقل، أو اللي معاكم اليوم في حصة اليوم، كوثر اللي بديو بشارة باش يكون معاكم أكيد فيما يخص رياضة العمالقة كرة السلة. سوعا نعديوها مع بعضنا من ثلاثة للأربعة. في الإخراج اليوم معاكم كوثر البجاوي، سيدة في ديجيتال، ومعاكم هيدي أجبنيني. أكيد الحدث يفرض نفسه، اليوم تنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة أكابر اللي تحتضنها بلادنا من اليوم إلى غاية يوم 26 سبتمبر. أكيد تابعنا ملف تنظيم البطولة هذه من أول للآخر، البطولة هذه اللي كانت في الكونغو، ثم بسبب انتشار مرض الإيبولا شر لباس للناس الكل، الاتحاد الإفريقي قدموا عديد الدول لاحتضان البطولة هذه، والملف التونسي كان هو الفائز. واليوم البطولة تنطلق، ديجا تلعبوا زوج مقابلات ونرجع بأكثر تفاصيل. واليوم الماتش 6:30 نتاع العشية اللي يهمنا أكيد بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الغاني. باش نحكيو على كل تفاصيل البطولة هذه، دخول الجماهير، الجانب التنظيمي، الجانب الفني، حظوظ المنتخب الوطني التونسي، على خاطر كنا حاضرين البارح في الاجتماع الفني وتابعته على موجات الشباب كواليس سحب القرعة متاع البطولة هذية. 13 منتخب يشارك في الكان هذية، ثلاثة مجموعات ثلاثية ومجموعة واحدة فيها أربعة منتخبات. زاد أكيد عنا مبعوثة الإذاعة التونسية فوزي بن سالم اللي حاضر توا، عنده مدة في أبيجان في الكوديفوار. سكرنا شابيتر بطولة أفريقيا للأواسط في كرة اليد، يعني للأسف ولا نقول، احنا ديما نقولوا برافو لولادنا، إن شاء الله فيما أخير كملوا في المرتبة الثانية بعد هزيمة في الفينال ضد المنتخب المصري. وفوزي بن سالم استقبل الأصغر اللي اليوم بدوا يلعبوا منتخب الأصغر في كان الكادي أكيد، وإن شاء الله بالحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. نتكيو مع الموسيقى ثم أكيد نبدأ ونعمل تنجيزة مش بعيد الأبيجان، ثم نحكيو على كان الكرة الطائرة.

0: ميتر جيمس وصلنا إلى 3:07 دقائق. راح بكم من جديد مرة أخرى في العدد الأول من هذا الموسم الجديد لبرنامج زون ميكس. نعود زون ميكس ديما نذكر كل نهار ثلاثة من 3:00 إلى 4:00 متاع العشية خاص بالكرة الطائرة وكرة السلة. ولكن اليوم استثنائيا مش نحكيه توا على كرة اليد على خاطر قاعدين نتابعوا في البطولة الإفريقية للأمم الصغر والإذاعة التونسية حاضرة في قلب الحدث مع مبعوث الإذاعة التونسية أكيد فوزي بن سالم. فوزي مرحبا بك خويا، لو سهلا.
1: مساء الخير هادي، تحية ليك، تحية إلى كل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا. كما قلت هادي، يعني بعد ما أنهينا بطولة أفريقيا للأواسط واليوم انطلاقة رسمية للدورة 22 البطولة الإفريقية للأصغر، والحمد لله أول مباراة وأول انتصار للمنتخب الوطني التونسي في مباراة كانت صعبة نسبيا خاصة في الشوط الأول أمام المنتخب النيجيري، والنتيجة النهائية 32 مقابل 23 للمنتخب الوطني التونسي. علاش قلت صعبة المباراة هذه؟ لأنه الشوط الأول يعني تقريبا 95% كان للمنتخب الوطني التونسي قبل ما يرجع المنتخب النيجيري ويأخذ الأسبقية في الثلاث ثواني الأخيرة 15-14، لكن تغيرت المعطيات في الشوط الثاني، وخاصة ثم زوج لاعبين كانوا حاسمين في الشوط الثاني، نحكي على أنس الحلواني حارس الترجي الرياضي التونسي، وأيضا أمين التومي الجناح اللي سجل تقريبا في الشوط الثاني 6 أهداف مع 6 تصديات للحارس أنس الحلواني في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، عفوا مع بداية الشوط الثاني، خلى زملائه يرجعوا في النتيجة يعدلوا في مرحلة أولى ثم يأخذوا الأسبقية، وكانت أسبقية مريحة 9 أهداف كاملة 32 مقابل 23. نعم حاليا قاعدين نتابعوا كذلك في مباراة الجزائر ومدغشقر، لأنه مدغشقر غدوة منافسنا إن شاء الله في هذه القاعة، القاعة الفرعية، والمنتخب الجزائري تقريبا في 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني متقدم في النتيجة بنتيجة عريضة 26-9.
0: فوزي
1: هذا بالنسبة لل... نعم
0: أي حبيت نسألك نفس السؤال خاطر ما زلنا كيبدينا المنافسات الأصغر، شو أحوال الإقامة، تنقل السكن، التدريبات، تحسنت الأمور ليه؟
1: هو في الحقيقة هذه نفس الوضعية اللي عشناها مع بداية بطولة الأواسط، الإقامة بعيدة شوية، الإقامة ما هيش في المستوى، حتى أني منذ لحظات كنت نحكي مع الإطار الفني ومع الملاعبية وثم شوية أمور خارجة عن نطاق الوفد التونسي، لأنه حكيت البارح يعني كيفاش الغرف متاع منتخب الأواسط رجعوا المفاتح ومن بعد أخذوا مفاتح أخرين في إطاج في الطاق الأول اللي هو ما هو في المستوى، حتى أنه المنتخب الجزائري يعني منذ وصوله نهار الجمعة مشى النزل آخر يعني على حسابهم الشخصي، لأنه الإقامة سيئة نوعا ما مع انطلاقة هذه البطولة. البارحة التمارين يعني دارت في ظروف صعبة جدا، اللاعبين يعني حتى ما لقاوش حجرات ملابس وين يغيروا الأزياء متاعهم من بعد وين يدوشوا، لقاوا إشكالية كبيرة أكيد مع بداية البطولة. كيف بدأت مع الأواسط وبدأت تحسن رويدا رويدا، نفس الشيء أكيد مع الأصغر، رغم أنه من المفروض أنه لجنة التنظيم هي نفسها اللي بدأت بطولة الأواسط هذه.
0: واضح فوزي. شو قدلنا غدو إن شاء الله تونس مدغشقر، وقتاش
1: غدوة تونس مدغشقر؟ إن شاء الله ماضي ساعة بتوقيت أبيجون، ساعتين بتوقيت تونس. مدغشقر اللي كيف ذكرت حاليا منهزمة بنتيجة عريضة 28-10 للمنتخب الجزائري اللي يعتبر تقريبا هو المنافس الأول بالنسبة لهذه المجموعة. المجموعة الثانية اللي نلقاو فيها إلى جانب تونس الجزائر نيجيريا مدغشقر، وبطبيعة الحال يلعبوا والأنظار بتاعهم على المجموعة الأولى اللي نلقاو فيها مصر الكونغو اللي يلعبوا حاليا وانطلقت مباراتهم في المركب الرياضي الرئيسي حاليا، لانه صاحب المرتبه الاولى والثانيه من المجموعه الاولى هو اللي باش يكون منافس المرتبه الاولى والثانيه في المجموعه الثانيه اللي فيها تونس الجزائر نيجيريا ومدغشقر. فقط حبيت هادي وتشجيع للاعبيه منتخب الوطن التونسي الاصغر، لانه حكيت حتى مع رياض البدوي تو تسمعوا الاستجواب ان شاء الله في المواعيد قادمة، أول مرة يركبوا طيارة، أول مرة يغادروا يغادروا تونس أول مرة يكتشفوا الأجواء الإفريقية. هذاك علاش يجب نشجعهم برشا، وبطبيعة الحال لدينا رينا برشا مواهب اليوم في مباراة نيجيريا، خاصة كما ذكرت الحارس أنس الحلواني حارس الترجي الرياضي التونسي، أمين التومي لاعب النجم الرياضي الساحلي جناح متميز جدا وقدم الإضافة هو أنس الحلواني مع دخولهم في الشوط الثاني، كذلك نحكي على محمد أيوب عياد لاعب فريق سبورتينج المكنين، أحمد باشا لاعب فريق منزل التميم. كي نقول لك أحمد باشا تتذكر خو شكون هادي؟
0: شكون؟ باشا
1: حازم باشا لعب الترجي الرياضي،
0: اي ما شاء الله،
1: ولد منزل التميم، هذه المدرسة العريقة في كرة اليد. يوسف بوستة من البني خيار، محمد علي شوك من المهدية، اياد الشتالي لعب مع منتخب الاواسط وبقى اليوم كان في المدارج، اياد الشتالي واكيد هو لعب في اس جي ولعب فريق بني خيار سابقا، واكيد من غدوه يعني اكيد خذ الراحه نتاعه واكيد باش يرجع للمباريات. ريان قعبوت لعب فريق المكنين، مؤنس قراش من لعب المهديه، محمد عزيز الحناشي حارس الافريقي موجود في المدارج اليوم، لانه زوج حراس انس الحلواني وحمزه زخامه حارس المكنين موجودين هما كاساسيين الشوط الاول والشوط الثاني. انور الجنزري لعب طبلبه، اسماعيل الجريدي كذلك لعب طبلبه.

0: مستوى تكوين الذبان والتكوين القاعدية هذه.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي على كل التفاصيل هذه. أنت مبعوثنا هناك في أبيجان في الكوت ديفوار، وأكيد كما قلت أنت الفيديوهات والتصريحات والأخبار والنقل المباشر كل شيء متواصل وموجود باستمرار على موجات إذاعة الشباب. نمشيو للموسيقى ثم أكيد نحلو الباج، أكيد نحكيو على الكرة الطائرة وبطولة إفريقيا للأمم.

0: Sonnenmix. Sonnenmix. رياضات القاعات. فولي باسكيت هون.
1: موقعنا على الويب radiojeune.in, صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال, والابليكاسيون تاعنا على ذمتكم الاذاعه التونسيه راديو تونيزيان. مرحبا بكم الناس الكل, انتم تسمعوا في اذاعه الشباب الفريكونس نتاعنا من شمال تونس الى جنوبها. والان برنامج زون ميكست مع هيدي جبنيني في الاعداد والتقديم, سبيسيال فوليبول وسبيسيال كاس افريقيا للامم للكره الطايره اللي تبدا اليوم في بلادنا غايه يوم 26 سبتمبر الجاري. معكم سيده في ديجيتال وكوثر البجاوي في الإخراج. منذ لحظات كان حاضر معنا فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية لأبيجان اللي حاضر في بطولة أفريقيا للأمم لكرة اليد أصغر. ونذكر منتخبنا اليوم ربح نيجيريا في الجولة الأولى 32-23, وأكثر تفاصيل تلقاها على صفحتها على فيسبوك. فيديو لخص فوزي تفاصيل المباراة وقالنا وأنه غدوة أولادنا يلعبوا ضد متغشقر, وأكيد المتابعة لازالت متواصلة على موجتنا. نحكيه الآن على الكرة الطائرة ومنتخبنا الوطني التونسي. أكيد بطولة هربت علينا منذ سنة 2021, اليوم كبلد منظم أكيد يعني بمعادلة سهلة دون تعقيدات لازم اللقب يكون تونسي, وإن شاء الله منتخبنا يتوج في الأخير ببطولة إفريقيا للأمم. نذكر الفوليبول هي أكثر رياضة في تونس الجماعية, جابت تتويجات لبلادنا, وإن شاء الله منتخبنا ما يبطاش ويرجع بالتتويج ببطولة إفريقيا. هذه مهمة علاش؟ على خطر اللي يهز البطولة يفوز ويتوج بالبطولة يترشح إلى بطولة العالم سنة 2027, وأيضا يترشح إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 مباشرة من غير ما يلعب يعني دورة ترشيحية. فقط اللي يفوز بالبطولة هو يمشي مباشرة إلى الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس 2028. منتخبنا اليوم إن شاء الله يلعب 6:30 متاع العشية أولى مقابلته ضد المنتخب الغاني. نذكركم أنه 13 منتخب موجود في البطولة هذية, تونس كبلد منظم, مصر كحامل اللقب, المغرب, الجزائر, الكامرون, غانا, إفريقيا الوسطى, نيجيريا, تشاد, رواندا, غامبيا, الكونغو الديمقراطية وكينيا. أربعة مجموعات, ثلاثة مجموعات ثلاثية ومجموعة رباعية. نعطيكم تركيبة المجموعات. في المجموعة الأولى نلقاو تونس, كينيا وغانا, يعني منتخبنا باش يلعب اليوم وغدوة, اليوم ضد غانا وغدوة ضد كينيا. في المجموعة الثانية مصر, المغرب وغامبيا. في المجموعة الثالثة الجزائر, تشاد ونيجيريا. والمجموعة الرابعة هي رباعية, الكامرون, رواندا, إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية. الكونغو الديمقراطية اللي درب فيها الأسطورة إريك إنغابيت المهاجم السابق والضرب السابق, يعني واحد من أفضل لاعبين على المستوى العالمي. نذكر مدربنا الوطني هو إيطالي كاميليو بياتشي في المنتخب الوطني, وعنا أيضا مدرب تونسي يريني في المنتخب تشاد, هو أسطورة من أساطير اللعبة سي حمادي القرقني. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لي, وإن شاء الله بالتوفيق أيضا لمنتخبنا الوطني التونسي. في البرنامج اليوم الجولة الأولى, المقابلات الكل تدور في قصر الرياضة بالمنزه بين سق عالي, خمسة مقابلات يوميا. اليوم المنتخب المصري فاز على غامبيا 3-0 في المجموعة الثانية. في المجموعة الثالثة تشاد ربحت, تشاد خسرت مع الجزائر 3-0, وحاليا مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وضد الكامرون. بعد يوفى الماتش هذايا حفل الافتتاح ثم 6:30 تونس في مواجهة غانا. البارح كنت حاضر وإذاعة الشباب كانت حاضرة في الاجتماع الفني وسحب القرعة, نسمعوا في حوار مطول مع رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة سي عبد المجيد جراد على أهم كواليس وتفاصيل البطولة هذه.
2: رئيس مرحبا بك في إذاعة الشباب. ديما أهم حاجة ترضي الوفود الكل, أكيد كل وفد يحب يرقد في أحسن شامبر, يتنقل أموره للأباس, هذه ساعة دور بالأساس. قبل ما نحكي معك أنا على الكومبيتيسيون,
3: شوف احنا اخترنا الفنادق هذوما وطوى الحمد لله اللي جميع الفرق بالنسبة للإقامة معناتها ما عندهمش حتى مشكل وفرحانين كلهم بالإقامة. الكل معناتها الإقامة معناتها ما ينجموش يلقاو إقامة خير من هذه. الحمد لله.
2: فرطش المنتخب زيمبابوي ما جيتش اليوم, كاش نجمو نحكيو تنظيميا سحب القرعة؟ اليوم عنا مجموعات ثلاثية ومجموعة رباعية.
3: انتم ماكم حضرتوا في الفرقة توا في احنا اللي همنا هي المجموعه نتاعنا. فما عندنا اربع مجموعات معناتها، فما مجموعتين ولا ثلاثه مجموعات وواحده باربعه. مجموعتنا احنا هي المجموعه الاولى اللي فيها ثلاثه فرق، جات فيها تونس و
2: تونس وغانا وكينيا
3: والمدرب نتاعنا اختار باش تكون المباراة الأولى إن شاء الله مع غانا، والمباراة الثانية مع كينيا. نلعب ثلاثة أيام الأولانيين ومن بعد نشوفوا نمشيوا خطوة خطوة.
2: مقابلة الكل في قاعة واحدة بين السقعة اللي نبداو 9 متاع الصباح نكملوا 10 متاع الليل، علاش كنا سمعين بزوز قاعة باش يحتضنوا المنافسة؟
3: احنا حبينا نعملوا زوز فرق، اخترنا سيدي بوسعيد، لكني بكل صراحه فما فرق اعترضت على القاعه نتاع سيدي بوسعيد، على الارضيه، على التابي نتاع سيدي بوسعيد. لكني احنا قاعدين نحاولوا، اذا كان من هنا تصلحت البساط نتاع القاعه ممكن نرجعوا. امام نبدأ الفريق اللي اعترض هو على الواحدة، هو اللي تو ما اعترض باش يبدأ 9 متاع الصباح، ما نجموش الرضي والناس كل لان نجمو نبدأ 9 شبيه. احنا انا كنت بطولات عالم وبدينا الساعة 7 صبح.
2: سيباستيان فما تعديل؟
3: فما بطولات عالم بدينا حتى في 7 متاع الصباح.
2: فما جواز مالية في المسابقة دي باش يخصصها الاتحاد الافريقي؟
3: والله يشوف، هي رئيس الاتحاد الافريقي وعدت اعطت جوائز ماليه في بطوله الانديه اناث، بطوله الامم اناث المره اللي فاتت اعطت، لا اللي في كينيا في نيروبي اعطت، ووعدت باش تعطي زاده في البطوله هذه جوائز ماليه. والله ما نعرف، غدو نجم نقول لك تو كي تجي، هي غدو الصباح ان شاء الله تجي، وتو ننشدها نقول لها، حتى اذا نقول لها مادام احنا وللانثى حق وللذكر حق الانثيين، تو نقول لها قد ما عطيت غاديك اعطينا دوبل لهنا وان شاء الله تكون لنا احنا.
2: شو مبدا التكافؤ يهم جدا.
3: شوف سي الهادي، بالنسبه لمبدا التكافؤ، فما الفندق اللي هذايا نجم نقول لك احسن من الفندق اللي فيه تونس، لكن احنا تونس بعدناها، علاش قعدت هذيك؟ على خاطر الفندق عندهم قداش يسكنوا فيه، وحاولنا باش يكونوا نفس المستوى ولا حتى احسن بالنسبه للفرق الافريقيه اللي جات. ما قلت لك بالنسبه للاقامه ما فماش حتى مشكله، كيما تونس ولا ممكن احسن من تونس، الاقامه عطيناها احسن من تونس للفرق الافريقيه للضيوف.
1: واضح كان هذا سي عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة، باش نقفوا لحظات مع موجز اخبار من 3:30 ثم نواصل حصة زون ميكس في الجزء الثاني.
4: إذاعة الشباب من تونس،
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، أي بزيادة قدرها 2993 مدرسا موزعين بين 79,025 مدرسا بالمرحلة الابتدائية و 82,318 مدرسا بالمرحلتين الأعدادية والثانوية. الترفيع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية مع تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4% وفق مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي. بمناسبة العودة المدرسية، مؤسسة فداء تؤكد أن رعاية أبناء الشهداء ليست مجرد التزاما اجتماعيا، وإنما هي واجب وطني ورسالة وفاء لتضحيات من بذلوا أرواحهم دفاعا عن تونس، وذلك في إطار حرص الدولة على مواصلة رعاية أبناء شهداء الوطن والإحاطة بهم وتعزيز أوجه الدعم الاجتماعي والتربوي لفائدتهم. غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية دورة تكوينية في إطار آلية الحق في السحب الجماعي حول موضوع استراتيجية الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بداية من 23 وإلى غاية 25 من سبتمبر الحالي بسوسة. تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، مدينة سوسة تحتضن فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، وذلك يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة ثانية من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز، ويقول إن هذه المسيرة هي رابع مسيرة تسقطها وحدة دفاعاته الجوية خلال الأيام الأخيرة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
12: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
11: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
13: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
11: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
14: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
15: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: زون زون ميكست، رياضات القاعات، فولي باسكيت هوم.
16: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: زون ميكس. وزون ميكس خاص بالكرة الطائرة. الحدث افتتاح بطولة افريقيا للأمم في تونس لكرة الطائرة كبر تبدأ اليوم إن شاء الله حتى لغاية يوم 26 سبتمبر. منتخبنا الوطني التونسي يلعب شوية خير مع 6:30 متاع العشية أولى مقابلاته ضد المنتخب الغاني ضمن المجموعة الأولى. باش نسمعوا نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة المكلف بالتسويق والاستشهار سيليس الساحلي حول التفاصيل اللوجستية بدخول الجماهير. دخول الجمهور إن شاء الله باش يكون مجاني طيلة مرحلة دور المجموعات. نذكر المقابلات في قصر الرياضة بالمنزه، ثم أكيد ستطرح بعد التذاكر ويتم بيعها في نقاط معينة. كل الجوانب التنظيمية نسمعون في هذا الحوار المطول مع ليس الساحلي.
1: سيليس أكيد سيت ان سبيكتاكل افون تو ولازم لي جرادان ما يبداوش فارغين، دونك اش حضرت سيت كان شي حضرت الفيدراسيون باش نستقبلوا العباد يجيو ويتبعوا الكومبيتيسيون هذه.
2: خليني نقول لك ساعة أنا انفستي في أنا افيشاج اوربان، دونك فما لوحات شهرية البر في الشارع باش تراوهم ابتداء من يوم 15 حتى كش اليوم 30 باش تكون العباد سونسيبيليزي اللي فما الدورة هذه. زاد كيف كيف عملنا شراكة مع الإذاعة الوطنية اللي باش تجي تبع تقريبا كل اللوجو نتاعكم موجود، شراكة موجودة وبارك الله فيكم. الحقيقة ديما تغطيوا نشاط نتاع الكرة الطائرة وبارك الله فيكم مشكورين. من ناحية أخرى كلفنا شركة خاصة معناها عندها بيع وذراع في الديجيتال للتخطيط البطولة هذه، والناس كل اللي تابع في الباج نتاع الجامعة التونسية لكرة الطائرة اليوم ظهر لي برشا يكلموا فينا ويقولونا شفنا اللي فما نوع نقلة نوعية في الكاليتي نتاع لي بوبليكاسيون، ولاد فما أكثر حيوية وقاعد يطلع شوية الريتش نتاع الباج. سيغ لو بلون قاعة نتاع مثلا القبة اليوم نحكي عليها حطينا كل الإمكانيات بدناك باش تراو القبة نتاع تونس اللي هي لديان نتاع رياضات رياضة القاعات، لديان نتاع رياضة القاعات هي الميموار نتاع رياضة القاعات، هي تاريخ الكرة الطائرة التونسية اللي هي كونها آخر بطولة إفريقية في تونس هزيناها في تونس هزيناها في القبة عام 2019. باش ترى في حلة جديدة باش ترى اليوم عملنا ان بو لو كونسيبت كونفورم اللي تقول لك عليه الجامعة الدولية الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. دونك نستدعي العباد باش تجي تتفرج باش تجي تكتشف شنو الامكانيات اللي حطيناها اليوم لتهيئة قاعة المنزل القبة. بالله شكر خاص للإدارة الوطنية للحي لإدارة الحي الوطني للرياضة الإدارة والعمال الكل لوزارة الإشراف الحقيقة سلطة إشراف الوزارة اللي كانوا متعاونين لدرجة كبيرة ياسر وكانوا هزوا معنا الدفي. واليوم نحب نوجه بالله تحية كبيرة لجنود الخفية راهو تراو فينا احنا موجودين اليوم في التصاور موجودين اليوم في الهذوم هلي زانتغفيو وجوهنا قد تعرف، اما صدقني فما ناس فما عشرات العباد اللي اليوم موجودة في الملعب ومازلت صاهرة ومازلت باش تصهر الغدوة للاربعة والخمسة والستة نتاع الصباح لتهيئة لهذايا. فما ناس اللي صاهرة باش العباد تجي ونستقبلوها في المطار ونسكنوها. جنود الخفية هذوما الجندي لو سولدا انكونيو هذوما بلي تحيه كبيره كبيره كبيره لهم اللي بليش بهم هما ما نجموش نكونوا ننجحوا في الدوري هذا. عباره على واحد عنده سياره مدخمه ياسر وما عندوش الوقود نتاعها، هما هذوك الوقود نتاع النجاح نتاع الدوري هذه. نشكرهم شكر خاص كبير ياسر.
1: احكيو في الاوف قلت لي تستنى في سؤال مغاير للاسئله مانيش مركز توا مثال جاوبني انت على السؤال ولا شنو السؤال اللي تستنى فيه.
2: شوف السؤال اللي حبيته بالحق هو يخص حضور الجماهير خاصة جات تتزامن البطولة هذه مع العودة المدرسية باش تكون صعيب ياسر معناها باش تلقى ناس تجي. شدينا صحيح حقيقة كان فما ديفي زادة باش نعمل الدورة هذه في القبة باش نخليوها قريبة للتونسي قريبة بالنسبة مقارنة برادس أقرب وبسهولة العبيد حتى على سقاء خصوصا كانوا فهمك المسلك الصحي والناس متعودة تبدأ موجودة توتو غدو القبة تبدأ موجودة وجي يحبوا العبيد تكون حلوا لهم البيبان ويدخلوا يتفرجوا. دونك المقابلات الأولانيين نتاع الدورة الأولانية التمهيدية خطفوا ما دورة تمهيدية ومن بعد يدخلوا سيريو باش تكون الكل دخول مجانا البيبان مفتوحة. دونك دعوة لجمهور التونسي باش يجي يتفرج في الكرة الطائرة باش يتغرم الكرة الطائرة. حاجة أخرى رانا باش نقومه بتصوير ثلاثة مقابلات يوميا على نفقة الجامعة التونسية لكرة الطائرة. باش نعطيهم بعد السينيال لأي تلفزة باش تبث للتلفزة الوطنية، بتبيع احنا مرفق عمومي، ماذا بينا نتعاملوا ديما مع المرفق العمومية ليهم الأولوية باش نخليه تكون فما البروباغاند هذا، نحبوا نعملوا أكثر، نخليه التوانسة تغرم أكثر بالكرة الطائرة. يا ربي إن شاء الله يكون معنا، إن شاء الله نتوجوا باش بتتر نولي الأجيال الجاية تكون أجيال كرة طائرة تحب ولا تكره الكرة الطائرة. اليوم أكثر رياضة في تونس هزة الألقاب، أكثر تتويجات، أكثر مشاركات في البطولات الإفريقية، أكثر مشاركات في البطولات العالم، أكثر مشاركات في الجوز أولمبيك، وأحسن ترتيب عالمي عملته ديما الكرة الطائرة. ما كان شفت فهمت بخلاف مرة عمل خير منا ولا مرتين الكرة اليد زاد، ورانا نحب الرياضات تاع تونس الكل، ورانا نشجع الرياضات الكل. اليوم نحب ندزو مع رياضة الكرة الطائرة اللي شبان اليوم ماذا بينا نستقطبوا أكثر ما يمكن، على الخاطر كلمة نحب نقولها، القاعدة قاعدة تمشي وتصغار، عدد الفرق في تونس قاعدين يمشي وصغار للمشاكل المادية. إن شاء الله القانون يتغير والنجم وراو كرة طائرة في تونس عندها دعم مادي أقوى.
0: وأخبار الكان الكل تلقاها حصريا على موجات إذاعة الشباب وعامة على إذاعة تونسية، وأكيد هناك اتفاقية شراكة بين الجامعة التونسية لكرة الطائرة والإذاعة التونسية على تغطية هذه البطولة. باش نواصلوا في الاستجوابات والتصريحات وندخلوا أكثر فنيا. البارح صاحب الرزنامة ديما نذكر ومنتخبنا موجود في المجموعة الأولى مع كينيا وغانا ويلعب اليوم 6:30 المنتخب الغاني. نسمعوا شنو قال سي مرعم بن علي نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة وهو المسؤول الأول على منتخب الأكابر حول الدور الثاني، إصابة الياس بوعشير وتعويضه بالهادي الخزري وحظوظ المنتخب الوطني التونسي في الكان.
3: الدور الثاني إن شاء الله باش نمشيو للأنكار مع في البولسي لفها الجزائر مع التروازيام تقريب، ومن بعد نمشيو للفانكور ان شاء الله كان سهلت الامور، نمشيو بر الفانكور سوات الجزائر بريمير جروب سي ولا دوزيام بول بي نتاع مصر. دونك يدور لي لو سيركوي نتاع التورنوا انت عارفينه من الاول باش يكون بشويه بشويه ان شاء الله ليكيب تشد الريتم نتاعها نتاع التورنوا. ديما لو ديبي سي معناتها يبدا مش صعيب، مي سي سورتو لا بريباراسيون بسيكولوجيك داخل التورنوا. اون اي تريز انتريسي باش نكونوا لي شامبيون بيان سور، جينا نظمنا في بلادنا تحضيراتنا توا سافي ناني ولا دوزون للبطوله هذه. دونك فوالا يلزم ليكيب حاضره وان شاء الله ندخلوا التورنوا كيما نقولوا ستيب باي ستيب لنوصلوا بعد ابارتير دي زانكارو دومي ان شاء الله الريتم نتاع ليكيب يشدوا، وان شاء الله علاش لا نبداو حاضرين في الفينال ونفرحوا جمهورنا وبلادنا وربي يجيبنا في السواد.
1: يعرف شوية الكرة الطائرة يقول كالعادة المنتخبات تلعب على البوديوم، نلقاو مصر تونس الكاميرون شوية الجزائر شوية المغرب نفس الخارطة، وربما اليوم فما منتخبات باش تكون عندها كلمة في البطولة هذه.
3: بطبيعة معناها الخارطة بريسكي يبيدها تونس مصر الكاميرون الجزائر المغرب قاعدة تخدم ورجعت للسيركوي الفوق سانز اوبليي لي زيكيب افريكان راهو ريبوبليك دي كونغو قاعدة تخدم عندها تقريبا 3 سنين ويتحضر في الفريق نتاعها فيو كانت باش تلعب باش تلعب في ريبوبليك دي كونغو التورنوا هذايا. فما كينيا سادة ديما كلاسي الكلاسمون نتاعها باهي، دونك حتى لي زيكيب افريكان راهم قاعدين يخدموا وقاعدين يوصلوا وناويين سادة يحبوا يدخلوا البتها الكلاسمون فوق، يحبوا من حقهم يحبوا ترشح بطولة العالم وعلاش لا ربعينهم.
1: هدف واضح بطولة افريقيا لازم ترجع لتونس،
3: هذاك متفاهمين فيه، معناها الاوبجيكتيف نتاعنا هو لو تيتر، تيتر يلزم يرجع لتونس غاب من 2019 تقريب باقي تقعد لو بوين نوار لو كلاسمون الاخراني 5 في بطوله في مصر. دونك ان شاء الله الفريق حاضر الى كونفيرمي لاني درنيير بطوله عربيه ومشاركه في بطوله العالم تعدى للدوزيام تور. دونك تو وصلنا الاوبجيكتيف بريمورديال هي بطوله افريقيا وان شاء الله نكونوا الفايزين.
1: آخر حاجة قوس فنيا قبل ما يعيطولك هيدي الخزري مكان الياس بوعشير بسبب الإصابة، ولكن شفت الياس قاعد يدرب مع الترجي، نجمو نثواها النقطة هذه؟
3: لا ما شوف مش كيف الأوبجيكتيف متاع ليكيب ومتاع الفريق القومي اللي كان سبتمبر الياس تضرب دو فوا في البريباراسيون معنا في الصيف. دونك راه المدرب وانه مش فيكون حاضر لو كان سبتمبر. دونك الهادي خزري خذا بقعته الور كو لا لو طون في جمعيته باش يحضر على روحه ويداوي في روحه بتاتر ان شاء الله ربي يشفيه ويرجع بري تو متى يبدا حاضر في جمعيته في اكتوبر. دونك سي با هذاك هو معنا وحكايه وقته برا. ومسيو كاميليو il veut pas prendre un risque ولا حاجه يقول لك بريتو هادي خزري ستم لعبي معنا ما نقولوا فيه حاضر خدم صيف كامل مع الفريق. دونك خذا بقعه الياس والياس باش يرجع الفريق القومي من بعد.
0: نعم واذكر بالقائمه الاسميه الكامله لمنتخبنا الوطني التونسي اكابر خالد بن سليمان علي الاشعل علي بنجي محمد بن يوسف الياس القرامصلي حمزه حفيظ الهادي الخزري اسامه بن رمضان مهدي بن طاهر احمد القاضي سليم المباركي وجدي البارودي طيب القربصلي ومحمد ريدين 14 لاعب ضمن المنتخب الوطني التونسي. حديثنا الان مع المدرب المساعد محمد اجلاصي في ميكرو اذاعه الشباب.
4: اول شيء معناتها التحضيرات والحدث الهام هذايا معناتها بدينا له معناتها من السنه الفارطه. اكيد اليوم تبعنا القرعه عرفنا معناتها الفرق المشاركه معناتها من الدورات التاهيليه اللي نظمتها الكونفدراليه الافريقيه. قراءه الاولى انه المستوى الفرق الافريقيه معناتها متحسن، استفادوا كثير من الكفاءات الاجنبيه من الدورات التدريبيه معناتها تحسنوا. فما عدة لاعبين بالفرق الأفريقية معناتها ينشطوا بالدوريات في الخارج. نحن معناتها حفزنا اللاعبين بتاعنا من السنة الفارطة من الدورات اللي شاركنا فيهم من البطولات من المقابلات الودية من نسق التمارين معناتها حضرنا اللاعبين بتاعنا مجموعة كاملة كادر تدريبي كله الإطار طبي إداري كنا معناتها عاقدين العزم أنه الحدث هذا وبالأخص في بلادنا باش يكون الفرصة. قبل كل شيء تحية لكل الأطر الفنية اللي أشرفوا قبل على المنتخب التونسي وأكيد نحن الريادة في إفريقيا معناتها لينا. هذه هي فرصة للمجموعة اللي عنا، فرصة للتأكيد معناتها الحاجات الإيجابية اللي قمنا بها الموسم الفارط. ربي معنا وعارفين شنو اللي علينا معناتها عارفين شنو اللي يستنى فينا. المنتخب في المجموعة تاعنا منتخب كينيا ومنتخب غانا نعرفوا منتخب كينيا تحسن منتخب غانا نفس الشيء ما نحقروا حتى فريق. نتعاملوا كيما معناتها مع في المقابلات الودية وفي بطولة العالم ودورة الرابح المتوسط كل فريق نلعبوا على مستوانا نلعبوا بالسيستم اللي خدمنا به وكل خطوة بعد خطوة معناتها إن شاء الله نلقاو روحنا في الأخر المتوجين إن شاء الله.
0: و 13 منتخب يشارك في البطولة هذه اللي قاعدين نقدموا فيها الآن في حصتنا في زولميكس. نذكر تونس كبلد منظم، مصر حامل اللقب، المغرب، الجزائر، الكامرون، غانا، أفريقيا الوسطى، نيجيريا، رواندا، غامبيا، الكونغو الديمقراطية، كينيا وتشاد. باش نحكيوا الان على منتخب تشاد علاش؟ على خاطر يدرب فيه المدرب التونسي سي حمادي القرقني. من النقاط المثيره في المنتخب تشاد، تشاد اللي ما فيهش كره طايره، في تشاد ما فماش بطوله، ما فماش ملاعبيه، وبالتالي انتقاء اللاعبين يعني صار في البطولات الاوروبيه او الافريقيه. خلينا نسلموا على سي حمادي القرقني، نسمعوا في هذا التصريح يوضح لنا اكثر النقطه هذه.
5: سعيد جدا باستقبال سي حمادي القرقني كفاية تونسية ومدرب تونسي، لكن اليوم كان الاحتراف يخليه يكون على رأس منتخب تشاد وإن شاء الله باش ينافس في كأس أفريقيا وإن شاء الله بالتوفيق. مرحبا بك في إذاعة الشباب سي حمادي.
6: يعيشك خويا هادي وبارك الله فيك على الاستضافة هذه.
5: سي حمادي منين نبداو؟ نبداو نحكيو شوية على الكندية 13 المنتخب، المقابلة الكل في قصر الرياضة بالمنزل. سي عبد خبرتك كيفاش نستناو على الأقل المستوى الفني في البطولة هذه؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. البطولة هذه يظهر لي مش تصير من أقوى البطولات خاطر أغلبية الفرق اللي تلعب على التتويج قامت بتربصات كبيرة وخاصة المنتخب التونسي والمنتخب الجزائر والمصري اللي هما يعني حضروا من قبل الألعاب البحر المتوسط. والفرصة الثانية اللي جاتهم هي المشاركة في الألعاب هذه ولعبوا قدش من مباراة دونك مش تفيد من المباراة هذه. وثم فرق أخرى كيما الكونغو كيما نيجيريا خرجوا البرة عملوا استاجات يعني خدموا على رواح. أنا فريق تشاد يعني احنا جينا ما كناش جايين أول شيء كنا جايين أي خطر الإمكانيات. تشاد عندهم لاعبين باهين ولكن غريبة مش نقولها لك اللي ما ثماش بطولة في تشاد مش بطولة، ثم خمسة ملاعبين يلعبوا في أندية أفريقية يعني متوسطة، والبقية يعني في تشاد ما مش بطولة معناتها.
5: يعني الانتقام فماش نتاع ملعبيه باش تختار
6: تبع فماش لا فما لا بطوله للسينيور، فما خدمه مع ليجون، فماش دي زونترنير. انا تو هذه ثاني مره، المره الاولى ثلاثة شهور، المره هذه شهرين، ما يجيك حتى حد، ما عندهمش اربيتر، ما معناتها الله يعطيهم القوه برا. معناتها انا نقول كي جاوا لهنا يتسمى هزوا البطوله بالظروف اللي عشتها انا وشفتها انا، معناتها امكانيات ضعيفه، الصاله ما فيهاش يعني الكليراج كيما العباد، ملاعبية زواب لي معناتها تعبين، الملاعبية تعبين، والإدارة بو عملت المستحيل باش يجي، وفي آخر لحظة يعني يجيو، ما كانوا جينا ما الحمد لله اللي يجيو.
0: أخيرا باش نحكيو كلمتين تحكيميا، تقنية الفيديو تشيك موجودة في قصر رياضة بالمنزة وفي كل المقابلات، وأكيد كل فريق عنده الحق في الشوط يمشي مرتين باش يثبت في صحة النقطة، هذه حاجة أولى ومعطى أول. ومعطى ثاني أيضا التحكيم الأجنبي موجود، ما نحكيش حتى على التحكيم الإفريقي ولكن التحكيم الأوروبي، وكما تعرفوا في المقابلة النهائية ولربما حتى قبل نصف النهائي التحكيم سيكون من بولندا بنسبة 100%. يعني حتى البارح تقابلت وحكيت معهم وهم جايين باش يزفروا الفينال. من جانب التحكيم التونسي فما كل حكم يمثل بلد، هيني الكوكي من تونس، وايضا عندنا امين عزدين من تونسي لكن هو مع افريقيا الوسطى، نظرا لتعذر قدوم حكم من افريقيا الوسطى، وهذه حاجه تصير يعني عادي جدا في المسابقات الكبرى وفي بطوله افريقيا للامم. نقطه هي لي زورميكس، اليوم قدمنا معاكم تقديم الكان، وان شاء الله المتابعه باش تكون حصريه على موجاتنا وفي صفحاتنا على الفيسبوك وموقعنا الويب radiojeune.tn. ميرسي كوثر في الاخراج، سيده في الديجيتال، وكان معكم هيدي جبنيني في الاعداد وتقديم. توت سويت قابل للنقاش مع امال الراشدي، باي باي.
7: زون ميكست، رياضات القاعات، فولي، باسكيت، هوم.

خالد خالد خالد يا خالد يا خالد، عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتقعد تسمع فيا تسمع فيا.

0: قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين وما كنتم، مرحبا بكم معنا لموجة إذاعة شباب في برنامج قابل للنقاش التربوي بلون تربوي، مواضيع تربوية كل يوم ثلاثاء انطلاقا من الساعة الرابعة إلى حدود الساعة الخامسة على موجة إذاعة الشباب. مرحبا بالجميع، ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، لكل شخص عد الموجته على إذاعة شباب. قولوا عودة موفقة وميمونة لكل التلاميذ بمناسبة العودة المدرسية 15 سبتمبر 2026، العودة المدرسية لتلاميذ المدارس والمعاهد الإعدادية والثانوية. للتفاعل مستمعين على ذمتكم 71 844 411، باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر كيف كيف صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، يتابعونا من خلالها صوت وصورة مباشرة في الاستوديو. بالنسبة لفريق العمل اللي أمن لكم هذا اللقاء، كوثر البجاوي حاضرة معنا في الجانب التقني، سيدة بن مسعود في الإخراج الرقمي وفي إعداد وتقديم هذا اللقاء قابل للنقاش على موجات إذاعة شباب. ترافقكم أمل الرشدي كما قلت من توا الأربعة، نتواصلوا إن شاء الله إلى حدود الخامسة، ساعة في مساحة للحوار والبحث في مواضيع تهم الشأن التربوي. اليوم الموضوع الأول إذا كان الموضوع يهمكم تجمو تكونوا حاضرين معنا، ونسعد بتفاعلاتكم على 71 844 411. حاولنا أنه باش نحكيه على العودة المدرسية بجانب آخر أو جانب مغاير، ربما نتحدث عن ثقافة الإعداد النفسي والذهني للتلميذ من قبل الأسرة التونسية للعودة المدرسية. ضيوف حاضرين معنا في الاستوديو، سعيدة باستقبالهم بعد قليل، لكن قبل هذا خلينا نسمعوا غنية الحقيقة اللي ترافقنا في فترات الدراسة الكل، وقت اللي نقولوا علمني سيدي، تحية لكل المربين، لكل الأساتذة، لكل المعلمين على المجهود الكبير، نتمنى لهم إن شاء الله سنة دراسية مكلة بالنجاح والتوفيق. خلينا قبل ما نسمع الغنية نسلم على ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو لتناول هذا اللقاء بأكثر تفاصيل. الأستاذ عبد الباسط الفقي، مختص في علم النفس الاجتماعي، أهلا وسهلا أستاذ.
2: مرحبا بك سيدتي، ومرحبا بضيفك الكريم وسادة المستمعين جميعا.
1: مرحبا بك، ونرحب كذلك بالأستاذ سليم قاسم، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، أهلا وسهلا بك سليم. مرحبا.
3: مرحبا بك، وسعيد باش نجدوا العهد في مع إذاعة الشباب. مرحبا بك وبضيفك الكريم وبكل مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
1: مرحبا بك، وأنا سعيدة جدا باستقبالكم. الحقيقة أول ما فكرت في الحصة وفي عودة برنامج قبل نقاش فكرت في حضوركم معنا الاثنين منورينا في الاستوديو، شكرا لكم على هذا الحضور. علمني سيدي 71 844 411 للتفاعل معنا، مرحبا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا وما كنت ومرحبا بكم. هذه الفريكانس نتاع اذاعه شباب وبرنامج قابل للنقاش في الشبكه البرامجيه الجديده اللي كانت انطلقت بالامس على موجه اذاعه شباب نهار 14 سبتمبر. ان شاء الله باش يكون موعد قار مع برنامج قابل للنقاش وسيعنى بشان التربوي. اذا كان عندكم اي مقترحات مواضيع تحبوا انه نحكيوا فيها تهم المدرسه التونسيه والمعهد التونسي بطريقه مباشره وغير مباشره، أكيد المجال مفتوح لكم أنتم لتفاعلاتكم معنا على 71-844-411. مرحبا بالجميع. اليوم نتحدث عن ثقافة الإعداد النفسي والذهني للتلميذ من قبل الأسرة التونسية للعودة المدرسية. أرقام السنة الدراسية تقول أنه هذه السنة واليوم كنا على موعد مع عودة 2,341,000 تلميذ بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة مع السنة الفاضلة. كل النجاح والتوفيق لكل التلاميذ. وقت اللي نتحدث على الإعداد النفسي والذهني، البعض قد يرى أن الموضوع يدخل في باب الترف ربما كأنه حاجة لوكس أو حاجة ماهيش أساسية في حديث. نحن باش نتحدث بأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع مع ضيوفنا اللي حاضرين في الأستوديو، الأستاذ عبد الباسط الفقي مختص في علم النفس الاجتماعي، والأستاذ سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. السؤال الأول اللي نبدأ به سي عبد الباسط، بحديثنا على العودة المدرسية وهذه المسألة متاع الإعداد النفسي والذهني بالنسبة للتلميذ، اليوم نلقاو فئتين من التلاميذ. فئة أولى تلقى نفسها من فترة متاع عطلة مطولة، عطلة الصيف، فروحات معناها عطلة صيف، حتى إذا كان ما عندوش فرح تلقاها بتبيعته معناها في الدار، يسهر برشا، يقوم مأخر، الضوابط متاع استعمال الهاتف الجوال تتغير زادة كيف كيف عند بعض الأبناء، فتصبح سهريات حتى بعد منتصف الليل بالنسبة للتلامذة. اليوم نتحدث على مسألة الإعداد النفسي والذهني، أهميتها اليوم كمفهوم تربوي بالأساس من أجل إنجاح سنة دراسية جديدة ونحن على في يومها الأول معنى هذه السنة الدراسية.
1: هو بمناسبة اليوم المفصلي في حياة التلميذ والأسرة دخول المدرسة، لأنه يحرك تقريبا كل المجالات اللي يمكن باش تشغل الأولياء. عنا الموضوع اللي أتأكدت عليه الآن هو المسائل النفسية أو ما تعلق بكل الاضطرابات النفسية وإلا المشغل النفسي إن صح التعبير. ماذا يمكن أن تلعبه الأسرة من أدوار حتى نخفف من هذه الضغوطات إن صح التعبير. ذكرت منذ قليل على نسق الحياة اليومية. نسق الحياة اليومية سينقلب تماما باعتبار غياب الالتزام في فترة العطلة. النشاط الحر بدون حدود وضوابط سيتغير. يعني الانضباط إلى جدول أعمال والالتزامات سيفرض نفسه، إضافة إلى ربما حتى المكان نفسه سيتغير، لأنه عديد من العائلات بمناسبة السنة الدراسية تغير من سكن معين إلى سكن آخر وهكذا. يعني هنالك تغيرات كبيرة، وهذه التغيرات لابد أن يكون عند الحاضر في أذهان الوالدين كيف يمكن أن نصاحب هذه التغيرات حتى لا يحدث الاضطراب ربما اللي يعطل مسألة الاندماج السريع وإلا التكيف بالمعنى النفسي، التكيف مع هذه الوضعية الجديدة. علاش؟ على خطر ما ذكرتي سيدتي منذ قليل، نقول إحنا على مستوى انفعالي تحدث تغيرات، على مستوى اجتماعي تحدث تغيرات، لأنه يكفي النظر إلى تلامذة اللي بيشيخوطوا تجربة المعهد الإعدادي مثلا لأول مرة وإلا المعهد الثانوي لأول مرة، وفيما سبق يعني من التحضير إلى المعهد إلى المدرسة الابتدائية وهكذا. يعني هذه الكل يتطلب مواكبة من قبل الوالدين من حيث الإعداد حتى يتيسر الاندماج ويتيسر ربما اتخاذ النسق العادي بالنسبة للتلاميذ. هذه بصفة عامة.
0: سي سليم، معك أنت ربما السؤال، وهنا خلينا نحاول نستمد سؤال شوية من اسم الجمعية، الجمعية التونسية لجودة التعليم. هل يمكن اليوم سي سليم قاسم الحديث عن جودة التعليم بمعزل عن الحالة النفسية للتلميذ؟
2: بالتأكيد لا. احنا كيف نحكيه على الجودة، نحكيه على الجودة الشاملة.

0: من أهم الكفايات المرنة اللي لابد أن نعمل عليها في مدرستنا وفي أسرتنا التونسية، هي كفاية الضبط الذاتي، كيفاش أن التلميذ هو يكون قادر باش يخطط هو روحه، مش فقط يخطط لحياته لمستقبله، لكن يخطط اليوم وقتاش يفيق، وقتاش يرقد، وقتاش يشتغل، وقتاش يستعمل هاتف الجوال إلى غير ذلك. على أي حال، إذا باش نرجعوا لموضوع سؤالك، التلميذ هو مدخل، وجودة المنظومة مرتبطة أيضا بجودة مدخلاتها. إذا كان عندي أنا تلميذ مستقر نفسيا، إذا كان عندي تلميذ جاهز بدنيا أيضا، إذا كان عندنا تلامذة كما كنا نحكي وتوا تعود في طوال العطلة الصيفية أنه يسهر الماضي ساعتين وماضي ثلاثة وساعات للصباح على الجهاز الجوال متاعه، إذا كان مش يحافظ على النسق هذايا، مش يجي في حالة إرهاق منهك وفي حالة شبه نائم يكون في القسم، وهذا بالتأكيد مش يأثر على استيعابه، مش يأثر بعدين على النتائج، على امتلاكه للمهارات والكفايات المطلوبة كما قلنا، سواء الكفايات الصلبة متاع المواد، يعرف يقرأ، يعرف يحسب، يعرف يعبر، والكفايات المرنة، ومن بينها أنه كيفاش يعرف ينظم حياته، كيفاش ينظم يومه، كيفاش ينظم نومه، كيفاش ينظم العمل متاعه، أوقات الترفيه أيضا، كل هذا. إذن فهي منظومة متكاملة، نحكي على الجودة كما قلت، نحكي على الجودة الشاملة، ومن أهم العناصر ومن أهم مكونات هذه المنظومة التلميذ، ولا جودة لمنظومة تربوية إذا كان ما لقيناش الجودة عند التلميذ أيضا.
1: بالضبط. بحديثنا عن العودة المدرسية أستاذ عبد الباسط الفقيه، نتحدث عن صنفين ربما من الأبناء، وهنا نحكي وخاصة يبدأوا في فئات عمرية صغيرة، فما اللي يرجع للمدرسة وهو متحمس فرحان أنه بش يرجع للمدرسة، ربما بش يقابل أصحابه، يحس أنه فضاء جاذب بالنسبة له المدرسة والمؤسسة التربوية، وفما اللي عنده ربما إحساس متاع خوف، متاع رفض، متاع قلق زادة كيف هنا نسأله هل أنه فما علامات معينة من الأيام الأولى تصير ديتكشن، معناها الأولياء وقت اللي يشوفوها عند أبنائهم يقول لك راه هذا عنده الحالة النفسية الفلانية، فبناء عليه لازم ينلقف من أول العام باش ننجح سنة دراسية. الخطوة الأولى نعرفه في عملية البناء، وقت اللي تحط الحجرة الأولى فإنك بنيت على قاعدة صحيحة، لكن وقت اللي يكون عندك إشكال في حطان الحجرة الأولى وتكون مدردعة شوية وبعيدة على بلاصتها وما فماش سيمان بزايد، نحاول نقربوا هكا ونبسطوا الصورة شوية، فإنه كل البناء تجم تكون فيه هزات،
2: على الأقل يكون تأثيرات، عنده تأثيرات سلبية.
1: بالضبط.
2: صحيح، لأنه إذا كانت تكون الوضعية جديدة، يعني ينتقل الطفل من بيئة البيت وإلى الروضة
1: اللي يبدأوا سنتهم الأولى
2: تحذيرية، وينتقل مباشرة إلى مدرسة يمكن ربما فيها 500 تلميذ أو أكثر، بطبيعة الحال الوضع هذي سيحدث لديه أحاسيس وانفعالات أقل ما يقال فيها أنها سلبية، يعني أنه يمكن جدا أنه يتأثر، بمعنى أنه تحدث لديه بعض المخاوف. هذه نلاحظوها بالنسبة للأولياء، وقت نشوفوا الأولياء يدزوا في أولادهم دزين للمدرسة النهار الأولاني وعلى الأقل في الأسبوع الأولاني، وثم اللي يشد ويبكي يدخلوا للمدرسة ويستلموا حتى العامل بمساعدة العامل ومساعدة المعلمين والمديرين، كان الله في عونهم الحقيقة، معنا على خاطر مسألة مش سهلة بالكل. بالضبط. يعني كل ما تكون البيئة جديدة ما هيش مألوفة بالنسبة للتلميذ، هذه عنصر إرباك بالنسبة لي هو. كل ما يكون ثم نوع من الهشاشة الاجتماعية لدى الطفل، بمعنى نفسية واجتماعية، بمعنى إذا كان هو عنده طبع الخجل، ماهوش مقدام،
1: ماهوش سوسيابل، أي ما
2: تجربته الاجتماعية أي. ما يدخلش في المجموعات، ما عندوش تجربة جماعية إن صح التعبير، ماهوش مبادر في اللعب متاعه، ما عندوش دائرة متاع أصدقاء اللي يعرفهم، كل الوجوه تقريبا جديدة، إضافة إلى نوع من الصرامة اللي في بعض الأحيان يمارسها القائمون على المؤسسة التربوية لضبط التراتيب، وهذا من حقهم طبيعي، ولكن للأسف في عيون الطفل الصغير سيدرك أن هذا المكان ضاغط. إضافة إلى أنه ربما حتى الأولياء من الباب حنا نشوفه كل صباح تقريبا تعداو قدام المدارس، نشوفه الضغوط والضغوط حتى اللفظية من قبل الأولياء على أبنائهم الصغار،
1: خذ البلاصة الأولى،
2: خذ البلاصة الأولانية، ثم صورة مضحكة ومبكية في نفس الوقت يوريه في أم يعني فوق السور. هي بالتأكيد ما هي صحيحة، يعني أم فوق السور تحب تضمن مكان
1: المكان والمقعد، يعني لو كانت لامذة كل

0: يقعدوا في المقعد الاول يعني بقيه القسم نخليوها فيه.
1: هذه احنا قاعدين الحقيقه اذا كان بالطريقه هذه ننقلوا صور مشوهه عن المدرسه. المدرسه تحتاج الى نوع من الامان النفسي لدى التلميذ، الى نوع من الالفه مع الاسره التربويه، الى نوع من الاستعداد والحماس اللي ذكرته منذ قليل سيدتي لدخول ولخوض هذه التجربه. طبيعي جدا كل ما يكون انا ولدي مثلا اللي هو خجول والا عنده رهبه والا عنده صعوبات سابقه والا عنده ربما عيوب حتى في النطق
0: صعوبات في النطق
1: ولا غيره، يكون ضحيه مثل التنمر والا استهزاء من قبل الاقران ولا غيره ولا عدم القبول في بعض الاحيان. هذه كلها يعني لابد باش تدخل في عين الاعتبار بالنسبه للاولياء حتى يشتغلوا على هذا الامر، لانه كما قلت لك المقصود هو يعني تجهيز إن صح التعبير التلميذ بهذه الآليات حتى يخوض التجربة بسلام. هذا بالنسبة للتلامذة اللي يخوض تجربتهم لأول مرة، لكن في العادة في السنوات إذا كان تلميذ مثلا ينتقل من السنة الأولى للثانية بالتأكيد باش يكون ضغوطه أقل. كي يمشي من المدرسة الابتدائية كان عم ناول اللي هو كبير وفجأة يلقى روحه اللي هو أصغر واحد وربما
0: صحيح من الابتدائي لمرحلة انتقالية
1: المراحل المفصلية هذه
0: ربما المراحل هذه ونفكر أنه بصوت عالي معناها معاكم أنه نخصوا لها حلقة نحكيه فيها مسألة التدرج هذه ومسألة الإدماج والتأهيل النفسي للتلميذ في أنه يكون مهيئ لهالانتقال هذا وما يرافقه، لأنه نحكيه على فترة متاع خاصة فترة المراهقة ونعرف أنه نسب التسرب المدرسي الأعلى موجودة في 7 أساسي هكا ولا سي سليم قاسم، فهي فترة مفصلية وحرجة الحقيقة وحاسمة في مستقبل كامل بالنسبة لمسار تعليمي بالنسبة للتلميذ.
1: صحيح، هو لأنه هذه احنا ديما نطالبوا الاولياء الحقيقه معناها نوع من العبء الزائد على الاولياء، ولكن للاسف ما عندهمش مفر من هذايا، خاطرهم مطلوب من المؤسسه الاسريه الاسره مطلوب انها تنمي والا تربي ولدها على مواجهه الصعوبات. هذايا امر مهم جدا، لانه ما نتخيلوش مثلا مجموعه من الاقران باش تخضع الى نمط ربما اخلاقي والا سلوكي كما يريده الأباء ولا المربون. فيها صراعات، فيها تنافس، فيها في بعض الأحيان عنف، فيها تحرش، فيها أشياء سلبية. ولكن القدرة على مواجهة هذه الضغوطات كما ذكر سيسليم منذ قليل بالمهارات، اكتساب المهارات اللينة عندما يبين التلميذ اللي هو عنده قدرة على إدارة الضغوط على
0: هذا يتطلب دربة،
1: يتطلب دربة، وهذا يتطلب فهم أولا ساعة من الوالدين. وهذا ما ننسوش اللي تلامذتنا خاصة الصغار رأوا المؤثر فيهم هو النموذج السلوكي، بمعنى آخر ما يسلكه الأباء أمامهم هو اللي يخليهم هم ينقلوا من بعد
0: للصورة وبعده طبعاً هو
1: طبعاً للآليات أصلا للآليات متاع التفاعل. هذا
0: نحكيه سيسليم على مسألة مهمة وهي مسألة جودة التعليم. للأسف بوعي وإلا بغياب وعي أحيانا، معناها بصورة قصدية وإلا مانيش قصدين، نحكيه على الأولياء في علاقتهم والعائلة في علاقتها مع اليوم الأول ومع السنة الدراسية وبدايتها. ربما الحديث نقطة كان أشار لها الأستاذ عبد الباسط منذ قليل في علاقة بالمقعد الأول الكرسي الأول، فما بعض الأساتذة والمعلمين اللي نحاوها المشكله هذه وقت اللي تولي المقاعد في سوفورم دو او ما عادش فما شكون يقعد الاول وشكون يقعد الثاني في الطاوله، ويتم التداول حتى على مستوى المقاعد وتغيير المقاعد في كل مره. لكن هنا سؤالي بالحديث ربما كما قلت عن وعي ولا عن قصد او عن غير قصد، في انه نحكيه على المعدلات، لازمك تجيب معدل باهي، لازمك تنجح دراسي. معدل باهي تحصيل دراسي بالضبط، لازمك تكون معدلاتك من كذا، تكون من بين 3 الاوائل. فهذا يخلي التلميذ منذ بداية السنة الدراسية تحت ضغط النجاح، معناها في بلاصة ما نساعدوه على دخول السنة الدراسية بسلاسة، لا احنا نزيدوا نفاقموا عليه الوضع بضغط نفسي أحيانا كما قلت دون قصد منه، لكن احيانا يؤدي لنتائج عكسيه.
2: بالضبط، هو التلميذ وخاصه في يومه الاول في الحياه المدرسيه هو قاعد يعيش كما تفضل سعد بسط، يعني تحول كبير، وكل تحول في البيئه او في ظرف من الظروف الا وينتج ضغط واللي هو نوع من محاولات التأقلم مع الوضعية الجديدة، وهذاك من الأشياء التي تبقى وترافقنا حياتنا كاملة. كل واحد فينا، نتصور كل واحد من المستمعين ينجم يحكي بكل التفاصيل على يومه الأول في المدرسة،
3: صدمات كبيرة يذكر،
2: سواء كانت صدمات أو ربما
0: صدمة في أول يوم دراسة
2: وما تنساش، وربما وربما حاجات إيجابية. مثلا احنا الصورة خارقة العادة على يومي الأول في المدرسة،
0: والحمد لله ما أثرتش على مسائل
2: الحمد لله. ما هو هذيك من بعدين اللي قالوا سي عبد الباسط الغيزيليونس، معناها كيفاش انه نعلموا وننميوا في اولادنا قدرتهم على الصمود ومواجهه التحديات، ومش من اول صعوبه يعني يهبط يديه كما نقولوا. باش نعود الى سؤاله وفي نفس السياق اللي نحكيوا عليه، بسرعه بعد اويمات من العوده المدرسيه كينا بالضغوطات نتاع المطالبه بالاعداد، وخاصه بعد العدد الاول والثاني كينا نقسم التلامذه القسمين، قسم يشوف انه عنده الامكانيه انه يلبي انتظارات بوه وامه واستاذه وادارته، وهيك الساعه مش يولي نحط عليه عبء كبير ويولي ستريسي، وقاعدين نشوفه اكثر فاكثر في ظاهره الرهاب، معناها الخوف الشديد من الامتحانات والتلميذ تبلوكة وكذا. وهذا عند شكون نلقاوه؟ نلقاوه للاسف الشديد عند التلميذ المتميز اللي هو وتجيك لم من بعدين ولا البو، خاصة لما تقول لك ولدي كان ما شاء الله عليه وكذا، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم وكذا، وما فهمش شنو اللي صار وخذوه بالعين وكذا، في حين أنه هو شيء ربما قد يكون موجود، ولكن نبحث على الأسباب اللي عنا عليها احنا قدرة وسيطرة، اللي هي إذا كان أنت ولدك عنده القابلية باش يكون من المتميزين رافقه وما تحطش عليه ضغط. وإلا الظاهرة الثانية، وكيف قلنا نقسم تلامذتنا، أنه التلميذ كيما هيك اللي هو في سباق ويشوف أنه الكوكب كلها فاتته، مش يجري شوية على الأول وبعدين يهبط يديه ويقول يا أخوي أنا هكا ولا هكا مانيش لاحق، وهيك الساعة نمشي ونحلوا الباب، نبدأ نحلوا الباب بشوية بشوية للانقطاع. الانقطاع لو ديكروشاج راهو مش فقط كيف ما عادش يمشي للمدرسة، راهو ينجم يكون يمشي ويجي يكون نهار المدرسة هو منقطع في مخه في سلوكه في طريقة التصرف
0: نتاعو، لأنه ما فماش روابط فعلية مع المدرسة.
2: هذا علاش؟ ما هو يلزمنا نسألوا احنا وعلاش البو ولا الام يحط في الضغط على التلميذ، وعلاش التلميذ هو بيده ساعات يشعر بهذا الضغط؟ لأنه نظامنا التقييمي هو نظام يتمحور فقط وبشكل حصري، مش حتى أساسا، حصريا على عدد ومستقبل التلميذ، توجيهه في النجاح والساعة قبل كل شيء.
0: انت تتكلم تسليم وانا نكتب معاك، معني هي مسألة التقييم والأعداد اللي باش نحكيوا عليها إن شاء الله في الحلقة، وهو كتعاود في المباشر باش تكون موجود معنا انت ساعة
2: إن شاء الله بكل شروط. إذا كان احنا حطينا منظومة بين ظفرين مصير التلميذ يرتبط بالعدد اللي مش حصل عليه، أيوة. وحتى شيء آخر ترتيبه نجاحه من عام لعام، بعد ذلك وخاصة الشعبة اللي بيشيخوها، بعد ذلك بياخذ البكالوريا كيف كيف، كل شيء قائم على العدد
0: جامعي.
2: والتوجيه الجامعي، وما أدرانا ما التوجيه الجامعي، هذا الغول اللي ولا هاجس كبير عند العائلات، وما نجموش راه نلوم على العائلة أنها تلهث وراء العدد وتضغط على ولدها باش يكون عنده عدد باهي وتمشي في الساعات الإضافية وفي الدروس الخصوصية وكذا. إذا كان هي ولدها موجود في منظومة تقدس العدد ولا شيء غير عدد،
0: تنحكيوا عليه النظام هذا متاع التقييم متاع الأعداد. فقط نذكركم على ذمتكم 71-844-411 للتفاعل معنا مستمعينا في قابل النقاش. راجعين بعد موجز الأنباء الرابعة ونصف، نواصل معكم اللقاء إلى حدود الخامسة. مرحبا بالجميع.
4: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها.

0: 5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. بداية من اليوم تلقوا بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن وفق ما أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة تونيزيا تريند. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعلن انطلاق دورات تكوينية في مجال التجارة الإلكترونية لفائدة رائدات الأعمال، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعتزم بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية دورة تكوينية في إطار آلية الحق في السحب الجماعي حول موضوع استراتيجية الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بداية من 23 وإلى غاية 25 من سبتمبر الحالي بسوسة. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات تحذيرية من خطر محتمل في مدن مكة المكرمة والطائف وجدة عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر في هذه المحافظات. وختاما، الجيش اليمني يعلن أن الطيران الحربي لقواته المسلحة قصفت منصة إطلاق صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي في مطار تعز شرق المدينة. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا وما كنتم. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب في قابل نقاش تربوي كل نهار ثلاثة. عدلوا موجاتكم معنا نحكي وفي قضايا تهم الشأن التربوي في تونس. مرحبا بالجميع، شكرا لكم لاختياركم لفريكانس متاع إذاعة شباب. نعود نرحب بضيوفي في هذا الأستوديو، هذه الحصة الأولى من قابل نقاش التربوي في شبكة خريف شتاء، الأستاذ عبد الباسط الفقي مختص في علم النفس الاجتماعي. اهلا وسهلا،
1: مرحبا بك ومرحبا بسيسليم.
0: سيسليم قاسم رئيس الجمعيه التونسيه لجوده التعليم، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا وشكرا مره اخرى على الاستضافه ومرحبا بسعد الباسط.
0: مرحبا، منورينا وان شاء الله مش تكون اخر مره تكونوا حاضرين معنا. اكيد نحتاجوا لتجاربكم في المجال التربوي، واكيد نحتاجوا لتفاعلات زاده مع مستمعينا وين ما هم موجودين على 71 844 411. امل الرجدي ترافقكم من امام الميكروفون، كوثر بجاوي في الجانب التقني وسيدة بن مسعود في الإخراج الرقمي. 71 844 411. محمد حمودة، مساء النور أمال، تحية ليك والكامل الفريق في الاستماع والمتابعة، مرحبا بك معنا. تحية لفاطمة علوي زادة، كيف كيف نفرح كيف نلقى المستمعين الأوفياء عادوا رجعوا مرة أخرى للتفاعل. خلينا نبدأ في استقبال مكالماتنا الهاتفية قبل ما نتحدث الجزء الثاني من حديثنا على موضوع اليوم. نحكيه على الإعداد النفسي والذهني للتلميذ مع العودة المدرسية، وسنة دراسية نتمنى ونرجو أنها تكون سنة مكلة بالنجاح. نبدأ في استقبال مكالمات الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا.
3: ألو، السلامة مدام أمال.
0: مرحبا سيدي.
3: هي مسائية طيبة ليك ولضيوفك الكرام.
0: مرحبا.
3: ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: التحية هذه تجينا بنسمة كافية هكا.
3: نسمة كافية من عماد ديك، تحية محملة بعبق مساء مدينة الكاف.
0: مرحبا مرحبا.
3: شكرا.
0: مرحبا بك.
3: في البداية نحب نقول عودة ميمونة للجميع.
0: ربي يفضلك.
3: عودة ميمونة لزملائنا المربين، عودة ميمونة لأبنائنا التلاميذ، عودة ميمونة لك كذلك سيدة أمال، لأن بالحق طولت علينا ياسر ونحن منورين بيك في الاستوديو هذا.
0: يفضلك، أنا اللي ننور بيكم وبمحبتكم وبوجودكم معنا في كل مرة، ونفرح الحقيقة بالتفاعل معكم.
3: البداية نشكرك على حسن اختيار هذا الموضوع، وهو موضوع دكتوريتي وانت كالعادة عادتين بذلك. يعني نتفاعلوا معك في الموضوع هذا.
0: تفضلي.
3: يعني العودة المدرسية، كيف سؤال أساسي هنا، كيف تستعد العائلة نفسانيا للعودة المدرسية؟
0: بالضبط.
3: وكيف تعد أبنائها لحياة مدرسية جديدة نفسانيا؟ أنا كنقوله نفسانيا يعني من مقاربة نفسية، وعلم النفس هو متعدد المفاصل. عندنا علم النفس التربوي، عندنا النفس الاجتماعي. علم النفس يعني متعدد المفاصل. نحن في كل الحالات نقوله الاستعداد النفسي. هنا حتى لا يصطدم التلميذ بواقع جديد، نحن ماذا بينا نتفادى ذلك. يعني كيف البيفيد هو اللوكومون، كيف عشتنا بها نحن هنا. لأن لو في حقيقة الأمر العائلة راهي تستعد للعودة المدرسية، هنا راهي في فترة ما قبل التمدرس نسموها، اللي هي بري أكاديمي. لأنه الطفل اليوم ليس طفل الأمس. الطفل اليوم راهو يدخل مدرسة حاضر، مش كما طفل الأمس يدخل مدرسة يبكي كما ذكر الأخ توا. لأن تغيرت برشا زمان، لأنه يعيش في زمان غير زماننا كما قال علي ابن أبي طالب. يعني الطفل اليوم راهو يملك عدة مهارات قبل التمدرس، اللي هي المهارات الاجتماعية. يعني في رياض الأطفال، في الكتاتيب، في كذا، اللي هي أساسا المهارات، مهارات التملى، الوحدة، الإدراك، التمييز، التعبير، وحل المشكلات. هذه كل مهارات اجتماعية يمتلكها الصغير وقت يدخل المدرسة، راه يلقى روحه حاضر. إلى جانب يعني جانب الأسري، وهي القاطرة الأولى اللي ما تقلش أهمية القاطرة الثانية وهي المدرسة، لأنهم الزوز راه في عمل مشترك، والقاسم المشترك هو التلميذ بطبيعة الحال. أنا نحن نشوف أن الأسرة في البداية لابد من الحوار العائلي.
0: أهمية الحوار.
3: مع التلميذ.
0: الحوار
3: لابد. لأنه كنقولوا حوار مدام أمال. راهو الحا هي الحب المشروط، لا مشروط. الواو هي الوقار، الألف هي الألفة، والراء هي الرحمة.
0: الله الله الله.
3: يعني مهارات لابد أن يكتسبها الطفل داخل الأسرة. ثم عندنا تقدير الذات. تقدير الذات اللي يسمعوا فينا مستمعي ذات شباب وغيرهم، راهي تقدير الذات يعني الثقة بالنفس. لأنه صغير سيلتقي باش يلقي إيش فالونكونتري دي زوبستاكل في المدرسة، مثل التنمر مثلا، مثل لا عدل، مثل التمييز العنصري داخل المدرسة اللي عايشين واليوم، وهو سبب وطريق إلى الانقطاع والتسرب المدرسي. يعني برشا حوايج هذه باش نتحاشوها، لابد من الثقة في النفس اللي هي تقدير الذات، لابد من العزيمة، لابد من الإرادة. هذوما كل نسموهم المناعة النفسية. يعني كما عندنا مناعة صحية جسدية نحمي أبنائنا جسديا من عدة أمراض، الأساس هو المناعة النفسية، نحميه من عدة أمراض نفسية أساسا، لأنها تنعكس سلبا على الجسد.
0: أيوة.
3: وقت الصغير يبدأ عنده مناعة نفسية للتقبل. ونحن نقبل كل شيء. في علم النفس عندنا حاجة اسمها التقبل الإيجابي مع الصبر، وهي l'acceptation positive et patientée APP l'abréviation بتاعها. لابد أن تتوفر داخل الأسرة سيدة أبالي. هنا إذا كان ما نتقبلوش أبنائنا نحن إيجابيا ونصبر عليهم ونحبهم حب لا مشروط، مش كرك بس تدخل تقرأ يا أخوي يلزمك تجيب لي عدد معين، يلزمك تتميز، لا لا لا لا هذا خطأ.
0: لازمها لازم تكون العلاقة مع المدرسة هي علاقة غير مشروطة، ولا محبتنا للصغيرات ما لازمش تكون مقترنة بأنك تجيب عدد به وإلا ما تجيبش عدد به.
3: أي
0: لا لا بالضبط، احنا باش ما نخرجوش خاطر بالضبط ان شاء الله.
3: العدد التلميذ بعمره، لكن عدد ندرسوها من الناحية السلبية.
0: نحكيه على نظام التقييم، نحكيه على نظام التقييم سي عماد جست بعد إذنك، فقط نختموا مع الفكرة هذه. وشكرا لك على التفاعل. نقطة باختصار، عنا اتصال هاتفي ثاني في الانتظار. أيوة.
3: أنا مش نختم مع الترغيب. الترغيب.
0: الترغيب.
3: كومون موتيفي ليلاف، كيف نرغب التلميذ داخل الأسرة حتى يقبل على حياة مدرسية جديدة.
0: بالضبط.
3: ما يمشيش مكره على ذلك، لأنه التلميذ المكره على ذلك راه حضوره يكون جسديا فقط.
0: صح. يعطيك الصحة، شكرا لك.
3: إن
0: شاء الله إن شاء الله. لا ومرحبا مرحبا باقتراحاتك سي عماد، يعيشك يعطيك الصحة، شكرا لك. من الكيف شمشيو للمنزل بورقيبة معنا سي محمد، أهلا وسهلا مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا
4: محمد فاضل فقيمة.
0: مرحبا.
4: نشكركم ونشكروا
0: سي محمد. نوعية الصوت، احنا حكينا شوية في الكواليس، قلت لك ماذا بك تغير المكان نتاعك، تقعد في بلاصة فيها ريزو.
4: اسمعني الا ان سي عماد بارك الله فيك، تصافية توبلي.
0: اي هكا سافا. اي
4: سي عماد الله يبارك له، معناها تدخله رشيق جدا، لانه فما حاجة ما ينجم الابن باش يتقبل الشيء اللي نحبوا عليه احنا، يلزمنا تحيو السهر المفرط اللي صوت عليه عبد الباسط تقيم. الموضوع هذا ركزوا لنا عليه، لانه ما الكبار بالذات يلزم صح، احنا عندنا في العائله نفسها حتى الاربعه تاع الساعه يكون اربعه تاع العشيه، ما يجيب تعود نهار ونهار ديك. هذا ماذا بينا اخت امال تجيب لنا معناها طبيب يحكي لنا على التعب الثاني والبدني من السهر المفرط اللي يسيف والساعه وخيف وربيع، نفس المنوال يوميا، هذا ارهق. وانا نلاحظ عندنا ما فهمش تركيز كما قال السيد، ما فهمش حسن تعبير وجسديا تعبين كما قال السيد، ما ينجموا يقضوا منا نحن، الا ممكن احنا نصلحوا الكبار نصلحوا روحنا.
0: معناه نكونوا احنا قدوه بالنسبه للصغيرات على مستوى توقيت السهر وغيره. اي
4: اي الفراغ هذاك بالطبيعه باش يؤدي للمشاكل، يؤدي لاستعمال الهاتف الجوال، ومعناها وما عادش يقضوا على القرايه وعلى النصاب وعلى العمل. عملنا مرات توعوية فيما يخص الموضوع عليه، سمحني سلامة ما حرصتمش، ما
0: حرصتمش شكرا شكرا سي محمد، يعطيك الصحة، شكرا ليك على التفاعل. نشوف في كلام عندكم ضيوف الاثنين، الاستاذ عبد الباسط الفقي وسي سليم قاسم. تجيك بعد شويه سي سليم. سي عبد الباسط، تعقيبك ربما على الكلام اللي كانوا يقولوا فيه المستمعين وتفاعلاتهم، مساله السهر اللي هي من بين الحاجات اللي تقلق الاولياء، ربما في نقاط برقية، خلينا نعطيهم مجموعة من النصائح في طريقة التعامل. من بينهم انت تفضلت وحكيت على انه يكون الولي هو قدوة في حد ذاته، يدون ليكزامبل، يعطي مثال ونموذج ناجح بالنسبة للابن متاعه ولا بنته، باش هو يقتدي به. يعني مش معقول سهري الاربعة متاع الصباح ويصبح ستة ونص لازم يقوم باش يمشي يقرأ في الليسي متاعه ولا في المدرسة، وفما صغيرات اللي يقعدوا بالتابلات حتى الوقت هذاك ما نعرفوش عليهم حتى فاش شنو هو النافيغاسيون متاعهم وين قاعدين يمشيوا بالضبط.
1: والحقيقة احنا بالنسبة لاستعمالنا للشاشات بصفة عامة ليس بعمل بتوصيات الصانع، اللي صنع الشاشات هذه قال اللي راه استعمالها يجب أن يكون مقنن مضبوط بالوقت بالترشيد، خاطر يكفي أن نشوفه نلاحظه فقط اللي احنا أكثر نشاط قاعد يخذلنا في وقتنا على مدار اليوم، كبار ولا متوسطين ولا صغار، هو الشاشات بصفة عامة. وكيف نعرفوا اللي راهو المواضيع اللي احنا نشوفوا فيها في الشاشات ماهيش كلها تربوية، ماهيش كلها مفيدة، هذه يولي الخطورة ربما تكون مضاعفة أكثر. اللي أشار له سي عماد منذ قليل هي مسألة الإدمان على استعمال الشاشات، وأشار له سي سليم منذ قليل قال اللي راهو الانتقال ما يكون ما فيش تبعات سيئة إلا ما يكون انتقال متدرج، ثم تدرج من نسق العطلة إلى نسق المدرسة،
0: وهذا يتم الاشتغال عليه قبل
1: طبعاً
0: العودة للمدرسة،
1: مش من اليوم، مش البارح، مش نهار السبت،
0: لكن خلينا نقولوا كيفاش نجموا يلقفوا رواحهم.
1: بالضبط، كيفاش نجموا يلقفوا رواحهم. على كل حال احنا توا عندنا تقريبا ثلاثة فئات، عندنا الوليدات اللي مازالوا ما دخلوش المدرسة، اللي دخلوا المدرسة في الابتدائي، واللي كبروا منعوا. انا نقول لك بصراحة يعني النتائج المباشرة اللي نجموا نأثروا عليها الوليدات اللي مازالوا توا مازالوا ما دخلوش المدرسة. مازالوا ما دخلوش المدرسة، المفروض انه علاقتهم بالشاشات ما تكونش بمباركة الوالدين. على الأقل يكون ثم استعمال مقنن بالمعنى مضبوط بالوقت متاعه، في ثم رقابة على المواقع، لأن نعرف ثم الدول اللي صنعت المحتويات هذه، يكفي نظر إلى الصين اللي هي صنيعة التيك توك، معناها تغلق تيك توك من 10 متاع الليل حتى 6 متاع الصباح من غير حتى نقاش. هذا دليل على أساس أن الذين صنعوا هذه المحتويات والشاشات هم صنعوا أيضا ضوابطها. ولكن احنا بالنسبة لنا احنا كما قال سي عماد ربما ينتظر مني إجابة سحرية، الحقيقة ما ثماش إجابة سحرية. إذا كان أنا ولدي أعطيته من عمره 3 سنين التليفون يلعب به كما يريد، ونجي تو في السنة الأولى ابتدائي ونقول نحي لي التليفون، أعتقد يطلب شغل زايد شوية.
0: بالضبط.
1: إذا كان الولد اللي أنا فرحان به وصل الثالثة ابتدائي نشري له سمارت فون ربما ب 800 ولا 900 ألف ونفتح له أفاق يعني ونقوي له في الديبي متاع الانترنت وغيره، ومن بعد نقول له إجا نحي، تلاحظوا ثم أعراض يسموها أعراض انسحابية، معناه يكفي أنك تنحي التليفون من صغير، تحدث له تشنجات كما واحد نحيت عليه مصدر الإدمان متاعه. إن شاء الله ما يصيرش هذا عند أبنائنا بصفة عامة، لكن على الأقل الظواهر اللي احنا نتصورها اللي هي الضر من اهتمام التلامذة وتشتت الانتباه متاعهم، على الأقل نحصروها بشوية بشوية ونحاول نخفوها. نبدأ احنا باعتبار النموذج قلنا متاع الوالدين، الأب والأم يحطوا تليفونات متاعهم بداية من 9 متاع الليل، يحطوهم مع بعضهم الكل غاديكا في مكان مغلق، نتخلوا على الأمر هذايا باش على الأقل الجسم يتفرغ للنوم الضروري باش يواكب ضغوطات متاع اليوم.
0: وش عنا ليلة سوبات والنهار؟
1: طبعا طبعا طبعا، لأنه المراهق يحتاج للنوم أكثر من الشخص الكبير.
0: صحيح.
1: يعني فهمت.
0: صحيح.
1: وبالتالي لابد أنه باش نشتغلوا على الأمر هذايا، تغيير العادات بهدوء، ما نعملوهاش شكل من اشكال الضغط الاخر اللي ينضاف للامر هذايا.
0: صحيح.
1: ونحاولوا ننتظروا نتائج واقعيه زاده، ماهيش نتائج سريعه بالشكل هذايا.
0: سي سليم، نجي ونحكي في سؤال هو باش يكون الاخير باش نختموا به حلقتنا لليوم. نحكيوا على ثقافه الاعداد النفسي والذهني للتلميذ التونسي من قبل اسرته للعوده المدرسيه. هنا السؤال ربما باش نخرج شويه، لانه سي عبد الباسط تعقب على الكلام اللي قالوه وتفاعلات نتاع المستمعين، هل انه المدرسه اليوم مطالبه فعليا من اجل تجويد العمليه التربويه في انها تتعرف على الحاله النفسية متاع التلميذ، مش فقط المستوى الدراسي متاعه؟
2: هذا أكيد، لأنه إحنا ما نش قاعدين نتعامل مع جهاز أصم، إحنا نتعامل مع كائن بشري. والكائن البشري الجانب العاطفي والوجداني والانفعالي مفتاح كبير اللي باش ندخلوا لنفسيته ولذهنيته، وباش نجموا نغيروا في النفسية هذه حاجة، باش نجموا نغيروا في الذهنية هذه حاجة، باش نكسبوه المهارات سواء كانت مهارات فكرية أو مهارات مرنة في سلوكياته وغيره. وهذا يتطلب منا بطبيعة الحال إعداد جيد ومتابعة أيضا، باش أنا إذا كاني أنا مربي وجاني تلميذ السنة يكون عندي فكرة على الملمح، مش المهاري نتاعو فقط، يعني شنو مستواه وقداش جاب عمله المعدل، ولكن أيضا شنية طبيعة الشخصية نتاعو، شنية نوعية سلوكياته، إذا كان فما صعوبات معينة، مش كان فقط صعوبات التعلم. احنا لحسن الحظ بدينا نشوفه في متابعة للتلاميذ وتبادل المعلومات على مستوى المربين وعن طريق الإدارة بطبيعة الحال للتلامذة اللي يعانيوا من صعوبات التعلم، ولكن هذه خطوة مهمة، ولكن لابد وأن تتوسع باش تكون عندي أنا كمربي وكأيضا قيم في الساحة وكإداري يشرف على هذا الفضاء معلومات إضافية حول الملمح النفسي لكل تلميذ، خاطر هذا أول شيء ينجم يجنبنا الكثير من التشنجات اللي نجم نتجنبوها، وأيضا باش يعطينا هيك القرب من التلميذ. نتذكر أحد الفلاسفة اليونان الكبار قال له كيف أستطيع أن أعلمه وهو لا يحبني. يعني إذا كان التلميذ ما فماش هيك العلاقة الوجدانية متاع القرب النفسي من المربي ومن المدرسة بشكل عام، بطبيعة الحال ما هوش مش ينجم يتعلم ومش مش ينجم يكون غسبتيف، معناها يتقبل منا الحاجات اللي احنا
0: بسلاسة
2: باش نقولها بسلاسة. فما بالك إذا كان مش ناخذ تجاهه سواء مربين أو أولياء منطق التسلط أو منطق يعني الفرض من غير إقناع ومن غير تقديم البديل ومن غير أيضا تقديم القدوة الحسنة والأنموذج الذي يتم اتباعه.
0: معناها مهم بالنسبة للمدرسة التونسية أنها تكون جزء زد كيف كيف ومنخرطة في هذه العملية. الدور ما يكونش فقط دور تربوي، نعرف اللي نطلبه برشا من المدرسة وعديدة هي المطالب متاع الأولياء من المدرسة التونسية، لكن بتضافر كل الجهود أنه الأولياء يقوموا بدورهم، ما يكونش فما تخلي على القيام بدورهم في الأسرة، وأنهم يقوموا بدورهم على أكمل وجه، والمدرسة زادة كيف كيف، فإنه التكامل هذا الكل يصب في مصلحة تلميذ الفضلة، هذا المصطلح الكبير الذي يقال ونتحدث عنه من أجل تكوين، من أجل نحت شخصية وفرد في المجتمع قادر على حسن الأداء وقادر على أنه يكون فرد فاعل بطريقة إيجابية، وما أحوجنا إلى هذا. يعطيكم الصحة.
2: أنت خولي نحق في 30 ثانية فقط، أنت استعملت كلمة مهمة ياسر، هي التكامل بين الأسرة وبين المدرسة، وما فماش تكامل إذا كان فماش تواصل. يعني لابد هذا التواصل أن يتوجد باش الناس تعرف بعضها وتقرب من بعضها باش نجموا يتكاملوا. الولي ماذا بينا ما نشوفوش فقط في أول سنة وقت اللي يرسم ولده ولا يحب ينقله من قسم لقسم،
0: ولا
2: وقت مش ياخذ له بيه لقدر الله إذا كان فما إشكال ولا إذا كان فما كذا. ماذا بينا توضع هذه الأطر اللي تمكن من التواصل ما بين الأسرة وما بين المدرسة، ومن غادي يبدأ التكامل باش اللي يحط، وانت استعملت صورة جميلة ياسر بكري، اللي يحط لبنة حجرة في بلاصتها الآخر يجي يحط بحذها، وهكا نبنيه شخصية التلميذ ونبنيه مهاراته، مش اللي يعمله واحد ينجم لقدر الله يفسده الآخر سواء كان الأمر تعلق بالأسرة أو بالمدرسة.
0: شكرا جزيلا الأستاذ سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. الأستاذ عبد الباسط الفقي يعطيك الصحة، مختص في علم النفس الاجتماعي، جزيل الشكر على تلبية الدعوة وشكونوا حاضرين معنا في قابل النقاش التربوي. شكرا لكم مستمعينا الكل، شلبية زهو مستمعة وفية، مساء الحب والمحبة والورد والجوري وبرشا حاجات بنينة ومزيانة تعمل كيف تقولي نحبك برشا عايشك. شكرا لك، تحية لدعاء القاسمي زادة كيف كيف، شكرا على كلماتكم ونستنى تفاعلاتكم. الحقيقة الحقيقة في مختلف المواضيع اللي تقترحوها باش تكون قابلة للنقاش، وكل المواضيع في الشأن التربوي قابلة للنقاش على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكامل الفريق اللي أمن هذا اللقاء. كانت حاضرة معنا سيدة بن مسعود في الإخراج الرقمي، في الإخراج التقني كوثر البجاوي، ومن أمام الميكروفون في إعداد وتقديم هذا اللقاء كانت معكم أمل الرجدي. ما تبدلوش الموجة، برشا موزيكا وعديد الفقرات تستناكم بعد شوية مع ويصال زواوي، سامي نويسر وبشير خلف الله في عشوية تعمل 66 كيف على موجة إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: قابل للنقاش.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: اهلا وسهلا على السلامه، مرحبا بكم في مساج بدينا بالضحكه، ما حلاك انت بالضحكه. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا، هذه اذاعه الشباب وهذه العشويه، حاضرين معكم من توا 5:03 مواصلين معكم اللقاء حتى للسبعة ونص. شبكه متاع برامج جديده، برامج اكيد تعودتوا بها وبرامج رجعت مع بيان سور فقرات جديده واكيب زاد كيف كيف تتعودوا بها في العشويه بشويه بشويه. سينو احنا نقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بالديديكاس نتاعكم، لي كومونتير تشاركونا بارائكم على الباج نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. ليكيب اليوم شكون اليوم؟ كالعاده بشير محمد يسار وسامي سامي يوسف اللي يرجع معنا العشاء. فوالا تصفيق على سامي، برافو مرحبا سامي.
1: اهلا وسهلا يسار، شو احوالك؟ لاباس؟
0: الحمد لله
1: الحمد لله، ان شاء الله ديما لاباس. شيخ اهلا وسهلا، بشير اهلا وسهلا، كوثر كل من اختار اذاعه الشباب. نسلم برشا على كل من يسمع فينا ويصال على الفريكونس نتاعنا www.radiojeune.in، التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه، صفحتنا على الفيسبوك. تصويرتي هبطت ولا ما زلت؟ بالله
0: نشوفوها هبطت. سيدي
1: اكتبوا لنا في الكومنتير برك.
0: رحبوا بسامي، رحبوا بسامي،
1: رحبوا بي وبشير والشيخ ويصال شويه، مش قالك
0: فهلت
1: يصال، رحبوا بي شويه.
2: صفقت له كريمه.
1: عايش بشير، شويه بشير،
3: عوده ميمونه ان شاء الله، برامج جديده فيها سي سامي سي بشير مدام وصال، ان شاء الله تكون معناها عشويه اليوم مش نجربوها
0: كات
3: افوالا. البارح جربناها في الثلاثي، اليوم رباعي
2: ليه رباع
3: غدوه فردي غدوه
2: اللي ينضم ان شاء الله اكثر حرفيه، الوحيد اللي لبس كاسك
1: انا ما في باليش،
2: اما نطمنك ما عندناش تليفونات
1: لازم نسمع روحي لازم نلبس كاسك.
0: مرحبا بكم الناس الكل. دوك الباج بتاعنا كالعاده على ذمتكم، عن اكيد الفقرات كما تعودتوا انتم تعطيونا رايكم، على خاطر احنا باش نحكيو في برشا حاجات بعد شويه. فقره ترند العشويه، الحاجه اللي شدت الانتباه، يظهر تقريبا كنا متفقين اليوم ترند هو الصغيرات اللي ماشي للمكتب
1: والسيركيليسيون تاع الصغيرات، زاد السيركيليسيون الفورنيتور سكولير الادوات المدرسيه، هذا كل ريتو في الفيسبوك الحقيقه.
0: دونك هذا هو كله
1: ناس الفيسبوك عندنا.
0: مرحبا بكم الناس الكل، كالعاده احنا نبداو مع الموسيقى، كملين معاكم حتى لسبعه ونص.
4: يا حبيبي

0: رجعنا لكم من جديد هذه العشوية. مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم من ما كنتم مستمعين. انتم مش تكونوا معنا شركاء في الاختيارات،
1: معي انا كهو شركاء معك انت اللي بيصار معلش عليهم من هكا نتكي فيكم اللي بدينا
0: ميسيرش ما هذيك قطعة
1: بالي توحشتك بهالي
0: فوالا فوالا. دوك باش يكونوا معنا شركاء فيش في الاختيار الاغاني الاربعة، اختارنا لكم كل واحد اغنية وانتم هاكا على الباج تصوتوا لنا الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها في اخر الحصه. ميساج حتى زوز اغنيه ميساج مسموح، نشوفوا شكون هاكا على
1: قناه
0: قراب لبعضهم.
2: هبطوا الاغنيات على الباج،
0: الاغنيات عطونا نكتشفوهم تباعا ومن بعد نحطوا. عربي مرحبا يا عربي، مرحبا مرحبا مرحبا يا عربي الباطيني شريكي في العشويه، ما مشى وخليني
1: عامل لك جديد عربي صح الحجاب.
0: تحيه لي يا عربي. سينا باهي باش نبداو بالاختيار الاولاني، انا اخترت حكيم نظره.

0: كاو بشير قال لي بها غير من غنيتي بشير ديجا
1: وصلوا في ترند الثمانينات
0: دونك هذه حكيم نظره اللي اذا كنت تحبوا تسمعوها تصوتوا لها بشير
2: انا ايهاب كيكا
0: ايهاب
2: توفيق هوبا
0: ما لهمش في الطيب يا قلبي

0: الاغنيه هذيا ايتودي ما لهمش في الطيب.
1: الله يعوض علينا
0: راهو، والله يعوض علينا.
1: هارت بروكن
0: تحس بشير مسكين
2: لمن يهم هو
1: انا النظام اللي معاك بشير.
0: باركونت خشيخ اختار لنا حاجه هكا
3: وحشين الدنيا في بلدي وكارول سماحه
1: والمقدمه تغنيت ام كلثوم اللحن نتاعها
3: عندها
1: المقدمه تغنيت ام كلثوم
3: كل واحد عنده معها نوستالجي حلوه.

0: اما اخترت الاغنيه هذه علاش وصال؟ هي اسمها دي بيتي ليرماس فوتوس، معروفه برشا، اللحن نتاعها معروف، الكلمات نتاعها مش معروفه. هو في الاغنيه شنو يقول؟ كلمات بسيطه جدا، مش ما نقولش عاديه معناها، يقول حقي خذيت اكثر تصاور. ديما الانسان يعيش تجربه، يخدم ايميسيون، يعمل حاجه، يصور برشا تصور، بعد يقول لا ما كفيوش حقي خذيت اكثر تصور برشا. صور بشير بالله، صورنا بشير
1: كل شوي
0: نسمعوها الاغنيه خاطر فما برشا ما يعرفوش التفسير نتاعها. انا ما كنتش نعرفه مثلا،

0: هكا حاجه مختلفه
1: نوعا ما. بينا مرجين نعملوا كي الناس كل نختاروا غربي ولا الناس كل نختاروا عربي باش نبداو في نفس
2: فرد موجه.
1: لا باش المستمع خاطر حلوه هذه معناتها
0: تنجمش ما يقعدش في الاختيار.
3: جات بريود تريند كبيره رولا هذه شيء
0: قلت يعني شو مقعدوش في
1: حلوين لغنيت
3: خذينا تصور بشير ولد
2: ساي
0: جاوك باهي ساي احنا توت سويت خلينا نمشي ونبدأ مع اول لي روبريك نتاعنا وفقرة ترند العشوائية.
4: ترند العشوائية
0: فوالا دونك ترند العشوائي اللي كل مره كيما قلنا نختاروا اكثر حاجه دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم تقريبا يظل الساعه كنا متفقين ترند واكثر الصور اللي دارت واللي فيديو اللي دارت هي على العوده المدرسيه الاولياء اللي مهبطين صغيراتهم كيفاش ماشيين يقراوا ولا حتى واحد متعدي تعجبوا حاجه يصورها. وبشير الحقيقه لفت انتباهك فيديو حلو برشا هو استقبال تلاميذ بالكمانج.
2: استقبلت تلاميذ بالكمانجا ما نعرفش هو الفيولونيست هذاك ولا مدير المدرسة ولا اللي هو حاسيله. فما رجل يضرب في الكمانجا موسيقار استقبل الصغيرات وأوليائهم اللي دخلوا اليوم في أول نهار وحاجة حلوة برشا مزيانة في ليسي بيلوت في جهة القيروان في ولاية القيروان. دونك تحية كبيرة اليوم وأكيد هي ذي الصورة اللي ظهرت لكن أكيد رأوا فما برشا بلايس كل واحد بالوريجيناليتي نتاعو كل واحد بافكاره كيفاش عمل باش استقبل الصغيرات وباش استقبل اولياءهم في اول ايام العوده المدرسيه.
0: حاجه حلوه مزيانه نتصور انه يكون هكا فما لي مثلا سورتو كل الصغار ولا اللي يبداو مازالوا كيدخلوا للتحضيري ولا اول نهارهم في الروضه ولا اي يبداو هكا يحسوا يعرفوا بلي هما متقلقين شويه اما يستقبلوهم تلقاها المعلمه بالضحكه حتى بالكعبه حلوه. دونك فما حاجات تبدا محليها تخلي الصغير والصغير يبدا هكا شيخ وفرحان اللي هو باش يدخل للمكتب ومحلي ها الصورة متاع الصغيرات الكل بالكراتب الحوايج جديدة وكالشعر موشوط محلي وجو يحلوة باش نهالولين
1: ديما نهالولين الناس كل عندها معها ذكريات وخاصة نحن فما شكون يهرب نهالول فما كل فما مغامرات معناها بالنسبة لل خلينا ناخذوا الدول المتقدمة نحكيو متقدمة في العلم راهو في الإديوكاسيون كيما سنغافورة ولا اليابان ولا فنلندا مثلا. الاستقبال في فنلندا يكون هادئ لا فيه الاحتفالات لا حتى شيء معناها التلميذ يقابل يتعرف المعلم تاعو يتعرف على الفضاء متاع المدرسة ريان كوبش يحس بالطفل بالأمان وبالقدرة أنه يندمج في المجتمع متاعهم. في اليابان يوم الأول عنده طابع رمزي وصال خاطر المدرسة مش علم فقط المدرسة هي مجتمع معناها ثقافة اجتماعية مسؤولية مشتركة حتى من نهار الأول راهو في اليابان ينظفوا المدرسة وينظفوا الصلاة ينظفوا فما عمل اجتماعي
0: ريتويل كامل
1: اللي خلى اليابان مرتبة ثانية راهو في التعليم معناها سنغافورة توصين الأول
2: الصين الأولى
1: الصين سنغافورة بعد اليابان مرتبة ثالثة وفنلندا ودول ماليزيا ذوكم. في سنغافورة الانتقال يكون تدريجي للمدرسة قال نعملوا أنشطة تاع جماعية ألعاب فيولونيست كما صارت اليوم ويتعاونوا التلامذة باش يتعلموا مع باش يقبلوا الحياة المدرسية. الأقوى واحدة بعد هولندا وكندا في الدنمارك. الدنمارك الأولى في التعليم خاطر الصين قوية في البيزا نحكيو على المات وعلى
0: العلوم
1: اما في التعليم الكل الدنمارك. علاش الدنمارك؟ على الويل بينج ما يسمى بالرفاه المدرسي. الرفاه المدرسي اهم حاجه انك تمشي المدرسه وانت شيخ. اليوم اول نهار معناها يعملوا انشطه جماعيه يحكيوا معاهم هما والديهم شنو توقعاتك شنو هي القواعد شنو فما عندنا سيستم في البلاد نتاعنا في مدرستنا قبل ما يوزعوا عليهم الكتب وقبل ما يعطيوهم الوحده. في تونس عندنا نصف الورق

0: هذيك ما زلت اليوم الناس هذا
1: الاسم واللقب مات الاب
0: والمهنة مهم جدا مش عارف المهنة.
2: ما والله يا شيخ والله الاستقبال جيد الحقيقة معناها عشان انا ريت وين في المدارس نتاعنا واللي حضرت وين ربما واللي عشت وين الحقيقة الاستقبال ممتاز.
1: انت بشير هل حضرت على الباهي؟
2: نعم
1: حضرت على الحاجات الباهية.
2: ليه ما ريت حاجات فما حاجات خايبه تنحكي فيهم لكن أيه. ريت حاجات باهيه برشا انه استقبلوا لي بارون والصغيرات دخلوهم ديكالي يعني سنه اولى سنه ثانيه وحدهم سنه ثالثه سنه رابعه وحدهم هكاك تدريجيا
0: فما تنظيم تبدل فما مبين فما فكرين وفما صحيح
2: فما فكره
0: يعني
2: واضحه
0: نقولوا احنا فما اجتهاد سامي
1: فما خدمه على نفسيه التلميذ والطالب
2: وانه زاد سامحني سالم كل معلم يستقبل صغيراته يستقبل الاولياء اعطاهم فرصه زاد باش انهم دخلوا تصوروا مع الصغار نتاعهم في اول ايام ممتازه جدا حلوه برشا فرقوا على الصغيرات حلوه كنا نحكيوا فيه الموضوع وبعد ما كانش يوم طويل اليوم كما قلت انت يوم تاع التكييف نتاع انه صغير يدخل يفهم الاسباس نتاعو يشوف القسم اللي باش يقرا فيه يعرف المعلمه اللي باش يقرا عندها هذه من الحاجات الباهيه ما كانش نهار طويل وبعد صغيرات روحوا لديارهم وغدوه ان شاء الله
1: ينطلقوا
2: في الامور الصحيحه.
0: اول نهار تذكروا انت وسال اول نهار
3: بالعكس خفت لا شيخة وعمل جو خفت خاطر نفس العام السنة الأولى نقلنا كي نقلنا وقتها خفت وما قبلتش المكتب
0: جديدة وحي جديدة
3: جديد. توصلني يوصلوني للمكتب وين نخرج
0: ببلقويس
3: لا في ببلقويس كريت في ببلقويس سافا اما كي نقلت من ببلقويس وقتها نقلنا لدار اخرى ونقلنا المكتب اخر دونك وقتها ما قبلتش المكتب هما يروحوا انا نخرج نقعد قاعده وقت يجي وقت المرويح يلقاوني من بعد باش فيقوا لي انا والحمد لله وقتها في الوقت هذاك مازالت الدنيا نجم نقولوا سافا يعني تخيل انت صغير عمره 6 سنين وهو قاعد ما يقراش اما وقتها اي اما لي وقت دخلت المكتب العكس شيخه وعامله جو التنقيله هي اللي ما قبلتهاش وهذيك هي ربما النفسيه نتاع صغير اللي يلزمنا ديما نحاولوا نراعيوها ولكن ديما العوده محلين هل الاول ديما محلين من بعد تبدا بشويه بشويه
2: انا حاجتين شفتهم نحب نحكي عليهم خايبين حكينا برشا على البيه والخايب ديما ما يجيش من الصغيرات يعني في دمو الخايب ديما يجي من الكبار ملاحظه سوقها بكل لطف للاطار التربوي اللي ياثر في صغيراتنا واللي يستقبل فيهم هو التدخين التدخين في الحرم المدرسي يعني ما يجيش الإطار تربوي
0: قدوة خاطر
2: مدير معلم قيم صحيح. حارس المدرسة صح. يتكيف في الفضاء المدرسي يعني هما يشوفوه كل يوم صغير إذا كان يشوفك أنت من أول نهار
0: سيدي هذاك يقول لك
2: صحيح من أول نهار تحط سيجارة في فمك قدام الناس الكل في الفضاء في داخل الفضاء هذا غير مقبول ده. ونرجع للي حكينا فيه البارح والإشكالية يبقى صارت اليوم أنه فما شكون حد كرهبته في وسط الكيس كاريمو وهبط يشيع في أولاده وخلى طابور طويل من السيارات عطل سيارات بالعشرات كان 20-30 سيارة الناس تزمر على الصباح قدام المدرسة مشهد ما حابين الناس تشوفوه لكن شفناه
3: للأسف معني وهذا يبش نشوفوه ديما يظهر
1: لي سامي بشيسكو من بلجيكا نذكروا أول نهار بالبداية الحقيقة بالتفاصيل نتاعو
3: في بلجيكا
1: لا لا في تونس لا لا بلجيكا بشيسكو من بلجيكا في حاجة أخرى فيما يخص التعليم شدت انتباهي حاجة حلوة في بلجيكا وصال وشيخ وبشير إنه فما حاجة اسمها سيكند سيشن السيكند سيشن هذه تجي في أوت يعني قبل العودة المدرسية اللي ما نشحوش عم ناول ما يدبلوش معناه ما يعودوش العام كما سيستم تاعنا في تونس يعديوا السيكند سيشن يعديوا امتحانات في اوت وشوفوا ينجحوا الا لا في الشهر هذاك وفي سبتمبر تبدا العودة المدرسية من اول جديد عجبتني التجربة شنو رايك شي
0: حلوه لا حلوه اعطيو فرصه كيما نقولوا حتى تحت كنترول معناها
1: كاينه تحت كنترول
2: التجربه الدنماركيه
3: التجربه البلجيكيه
1: احنا في تونس غالبا التجربه اسامي افلام
3: انتم زيد تنجموا تشاركونا التجربه بتاعكم على اول نهار رجعتوا فيه للدراسه ولا دخلتوا فيه تقراوا اذا كان عندكم طبيعه الذكريات ما يصير معكم في العشوائي
2: ربي سامحني قصيت عليك فما حاجه زاده مهمه جدا لازم نقولوها السنة فما اشكاليه كبيره على مستوى تنقيل الصغيرات قاعد نشوف في برشا اولياء يطلبوا انهم ينقلوا اولادهم من قسم لقسم وهذا في حد ذاته يبدو انه مرفوض المندوبيات رفضته تماما وحتى المدارس رفضته ريد في عديد عديد الصفحات الرسميه للمدارس أكدت وأنه هذا مش يكون مقبول ما فماش لا سبيل إليه أنه صغير ينقل من قسم القسم فم برشا مهمش راضين على التقسيم
3: كبير هو الحقيقة
2: هو التقسيم سناء المندوبيات وحتى المدارس أكدت أنه آلي جاء مباشرة من المندوبيات خذوا فيه بعين الاعتبار المعدلات، خذوا فيه بعين الاعتبار الجنس ذكر او انثى،
0: والتوزيع باش يكون
3: التوزيع يكون هوني. لا سامحني، اما هوني ما خذوا زاد بعين الاعتبار نفسيه التلميذ، على خاطر انت يلقى فوالا يلقى في قسم ما يعرف فيه حتى حد، راهو مشكله كبيره
0: عندها، ولا ابوه مش يخدموا زاد،
2: وما خذوش صحيح ما خذوش بعين الاعتبار زاد انه فما تلقى ساعات زوج توام
0: يوصلوا
3: مع بعضهم،
2: فما كام تاع توامه اللي تفرقوا على بعضهم، واللي هي تشكل مشكله كبيره.
0: هذا اللي يخلي الماكينه متى ساعات ما تعطيش باهي عادله، ولكن ما تكونش منصفه
3: الماكينه، ما يكونش فما كل الجانب الانساني فيها،
2: المبرمج اليد اللي برمج، المخ اللي برمج،
3: كان ينجم يحاولوا ان شاء الله تتصلح الامور. على كل حال من خلال مازلنا في اول الايامات، ان شاء الله تتصلح الامور. هذه كانت فقره ترند العشوائي، مواصلين معاكم حتى للسبعة ونص.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 5:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد، إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدر 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وزير التربية نوردين النوري يفتتح السنة الدراسية من المدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي بمدينة بوعرادة من ولاية سليانة، وأكد بالمناسبة أهمية مثل هذه الأحداثات الجديدة في تحسين مردودية الإطار التربوي. وفاد وزير التربية بأن خطة الوزارة تعتمد على أحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ. وأضاف الوزير أن وزارة التربية في إطار خطتها تحرص أيضا على تخفيض ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام وتسديد الشغورات في الإطار التربوي. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعلن انطلاق دورة تكوينية في مجال التجارة الإلكترونية لفائدة رائدات الأعمال، وذلك بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وفي إطار اتفاقية تعاون المبرمة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. مقاربة اجتماعية في التثقيف الصحي والسلامة المهنية شعار ورشة عمل انتظمت اليوم بمقر معهد الصحة والسلامة المهنية، تناولت بالدرس الوقاية من الحوادث المنزلية والسلامة المرورية والإسعافات الأولية. الأكاديمية التونسية للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة تنظم يوم السبت 26 سبتمبر الجاري محاضرة افتتاحية بعنوان الابتكار البيئي ضرورة للتنمية المستدامة. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة ثانية من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز، ويقول أن هذه المسيرة هي رابع مسيرة تسقطها وحدة دفاعاته الجوية خلال الأيام الأخيرة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني وسط الضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يقصف منصة إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في مطار تعز جنوب غرب البلاد. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يشكك في التزام موسكو باتفاق يقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء تنحسوا ونتوحشوا الدفء.

0: مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم من جديد في العشوية. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. توا 5:41 احنا مكملين معاكم اللقاء في العشوية حتى للسبعة ونص. الباج نتاعنا على ذمتكم بيان سور كيما قلنا، تعطينا الاقتراحات نتاعكم، تشاركوا معنا باراكم في المواضيع نحكيوا فيها، والا زاد كيف كيف باش تختاروا معنا اغنية زوز اللي تحبوا انتوما. اختارنا لكم اليوم حكيم نظرة، إيهاب توفيق منهم شيف الطيب، كارول سميحة وحشاني الدنيا بلدي، والا زاد باد باني. تنجموا تختاروا انتوما بالطبيعة الأغنية اللي تحبوا عليها. مرحبا بكم الناس الكل. سينا احنا كي العادة باش نمشيو لفقرة بوك تايم.
1: بوك تايم،
0: بوك تايم، الفقرة اللي في كل مرة نقترحوا فيها عليكم كتاب. البارح بشير هكا خليناه باش يقرا كتاب.
2: ايه من عام 5 سنين.
3: انا نحب نعرف بشير مغروم بالكتب ولا سمحني شيخ؟
2: ايه
3: مغروم بالافلام، سيريات، ما يسالش. فما توازن، ثم التوازن.
2: نعم بتاعكم زادة. والبارح تغرم باش يقرا كتاب.
0: البارح غرم لي باش يقرا كتاب.
2: كيفاش معناها تطاع دون ان تصرخ؟ كيفاش تربي ولدك؟
0: خطينا خطينا احنا سامي.
2: من واحد والله باهي. اليوم باش نحكيو على فوتر ادو او ما يسمى المراهق نتاعك، هذا الكتاب باش نحكيو عليه اليوم. 500 صفحة. الكتاب كتبه بسيكاتر مارسيل ريفو. ومعها صحفية معناها كتبوا الكتاب هذا اللي هو معناها الأولياء تلقى عندهم مشكلة في مواجهة المشاكل المفاجئة اللي تجي عند أبنائهم، ما نعرفوش وقتاش تدكلانشا في مرحلة المراهقة. نشوفوا ردود أفعال حادة إلى درجة في بعض الأوقات، عزلة غير مفهومة، شو بيستكر على روحه، شو معاش يتكلم، تساؤلات ساعات إرباكية أحيانا، وساعات مرحلة صدام كسوة الطفلة مع أمها والولاد مع أبوه
0: ديما توالي.
2: مارسيل روفو صحفية كريستين شيلتي هذوما كتبوا الكتاب هذا اللي عبارة دليل شامل كما احنا البارح حرينا قلنا يعطيه حلول كيفاش تتعامل مع طفل من 1 لـ5 سنين، كيفاش تتعامل مع المراهق. دليل هنا شامل علمي يفسر طبيعة التغيرات النفسية والجسدية اللي يتعدى بها المراهق. وأهم اللي يميز العمل هذا هو أنه يوازن موازنة ذكية بين الإنصات المستوعب والصلابة التربوية، يعني تسمع ولدك، تسمع المراهق، وفي نفس الوقت زادة تكون ما تكونش متساهل معاه إلى درجة. هذا الكتاب يساعد الأبوين أنهم يحلوا رموز السلوكيات متاع أبنائهم خاصة المراهقين. ونحكيه على الجسد متاع المراهق، نحكيه على التغيرات
0: يعني تصير في تغيرات
2: الجسدية والهوية وكيفاش نفهموهم، الأزمات السلوكية، الأزمات العاطفية، التقلبات المزاج وخاصة التويكة وفيورا والماكلة عندها دخل الفاست فود وغيرها، التمرد بأنواعه وخاصة تو يسمعوا في برشا غنية يعاونهم على ذلك، الريسك أو الرغبة في المخاطرة موجودة برشا عند المراهقين، وأيضا كيفاش نميزوا بين الضغط الطبيعي والمؤشرات اللي تنبه أنه فما قلق، فما اكتئاب، وتنجم تكون زادة ساعات فما انتحار. وإحنا شفنا برشا حالات عند المراهقين لأنهم ما يقعش التوفيق بين عالمه الداخلي وعالمه الخارجي، الأقران زادة والأصدقاء كيفاش يتعاملوا، كيفاش يأثروا، الصداقات، الاستقلالية، تأثير التكنولوجيا والإنترنت على المراهقين. وشفنا البارح في الفيلم وفي الدوزافن لعبة جهنم كيفاش التأثير بتاعها زادة. ويحكيوا زادة عن الديناميكية الأسرية، التوفيق بين لغة الإنصات والتعاطف، أنك تحط روحك في بلاصه ولدك، وبين أيضا الحفاظ على الحدود زادة، من خطر احنا توا زادة نشوفه في حدود مستباحة متاع الوالدين. يعني خطر احنا تربينا في كليما يسميوه اوتوريتير، معناها تلقى
0: متسلط،
2: بوه كان متسلط عليه وام يقول لك انا ما نعودش نعمل الحكايه ذيك مع ولدي، فيسمى كليما متساهل لسيالي. الكليما هذا المتساهل اللي من شانه ان يخلي المراهق يزيد يتمرد على البو على الام وما نسمعش كلامك، ومارك نحكيه احنا اصحاب وما تقوليش با وعيط لي محمد وتعيطش تتا، عيط لها
0: تربية الحديثة
2: اللي كيفاش تقول خالتي،
0: تربية الحديثة
2: وكأنه خالتي حاجة وصال كبيرة، معناها كي تقول خالتي وصال معناها
0: لا لا ما يقولوا ليش خالتي، ما نحبش خالتي.
3: ولا قلت لك
4: ها مثال حي، ما تحبش خالتي
3: ولا كيف هزيد
0: ما نحبش خالتي
2: حتى تنطول سامسو معيط لي
3: ماذا بي
0: عمي بشير جي مثلا
4: هاي فما شكون يعيط لي عمي
3: وتقبلها فرحان
4: والله انا اللي عيطوا لي مرحبا.
2: هو المشكله مش في العياط، هو فيك الحدود هذيك،
0: حدود استماعي
2: هل انا كن عايت لك عم بشير وبعد نسيء الادب معك او نعايت لك بشير ونحترمك؟ هنا الاشكال هي النيونس هنا.
1: صحيح.
2: كيفاش نبني جو متاع احترام من غير ما تعايت؟ ولو انه احنا نحفظوا المقامات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش معناها انزلوا الناس منازلهم، معناها البوبو الشيخ شيخ، الاستاذ استاذ، الام ام، الخاله خاله، العم عم. ما يلزمش فما سمباتيزاسيون والا علاقات تدخل هكا تخلي
3: تجاوز
2: الاجواء انه صحيت ضرب عمو صحي والضحك والناس الكل ولا شفت عمر عمين ضرب الكف
0: معناها ويتواصل هذاك يولي حتى بعد
2: حاجه هذيك طونك ضحكت العباد باش
0: اكزاكتومون يولي يعاودها،
2: قال كلمه خايبه ولا كذا ويضحكوا. شفناه منظوم في فيديوهات عملوا ترند في وقت من الاوقات، مش هذيك التربيه، التربيه العلميه هي بالكتاب فوتردو مراهقك. واحنا توا قاعدين نتبدلوا كما قاعدين الجينيراسيون تبدلوا، المراهقه قاعده تزيدها
0: تتبدل فوالا
2: التطويل، وقتها يبدا قبل كان يبدا في ال 15 ولا تو يبدا من 8 و 9 سنين حتى لل 25 سنه. يعني سامي مزيك خرج من المراهقه
3: دونك الناس مازالت المراهقه كانت تحب ومسالش
0: دونك الناس اللي تحب ماهيش لاقيه حلول، خاطر برشا اسئله كيما يقول بشير على صفحات تلقى برشا اسئله الناس يقول لك تو ولدي ولا بنتي سن مراهقه، اعمل هكا اعمل هكا، كيفاش نتصرف معاه راني مانيش عارف. دونك هذا ها فوت خادو الكتاب اللي ينجموا جوستومون فوالا تلقاوه كي الدواء للجرح كيما نقولوا، يعطيكم برشا نصائح ويعاونكم برشا. فوالا هذه فقط
1: المشكل ويصال فما كيما الكتاب هذا وغيره من الاخصائيين اللي تلقى عندهم دي توتو ولا دي فيديو موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل وتنجم تستفاد منهم على مواقع التواصل الاجتماعي
2: وتتواصل معاه.
1: نجم مثلا
2: هو بيدو هذا عنده زاد كيف عنده على اليوتيوب، وتنجم تبعث له ميل وعنده تولت لاكسي للناس هذوما ساهل المشكله.
3: قبل لقيت الكتاب اونليني موجود،
2: وموجود اونليني وموجود بي دي اف زاد، ومعناها
1: وهذه حاجه زاد تحسب للتكنولوجيا والتقدم التكنولوجي.
2: ما دامش جبت على التكنولوجيا تنجم الكتاب الكل تصبه عند واحد من الذكاء الاصطناعي ويعطيك التلخيص نتاعو
3: نجم يقراه لك
2: ويقرا لك وزاد ويعطيك اهم الحاجات، ولا تعطيه مشكلتك انت يقول لك تلقاها في الصفحه الفلانيه وهو اش قال فيها هو، ويقول لك ها مش قالوا الاخرين. معناها ما عاش عنده الانسان عذر باش يقول ما انا ما نعرفش ما فهمتش ولدي ولا ما فهمتش بنتي ولا لازم نمشي بسيكاتر لها. وعندك الكتاب، عندك الذكاء الاصطناعي، وعندك
0: جرب الحلول هذه يا سي عبد.
1: عكس ربما قبل
2: ما كانش عندهم،
1: فما ناس ربما ما كانوش متعلمين برشا، ما عندهمش تكنولوجيا، ما نجموش يوصلوا لحاجات كيما هكا، ما كانتش سهله. اليوم ما فماش عذر.
2: صحيح.
1: الولي والمرأة ولا الراجل ولا الزوز مع بعضهم الكوبل إذا كان يلقاوا إشكاليات يلزم يدخلوا ويطلعوا، خاطر كما قلنا البارح بالنسبة للصغيرات نفس الشيء ينطبق على الدور على المراهق،
2: خاصة المراهق مرحلة حرجة راهو بنتك ولا ولدك. وزيد كما قلت أنت قبل الناس تمشي بسيكاتر عيب راهو بالنسبة لي كيفاش تو بسيكاتر موجود ملاحظات التكنولوجيا. معناها سامي طالع الكتاب تلقاه هو ينجم يترجمه لك بالعربي، الترجمة جميلة جدا زادة،
3: قد كتاب الترخيص من غير ما عملت مجهود كبير وجدت الاسم.
1: أما ديما نردوا بالنا من الدجالين ومن الحاجات الخاطئة اللي تنجم تصدر على الذكاء الاصطناعي
2: ومن الهلوسة نتاع الذكاء. ثبت انت وتشوف به برشا انك تسأل وتسأل زوج ثلاثة وبعد تعطي رأي وتعطيهم الكام تاعك انت الفازة الحلوة فيش انك تعطي الكام تاعك نتاع ولدك
1: لك
2: ويقول لك شنو تعمل معاه.
1: والمهم انه سامي تبدا عندك ثقه في الشخص كما قلت ديما اخصائي، خاطر نعرفوا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي فما ناس اللي ما عندوش علاقه يدخل يفركس صحيح يفركس نيش معين يقول لك هاي انا كوتش التنميه البشريه ويعطيك نصائح وكذا، اللي تبدا هي مجانبه كما قال الشيخ مجانبه لا مجانبه للحاله مجانبه للحلول اللي انت قاعد تستنى فيها.
0: اكزاكتومون
2: ما تفيدكش.
3: انا جوست معلومه صغيره نعملها مع الذكاء الاصطناعي، نقول له اعطيني معلومه كهو ما تعطينيش، نقول له ما تحطليش حشو مثلا، والا نقول له ما تعطينيش رايك، قول له اعطيني معلومه جاوبني بمعلومه وتكون مفيده جدا المعلومه هذيك.
2: يكون البرومت واضح او ما يسمى بالتوجيهات، انا سميتهم التوجيهات
0: واضحة
3: قد مفيد أكثر.
0: هاك عطيناكم شوية تكنولوجيا شوية ذكاء
2: اصطناعي
0: شوية برشا حاجات نعملوا ترتيحة مع الموسيقى كالعادة، ومن بعد نرجع لكم في فقرة شوية من تونس.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: رجعنا لكم من جديد في العشوية. تحية لكم الناس الكل من ما كنتوا. خلينا نذكركم الباج نتاعنا على ذمتنا، تدخلوا على الباج وتختاروا الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها معنا في اخر الحصه. سينا وقيت احنا توا سته، قلنا اكيد راهو فما لومبوتياج، وبشويه بشويه خاصه مع رجوع التلاميذ والعوده المدرسيه مع خروج المتوظفين، دوكا كهو اللومبوتياج يبدا توا في الطنبك نتاعو، يظهر لي سته نتاع العشيه. هذيك علاش قلنا علاش لين نوليو كل يوم في العشوية نعطيكم حاله الطرقات في فقره راش اور.
1: Rush hour. Rush
2: hour. وبالطبيعة راش اور يكون فيها معنا المختص في السلامة المرورية، وهو اللي باش يعطينا كل يوم، مشكور جدا على قبوله دعوتنا، يعطينا احوال باش نقول احوال الطقس، احوال الطرقات.
3: حتى احوال الطقس نستحقوها
2: زاد، ماشي باش تجي نستحقوها مع احوال الطرقات. لا هو سي عماد الحقيقة حتى كي فما طقس فما ريح فما مطر حاجة ديما يعطي معلومات السلامة. سي عماد مرحبا بك.
4: مساء الخير وصال، مساء الخير بشير، مساء الخير سيد الشيخ،
5: اهلا وسهلا
4: لجميع المستمعين ومستمعي الطريق.
2: وسامي
3: انا سامي
2: سامي نويسر،
4: مرحبا بكم الكل،
3: شنو تقابلوا غدوه زيد
2: بك اكثر. تحيه ليك، مرحبا بك دوك سي عماد معنا. شنو احوال الطرقات لقيت هذيا مع العوده المدرسيه اول نهار اليوم، كيفاش الاجواء؟
4: هو اليوم اكتمل النصاب، يعني احنا في سلسله المراحل، يوم 1 سبتمبر هو الرجوع العمل بنظام الحصتين والعودة الدراسة الجامعية، معناتها اليوم 15 سبتمبر اكتمل النصاب، معناتها العودة المدرسية، وبالتالي تبدا فما حركة استثنائية اليوم، معناتها كما الصباح كما تو في العشية، معناتها فما حركية موجودة واللي هي كي ترجع العودة المدرسية، معناتها النشاط يرجع على كامل تراب الجمهورية وبالخصوص على مستوى اقليم تونس الكبرى. نبدأ بالطريق الوطني رقم 8 من اتجاه تونس، معناتها عبر الوصول عبر أريانا، يعني المنطقة الصناعية الشرقية 1 ثم المنطقة الصناعية الشرقية 2، بكذا يولي على مستوى المدخل متاع أريانا الطريق الوطني رقم 10 اللي هي في شقرة على اليمين، غادي يولي بفهم اكتظام ونوصل على مستوى مدخل برج وزير، ثم على مستوى المحاول طريق رواد، وعلى وصولا الى في الطريق الوطني رقم 8 ديال لندرس. مساله اخرى على مستوى ريانا وسط مدينه ريانا، الدخول من شارع حبيب بورقيبه من مشيت شارع شرنيكول، معناتها من المنزه الرابع، الدخول على مستوى مدينه ريانا وين المفترق نتاع المدخل نتاع شارع افريقيا اللي هو مدخل المنزه الخامس، غادي نلقاو فما اكتظام. ثم على مستوى وسط مدينة ريانا على مستوى شارع طيب مهيري اللي من خلاله نص، على مستوى مفترق شارع التخليل وين نلقاو الترمينيس نتاع المترو رقم 2 نتاع ريانا، ومن غاديكا باش ناخذوا الثنيه نتاع طريق طريق طريق سكره. على مستوى كذلك تحت الجسر المركز العمراني الشمالي وين نلقاو المحاول غاديكا اللي هو باش نخرجوا من المركز العمراني الشمالي نحو طريق نحو روتيكس، ولا اللي يمشي على مستوى شارع الاستقلال باش يوصل الى اريانا. على مستوى الروتيكس توا تولي الاكتظام يولي في مرحله اولى على مستوى المركز العمراني الشمالي والمدخل نتاع اريانا، في مرحله ثانيه نولي ونصو على مستوى وين الاكتظام على مستوى المحاول نتاع المنزه السادس، ثم في مرحله ثالثه يولي كذلك الاكتظام على مستوى طريق الجهوية رقم 21 اللي هي روتيكس المحاولة متاع حي الرومانة، مع هذا سانك ليموز اللي كيف نفس الوضعية. وبطبيعة الحال روتيكس راهو يقعد ديما هو الاثنية والطريق اللي هي لأنها ترب تقريبا بين اقليم تونس الكبرى بين ريانا تونس وصولا على مستوى منوبة. مثلت ثم على مستوى ساحة نفس عدون في اتجاه باردو شارع الاستقلال، الاستفادة يولي على مستوى ساحة باردو وين نلقاو فما الاشغال نتاع اعاده تهيئه ساحه باردو والاشغال نتاع الريفير، ثم على مستوى طريق الدندان من عبر طريق شارع خزادار واللي هو شارع الاستقلال، معناتها من عبر خزادار وصول الى منطقه الدندان، وكذلك شارع 9 ابريل اللي هو من خلاله من ساحه باب سعدون اللي بيمشي مش يوصل على مستوى منطقة الوردية لكانيا كيف فما استنزاف مروري. مع هذا الناحية الغربية على مستوى منطقة منوبة والدخول شيرت الطريق اللي هو من طريق منوبة من سان كليمون اللي بيمشي على مستوى ثنيت طريق ود الليل يوصل على مستوى دوار هيشر شباو وجديدة فما استنزاف مروري. مسألة بالله نحب نثيروها هي مسألة السرعة. يعني فما سرعة فائقة يستعملوا فيها السواق. احترامنا بالله للسرعة داخل مطار العمران خارج مطار العمران، خاصة وقت الذروة وقت الدخول وقت الخروج نتاع التلامذة خلينا النقطة بالله، لأنه مش معقول اليوم نلقاو سرعة موجودة أمام الفرائض التربوية، أمام الفرائض الجامعية، الكليات، الجامعات، المدارس الجامعية، المدارس، المعاهد، حتى على مستوى المدارس العددية لابد نقول لنا راهو معناتها
2: النقص ونحترمه
4: على قلك الصغيرات.
2: صحيح،
4: أنا مش نثير النقطة لأنه اليوم عاد معناتها فهم العودة المدرسية هكا الصغيرات بالله صباح في الدخول وفي الخروج كيف نعطيهم الأولوية المسبقة ورجاء الأولياء بالله ما نسيبوش صغيراتنا.
2: فوالا
4: نوصلهم قدام باب الباب نتاع المدخل نتاع المدرسة نتاعنا، هذه حاجة. ثم عنه النزول والصعود يكون ديما من الجهة اليمنى من الجهة اللي وين فما الرصيف
2: تروتوار. فوالا
4: هذه نقطة مهمة جدا ونبتعدوا أكثر بالله. نقطة مش عم نثيرها وصال هو التوقف معناتها في الوضعية الأولى والوضعية الثانية ويولي
2: وفي وسط الكيس
4: ويحرق اختراق مروري.
2: فوالا هذا ماذا بينا نحترموه أكيد وديما هنا نحكيو عليه. مشكور جدا، يعطيك الصحة سي عماد الطفيل، شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الصحة. دونك هكايا هكا تقريبا تتعاودوا بالفقرة هذه كل يوم في العشوية مع الستة، نعطيكم الأماكن اللي يكون فيها الامبوتياج وبالطبيعة مع بعض النصائح اللي هي ضرورية جدا، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. مواصلين معاكم في العشوية حتى لسبعة ونص، بعد شوية سلمنا في فقرة سبور ديكالي مع بشير كي العادة. سينو احنا مكملين مع الموزيكا، وانتم زادة كيف تختاروا معنا الاغنية اللي تحبوا تسمعوها. مرحبا بكم على الباج بتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال.

0: هذه كان نصيف زيتون هدية خلتنا حتى لـ 6:14 دقيقة. احنا مكملين معاكم حتى لـ 7:30 في العشوية. الكيب هي ما تبدلتش. كوثر بشير محمد يسهل وسامي يقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بالديديكاس نتاعكم لي كومنتير، تشاركونا بأراكم، تختاروا أغنية تحبوا تسمعوها في آخر الحصة ما بين حكيم نظرة إيهاب توفيق ما لهمش في الطيب كارول سماحة هكاكا
1: وحشاني ديال البلدي
0: باد بني سامي
1: فوالا
0: اخترت هذه
2: شنو الغناء كيرو
3: بيتي ديال ماس فوتوس حقي خذيت برشا تصاور اكثر تصاور
1: وزيد وزيد وزيد
2: كيفاش عاود
3: قبل ما تصور شويه ديال ماس فوتوس
2: ديبيت
1: ماس فوتوس
0: عاودها تاخذ 5000
3: دينار خاطر تحس فلوس
2: ديبي ما تعرفوش الحقيقه انتم
3: ديبيتي ديال ماس فوتوس
2: ما تعرفوش لي انا اسبانيولي
0: اسمع سيدي اسمع سيدي
1: اه بلا اسبانيولوس
2: كلارو
0: باش نخرجوا انا وياك
2: ديرار ماس فوتوس
3: لحن الصيح انت كاع
2: فوالا نمشي مع زملائي في ارتسيين
0: فوالا تولي تخدم انت هذيك الحسب الاسبانيه
2: تحيه لهم
0: تنسيت نشوف مع فقره سبور ديكالي
4: سبور ديكالي
2: في السبور ديكالي اليوم باش نبداو ببطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة اللي انطلقت اليوم وحاليا قاعد يدور حفل الافتتاح في قصر الرياضة بالمنزه. البطولة الكل باش تدور في قصر الرياضة بالمنزه باش نرجعوا نحييو قصر الرياضة بالمنزه. 16 منتخب يشاركوا في البطولة هذه بما فيهم منتخبنا الوطني التونسي بالطبيعة البلد المنظم، منتخب مصر ايضا المرشح الابرز للفتتاح.

0: اللي ما يستهويش العبيد. المنتخبات بصفة عامة
1: أما الفرق معبي
0: الإشكال الموجود صحيح. حتى في كرة قدم بالنسبة صحيح. للمنتخبات مع الناس جمهور منتخب عنا أكثر جمهور جمعيات وبالتالي نقطة استفهام
2: صبعك على الدي
0: نقطة استفهام عن غياب الجماهير بالنسبة لحفل الافتتاح. وحاجة أخرى زادة ريدها في التعليقات نحب نواصل صوت متاع العبيد ونعرفهم فما حتى بعض تعليقات صادرة على ناس اللي تعرف تقمم موجودة الزكرة والبندير والطبال والدنيا ذيك والرقص الشعري والفولكلور لكن اليوم احنا في عصر الاي اي الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي وحكينا برشا والاضواء والتنشيط بالضوء بالحكايه هذيك
2: بالدرون والدرون
0: مارينا منه حتى شيء ما فهم يعني حفل بسيط جدا جدا عشاق النوبه والحكايه هذوكم في افتتاح بطوله افريقيا للكره الطايره. ان شاء الله انتم حظ موفق لمنتخب
1: يعني ما جددناش
0: ما جددنا حتى شيء للاسف. حظ موفق لمنتخبنا الوطني التونسي في المجموعه الاولى مع كل من غانا وكينيا ونذكر انه
2: كوين
0: متوسطين لان مش كوين متوسطين فما المنتخب التونسي المنتخب المصري
2: هما مصر ديما
0: هما الزوز منتخبات القويه. نذكروا انه
2: البطوله شويه زاد
0: نوعا ما الجزائر اقل ممكن في المستوى كانت باش تدور في بلاد اخرى وبعد جات التونسي يبدو كان باش تدور في كينشاسا لكن نعرفوا الاسباب اللي صايره في الكونغو الديمقراطيه في كينشاسا بسبب جائحه ايبولا بالتالي تم تغيير المكان وان شاء الله تونس تستقبل خير استقبال البطوله هذه وحظ موفق لمنتخبنا الوطني التونسي. سامي شنو السبور بريفيري نتاعك؟
3: يعني نحب الرياضات الفرديه الحقيقه
0: به.
3: اكثر من الرياضات الجماعيه
0: هذيك علاش احنا باش نقعدوا في كره قدم باش نحكيوا على الرياضات الجماعيه اما في كره القدم من جانب تكوين
2: حلو
0: فيرغولا صاحبي
3: به
1: مردودي لقول
3: ترجع لك في الوقت المناسب
0: خذ راحتك خذ راحتك هو ذاك الهدف قلنا من جانب تكويني بالنسبه لكره القدم اعاده فتح مركز تكوين الشبان اختصاص كره القدم في مرسدري نعرفوا مراكز تكوين الشبان اللي تعاني من ضعف كبير حاد على مستوى البنية التحتية كي نحكيو على تيرانات نحكيو على صيانة الملاعب نحكيو أيضا على النزل والإقامات اللي تخصصها وزارة شؤون الشباب والرياضة للرياضيين اللي يجيو باش يباشروا باش يقعدوا رياضيين نخبة نحكيو خاطر عديد المنتخبات راو يترناو مع المنتخب الوطني التونسي اللاعبين في وسط الجمعة وآخر الأسبوع يمشيوا للفرق نتاعهم يعني كاس على سبيل المثال يعني لاعب من الترجي الرياضي التونسي في أصناف الشبان يكون هو موجود في صنف
2: وسط الجمعة يترنى مع الفرق القومي وبعد
0: بالضبط 4 أيام يترنى مع المنتخب الوطني التونسي بعد يمشي يلعب مع الفريق نتاعه. بالتالي مهم جدا على مستوى تكوين الشبان أنه يكون عنا مركز تكوين شبان محترم وعلى طراز عالي وربما هذا اللي باش نشوفوه في مركز تكوين بورصة الصدرية في اطار دعم منظومة تكوين الشبان وتطوير قاعدة الممارسة الرياضية في اختصاص كرة قدم تعزيز دور مراكز التكوين في اكتشاف وتأطير المواهب الرياضية الشابة. تم إعادة فتح مركز تكوين شبان في اختصاص كرة قدم بالمركب الرياضي ببورصة الصدرية حضروه كوادر الرياضيه الكل تقريبا مدير عام الرياضه رئيس جامعه تونسيه لكره القدم مدير المراكب الرياضي بورصدريه مدير الفني للجامعه التونسيه لكره القدم الى جانب الاطارات والمسؤولين المعنيين بالمركز. يظهر لي ايضا الاقامه تغيرت النزل القديم للناس اللي تعرف المركز نتاع التكوين تاع بورصدريه كان فما النزل القديم شويه اكل على منذ افتتاح وقاعة تجديد مش تجديد ذاك لكن بناء مركز اخر على جنب في انتظار ايضا فما قاعة تقوية عضلات موجود على ذمة اللاعبية النخبة فما الريستوران كيف كيف ريستوراسيون عارفوا مهمة جدا الأكل مهم جدا بالنسبة للرياضيين هذوما وخاصة الناس اللي تبات وتصبح غاديك مهم جدا. والحاجة اللي لازم نزيد ونقويها ونخدم عليها في مركب بورصدري هي التيرانات نعرفوا التيرانات مش بالسهل أنك تعمل ماتونوس الصيانة متاع ملاعب من العشب الطبيعي نحكيه على زوز ملاعب من العشب الطبيعي وملعب تابي قديمه برشا تابي نتاع التسعينات كاليابسه يعني ماناش نحكيو على عشب طبيعي نتاع كاتريام ولا سانكيام جينيراسيون لا نحكيو على تابي يابسه حطبه ما تساعدش اليوم، أكل عليه الدهر وأكل عليها دهر وشربة، ما عادش تساعد على تعاطي كرة قدم حتى بالنسبة للصغيرات.
2: مش باش تنفع، مش
0: فما يمكن بعض الأكاديميات اللي قاعدين يكريو فيها
2: مش باش يلعب بيه حتى
0: ماكش باش تتعلم منه حتى شيء، بالعكس باش يضر الساقين تاع الصغيرات وركيبهم اللي زرتي كل
2: حتى الكرة

0: تبمبي متبمبيش كيما
1: أكثر من أي حاجة أخرى. إذا مكسب إن شاء الله نحافظوا عليه وإن شاء الله نطوروه، مهم جدا مركز تكوين الشبان في برج السدري. قبيل حكينا نحن على مغامراتنا في الناتاسيون وصال شيخنا وسامي
0: في الكواليس
1: في الكواليس
2: خليك خلي طابع مسطور
3: عطم من وقت حكينا عليه المغامرات ناتاسيون هذيك تسمى
0: رجع لك
3: مش ناتاسيون غرق هذيك اسمه
1: لا ما غرقناش احنا
2: فوالا فوالا
3: جارة لغرقنا
2: سبيحة عشوائية هذيك تتسمى
1: شربقوا احنا ما شاء الله الشيخ
0: الحمد لله الشيخ مادام موجودين هنا مسك ما غرقناش
2: بشير علاش تحب تفضح انا ما تعرف اللي نتكلم راني في الكواليس تراتيني دخلنا خرج فيهم توا في الديريكت ولا فايده
3: خلينا نخرج هو انت خاطيك ماشي نخرج
2: لا خاطر هو الشيخ قالوا لي سافا
1: انا ما غرقتش والشيخ ما غرقش
3: موجودين الحمد لله
2: هو لاباس موجودين اما
3: مش ناتاسيون كوميم مش ناتاسيون
2: سباحه عشوائيه فوالا
1: والله الناتاسيون والله الكاتناج عملناهم انا والشيخ
0: سباحه
1: حره والبراس والبابيون الفراشه والسباحه على الظهر
2: وكي غرقه وكي تهبط هذيك تسمى
0: هذيك داخل السباحه
1: اسمها اشرب الماء
2: فوالا
1: دونك نحكي على السباحه باش تحتضن تونس البطوله العربيه للسباحه في المياه المفتوحه في الحر يعني ايش نحكيو على بيسين في نفس الظروف اللي كنا نحكيو عليها في الكواليس استقبال البطوله العربيه للسباحه في المياه المفتوحه تنظمها الجامعه التونسيه لكره السباحه كرة القدم للسباحة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026 بيجامارت بمشاركة وفود وسباحين من عدد من الدول العربية. السباقات فيها 5 كيلومتر فيها 10 كيلومتر سباق السرعة الإقصائي وسباق التتابع المختلط للفرق الميكس يعني انطلاق المنافسات ووصول الوفود إن شاء الله بيكون يوم 30 سبتمبر على أن تخصص يوم 1 أكتوبر أو يخصص يوم 1 أكتوبر لتجربة مسار السباق والاجتماع الفني للفرق. دونك إن شاء الله حظ موافق لكل المتنافسين وتجربة ممتازة حلوة في غرة أكتوبر عومة أكتوبر بالقفلة
2: مازال تقصي عوم الحقيقة
1: سامي عوم لديسمبر كيف ده الطقس ما يعوامش في تونس يمشي عوم في أماكن أخرى
2: خلي طبق مصدور زي ده كيف
1: أنا أغفوش لازم نحكي على بالي نتاع الكواليس لا أنا ما نحكيش
2: أما رد بالكم تعوم العومة بتاع بشير ومحمد حمود هذه كراهو عومة هذه كبتاع ناس معناها سبيسياليست وناس محترفة
1: بالكم من كورينتي
2: خاصة لتان تصول بحر سافا باهي جو باهي مريقل شوية الطقس وكل عبيت عوم فما عبيت عوم حتى في
0: جنبي
2: فيه
1: اللي ما يعرفوش
0: حتى اللي يعرف
2: ما تقولش فوالا ساعات اما ان شاء الله عباد الكل تمشي وتتفرج اللي به الفايده فوالا هذه فقره سبرديك اللي تلقاوها في العشويه سينا احنا مواصلين مع الموسيقى مكملين معاكم نرجعكم بعد موجز زنبي الستة ونص

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. اليوم الأول من العودة المدرسية للسنة الدراسية الحالية تميز بحضور أمني مكثف بمحيط عدد من المؤسسات التربوية في مختلف الجهات في إطار خطة عدتها وزارة الداخلية لتأمين المؤسسات ومحيطها وتنظيم حركة المرور وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر. على أن يتواصل هذا المجهود على امتداد السنة الدراسية الحالية ولا يقتصر على يوم العودة، وفق معاينات ميدانية جرتها اليوم وكالة تونس إفريقيا للأنباء في كل من تونس ومنوبة والقصرين. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤدي صباح اليوم سلسلة من الزيارات التفاقدية لعدد من مؤسسات الطفولة بولاية بن عروس بمناسبة العودة التربوية. وشملت الزيارة

0: وشملت الزيارة حسب بلاغ للوزارة المركزين المندمجين للشباب والطفولة بمرناق ورادس والروضة العمومية دامجة النموذجية لينا بن ماني بمنطقة برج الوزيرة الزهراء، أين اطلعت على مدى جاهزية هذه المؤسسات وظروف سير العمل بها. بمناسبة العودة المدرسية، مؤسسة فداء تؤكد أن رعاية أبناء الشهداء ليست مجرد التزام اجتماعي وإنما هي واجب وطني ورسالة وفاء لتضحية من بذلوا أرواحهم دفاعا عن تونس، وذلك في إطار حرص الدولة على مواصلة رعاية أبناء شهداء الوطن والإحاطة بهم وتعزيز أوجه الدعم الاجتماعي والتربوي لفائدتهم. في أخبار العالم، الحرس والثوري الإيراني يعلن وسقاط مسيرة ثانية من طراز MQ-1 في أجواء شرق مضيق هرمز، ويقول أن هذه المسيرة هي رابع مسيرة تسقطها وحدة دفاعات الجوية خلال الأيام الأخيرة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني وسط الضفة الغربية المحتلة. والجيش اليمني يقصف منصة إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين في مطار تعز جنوب غربي البلاد. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يشكك في التزام موسكو باتفاق يقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من الناس الكل. هذا كان محمود العسيلي، حب الحب خلتنا حتى ل 46 دقيقة. مرحبا بكم من الناس الكل، احنا مكملين معكم في العشوية حتى لل 7:30، وتوت سويت كالعادة باش نمشيو لفقرة شوية من تونس.
1: شوية من تونس،
0: شوية من تونس، الفقرة اللي تلقاوها تعودتوا بها أكيد، واللي تلقاوها كل يوم في العشوية مع محمد بن حمودة. اليوم باش نحكيو على حمودة باشا.
2: حمودة باشا خاطر كيما اليوم توفى عام 1814. حمودة باشا توفى بعد 32 سنة حكم، خامس البيات الأسرة الحسينية، الأسرة الحسينية اللي تعاملت معناها علي الحسيني اللي هو أمه شيرنية من الكيف معناها، والدولة الوحيدة اللي معناها أو اللي حكموا وعندهم أصل معناها تونسي، همش أتراك فقط.
0: هو يقال شيخ معناتها حتى كيف يصنفوه في التاريخ، يقولك من أعظم البيات اللي حكموا في تونس، ويعتبر رمز من رموز السيادة،
2: خاطر اللي حكموا وقتها كلهم معناها هو خامسهم، حتى اللي بعد معناها كان الاقتصاد تاعهم كان قائم على القرصنة،
3: مؤسسين كانوا شيخ
2: اسو القرصنة كما تو باب المندب ومضيق هرمز، كان مضيق بين بنزرت وسردينيا وبين قليبيا وسيسيليا، ما تتعدى سفينة الا ما تخلص
0: الاتاوة
2: والا تتفك السفينة هذيك، وكانوا هما بيدهم يمشيوا لسردينيا والمالطا ولا البدول. بالمناسبة ايطاليا كانت الدول ما كانش ايطاليا، معناها بندقية دولة، نابولي دولة، معناها
0: كانت عندنا حرب مع البندقية،
2: ما كانش وحدها غاريبالدي، وغاريبالدي كان هنا في ساحة العملة، معناها هو بيدو عاش هنا في تونس، وبعد مشى واحد تو نحكيو عليهم نهار. صارت فما سفينة وقتها وباء، سفينة معناها وصلت لمالطا
0: كذا،
2: حرقوها، لا حرقوها قالوا على أساس أنها في وقتها الوباء جاي وخايفين من الأوبئة. فحمودة باشا عمل العركة وقتها كبيرة، نحكيه على 1893، 1881 شد الحكم، معناها 100 سنة قبل الاستعمار الفرنسي. وهو من أسباب الاستعمار الفرنسي للجزائر وتونس هو القرصنة وحمودة باشا، لأنه يعني كانوا يدفعوا في فلوس، وكانوا معناها أعرف أنت أول دولة تعرف فيها المنطاد شكون؟ ما عندكش فكرة سين؟ فرنسا، فرنسا أول دولة عام 1892. عام 1893 حمودة باشا أجبر البحرية الفرنسية أنه المنطاد يطير في تونس، وباش يشوفوه التوانسة فوق القصبة فوق الديار منقوط نتاعو. شوف معناها تونس ثاني دولة يطير فيها المنطاد في العالم، خاطر حمودة باشا أجبر البحرية الفرنسية.
0: كما قلنا هو رمز السيادة ورمز القوة، كان
2: شنو الرمز نتاعو؟ علاش قالوا هما؟ لأنه في الفترة نتاعو هو قال يزدي من القرصنة، وين باش توصل بعد؟ يلزمنا صناعات، ويلزم البلاد تتطور، وكان يجيب علاش جاب المنطاد؟ حاب يوريهم، يقول شوف الدول، شوف الناس وين وصلت بالعلم. كان يحب العلم، عمل كبر الاسواق، كبر ساعة جامع زيتونة، عمل قصر باردو اللي هو تو المتحف، عمل الصناعات، جاب الصابون، سوق الشواشية هذيك اللي تو هذيك أربع أو ثلاثة أربع نتاعو تبنوه في عهد حمودة باشا. الحفصي وجامع صاحب الطابع والاسواق هذوكم كلهم زاد في عهد حموده باشا. حموده باشا زاد كان عنده خلف انه صناعه، كان عنده جيش قوي، صارت مشاكل في ليبيا، علي برغ هذا مشى ناحى الدوله او الحكومه او الباي القرملي، اسره هي كانت تحكم، وبعد منها دخل على جربه فكها زاد مشالو، رجع جربة ورجع طرابلس يحكموا عند القرملية، ودخل في حرب زادة هنا في الغرب مع الجزائر، مع جيش الانكشاري ومع الديات اللي كانوا يدخلوا برشا في تونس. وبعد منها صارت أنه الجيش الانكشاري تقضى عليه، وقتها قعد حمودة باشا معناها من جملة الأشياء اللي تلهيت لها بالاقتصاد التونسي، قال نحب نعمل دولة قوية، علم، جيش، واقتصاد، وعملنا ولينا نصنعوا في البارود، ونصنعوا في منها جات سوق السكاجين وسوق السراجين، هذوما نتاع اللي يركب عليهم الخيل معناها يركب تحط على السمش يركب عليهم، ولكن السكاجين وفما سوق ال الزنيدية اللي هو جاي من كلمة زناد اللي هو البارود، نصنعوا في المدافع زادة ونصنعوا في السفن. هذه اللي كانت صارت في عهد حمود باشا. قضاء على التمرد متاع الانكشاري، وأيضا علميا زادة في القضايا الدينية والفكرية كانت وقتها ظهور الفكر الوهابي في السعودية والدعوة الوهابية. فاكتب المفتي إسماعيل التميمي قالوا اكتب لنا رسالة فرد على الوهابية سماها المنهج المنحة الإلهية في طمس الضلالة الوهابية. نحكيه على 200 سنة التالي. اللي يميز هذا حمودة باشا أنه 32 سنة حكم، 32 سنة زادا ما كانش يحب الظلم وفي القضاء ويتبع في كل شيء، وكان معاه اختار ناس باهيين معاه يعاونوه، إلا أنه في الأخير لغالب وقع التسميم متاعه واحد من نابولي والطبيب متاعه اختلوه، لأنه الحكاية تذوهم اللي صارت في مالطا وفي دفعت فلوس كبيرة البندقية وقتها ذهب وتعويضات كبيرة لتونس. في عصره هو كنا سلفنا هولندا، عطينا زاد قرض لبلجيكا، امريكا كانت تخاف منه.
3: كنا ندخل من غير فيزا
2: حمودة باشا وعمل الجامع حمودة باشا اللي هو مقابل جامع زيتونة في السعدة متاع سيدي بن عروس. علاش تعمل الجامع ذاك؟ لانه البيات المذهب نتاعهم حنفي. ما يصليوش في جامع مالكي، فكي يهبطوا في المناسبات نقولوا احنا مولد والا عيد كبير والا عيد صغير، يهبط البيزم يعمل لازم يقابل الامام نتاع الجامع الاعظم اللي هو جامع زيتونه، يصلي العصر نتاعو في جامع حموده باشا، وبعد يهبط على سقيه ويدخل المسجد كسوا في المولد والا في العيد، وبعد يعمل دوره في الاسواق اللي ازدهرت وازدهر البطان زاد اللي هو في طبربه، مصنع نتاع شويشي، وشويشي كنا نبيعوا فيها لأوروبا والأفريقيا، ومعناها كانت مصدر تصدر فلوس كبير. الصابون اللي كتاو يسميه صابون مارسيل اللي هو كان تصنع في تونس وصفاقس معناها والزيت وغيرها، وكان ازدهار كبير برشا. للأسف البلاد وقتها معبية بالمالط والطلين وغيرهم، ومن وقتها بداوا يخموا هم في كيفاش يدخلوا الجزائر وبعد كيفاش يدخلوا لتونس، وما يلزمش يتواصل كيما حمودة باشا. وكاو معناها تسمى فتره باهيه حلوه برشا، 1814
0: فتره ذهبيه، فتره حمودة باشا
2: 32 سنه تبدلت فيها تونس بالقدا معناها، وقع تعمير وبناءات وديار وقصورات.
0: ممكن تشوفوا الانجازات نتاعو راه 32 سنه تسمى فتره قصيره.
2: ولكن هو خدم باش نجم نقولوا رجل دولة بامتياز، خدم للدولة ما خدمش للعرش، لأنه يعني بعد جاو بيت بعده وخدموا للعرش
0: للرويحهم.
2: والأخير ذاك تو نحكيوا عليه نهار مصطفى من إسماعيل وغيرهم، كيفاش الديون معناها جوست تعطيه يخمم أنه يقضي المآرب نتاعو ودينيتو وما على بالوش وين واصل
0: البلاد ولا وين مشات للاحتلال وشات للاستعمار وشات
2: اللي ما حبوش حموده باش يصير
0: فوالا. للاسف معناها تلقى ديما انه الناس اللي لكن على كل حال يقلدهم التاريخ بالنجاح نتاعهم بالازدهار نتاعهم، عكس اللي يقيدوا التاريخ على انه خائن وعلى انه كان جبان.
2: كل واحد يجيب فعله
0: فوالا، كل واحد يجيب فعله، وهذاك هو تاريخه
2: بالضبط، هذاك هو التاريخ. وهذه شويه من تونس اللي حبينا نحكيه على فتره نتاع
3: فتره مزيانه شيء
2: البحر كان نتاعنا معناها.
4: شويه من تونس اللي نحبوها
3: فما لبسه صغير شيخ ويصالو بشير كي نقولوا حموده باشا، هو شيخ واضح في كلامه قال حموده باشا الحسيني وفما حموده باشا باشا المرادي زاد اللي نحن ديما ندخلوهم بعضهم. نحن
2: الدوله المراديه ماهيش الدوله
3: مش نفسها اللي كانت قبل
2: اللي كانت قبل العرش الحسيني، وعلاش احنا كيف قلت لك يسميوها بلاد الكرسي، علاش بلاد كل معناها بلاد ولا بلاد العرش معناها. حمودة باشا المرادي لا علاقة كما حمودة باشا الحسيني،
3: وساعات حتى في الجوامع ولا في معناها البناءات الموجودة في المدينة العربية نخلطوا بيناتهم، يقول لك مثلا دار حمودة باشا وإلا الجامع ما نوضحوش أنه الحسيني وأنه المراد.
2: أي هو تو لو عملوا بلايك الحمد لله يا ربي
3: وكده بارد،
2: ولكن صحيت ولكن كما قال بكري بشير على التكنولوجيا وعلى السبور وكذا، باهي برشا راهو كنعلقوا في كل واحدة كيو كود ودوب ما تعدي تليفونك يحكي لك عليها القصر هذاك
3: شويه وكذا المدينة عملوها
2: ايه عملوها ولكن كي نعملوا ابليكاسيون زيد تولي احسن واكثر ويولي وتلام ذا خاطرنا شفت برشا مدارس خاصه يهزوا تلامذتهم يحوسوا بيهم في المدينه ايه.
4: حضر لي حق رد من النقابه الوطنيه لل كيفاش الدليل السياحي الجامعة نتاعو كيفاش
3: الدلة
4: السياحي
0: اوكي ولي فاهم ابليكاسيون تقول انت ما عادش يخدموه
4: يا شيخ
2: الدليل السياحي والله لو كان يجي ويحكي بالبي والتي ويفسر للناس
3: وكان يعرف
2: عنده سيركوي واحدة سيركوي واحدة ويقول لك هذه وهذه ومعلومات اشترها
4: مغلوط
2: ماهيش دقيقة ما نقولش مغلوطة ماهيش دقيقة
3: معناها الشيخ مغلوط
2: ربع يعطي ساعات كي تعطي كي تعطيني نصف المعلومة تقول لي على جامع حمودة باشا انه هو باشا المرادي ولا خاطر زوز باشاوات مثلا هذه اقل تفصيل معناها ولا نقول لك القصر هذا ايوا صحيح
3: كيفك انت الشيخ بديت واضح من الاول حمودة باشا حسين
2: نقول في الاشياء هذه لازم يكون دقيق الانسان الى درجة علاش؟ لأنه هذه معلومات تاريخية معناها وكي نعطيوها
3: والشخصية تفرق
2: بيعطيك الصحة وفما يترتب عليها عدة اعتبارات وخاصة للجيل
3: والعائلة تفرق والحكم يفرق
2: وإلا للسياح ولا باش تقولوا هذه حجرة تعملت كذا ولا الحمام هذه تعمل كذا ولا الدار هذيك شنو كان أصلها وين كانت ولا الجامعة هذه كان كنيسة ما يلزمش تخاف ولا تقول مثلا ولا
0: تاريخه كيفاش نقول
2: كان كنيسه وبعد ولا جامع والا كان جامع ولا كنيسه تو في الاندلس ولا غيرها معناها يلزم تقول معناها يسميوها الامانه العلميه الامانه العلميه كي تنقل وقت اللي ينقلوها اهل الاختصاص مش النقابه نتاع اللي هو جمعيه الصيانه والا غيرهم لا اي والا المعهد الوطني للتراث هذوما حاجات معناها سهلين يتعاملوا ما طلبتش حاجه ما قلناش احنا باش
0: والحقيقه احنا كي قلنا شويه من تونس راهو نحكيوا على برشا من تونس وحتى جمعيه سيانه التراث والى الوزاره الثقافه الى اخره هي الحق معناها مازالوا مقصرين برشا لانه راهو عندنا برشا برشا برشا برشا تاريخ وبرشا اثار وبرشا ساعه لا لهوه كما يلزم لا معناتها انه يقدموهم كما يلزم لا بالحق معناها تونس فيها حاجات اللي كبيره ياسر
2: الباب اللي حكينا عليه باب باب سعدون
0: مثلا
2: يتعمل معاه فيرتيال المدينه الكل وبيبانها الكل ويعملها الذكاء الاصطناعي راهو في ربع لحظة ماهيش باش تطلب
3: هو حتى اللي تعمل الشيخ راهو عملوه الجمعيات الاغلبيه راهو
2: اما عملنا خطوه وليو دو 10
3: خير من
2: كنا نجموا نعملوا هو ميو دو كوريا تعرفوا هذاك ميو كوريا
0: عندنا تاريخ وعندنا تراث لازم نحافظوا عليه الحقيقه ويلزمنا ديما نقعدوا نذكروا به ونحكيوا عليه وهذا هو الهدف خاصة
2: في عالم الثوره مش رقمية ثورة الذكاء الاصطناعي
0: exactly.
2: لأنك تنجم تعمل برشا حاجات في سهام لحظة معناها بكل بساطة
0: بالطريقة سريعة
2: وكانت قبل تطلب لجنة واجتماع وكذا
0: توافيس عفيس توافيس عفيس
2: مش كلام بشير من
3: تطلب كلمة
2: ويمشي يعلق يقولوا شكونك أنت تعلق وبعد يولي يجي وشكون يدق ومعلومات غلط
3: يولي مطلوب
2: اللي تعرفوا المعلومات الصحيحة
0: والمشكلة تراثنا راهو قاعد يتسرق
2: معناها
0: هذه الحاجة وشوف. اللي ربما برشا ناس ما هيش واعية بها
2: خيمة متاع الماكلة وفي
0: هاي خالي عاد ذيك فضيحة أخرى اللي صاير ذيك في فرنسا والمعرض اللي صاير
2: الناس حتى سلطة مشوية متاعهم
0: هو متاع تونس
2: وحط الكسكي متاعهم
4: احنا مقلة في كعبة مرقز
2: زوز مرقزيت وكعبة بريد
0: هذيك فضيحة أخرى للأسف أنا قلنا معناها
2: هذي هو البريك راهو التركي مش تونس
4: نرجعوا له الموضوع تاع المعرض هذي نزيدوا ندقوا
2: غدوة مع سامي غدوة
4: غدوة مع سامي نحاولوا نرجعوا له نزيدوا ندقوا بالضبط في المعرض شنو
0: خاطر بالحق اللي في
4: وشكون شارك فيه باسم تونس
0: تقعد باهت معناها يا اخي احنا في فرنسا ما عندناش برك الله مصالة الجالية التونسية كبيرة برشا معناتها كيفاش ما تمش التركيز عليه وكيفاش بالحق وكما قال الشيخ وتشوف حاجات معناها نتاع تونس قاعدين ياخذوا فيهم بلدان اخرين وربحوا بهم جوائز راهو حاجة ما نجمش يستقبلها ولا يقبلها المخ الحقيقة وكما قال بشير نزيدوا نثبتوا فيه الموضوع أكثر وأكيد نحكي وفيه فوالا هذه كانت فقرة شوية من تونس خلتنا 56 دقيقة مواصلين معاكم مع الموزيكا تويلايت وبعده أبو حنين الليل وأخره

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: اهلا وسهلا، رجعنا بكم من جديد. تحيه لكم من كل ما كنتوا. هذه العشويه مواصلين معكم حتى لسبعه ونص، سبعه وخمسه دقائق. وسلموا على كوثر، قولوا لها سيس روحك يا كوثر، صباح الخير. ورحبوا بعنتون اللي احنا بعد شويه مروحين، ما هو مازال مكمل حتى النص الليل.
3: قديش بعيده نص الليل؟
4: انا طول فرنسا،
2: انا طول فرنسا. صح عليكم، هاكم مازال كي قعدت قل صح عليكم، وانت مكمل حتى النص الليل. صح عليك عنتون.
4: مسكين المره الاخرى فكر المطر جاي مبلول، تصور قعد حتى نص الليل هكاك مبلول.
2: مبلول
4: تبل
2: مغضوبي عليك. عن ترجم شو يقول الوعد. تنسيد نجي مع فقرة بين اثنين.
0: بين اثنين. بين اثنين.
2: هي كبير أربع سنين سنين. طيب شوفوا شكون معاه شكون ضد. احنا الحقيقة حابين نطرحوا موضوع بمناسبة العودة المدرسية، زي كيف كيفها ما بعيد بالطبيعة على الدراسة إلى آخره. مش نحكيو على زيكرون، على التليفونات، على التابلت اللي في تونس الحقيقة شفنا إنه قليل المكاتب اللي تمنع التليفون، لكن الأغلبية عادي. بالرغم انه قاعدين نشوفوا انه في بلدان اخرى اليوم ماشي التوجه نحو انه يحاولوا يمنعوا لي تابلت، يرجعوا للورقه وستيلو، يمنعوا التليفونات، يمنعوا لي زابليكاسيون الى حدود 16 سنه. وهذا قاعدين يخرطوا فيه العديد من الدول الاوروبيه، وقاعدين حتى بقوانين معناها مضبوطه، لانهم شافوا التاثير السلبي جدا تاع لي زيكران والتليفونات على الصغار وعلى لي زادو خاصه. احنا في تونس للاسف مازلنا ما وصلناش لهذا الكل، وكما قلنا حتى في المدارس وفي المعاهد هي مبادرات ذاتية، معناها مدرسة ولا معهد يقول لك ليه ما يجيبوش التليفون والبقية ليه. وشفنا احنا لي فيديو اللي تدور تصور اللي تهبط، معناها هذيا الناس صغار قاعدة عندها التليفون وتصور كيما تحب على راحتها.
5: هو ممنوع، اما هذوكم دخلوا كيما نقولوا احنا دخلوا في النوار. اما نعطيك انا اخر واحدة احصائية عملتها اليونسكو عام 2006 في مارس 2026، 114 نظام تعليمي في العالم يمنع الهاتف، منهم تونس على 58% نقولوا احنا من المؤسسات التربويه في العالم. عام 2024 كانت 18%، تولت محسوب 60%. في تونس يمنعوا منعا باتا استعمال الهاتف الجوال في المدرسه، تلقاهم يقولوا لهم ينبوا عليهم. اما في بعض المعاهد الخاصه يدخلوا التليفونات نتاعهم.
2: تقعد لي شجره يقول لك انا كنت نتهنى على ولدي،
5: نتهنى تعطيه التليفون، ما نحبش نسمي النوع نتاعو
2: اللي
5: هو صحيح هذاك هو باش تنجم تكلمه ويكلمك. اما نحكيو على التليفون، فيه تيك توك وفيه وسائل التواصل الاجتماعي وفيه كاميرا جذاب الى درجه، هما ناس كبار كما بشير وسامي ويسار ومحمد
4: تعدي عليه برشا
5: وما ينجموش يخرجوا منه، عنده فما انزلاق
4: كبيره.
5: فرنسا اول حاجه عملتها عملت عام 2018 سموها بوز نيميريك، معناها في الليسي ماذا بيك فما سوايع ما يدخلش التليفون للقسم. علاش هو بعد جيت 2019 كسرت الخدمه ذي الكل، في جاء التعليم عن بعد اللي هو لازمك تستعمل جوجل ميت ولا غيره بالتليفون، فولا الطفل ما يمدوه له التليفون معناها جاء بالسيف
4: بإكراه.
5: ومن غادي كبرت الحكايه، توا قالوا لا 2026 تدخل القسم تحط فما عاملين
2: كازيت
5: ولا تاخذ كارتا ولا تاخذ مش بعد كي تجي تهز التليفون نتاعك. وجربوا انه ينحيوا الريزو كما في الجزائر ولا غير الجزائر، حتى احنا عملنا في احنا نحينا الانترنت بكل،
2: احنا توسكو بس على الانترنت
4: قاسينا الخيوط كريمه.
5: هو يطيح الريزو في المؤسسات العم، فما دي زاباري يطيحوا الريزو باش ما يقع، ورغم ذاك ديما
3: فما شكون لقى حل بوقتو.
2: اي يلقاو الحلول، يلقاو
5: التكنولوجيا راهو
2: إيه هو صحيح. هو هذا هو النقاش ربما توا، انه انا مثلا مع انه حتى في الدار حتى في يحاولوا الاولياء الليميت الاستغلال ولا استعمال التليفون التابلت الى اخره توسكيز اكران. فما ناس يقول لك ليه ويقرا به وخليه وكانديدو، معناها هي تختلف الفكره من شخص الى شخص.
5: هو بدو التليفون يعطيك قداش قعدت على
3: هو تليفون يحسب شنو نقولها لك
5: صحيح. اما انت تحسب لولدك وتشوفوا قداش تعدى وانت، وتحسب لنفسك وتحسب لزوجتك،
3: والا فما كنترول بارونتال موجود.
5: نعملوا ساعه زاده ساعة البوز نيميريك ما فيها بس
2: لأنه بالسهل ولدك وصغيرك يتسنسوا ولا أنا دوليسام يعني متعود بالتليفون ولا حاجة عادية معناتها تولدوا بيه هما كما يقولوا احنا جيل الانترنت والتليفونات خاصة جيل اليوم تفرض عليه سواء في المكتب يمكن يفهم في الليسي أما حتى في الدار تفرض عليه التوقيت لأنه سهل باش يقبلوا هذي الصغير حتى نحن نشوفه معناتها نحكيه على إدمان ولينا نحكيه على إدمان رقمي على إدمان بتاع التليفونات وتشدوا كريز إلى آخره معناتها ما لأنه سهل باش إنه
5: مستهل هو صنع على يدمن عليه واللي يحكي عليهم سكرول بشير بكري صنعت من أجل ذلك باش تشتت لك مخك باش تخليك أنت تنسى الوقت وأنت قاعدة معه
3: وأنا شيخ في العمر هذا تليفون يقول لي تحبش تاخو بوز يبعث هالي معناه يقول لي تحبش تاخو بوز ترتاح شوي
2: معناه
3: يقول هالي
4: التليفون خطر يبدأ يدخن ساعة ساعة
5: يدخر
4: الدخان
5: بس يسخدنهم التليفون في يده
4: شيخ هو الكونترول متاع العبد كيفاش يستعمل التليفون ولا الزيكران عن جنرال الشاشات يفرق حسب العمر
2: حسب العمر
4: اليوم مالوروزمون والكل ننتيحوا فيه سيرتينمون هو انه نشوفوا برشا صغار من اول اعمارهم مثلا عمره عام عامين معناها ساعات البارون ما يلقى كيفاش يركح ولده يحط له ليكرو كسوا تليفون كسوا تلفزه وانا واحد منهم ساعات ما ساعات ما تلقى حتى حل بعد تو ديبون بالترونش داج اللي انت فيها الكنترول بارونتال ينجم يصير على ترونش داج معينه كي يوصل مثلا نحكيو على الليسي ولا نحكيو على كوليج يولي سامحوني في العباره ربما عمل يسرق اللي يسرق يغلب اللي حاح معناها حتى انت باش تعمل كنترول باش يجي هو من جهه اخرى ربما يلديتورن الكنترول هذاك وبطريقته الخاصه ولا يدبر تليفون نتاع صاحبه ولا كذا هوني زاد السؤال يطرح نفسه بالنسبه للمؤسسات التربويه أنه التليفون ممنوع في حصص الدرس هذا ما فيش كلام معناها التلميذ ولا حتى ولو أنه مونتر بارونتيز ساعات تشوف مدرس يبدأ التليفون في مكتوبه كي يجي التليفون يخلي حصة الدرس ويخرج يتكلم في التليفون ويرجع هو يكون ممنوع التليفون وسمارت فون عموما في حصة الدرس هذا ما فيش كلام من اللي تدخل اللي تخرج ما عندكش حق تستعمل بعد في الراحة في بين زوز حصص درس ربما ينجم يكون مسموح به الأعمار معينة في الكوليج في الليسي في كذا لكن في حصة الدرس ما فيش كلام بالنسبة للصغيرات أيضا الإكران نتعلموا به مهم جدا بالنسبة للصغار لكن تكون فترة معينة والكونتينو الكونتينو يعني المضمون بتاع الرسالة نحب نوصلها للصغير شنو خاطر اليوم مثلا في الروضات فما دي زيكرون انتراكتيف دي زيكرون معناها اوبليجي الصغير باش يتعامل مع التكنولوجيا اللي هي ليكرون ليكرون انتراكتيف هذاك يقراو فيه معناها يتعلموا الالوان يتعلموا الحروف يتعلموا لي شيفر يعني باش نلخصوا احنا اللي نتحكموا في الاستعمال نتاعنا
5: على الاقل في الليل لي. في الليل خاطر فما اللي هو الاشعه الفوق البنفسجيه وغيرها والضوء هذاك اللي خايب برشا للاطفال
4: حتى للكبار
5: سيرتو الكبار شايح الماء في
2: العين وغيرها الاطفال زاد راهو المخ نتاعهم أيوة. فما راهو الاطفال ما تقولش انت كي تولد سي هو كامل النمو خاصه المخ النيرون نتاعك فاش قاعدين يخدموا علاش اليوم ربطوا برشا خلينا نقولوا معناها كيما طيف التوحد كيما فرط الحركه الى اخره تربطوا برشا راهو باللي ذكرى على خاطر الصغير اي خاطر الصغير يقعد يتفرج لك في مثلا تحط له كوميك ولا حاجه يبدا يعاود فيه مخه بالطريقة هذيك يولي يخدم بالطريقة الغالطة وهذيك علاش تسبب في هالأنواع هذية اللي قاعدة مش وتزيد
5: وخلف هذيك فما حاجات أنه سريع الاكتئاب الطفل ولا وسريع القلق علاش خاطر كي يبدأ هي يسكرولي ويطلع ويطلع ويطلع ويطلع هذيك يعود المخ أنه ديما فما حاجة جديدة ديما كي يمشي القسم يقعد أستاذ باش يقريه كاتب
3: حاجة جديدة في مدة قصيرة
5: في مدة قصيرة يولي هو فما هنا مشكلة متاع قطيعة
4: مشكلة حتى على مستوى التركيز
5: على كل شيء واكثر من هذا كل وقت اللي الاستاذ يحكي له حتى هو في اج كبير شوي يقول على تاريخ تونس ولحظات يكلم شات جي بي تي يعطيه خير من الاستاذ ومعلومات يمكن الاستاذ ما عندوش منها مش خاطر تقليل من الاساتذه ولكن
3: السرعه بتاع الذكاء الاصطناعي
5: هو عنده المعلومه قبل كان المعلم ولا الاستاذ هو اللي عنده يحتكر المعلومه وبارك كتاب حتى تلقاه في المكتبة الوطنية وحتى تعمل اشتراك وحتى تلقى المعلومة ذيك تول أنك تدخل لأي معلومة في أي وقت هذا اللي يخلي
2: والله ما حيك أنك تشارم تعالى الرسيرش ذيك
5: مهم جدا تول رجعوا للرسيرش ذيك رجعوا للكتيبة رجعوا للماد ولا باتي سميوها أنه طفل في الروضات ما عاش نعمله في الدول نتاع حكيك على فنلندا وغيرها
2: أنه
5: يبني ويجيب ويعمل حاجات بالطين وبال
4: ويخليه يعمل اللي يحب
5: يلزم
3: ويخليه يتمسخ اهم حاجه قلت قوي المناعة
5: مهم جدا انك المسخ هذاك وكل اللعب هذاك
3: مع البيئه نتاعو
5: وصوابعه كيف يخدم وعينيه مهم الى درجه في تكوين شخصيته في انه يتعلم حاجه اخرى وفي نفس الوقت يتعلموا على التابلت خاطر تشوف انت شنو كيفاش يتعاملوا مع التابلت ومع التليفون وكيش يكتب لي ميساج وكيش ينتقل من بلاصه لبلاصه بسرعه رهيبه
2: وهذا هو يلزم أكل الخيط الفاصل بين الزوز ما بين انك تخليه يعيش طفولته كما يلزم والجنس نتاعو كما يلزم والكل وما انه ما يكونش مفصول بطبيعه على الواقع نتاعو والتطور اللي قاعد صاير
5: هذه
2: هو فوالا هي هذيك المشكله انه ما نمشيوش معناها الاكستريم في الفيرتشوال وفي ليزيكرون اللي قاعد صاير اليوم احنا الحمد لله نقولوا على الاقل الاوليه بدات تفيق شويه وبدا فما شويه وعي بانه يلزم نقصوا منهم قد ما نقد
4: هذه مشاكل صغار وصال انا مشاكل كبار مع الذكرى مشاكل كبار مشاكل من نوع اخر هذا نجم نحكيو فيه في مره اخرى
5: غدو مع سامي في العشوائي
4: غدو مع سامسوم ولا في
3: الاكثر باش نحكي لكم عليه المشكله هذه
4: سورتو كان نحكيو على شعل فوق تحت البنفسجي اللي تقبيو لي فوق البنفسجي هو ينصح به للكبار الناس الكل انه قبل ما ترقد مينيموم نصيف ساعه تنحي التليفون تنحي التلفزه
3: نو سكرينز
4: نو سكرينز
5: لانه تسبب الارق
2: ما قلتش انا حطيت التليفون من يد ما تبعوليش بالطبيعه
3: انا حل التليفون مش نرقد
4: لا هذاك اللي يخليك ما ترقدش مليح
5: نص الليل يبعث لي ميساج
4: يقلق يقلق
3: انا نبدا الخدمه بعد نص الليل
2: سيبي فيق بعد
3: بعد نص الليل نبدا الخدمه
2: فوالا هذه كانت فقره بين اثنين اللي تلقاوها كل يوم فالعشوية سينا ومصين معاكم بعد شوية آخر فقراتنا اللي هي فقرة دوزة فن ومن تو يظهلي أنا ويك بشير البحنة دونك عندنا حكيم نظرة إيهاب توفيق ملهم شيف الطيب هذيك ديديكاس من عند بشير شكون ما نعرفوش يتعدي
3: إن شاء الله مش لي
4: اختارهم السادة المستمعين
2: أي السادة المستمعين
4: والله تحية لهم مستمعين
2: أشكرهم أشكرهم
5: مدام وصال ومدام وصال ومدام وصال هذوما ثلاثة مستمعات وفيات
2: يا أخي على كل حال اختاروا أكها

0: رجعني لكم من جديد. تحية لكم من الناس الكل مكملين معاكم. نمشي وتوت سويت الفقر دوزة فن. دوزة فن. دوزة فن. في فقرة دوزة فن نحكيه على فيلم مصري, فيلم جديد, فيلم قاعد نلقاوه متصدر شبابيك التذاكر في مصر. الفيلم هذا اسمه ريد فلاج, موجود في قاعات سينما في تونس زاد كيف دونك هكا نجموا علاش ليه في الويكاند بعد هالتعب نتاع القرايه ورجوع القرايه والكل تعملوا تريح سينما في قاعات سينما. دونك ريد فلاج اللي بطولة احمد حاتم, جميلة عواض, شريف منير, نسرين امير, انتصار و ميمي جمال, تأليف أحمد موحي وإخراج محمود كريم. يحكي على شنو الفيلم. الفيلم يحكي على مضيف طيران اسمه هشام اللي يمثل دوره أحمد حاتم, يقع في حب مديرة الدعاية والإعلان حبيبة اللي تمثل دورها جميلة عواض, ويقرر الارتباط والزواج بها, لكن يحاول أنه يخفي علاقاته النسائية السابقة عن خطيبته وإلا على زوجته المستقبلية. وفي كل مرة الأمور تزداد تعقيد بشكل كوميدي بسبب سلسلة من المواقف الخاطئة اللي يتسبب فيها والده اللي مثل دوره شريف منير, ويلقى روحه متزوج فجأة من عديد السيدات, 3 ولا 4 سيدات في وقت واحد, ويلقى روحه طاح في أكبر ورطة في حياته. بشير يضحك عجبته 3 4 سيدات حك بشير
1: شرطه الورطة, عجبتني الورطة
2: بهالي جرين فلاج عبد بشير دي مفيد فلاج.
0: دونك خلينا نقولوا انه الفيلم هو باش نلقاوه كوميديا الحقيقة, رومانسي مع كوميديا, نلقاوه في تحديات متاع الحب, الغيرة, ثقة بين الأزواج وخاصة منهم الشباب, يناقش ربما الأكاذيب, العلاقات متاع الماضي, كيفاش انها تنجم تأثر على استقرار الحياة الزوجية,
2: حتى الانترنت ويصلوا لنا نحكيوا على الانترنت وعلى اللي زيكرون هو عارس بالكرون, خاطر عملت توكيل البوه في الفيلم.
0: يا اخي بوه
2: ما نجمش يجي عارس بالكرون.
0: يا اخي بوه حطوا في ورطة كبيرة برشا,
1: 4 معناها اخذوا له 4
2: بوه اللي يلقاي عارس
1: بالكرون, هو اخذوا مفهوم ريد فلاج, معناها كيفاش
0: تعد العلاقة,
1: كيفاش الغيرة وقتاش تكون طبيعية, وقتاش يولي الحب يولي التملك, وقتاش تنجم انت تكون تقول هذه علاقة مسمومة ولا علاقة عادية, وكيفاش

0: نجم نتعامل انا في العلاقات هذه، الخيانه الرقميه، الخيانه العاطفيه.
1: هو الشيخ راه ما في بالوش اللي هو عرس بربع.
0: اي هو تعاملت
1: هو عرس بربع،
0: هو تحط في موقف انه
2: موجود بسبب علاقاته المتعدده.
1: هو علاقاته المتعدده بطبيعته
2: هذاك اللي يخليه حصل في هالورطه هذه. راح نسمعوا البرومو نتاع الفيلم، نذكركم فيلم ريد فلاج.
3: Only you.
4: هو ايه اللي انا بربط الجزمه؟
5: كابتن طيار هشام نبيل ابني الوحيد، طيار مهم جدا جدا.
4: بيفور تشيكن
6: كان تيكت بليز.
7: ويت هولد ذات بوز، هاندز اب هاي.
4: شايف الكواليتي؟
5: شايف.
4: حاسس باللي انا حاسس بيه؟ رن ذا
8: راكت يا مسافر.
4: انا بحبك قوي بيه
9: ده من الاول سيستم. انت مخبي على اي حاجه؟ انا مراتك،
10: انا مرتك واللي ببطن ابنك.
11: دي اسيم اتجوزنا عشان لو مش مصدق.
12: مساء الخير يا عمي.
5: اهلا بعروستنا الحلوه.
12: ولا انت كده هتبوظ سمعتي؟
5: مش كفايه متجوز اتنين؟ الزوجه الثالثه هاجر علاء الجندي.
12: شومي شومي شومي.
5: الزوجه الرابعه فوقيه شعبان متولي.
12: الله يكون في عوني.
5: اهرب بسرعه حبيبي.
13: سيبوا يا كلب. سيبوا يا اولاد.
5: بس خلاصي خالص.
12: بتمشوا العيال برا البيت كم مره في الشهر؟
4: بابا عنده ايه يا دكتور؟
5: كورساكوف.
4: ده الزهايمر يا دكتور؟
5: لا ما قالش حاجه. كارينا مرنه جدا، لذيذه جدا، حاجه راحه بيت اخويا، اللي ياخدها غيرك يدفعها.
13: يعني الناس بتجري ورا جوزي، هو انا متجوزه توم كروز؟
4: يلا روحي وانتي. طب
13: لا بليز،

0: كنت عارفة من الأول إنك ريد فلاج.
1: نو من نو كراي.
2: مش ريد فلاج ولا ريد فلاج.
3: ريد فلاج.
2: بالمصري.
4: إنجليزي.
2: إنجليزي. إنجليزي ده يا مرسي.
3: وتتقال ريد فلاج.
4: هم يقولوا فيها شباب.
3: توا معروفة.
4: لا قبل في.
3: ذيك ريد فلاج.
4: موجودة ريد فلاج.
3: كلمة ذي ولدت.
2: في تونس.
4: إيه موجودة. جيل الفا وجيل
2: غير نارسيسيك وبرشا.
4: جيل زيد عنده عبارات.
5: كله في تونس أنت ريد فلاج.
2: أنت تقول يا شباب فلاج. مش أنت هنا. انا نقول بشير فلاك
4: احنا بنحكيوا على جيل زيد. جيل زيد موجود عنده برشا
5: والله غريب.
2: بشير فلاك بالنسبه لي
3: حاسس المتابعين انت راجل كبير.
4: بشير مين جاي ان شاء الله نلموا الفوكابلي اللي قاعد يتقال عن جيل زيد. يمكن يمكن انا باش نجيب 10 كلمات متوقع عنه بشير يعرف منهم كان واحده برك
5: ولا نقبل الحصه الجايه اللي باش نعملوها تو نمشي لهنا
3: حاسبين ياسر
2: بشير بالحق حاسبين
5: ريد مارسي يا جماعه نقعد شويه بحذا الصغيرات ونقول لهم اعطيوني نقيد الكلمات الجدد تاع جيل جديد.
2: قلنا ريد فلاج مع بعضنا قبل وسالنا قلنا خمس سنين تالي ولا ست سنين
4: بطبيعتي
2: ليش يا قلنا انا ويصلها لي 10 سنين مش 5 سنين 10 سنين قلناها قبل
3: لا عادي جدا
2: عملناها في حوارنا انا ويصل
3: فوالا هكا وصلنا نهاية العشوية زوز
4: اغنية فائزة اغنية بشير خلفال
3: لا
2: باد باني
3: ليه زوز اغنيتي اغنية بشير واه
5: حكي اغنيتي هي
3: ما لهمش في الطيب
2: الشيخ جماعه يفوز انا وياك
3: بشير عمل هذه ديكاست شكون ما نعرفوش وحكيم نظره هذوما زوز اغنيتي باش نخدموا بهم عشويتنا لليوم. ميرسي بشير تحيه ليك.
5: ميرسي ويصال تحيه لكل مستمعينا.
3: تحيه ليك سامي
2: يعطيك صحه ويصال بشير والشيخ نتقابلوا غدوه ان شاء الله
3: ان شاء الله. محمد الحمود تحيه كبيره ليك
4: في ثوبي تاع عيشك
3: ويصال
2: من 4 ل 6
3: نتقابلوا احنا غدوه. انا غدوه نتقابل معاكم في تونس اليوم ونتقابلوا اكيد ان شاء الله في العشويه ان شاء الله تكون التجربه عجبتكم واكيد ما زلت متواصله برشا جيت تترقاوه وبرشا مفاجئات ما زلت في العشويه. تحيه كل الفريق محمد عنطول كوثر البجاوي سيده في الديجيتال. تصبحوا على خير. باي باي.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين نشرة: في افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وزير التربية يؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي والعمل على الحد من الاكتظاظ المدرسي. ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وزارة الداخلية تطلق خطة أمنية لتأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد. وخلال افتتاحه السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة، أكد وزير التربية نور الدين النوري تجاوز النقص في الإطار التربوي والحرص على تجاوز مشكلة الاكتظاظ في الأقسام.
2: حلينا مشكلة الاكتظاظ، وخطة وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها. لا يمكن الحديث عن معدل كثافة إذا كان خذينا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأنه معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول في بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف في ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. الإطار التربوي كنا شعرين به من السنة الفارطة وتجاوزنا ذلك، سواء بالمناظرة الخارجية أو من خلال خريجي دفعة علوم التربية، نسدد كل حاجياتنا ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
1: وبالتزامن مع العودة المدرسية، شرعت وزارة الداخلية في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية شاملة ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر ومختلف المظاهر الإجرامية، خاصة منها آفة المخدرات. رئيس منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السجومي عبد المنعم العريض أكد في تصريح للزميل سامي العرفاوي أنه سيتم السنة الجارية تفادي أي إشكال على مستوى مداخل المؤسسات التربوية.
3: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله، فما تكون معناها تركيز قار، فما تكون تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني، أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشوائب. عدنا ليسيات ولا مؤسسات عملنا لهم تركيز قار، وعدة مؤسسات أخرى باش تكون في النسيج الأمني، وبحول الله لنوعد به المواطنين وعائلاتنا أنه بقدرة الله سنة ما تصير حتى مشكلة، باش يصير تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد. احنا قاعدين نضعف في مجهوداتنا في مكافحة الجريمة ككل، وخاصة آفة المخدرات، خاصة على مستوى المؤسسات التربوية.
1: عدد من التلاميذ والأولياء أعربوا في تصريح للزميلة فدوى القرمازي عن ارتياحهم للوجود الأمني بمحيط المؤسسات التربوية، مؤكدين أنه يعزز الشعور بالأمان ويحمي التلاميذ من المخاطر المحتملة.
4: تأمينات باهية، ولا الحكم قدام الليسي، ولا برشا حاجات مزيانين.
5: نفرح وكن نقول الأمن موجود على صحة المدارس والمعاهد، وذي حاجة تطمننا باش نطمنوا على صغارنا، وماذا بينا يتواصل ديما كامل السنة، مش في بداية العودة برك، ماذا بينا ديما في سير الأيامات كلها كينا في سير العطل، وديما الأمن موجود
6: مع العودة المدرسية مع التأمين. يعني صاير جو واحد يرجع مرتاح يقرأ من غير مشاكل، حتى ثم برشا بركة جيت هنا سير بنويك مع تأمين جلات الحق الوضع مرتاحين.
1: وبمناسبة العودة المدرسية، قدمت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود في تصريح للإذاعة التونسية، قدمت أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها بالمناسبة، وأهمها التأكيد على تحديد السرعة القصوى بمحيط المؤسسات التربوية ب 30 كيلومترا في الساعة.
7: سعينا باش المدارس الكل ومحيط المؤسسات الكل يكون موجودة تحديد السرعة، واحنا نزيد نقولوا ماذا بينا أكثر من 30 كيلومتر. كيف خدمنا على تحرير الأرصفة المحيطة بالمدارس، خدمنا على تركيز مخفضات السرعة إذا كان يلزم يكون فما تركيز مخفضات السرعة، التشوير الأفقي والعمودي لممرات المترجلين، وإذا كان يلزم أني فما مدرسة تكون موجودة في طريق رئيسي فيه برشا حركة مرورية، من يدينا يكون فما ممرات سفلية ولا علوية، كيف كيف خدمنا على الإنارة المحيط من المؤسسات التربوية، كيف كيف نسقنا مع المدارس والمديري المؤسسات باش يركزوا الحواجز، كيف كيف خدمنا على التغيير إن أمكن معناها الأبواب متاع المدارس اللي تفتح ديريكتومون على الكياس.
1: كما وجهت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سمية مسعود جملة من النصائح إلى سواق الحافلات المدرسية المكلفين بنقل التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية.
7: دعوة إلى سواق الحافلات اللي تنقل الصغيرات أن يتنقص من الترافيك، ولكن زيدا كيف كيف نتوجه لهم أن يقوموا بالصيانة الكاملة للحافلة، ما يسوقش هو في حالة تعب، يلتزم بالسرعات المحددة على الطريق، الحرص أن تتم عملية تنزيل صعود التلامذة بكل انتباه، وخاصة كي يخرج بالحافلة ينتبه ان محيط الحافلة يكون ما فيهش صغيرات باش ما نعرضوهمش للخطر.
1: وفي إطار الاحتفال بالذكرى 60 لليوم العالمي لمحو الأمية، نظم البرنامج الوطني لتعليم الكبار اليوم بالشراكة مع معهد الصحة والسلامة المهنية والمرصد الوطني للمرور والإدارة العامة لطب شغل والسلامة المهنية ورشة عمل تحت شعار مقاربة اجتماعية في التثقيف الصحي والسلامة المهنية. المدير العام للبرنامج الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبد أكد في تصريح لخول سليتي إدراج 5 مسالك جديدة ضمن برنامج محو الأمية، مشيرا إلى النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية في ظل استهداف ما بين 20 و25 ألف أمي سنويا.
0: هناك مسلك للفرصة الثانية للتعامل مع وزارة التربية مشكورين، ثم الفرصة الجديدة التكوين المهني والتشغيل، ثم المهارات الحياتية، وهناك الجديد هو المساندة التربوية الاجتماعية، باختصار هي القيام بدور وقائي لمحو الأمية بمساعدة كل الأطراف كبرنامج يخضع أساسا إلى الموارد البشرية. احنا عنا 945 مركز للتعلم مدى الحياة، عنا 11 مركز نموذجي في 11 ولاية، وعندنا مراكز متخصصة هي بسبب الإنشاء الآن. إضافة إلى ذلك نحن نستهدف تقريبا ما بين 20 ألف و25 ألف أمي سنويا، بتقريبا 845 مدرس متعاقد و114 مدرس مترسب. العدد ده ضعيف أمام 1,700,000 أمي، يحتاج الأمر إلى تضافر الجهود ويحتاج إلى عمل شبكي.
1: في شأن وطني آخر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولاية الجمهورية، وذلك لمزيد التعريف ببرنامج رائدات والأليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعض أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. وستمكن هذه الأيام من التعريف بهيكل المرافقة وتمويل وتوجيه الراغبات في الانتفاع بالبرنامج نحو الهيكل المناسب حسب خصوصية المشاريع وطبيعة الأنشطة. إلى أخبار العالم، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد الشهداء نتيجة الغارات الصهيونية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في حين دعت الأمم المتحدة إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء القطاع بعد انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض مباني دمرتها الحرب. أعلنت القوات اليمنية اليوم استهداف مواقع وتجمعات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة مأرب وتدمير منصات لإطلاق الصواريخ في مطار تعز، وأدى تصعيد في اليمن إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين بحثا عن ملاذ أكثر أمنا وسط تحذيرات من تجاوز عدد النازحين الجدد 100,000 شخص خلال أسبوع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف سفينة شحن وعبارة كانت تحملان إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، ورئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشكك في التزام موسكو باتفاق يقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وزير التربية يؤكد تجاوز أشكال نقص الإطار التربوي والعمل على الحد من الاكتظاظ المدرسي. ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وزارة الداخلية تطلق خطة أمنية لتأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية. إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
9: عدل مشتك،
8: تسمع صوتك.

0: Top Sport.
1: تحية لكم جميعا، مساء الخير. توقيتنا في تونس في قصر رياضة بالمنزه 8:04، في أبيجان أقل ساعة. نسلم على زملائي من أبيجان، فوزي بن سالم، مساء الخير.
2: مساء الخير زياد، تحية ليك، تحية لهادي ولكل السادة المستمعين.
1: الله يخليك. باش نجيك فوزي، عندنا ماتش نيجيريا، بطولة الكادي بدات في الكان بعد ما خسرنا الكان تاع الأوسط وما قصرناش. هذا جيل جديد لعب في المتوسط ولعب في أبيجان، أكيد باش تعطيني كل التفاصيل. هادي القبة، الكان تاع الكرة الطائرة بدات وبرشا أجواء وبرشا أحداث كبرى أكيد في تونس مع العودة المدرسية. شو أحوالك هادي؟
3: أهلا وسهلا بك زياد، مرحبا أخويا، مرحبا فوزي، وتحية كبيرة لكل المستمعين. كما قلت انت، اكيد تونس بانغام كاس افريقيا الامم للكره الطايره يا كابتن.
1: اوكي، اعطيني التفاصيل، كيفاش بدات كان حفل الافتتاح؟ برشا رقص وجو، لونه فما شكون تكلم هادي على الملعبيه يسخنوا وراهم دربوكا وحكايات على كل. اعطيني الاجواء.
3: هو هذا نتوما من الاول، احنا كما تعرفوا البطوله هذيه اللي توج بها يكون مؤهل الى الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028، وايضا ترشح الى كاس العالم، يعني هم برشا. البطولة هذه كانت في الكونغو قبل تنظيمها، وبسبب مرض الإيبولا الاتحاد الإفريقي افتح باب الترشحات، وفي الأخير تونس هي فازت بملف التنظيم. والبطولة هذه في الأخير يعني تعرف مشاركة 13 منتخب، اللي هما تونس البلد المنظم، مصر حاملة اللقب، المغرب، الجزائر، الكاميرون، غانا، إفريقيا الوسطى، نيجيريا، تشاد، رواندا، غامبيا، الكونغو الديمقراطية، وكينيا. مقر إقامة لكل الوفود في جمارت باستثناء المنتخب الوطني التونسي البلد المنظم اللي يقيم في وسط العاصمة، قاعة واحدة تحتضن المقابلات، هي قصر رياضة بالمنزه. صحيح قبل حكينا على سيدي بوسعيد وحكينا على حلق الويد
1: والجاهزين، صحيح
3: نعم، لكن في الأخير الباركي يعني أرضية القاعة في سيدي بوسعيد ما هيش حاضرة، وبالتالي بنلعب بنسق عالي جدا بمعدل 5 مقابلات في قصر رياضة بالمنزه. نبدأ 9 متاع الصباح، ثم نص نهار مصيفة كما توا 6:30، ومن بعد 9 متاع الليل. نعطيك نتائج اليوم وتنحكي معك على حفل الافتتاح.
1: قبل ما تعطيني نتائج اليوم، اعطيني تونس توا هادي
3: في الوقت الحالي. المنتخب الوطني التونسي متقدم شوطين مقابل 0 امام غانا، ومتقدم في الشوط الثالث 9-5. الناخب الوطني كاميليو بياتشي يلعب بسوديسي منتظر الحقيقة، بدأ به الماتش خالد بن سليمان كمعد اساسي، كمهاجم مموه محمد بن يوسف، ثنائي مركز رقم 4 ليس قرا مسلم، ومعه سما بن رمضان، وثنائي شبكه سليم المباركي واحمد القاضي، وليبيرو المنتخب هو طيب القربوسلي. ثم في وسط الشوط الثاني دخل حمزه حفيظ مكان ليس قرا مسلم في مركز رقم 4، وحمزه حفيظ انطلق ايضا اساسي في هذا الشوط الثالث. بقيت لمعبي على بنك البوداليه محمد ريدين كليبيرو ثاني، معاه علي الأشعل كمعد ثاني، وجي البارودي، الهدي الخزري، مهدي بن طاهر، علي بنكي. هذا هو بنك بوديري المنتخب الوطني التونسي.
1: أوكي. وذكر
3: كاميليو بياتشي كمدرب أول، معاه محمد أجلاسي وأنور التورغي، زوز مدربين مساعدين،
1: وعملوا بطولة متوسطية على مستوى عالي جدا. برافو. هذه يعني بالريتم هذايا في القبة من الصباح حتى الليل، مازال ماتش رواندا أفريقيا الوسطى 9، كان تأكد لي المعلومة في قصيرة بالمنزه. توا في المباشر عندنا غانا تونس، أكيد احنا ماشيين باش نربحوا الماتش الأول نتاعنا إن شاء الله. بقيت نتائج اللي بدات اليوم الصباح.
3: نعم، اليوم الصباح ضمن المجموعة الثانية، المنتخب المصري انتصر أمام غامبيا 3 أشواط مقابل شوط، ومفاجأة المنتخب الغامبي اللي ما عندوش تقاليد كبيرة.
1: برافو.
3: فك شوط المنتخب المصري كان صعيب برشا 28-26. في المجموعة الثالثة انتصار سهل الجزائر أمام تشاد 3-0، وتشاد يدرب فيه مدرب تونسي وأسطورة من أساطير اللعبة في حمادي القرقني. يعني تصور أنت في تشاد ما فماش بطولة.
1: برافو.
3: لا عندهم بطولة، لا عندهم لا تحكيم، لا عندهم لا شبان. انتقاء اللاعبين جاء يعني على بصفة انفرادية حسب ما قالي سي حمادي القرقني. اليوم الكاميرون فازت على الكونغو الديمقراطية 3-0، والكونغو الديمقراطية يدرب فيها أسطورة من أساطير العالم في اللعبة، إريك إنغابيت كنت تذكره، المهاجم العالمي. وحاليا ضمن المجموعة الأولى تونس غانا، وكما قلت لك إن شاء الله بعد في الليل المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الرابعة،
1: رواندا أفريقيا الوسطى. أوكي، أعطيني فيدباك على حفل الافتتاح، خاطر نعرف التنمر سهل على الفيسبوك وعلى التليفونات، سهل واحد ما يتفرج ويبدأ يحكي. أوكي،
3: هو حفل الافتتاح الحقيقة اقتصر على تقديم عرض فولكلوري يعرف بالطابع التاريخي التونسي، يعني النوبة وأغاني تونسية تاريخية. تقريب دام بين 10 وربع ساعة مع بعض اللوحات الرقصة، دي جي موجود يعني منذ صباح اليوم. هذا هو تقريبا ما تصورش حفل الافتتاح. وزير الشباب والرياضه كان موجود صدق المورالي، هو اعطى اشاره انطلاق البطوله، ثم تبعناه الى حجرات الملابس والفيديو موجود على صفحه اذاعه الشباب.
1: نسمعوه هادي،
3: تفضل اعطى كلمه يشجع فيها الملاعبيه.
1: نرجع نتاعنا ان شاء الله. كان البطوله توحشناها، باش تهزنا المونديال وباش تهزنا الالي 28. هادي برافو، هادي نخلي لك مسك الختام وتقعد معايا ما تعلقش، خاطر المستمع يهمه يعرف النتيجه النهائيه لو ممكن مع الشوط الثالث، وتذكرني بموعد غدوه لتونس.
3: النتيجه الحاليه لحد الان تسابق وتلاحق في الشوط الثالث 11-10 لتونس امام غانا. تونس متقدمه شوطين مقابل 0، 25-17 في الشوط الأول و 25-21 في الشوط الثاني. وغدوة إن شاء الله منتخبنا 6 متاع العشية في نفس المكان هنا في قصر رياضة بن منزة يلعب ضد المنتخب الكيني. نذكر منتخبنا في مجموعة ثلاثية فقط، تونس غانا وكينيا.
1: برافو، محلى إذاعة شباب هكا باللايف هذا بالأرجيكان هذية باللومبيونس متاع ألوان إفريقيا. يعطيك الصحة هذه، أكيد مجند كمبعوث رسمي في العاصمة إلى هذا الحدث الكبير الكان اللي بشهزنا الأولمبياد أمريكا 28. أرجيكان في أبيجان من أسبوع تبعنا وشخنا مع فوزي كل مواعيد منتخبنا الوطني الأواسط لكرة اليد بعد رحلة متوسطية في تارانتو في الجنوب الإيطالي، وبعد منتخبنا تخلل كان وخسارة خسرناها الفينال أمام مصر. فوزي توينا صفحة الكان متاع الأواسط، حلينا صفحة الكان متاع الكاديل الأصغر، ربحنا نيجيريا ولو أنه كنا خاسرين اليوم في الشوط الأول. فوزي بابوثر إذاعة تونسية.
2: بالفعل سيد، مرحبا من جديد للسادة المستمعين. والريتم موجود كذلك هنا في أبيجان في المركب الرياضي بأبيجان، لكن الفرق وأنه تقسيم المقابلات، يعني 6 مقابلات يوميا على 2 قاعات في المركب الرياضي في أبيجان. لكن زاد ما يميز تونس ديما التنظيم الرائع. تشوف أنت المنتخبات وين ساكنة في جامرت، يعني في أفضل الأماكن التونسية، لكن وهذا عكس المنتخبات الإفريقية المشاركة في هذه البطولة اللي موجودة في مركز إقامة لا يليق في الحقيقة بالمنتخبات الإفريقية وببطولة إفريقية. هذا على المستوى التنظيمي. نفس الشيء كذلك بالنسبة لبطولة الأواسط اللي كانت مؤهلة لبطولة العالم في مقدونيا 2027. بطولة الأصغر باش تكون مؤهلة كذلك لبطولة العالم عام 2027، لكن لحد الان ما عندناش وين باش تصير بالضبط، لانه ما تمش الاعلان وين باش تصير بطوله العالم 2027. المنتخب زياد يعني مجموعه جديده، مجموعه تم تغييرها بنسبه 70-80% مع المدرب رياض البدوي وكمال العلويني. اول مره يغادروا تونس، أول مرة يلعبوا منافسة إفريقية دولية. وبطبيعة الحال العناصر هذه معزين بالمدير الفني إبراهيم العقربي الموجود مع ستاف تكنيك للمنتخب الوطني التونسي. أول مباراة في هذه البطولة كانت من نصيب تونس، يعني انطلاقا من منتصف النهار بتوقيت أبيجان، أول مباراة تونس نيجيريا، تونس نيجيريا شوط أول. احنا خلينا المنتخب النيجيري يتقدم علينا 15-14، لأنه كل متقدمين إلى حدود دقيقة 21 10-5، يعني 5 أهداف فارق
1: نقص عددي. فوزي أي صحيح، سمعتك خاطر في النشرات ممتاز جدا، ملاحظاتك كانت مهمة. النقص العددي وخلى الحارس يغلط اللي كان عمل مستوى جيد في الماتش، دونك طوينا صفحة الشوط الأول.
2: مش حارس فقط، يعني حتى بعض الأخطاء على مستوى الهجوم خلى المنتخب النيجيري يرجع. لكن في الشوط الثاني خاصة مع دخول أنس الحلواني حارس الترجي الرياضي وأيضا أمين التومي الجناح، كل شيء تبدل. برافو. في المنتخب الوطني التونسي ولت حركية كبيرة، الأولاد خذوا ثقة في أنفسهم وبالتالي كملوا المقابلة متقدمين بتسع أهداف فارق. برافو. 32 مقابل 23. نعم، هذا من جهه. منافسنا في هذه المجموعه اللي هو المنتخب الجزائري ربح بسهوله كبيره 36 18 على ما اعتقد 18 يعني بفارق عريض.
1: ربح مدغشقر فوزي. اي اوكي.
2: ربح مدغشقر اللي هو باش يكون منافسنا ان شاء الله غدوه انطلاقا من الساعه الواحده بتوقيت ابيجان، الساعه الثانيه بتوقيت تونس. في المقابل في المجموعة الأولى المنتخب المصري ربح بنتيجة عريضة منتخب الكونغو 50-20. وعلاش نحكي على المنتخب المصري؟ لأنه صاحب المرتبة الأولى والثانية في مجموعتنا، المجموعة الثانية سيكون منافس المرتبة الأولى والثانية في مجموعة المنتخب المصري زياد. يعني تقريبا هذه الأجواء. 6 مقابلات اليوم، حفل الافتتاح بسيط جدا، استعراض المنتخبات مشارك وعددهم 14 منتخب، 2 مجموعات فيهم 3 منتخبات وزوز مجموعات فيهم 4 منتخبات. المنتخب الوطني التونسي السنة في هذه الدورة يسعى للتدارك، لأنه الموسم الماضي كان خسر الدور النهائي ضد المهدية، وبالتالي علاش لا ما يرجعش لي.
1: معش كون خسر فوز الدور النهائي
2: مع المنتخب المصري.
1: مع المصري. مع المنتخب قلت المهدية المصري. خطر قلت المهدية ما فهمتش.
2: أي في المهدية. في المهدية.
1: في المهدية. أوكي. كان وقتها في المهدية. ذكرتها. وأنت كنت شاهد. فوزي ما شاء الله عليك.
2: قلت تلك.
1: وأنا في الإذاعة أتذكر هاي. أوكي واضح. أوكي.
2: واضح. فقط كلمة زيادة نحب نختم بها هذه المداخلة. أعمار اللاعبين وهي معضلة ربما حكينا عليها في مرات سابقة جدا. اليوم رينا المنتخب النيجيري تقريبا 3 لاعبين وخاصة اللاعب رقم 23 ما نتصورش عمره أقل من 18 سنة. هذا من باب المستحيل. يعني مشكلة كبيرة. وأيضا بعض المنتخبات الأخرى تلقى لاعبين اللي أعمارهم حتى بالعين المجردة نجم نقولوا فوق ال 18 سنة.
1: برافو فوزي. الفيفا لقات حل المشكل هذا متاع يعني العمر الحقيقي البيولوجي، كان الكلمة صحيحة، للاعبين. لكن بالنسبة للاتحادات الأخرين قلت أنت في إفريقيا صاير ما صاير بالنسبة لي كان الكادي. دونك برافو فوزي. غدوة مدغشقر تكونوا معنا إن شاء الله موقف الإذاعة التونسية، ماضي ساعتين توقيت تونس، ونهار جمعة 18 سبتمبر ماتش مطلثة تاع العشية
2: ضد المنتخب الجزائري
1: مع الجزائر، ماتش ديربي. برافو فوزي، عمل جبار منذ أسبوعين.
2: أكيد باش يكون زيادة على المرتبة الأولى نهار الجمعة، لأنه المنتخب الجزائري أفضل حتى من نيجيريا، وتونس أفضل من مدغشقر، لكن مباراة نهار الجمعة باش تكون على المرتبة الأولى.
1: أوكي، نقعدوا في الرجيكان وريحة الكان فاحت عندك فوزي من أبيجان من مدة مع الأواسط في الأصغر. بديت اليوم مع هادي في القبة في قصر رياضة بالمنزل، مهم جدا البطولة الأفريقية للكرة الطائرة، مؤهلة للمونديال ومؤهلة خاصة للألعاب الأولمبية ألي لوس أنجلوس 28. نذكركم أنه كان 27 زاد في 3 بلدان في كينيا تنزانيا وأوغندا، والناخب الوطني معين الشعباني أكيد هادي كنت حاضر في المؤتمر الصحفي متاعه الأولاني، سيعلن على القائمة للجولة المهمة في شهر سبتمبر، ماتش أوغندا يوم 24 سبتمبر وماتش بوتسوانا يوم 22 كلهم في رادس، تفهمنا مع بوتسوانا دونك ماتشات مع اوغندا مع بوتسوانا في رادس. القائمه ان شاء الله نهار الجمعه بالنسبه للمدرب معين الشعباني. خبر اخر يهم القاره السمراء مهم جدا، اكيد نحكيوا على اولمبياد الشباب دكار، الشعله وصلت وجو في السنغال، اكيد في شهر اكتوبر باش تحفل في الالعاب الاولمبيه للشباب، هذيا باش تكون عينينا عليها لانه فما منتخباتنا الوطنيه تشارك في الالعاب الفرديه. واليوم خبر قولنا زعزع القارة السمراء مهم جدا، وأنه إفريقيا تستضيف الأحداث الكبرى، بطولة العالم، تخيل بطولة العالم لألعاب القوى وهو إنجاز تاريخي، باش تكون في كينيا في نيروبي. كي نقول لك كينيا نيروبي هادي فوزي تقولوا لي أساطير أم الألعاب. دونك بطولة العالم لألعاب القوى،
2: شوف المسافات الطويلة بالأساس،
1: مش عادي. دونك نيروبي باش تحفل باش تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى سنة 29. وفوزي أنا فهمت الخبر هذا معناتها حاجة عادية، علاش؟ شوف الرؤية والدولة كيفاش بالرياضة تنهض. الكان نتاع 27 اللي كنت نحكي لك على معين الشعباني وماتشواتنا المهمة يوم 24 سبتمبر مع أوغندا ويوم 28 مع بوتسوانا الجولة الأولى والثانية، الكان 27 وين بتصير؟ بتصير بين كينيا تنزانيا وأوغندا، يعني بين نيروبي تنزانيا وأوغندا. دونك كينيا قاعدة تخدم في الرياضة. أوكي برافو فوزي، مبعوثة الإذاعة التونسية من أبيجان، إلى اللقاء أخوين، وصلوا معك كل التفاصيل وتبعث لي مراسلة فوزي غدوة صباحي إن شاء الله حتى ناخذ كل التفاصيل للمستمع التونسي اللي ما سمعناش اليوم، ياخذ كل التفاصيل. كان الأصغر لكرة اليد هذه جبيني، نرجع لك من القبة، باقي إرجيكان في اللايف البطولة الفرقية الكرة الطائرة.
3: نعم، اهلا وسهلا بك من جديد. 19-15 سباقيه لتونس امام غانا في هذا الشوط الثالث، وديما نذكر منتخبنا متقدم شوطين مقابل 0، 25-17 و25-21 في الجوله الاولى من دور المجموعات من بطوله افريقيا الامم الكرة الطائرة كبر بتونس، بدأت اليوم وتتواصل إلى غاية يوم 26 سبتمبر من هذا الشهر.
1: أوكي، هادي نزولا عند رغبة المستمعين متاعنا، ناخذوا شوية نقاط من الماتش من الشوط الثالث.
3: نعم، وأذكر بطبيعة السوديسي الأساسي اللي بدا به كاميليو بياتشي عرف تغييرات بخروج ريس القرموسلي ودخول حمزة حفيظ، وأيضا منذ لحظات محمد بن يوسف كان خرج ودخل مكانه علي بانكي في خط مهاجم، وما هو أيضا مهدي بن طاهر اللاعب الشبكة دخل بعض النقاط في هذا الشوط الثالث. الحقيقة المنتخب الغاني ماهوش خايب، ينقز عالي يضرب قوي، يعني صحيح نتيجة الشوط الأول 25-17 ثم قرب لنا تعادلنا معاه في وسط الشوط الثاني، وتوا يلعب معنا نقطة بنقطة في الشوط الثالث. ما عندوش تقاليد كبيرة منتخب البلاك ستارز، لكن يلعب على إمكانياته والمدرب قاعد يشارك في اللاعبية الكل. هذا رسالة واستقبل من حمزة حفيظ بصعوبة خالد بن سليمان في الأعداد، والكرة تجاوزت منطقة المنتخب التونسي وخطأ على مستوى الإعداد ونقطة لصالح المنتخب الغاني. 18-19 ومنتخبنا الوطني التونسي ياخذ وقت مستقطع بقيادة المدرب الإيطالي كاميليو بياتشي، مدته 30 ثانية.
1: أوكي، هادي سؤالي، الرابطة الثانية مبرمجة سبت واحد باش تلعب بنسبة 100% ولا ماهيش باش تلعب بنسبة 90%؟
3: إلى حد الآن ما سمع حتى شيء رسمي، لكن بنسبة مئوية محترمة ونقول عالية شوية باش تتأجل الجولة الأولى. وأنا اليوم كنت حاضر في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم وحكيت مع بعض الرؤساء وحكينا مع وفي فدو في توب سبور، كان حاضر معنا رئيس المكنين.
1: أوكي.
3: نعم، ورينا رئيس مساكن ثم شكون يمثل أولمبيك مدنين القلعة الرياضية، يعني الناس الكل تحب تأجل البطولة، وهناك حديث على مراسلات قاعدة تجي من 20 نادي اللي هما ممنوعين من الانتداب يحبوا يأجلوا البطولة، خاصة وأن الميركاتو سيغلق أبوابه يوم 20 سبتمبر القادم. ما سمعش أخبار رسمي إلى حد الآن،
1: واضح،
3: لكن فما نية متاع تأجيل. قاعدين نستناو في تليفون من الجامعة التونسية لكرة القدم اللي للأسف ما عناش الموقف متاعها، خاطر قاعدين نحاولوا نتصلوا بهم، مرة يجيبوا مرة لا، وإذا يجيبوا استناو شوية، واغلبيه الوقت ما
1: فهمش
3: معلومه.
1: واضح، حطوا فوكس على ماتش تونس مع سي معين الشعباني، مباراه الجوله الاولى في الكان، كان 27 في رادس ان شاء الله. الماتش الاول كما قلت امام اوغندا، والماتش الثاني امام بوتسوانا، دبرناها باش ما نعملوش بعد 3 ايام رحله سفري الى بوتسوانا بعيده، تفهمنا مع بوتسوانا. دونك الماتش الاول مع اوغندا 24 سبتمبر، والماتش الثاني في رادس مع بوتسوانا 28 سبتمبر. هادي فما الكان اصغر نحكي على كره القدم، تصفية منطقة شمال أفريقيا اليوناف، القرعة أعطت ماتشوات منتخبنا، الجولة الأولى مع ليبيا، الجولة الثانية تونس مع فات، الجولة الثالثة مع المغرب ماتش ديربي، الجولة الرابعة مع مصر ماتش ديربي، والجولة الخامسة مع الجزائر، كلها ماتشوات ديربي. البطولة هذه مؤهلة للكان أقل من 17 سنة، يعني الأول والثاني فقط اللي يكمل في الجولات هذه الكل. وين باش تلعب هذه؟ في أولمبي سوسا وبن جنات في المنسير، نحكي على تصفية منطقة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم المؤهلة اللي كان اقل من 17 سنة، مهم نكونوا في الكان في الكادي، باش تلعب ان شاء الله في شهر نوفمبر الاول والثاني، البلاصة الاول والثاني تهزك للكان. اوكي، هذا بالنسبة لكرة القدم. الرابطة الأولى تقعد معي هادي، الرابطة الأولى جولة الثالثة، البوكسينج دي متواصل في شهر سبتمبر، كويل الرومان. دونك باش نحكيو على 6 سبتمبر غدوة الأربعاء، الأربعاء بنجردان السي اس اس، سيف الورتاني حكم الماتش، حمزة جعيد في الفار، الأربعاء في ميدون في جربة في مصطفى الدوري، الملعب هذا خاص بإذاعة الشباب الرابطة الثانية، يا حسرة أمل جربة أكيد في الجزيرة. ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد المنسيري، الحكم سفيان الورتاني والفار لفرج عبد اللاوي، ويوم الخميس 17 سبتمبر اختتام مباراة الجولة الثالثة رابطة أولى، لقاء باردو الملعب التونسي الإفريقي، ماتش ديربي، الحكم هيثم ترابلسي والفار لسلوفيني دافيد. ماش على سلوفيني في الفار أجنبي بالخميس وماهوش بالأربعة وماهوش معناتها في الماتشوات البقية، معناتها يختاروا ماتشوات يحطوا أجنبي في الفار هكا هادي؟
3: كيفاش زيدون؟
1: قلت لك يختاروا اجنبي على كارت باش يحطوه في الفار والا كلها هكا تمشي.
3: لا لا لا فما نوادي زياد اللي حكام جانا في الفار.
1: كيما ماتش الافريقي الملعب التونسي سلوفيني دافيد. هادي فما نهار الاحد 20 سبتمبر في الرابطه الاولى مواعيد اكيد باش نكملوها لقاء السوبر الافريقي ترجي جيجيس هذايا تشامبيونز ليغ كاف في حمادي العقربي في رادس، وفما ماتش طيب المهيري سي اس اس امام النادي البنزرتي.
3: عندك اتحاد بن قردان دي حنونه
1: هذاك اللي جيت باش نقول لك عليه الجوله الاولى هذايا سيتبرمج بال 21 سبتمبر. مسك الختام في الميكرو عندك هادي تعطيني الملخص.
3: 23-20 لتونس امام غانا في هذا الشوط الثالث، وقت مستقطع اكيد سيكون الاخير في المباراه هذيا. نعطيك بعض الارقام.
1: فضل.
3: احسن مسجل النقاط في المباراه الى حد الان هو اسامه بن رمضان لاعبنا الدولي عنده 12 نقطه، سليم المباركي 7 نقاط، حمزه حفيظ 7 نقاط، خالد بن سليمان 6، زوز نقاط علي بنقي اللي دخل في هذا الشوط الثالث. عموما يعني اكيد نسق ماهوش علي برشا مع الجوله الاولى، فما حاجه بركة تقلق منتخبنا بيلعب اليوم ويلعب غدوه وبعد يرتاح 4 ايام. يعني مش تدخل في الكومبيتيسيون 100% خاطر بعد 4 ايام باش يجي منافس جديد في الدور ربع النهائي، خاطر منتخبنا معفى ما يلعبش الدور الثمن النهائي بحكم بطبيعه هالمجموعه الثلاثيه هذيا، واذا كمل ان شاء الله هو في المرتبه الاولى. هذه كره المنتخب الغاني في المركز رقم 2 خارج الميدان، اعتقد ليه لمست في جدار الصد، والنقطة 21 لغانا. تحب تكمل معايا ولا
1: اي اي اوكي خلينا نقفل. اي خلينا نقفل معاك هادي لو ممكن الماتش.
3: نعم 21-23 الارسال المنتخب الغاني واسبقية المنتخب الوطني التونسي، سيكون ارسال للاعب الحسن رقم 13، ارسال هجومي استقبال من القربص لعديد من بن سليمان في المركز رقم 3 ناجحة لسليم المباركي، والنقطة 24
1: كرة
3: الشوط الثالث وكرة المباراة نعم لصالح المنتخب الوطني التونسي. 24-21 ان شاء الله غدوة الجمهور يجي، اهم حاجة الجمهور يجي ويتبع المقابلات هذه، والارسال سيكون لأسامة بن رمضان اللي هو احسن مسجل النقاط، مسجل ارسال ناجح مرتين في المباراة هذه، يعمل ارسال مراوغ استقبال من الدفاع الغاني وهجمة غانية ويسجل المنتخب الغاني. نقص عالي اللاعب رقم 13 زي الحسن هو احسن لاعب ويسجل نقطة لصالح المنتخب الغاني. ردوا بينها مازال ما فيش الماتش 22-24 ويمشي الارسال محمد البخاري في الارسال لاعب المنتخب الغاني. 22-24 تبقى كرة المباراة لمنتخبنا الوطني التونسي. ارسال هجومي استقبال من بن رمضان، بن سليمان يتولى لعبة خلفية يعني بانجي ويسجل عليه بمساعدة جدار الصد وينهي المنتخب التونسي المباراة لصالحه. قيد عندك الشوط الثالث 25-22 ثلاثة أشواط مقابل صفر لتونس أمام غانا. موعدنا إن شاء الله غدوة ضد المنتخب الكيني 6 نتاع العشية.
1: وهادي اللي حبي يتبع كل أخبار الكان في الصفحة الرسمية لإذاعة شباب الإذاعة التونسية. أوكي
3: نعم أكيد نعم.
1: ربي فضلك هادي يعطيك الصحة، خليك في الأفتر ماتش في الزون ميكس مع المعبية، تحية تقدير ليك الفوزي بن سالم. هذه إذاعة شباب اللي نحبوها في الرياضة هكا بالموف وبالحركة وبالخبر المزيان والقصير، ويعطيك ألف صحة خويا الغالي. برافو، تحياتي القلبية لخويا الغالي الزمان الجميل تاع الإذاعة التونسية سي محمد عنطول. يعطيك الصحة محمد عنطول، سهرة طيبة الجميع، عودة ميمونة للمدرسة للجامعة لكل مقاعد الدراسة، وربي ينجحكم التوانسة كل. إلى اللقاء مع تحياتي زياد، باي باي.
0: توب سبور على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
4: جولد مع وصال السنوسي.
5: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال السنوسي، باش نبداو رحلتنا مع حميد الشاعري اللي نرجع معاه العام 1989 بألبوم شارة. نسمعوه يغني من كلمات عادل عمر، الحان وتوزيع حميد الشاعري، جلجلي.

كمان نانا، هكا غنى محمد فؤاد من ألبوم كمان نانا اللي خرج عام 1997، والغناية هذية اللي تغنيت في فيلم إسماعيلية رايح جاي للمخرج كريم ضياء الدين، بطولة محمد فؤاد، محمد هنيدي، حنان ترك، خالد النبوي، حمدي غيث، كريمة مختار، شيمة سعيد، عزة أبو عوف، أحمد عقل، أحمد رزق، شادي عبد الحميد، ونبوية السيد. ورحلتنا متواصلة معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا مايا نصري بغناية حبة حب اللي صورتها عام 2004 مع المخرج محمد جمعة.

لو بص في عيني مرة بس. هذه سيرين عبد النور سمعناها معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، والغنية هذه اللي خرجت عام 2006 في ألبوم عليك عيوني. ورحلتنا متواصلة معاكم وبش نسمعوا بهي سلطان بغنية يا ترى اللي صورها فيديو كليب مع المخرج نصر محروس.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: 8:30 على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وزارة الداخلية تطلق خطة أمنية لتأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية. وفد يضم 13 شركة كورية في اختصاصات متعلقة صناعة مكونات السيارات يزور تونس منتصف شهر أكتوبر المقبل. تونس تحتفي غدا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون من خلال تنظيم ندوة وطنية تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. الولايات المتحدة تخفض ملايين الدولارات من المساعدة العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط لدعم الحكومات الموالية للرئيس الأمريكي في أمريكا اللاتينية. وواشنطن تعتزم بيع ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

الدنيا بتضحك ليا كانت هذه لطيفة العرفاوي، والألبوم هذا اللي خرج عام 1991، واحنا مازلنا معاكم في التسعينات وباش نمشيو الألبوم افرض اللي خرجوا حكيم عام 1996.

سحر الغرام هكا غنيت دينا حايك معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وباش نمشيو مع حسنة بألبوم بامبا اللي خرجته عام 2005، ونسمعها في غنية بامبا اللي صورتها فيديو كليب مع المخرج عادل سرحان.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع إيهاب توفيق اللي نرجعوا معاه العام 2007 بألبوم أحلى منهم، وباش نسمعوه بغناية أحلى منهم اللي صورها فيديو كليب مع المخرج فادي حداد. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: جولد مع وصال السموسي.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها، وللغالين اهديها.

0: شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: مع فاطمة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بمستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا في سهريه الثلاث اللي استنستوا بها. توا عندها مديده سهريه الثلاث ما فيها كان الكلاسمون، فيها برشا برشا برشا موسيقى، برشا فن، والاغاني اللي هما يكونوا هيتس 20 اغنيه عربيه و20 اغنيه غربيه، ترتيبهم ال 40 اغنيه هذوما الاكثر استماع نلقاهم في البيلبورد ونلقاهم في الاغاني العربيه على اليوتيوب. هذوما سهريتنا بهم حتى يكشي النص الليل. الصوت اللي يرافقكم صوت فاطمة الشابي والأنامل، الأنامل الذهبية متاع محمد عنطول اللي عنده مديدة ما سهرش النص الليل، مستنسين به الصباح يقوم بكري. توا سهرية قهوة هيك تو نحطوها بحذاه والعينين، عرفت السكوتش كما يعملوا في الديسانيمي قبل القديمة بكلك اللي هكا سكوتش توم وجيري، إذك محمد عنطول هكاك الليلة السهرية كيفاش باش نعديوها. المفيد برشا غني ليلة تتشوف بالغني هذا محمد عنطول، تو الريتم يبدأ أول ما باش نبدأ وباش نسمعه بيبي دول من عند دومينيك فيك اللي عاودت رجعت الغناية للهيتس خطر عندها 31 جمعة، الجمعة اللي فاتت في المرتبة 20، الجمعة هذه زادة كيف كيف في المرتبة 20. إيرنينج بعد ما كانت في المرتبة 21 تعاود ترجع لنا للمرتبة 19. مالكوم تود يكون معنا وهذه أحسن مرتبة للغنية هذه. مرتبة 18 عند دريك بغنيته جونس اس تي اف يو، وباش نسمعوا زادة ليوك كامبس اللي خذي مرتبة في الترتيب كان 18 ولا 17 بي باي يو. هذايا لو كامبس شنو باش يغني لنا الاربع غنيات باش يكونوا معكم تو دو سويت. انتم خليكم معنا.

لكامبسي وصلنا للتسعة وثلاثة دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، باش نمشي وتوا نسمعوا الأغاني العربية في نفس الترتيب، وباش يكون معانا في المرتبة 20 هيفا وهبي. يس هيفا وهبي، على خاطر خرجت أغنية جديدة، أغنيتها سيبو سيبو، خرجتها عندها 6 أيام، خلطت 1,704,000. بعد سيبو سيبو باش نشوفوا عودي، عودي اللي جينا من الخليج في 7، سامحوني مش من الخليج، من سوريا، ما فهمتش علاش قلت من الخليج، جينا من سوريا، يغني لنا أغنية اسمها مجروح. الأغنية هذه 1,307,000 في النومبر دو فيو اللي على الشين متاع عودي. سينو باش نمشي ومن بعد ديريكتومون للأردن، إما روان بن حسين باش تغني لنا بالمصري، مش حاس معك، هذه الأغنية متاعها اللي عندها 5 أيام خرجت الكليب، 3,231,000 شافوا رواند بن حسين تغني في أغنية اللي اسمها مش حاس معك. أنتوكا تعطيونا رأيكم ونشوفوا اسكو تطلب المرتبة 18 وإلا لا. ويكس الجمعة اللي فاتت كان في المرتبة 20، الجمعة هذه باش نلقاوه في المرتبة 17. ويكس غنيته، سامحوني، الجمعة اللي فاتت في المرتبة 18، الجمعة هذه في المرتبة 17. ويكس اللي في 3 جمعات خلطت 7,782,000، هذي النومبر دو فيو اللي وصلت له غناية الآية، باش نسمعوهم توا مع بعضنا. هذوما الأربع غنيات اللي باش يوصلونا نورمالمون ديريكتومون موجز الأخبار، مش النشرة، بعد عنا النشرة 10:30، دونك موجز الأخبار للتسعة ونص، هيفا وهبي، عدي، روان بن حسين، ويكس، وانتوما في الاستماع ما تبدلوش الموجة.

0: مع فاطمة. إذاعة شباب من تونس.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. وزارة الأسرة تنفي الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على أثر تتبع جزائي. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تحتضن يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت شعار المدينة والثقافة. المسؤول الأول عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معز المستيري يؤكد أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررتين يومي 24 و 28 من سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 من المتوقع أن يكون يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني. وزارة التجهيز تعلن عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محاولة الطريق الجهوية 22 المدخل الجنوبي والطريق الجهوية 24 ابتداء من يوم غد لمدة 5 أيام، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2. الوزارة أفادت بأنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. غارات جوية إسرائيلية تسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 3 فلسطينيين في شمال قطاع غزة اليوم، بينهم مريض في مركز للرعاية الصحية. ووكالة أمريكية تفيد بأن تكلفة حرب إيران تبلغ 38 مليار دولار وتزيد 3 مليارات شهريا. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذاعة شباب.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك.
2: عدل موجتك
1: تسمع صوتك.
2: تسمع صوتك.
6: توب 10.

ميدنايت سن زارا لارسن توصلنا للتسعة وثمانية واربعين دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، مرحبا بكل من معنا وما بدلش الموجة وقعد يسمع في برشا غنيات مزيانين باش نقولوا عليهم شنو ما وشنو اللي كنتوا تسمعوا، على خاطر كنتوا تسمعوا في دروب ديد اول ما رجعنا من موجز الاخبار، بلوتو موجز الاخبار فوالا اوليفيا رودريغو كنتوا تسمعوا فيها في المرتبه 16، ومن بعد سمعنا اي جاست مايت من عند برونو مارس اللي كان في المرتبه 15 بعد ما كان الجمعه اللي فاتت في المرتبه 14. نمشي والمرتبة 14 وين نلقاو I can't love you anymore، هذه الأغنية اللي ديو من عند إيلا لانجلي ومورغان وغالان. اي انفان كنا نسمعو في Midnight Sun من عند زارا لارسن في المرتبة 15 الجمعة اللي فاتت، والجمعة هذه في أحسن ترتيب لها المرتبة 13. يلا باش نمشيو نشوفوا نفس الترتيب في الاغاني العربيه شكون باش نلقاو. باش نلقاو المروك، اي باوي مع شكون؟ زهير بهاوي مع لازارو يغنيو تيتي زخاي. دونك هذه الاغنيه اللي عندها ثلاثه جمعات معانا في الترتيب، من اللي خرجت كانت موجوده معانا في الترتيب في البيل في ال بون مش بالبورد عربي مي وي ترتيب الاغاني العربيه. نلقاوها الجمعة اللي فاتت في المرتبة 13 والجمعة هذية نلقاوها في المرتبة 16. نمشي من بعد للمرتبة 15 وين دخول جديد لأصالة. قلت لكم الجمعة اللي فاتت اللي أصالة عملت توتان ألبوم حضرته اسمه الشاميات، إبا الأغنية هذه اسمها أم العريس، أتوا تسمعوا وتقول كينها تغني باللهجة العراقية. منعرفش اسكو هي خاطر تغني، قالت لي الالبوم السوري هذا اسمه الالبوم السوري. الالبوم هذا الكل اغاني سورية فولكلورية قامت بالإعادة متاعهم، دونك اسكو الاغنية هذية من الفولكلور العراقي وإلا من معناتها اللهجة اللي قريبة. خليكم انتم تسمعوا وتعطيوني رايكم في اللهجة كيفاش، واسكو كلامي هكا صحيح وإلا غلط، نفس الامبريسيون زيدا حتى انتم وإلا لا. نمشي من بعد لغنية محبوبي. زيدا غنية محبوبي عندها ثلاثة جمعات معنا، خلطت 7,619,000 بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة الخامسة، تتراجع في الترتيب وتولي في المرتبة 14 والمرتبة مرتبة 13 عند لو ديو سان لوفون وهيفا وهبي، وين عندهم شهرين في الترتيب ما خرجوش من الترتيب من اللي سمعنا غنية ميتسوبيتشي، غنية اللي خلطت 25,987,000. هذو ما الأربع غنيات اللي بيش يكونوا معاكم. انتو ما خليكم معنا وما تبدلوش الموجة على خاطر مازال عنا بارش غنيات بيش نسمعوهم.

ميتسوبيشي سان لوفان وهيفا وهبي. الحق الحق قبل كانت الاغاني العربيه هكا هكا يحبوا الصور الشعريه، يحبوا في الشعر العربي يبداو يصوروا والاغنيه تبدا التكست نتاعها هكا يقولك شونسون ا تكست. ومن بعد شفنا الاغاني الغربيه وين لي شونسون ا تكست بداو يغيبوا، توا الاغاني العربيه ولات حتى هما لي شونسون ا تيكست يغيبوا. وقاعدين نشوفوا ونلاحظوا في انه الاغاني ولات كلماتها سهله، كي نقول لك صباح الخير على السلامه ويبدا يغنيها يحطها في لحن ويغنيها وتولي تيوب هيت. المفيد هذايا حسب ماني قاعده نشوف لي توندونس، قاعدين نشوفوا معناتها لي توندونس جدد نتاع الاغاني. باش نمشيو توا للبيلبورد ويزي ما حكينا على الكلمات، باش نلقاو في المرتبه 12 كيف ما الجمعه اللي فاتت اوليفيا رودريغو تغني لنا ستوبيد سونغ. بعد نلقاو برونو مارس اللي يخسر ثلاثة مراتب من المرتبة التاسعة يولي في المرتبة 11، بلوتو زوز مراتب ريسك ات اول، هذه أغنية برونو مارس اللي نلقاوها في المرتبة 11. الجمعة اللي فاتت دخلت دخول جديد أغنية كارول جي مع جودلين ورز ويكس، هذه لتخيو اللي تدخلوا ديريكتومان في المرتبة 16، نلقاوهم توا في المرتبة العاشرة. بيان سور مهمش ديريكتومان دخلوا الجمعة اللي فاتت معانا في الترتيب العشرين أغنية الأوائل، خطر عندها الأغنية هذه خمسة جمعات من اللي موجودة في الترتيب وأحسن ترتيب اليوم المرتبة العاشرة. سينو آخر أغنية في الرباعي هذية باش نسمعوها من عند إيلا لانجلي اللي كانت في المرتبة العاشرة ولت واللي كانت في المرتبة العاشرة ولت في المرتبة التاسعة، أغنيتها اسمها بيهير. يلا أربع أغنيات باش نسمعوهم تو دو سويت.

لانجلي اهلا لانجلي المغنيه الامريكيه من اوريجينير من الاباما اللي مش كان شانتوز بالك يقولي شانتوز اي باروليير دو ميوزيك كونتري معناتها تعطي اهميه للكلمه واحنا كنا نحكيو على الكلمات 27 سنه ومالغري سا الغنيات نتاعها

دراك معناتها كلمات كبار برشا. اي باوي على خاطر الاغنيه اللي باش تجي توا شنو اللي باش يقول؟ حبيبي انا من غيرك زي الدوله من غير بوليس، زي فرنسا من غير باريس، زي البدله من غير قميص. يبقى ايش قالك في الكلمات؟ باوي عن طول. هذا يا محمد رمضان وما ندرك اللي يغني فيها، وغنية حبيبي من غيرك معناها عاملة سكسي على خاطر عندها توا من نهار 6 أوت وهي معانا، من اللي دخلت للترتيب كانت معانا الجمعة اللي فاتت. من غيرها كانت في المرتبة 11، توا نلقاها في المرتبة 12، معناتها ما تبدلتش برشا، ونتصور ما زلت شدة صحيح في الترتيب. وخلطت 21,392,000 هدايا في شهر أكاهو. إيماجيني في شهر قداش عملت الأغنية هذيا. أي دونك توا تزيدوا تسمعوها وتسمعوا الكلمات، كلمات فوك هي شوية معناتها كيفاش يمثل المفيد. باش نمشي من بعد الأصالة، أصالة اللي قبل ما خرجت لنا الألبوم اللي سمعتوه قال سمعتوه منه غنية أم العريس، خرجت غنية أخرى قبل اسمها أصالة نباوي، أصالة تغني أصالة. الغنية اللي عندها شهر نهار 3 أوت سمعناها، مش تغني على اسمها، تغني على الأصالة. دونك فوالا مي ان جو دو مو اللي خليت اصاله تغني اصاله. شهر نهار 3 أوت رينا الكليب اللي هو معمول بالذكاء الاصطناعي الكل، مزيان برشا، عاودت رجعتنا للتواريخ القدم وان كان فما الجيوش والقلعه والحصنيه والحروب بالحصان اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك تفرجوا فيه الكليب اللي بيان في بالذكاء الاصطناعي، وخلط 20,453,000 نومبر دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع أصالة. وائل كفوري غنيته اربط الشتوي، والله ما عندكش فكره يا وائل، هنشوفوا فيها متباعي ومن الحليق من المسدوده. المفيد الشتويه حسينا بها ليامات هذوما، هو عنده 10 ايام من اللي غني فيها الاغنيه وخلطت الزوز 2,280,000. لا محاله في الكليب، لازمنا نحكيه شوية زادة على الكليب. خرج شعر جري، خليه شعره الجري ناتشوغيل، حويج جري، عادي هكا ستيل فينتيج وستيل إذا كان تحبوا أفلام الأفلام الإيطالية متاع المافيا، توا تشوفوه لبس شوية ستيل لو باران، توا تشوفوا الكليب وتقولوا لي اسكو كلامي صحيح ولا لا، انسبيري من الفينتيج. دوكا الثمانينات قاعدين يرجعوا وبقوة، دونك نتصور زاد وخر شوية هو في الحقبة الزمنية وعطانا كليب مزيان برشا. نتصور الأغنية هذه باش تقعد معنا في الترتيب. سينو المرتبة 9 عند ألينا. ألينا إذا كان تتذكروا مليح، أليانا سامحوني، أليانا كان تتذكروا مليح غنيت مع بلتي، هي فلسطينية الأصل أما تغني باللونجلي، إبا مرة هذه باش تغني بالعربية، مش بالعربية الفصحى، بالدرجة معناها. الغناية اسمها أعطيني بوسة، بوي هذه هي اسم الغناية اللي عندها رينا الكليب نهار 4 سبتمبر، خلطت 2,856,000. الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 19، الجمعة هذه في المرتبة 9. يلا عنا زوز غنيات باش نسمعوهم قبل نشرة الأخبار للعشرة ونص، اللي هما محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك، ومن بعد أصالة باش تغنينا أصالة. أما بعد النشرة باش نسمعو وائل كفوري غنينا أربط الشتوي وبوسة من عند إليانا. يلا موزيكا.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: توب 10 شباب من تونس.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشاق همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنيتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار
1: في عناوينها: في افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وزير التربية يؤكد تجاوز أشكال نقص الإطار التربوي والعمل على الحد من الاكتظاظ المدرسية. ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وزارة الداخلية تطلق خطة أمنية لتأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد. وخلال افتتاح السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة، أكد وزير التربية نور الدين النوري تجاوز النقص في الإطار التربوي والحرص على تجاوز مشكل الاكتظاظ في الأقسام.
2: حلينا مشكلة الاكتظاظ، وخطة وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها. لا يمكن الحديث عن معدل كثافة إذا كان خذينا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأنه معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول، صعب في بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف في ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. الإطار التربوي كنا شعرين به من السنة الفارطة وتجاوزنا ذلك، سواء بالمناظرة الخارجية أو من خلال خريجي دفعة علوم التربية، نسدد كل حاجياتنا ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
1: وبالتزامن مع العودة المدرسية، شرعت وزارة الداخلية في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية شاملة ستمتد على مدار السنة الدراسية بهدف حماية التلاميذ من كافة المخاطر ومختلف المظاهر الإجرامية، وخاصة منها آفة المخدرات. رئيس منطقة الأمن الوطني بسيد حسين السجومي عبد المنعم العريث:
3: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله، فما تكون معناها تركيز قار، فما تكون تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني، أولوية مطلقة للمؤسسات التربوية وتأمينها من جميع الشوائب. عدنا ليسيات ولا مؤسسات عملنا لهم تركيز قار، وعدة مؤسسات أخرى باش تكون في النسيج الأمني، وبحول الله لنوعد به المواطنين وعائلاتنا أنه بقدرة الله سنة ما تصير حتى مشكلة، باش يصير تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد. احنا قاعدين نضعفوا في مجهوداتنا في مكافحة الجريمة ككل، وخاصة آفة المخدرات، خاصة على مستوى المؤسسات التربوية.
1: عدد من التلاميذ والأولياء أعربوا في تصريح للزميلة فدوى القرمازي عن ارتياحهم للوجود الأمني بمحيط المؤسسات التربوية.
4: تأمينات باهية، ولا الحق قدام الليسي، ولا برشا حاجات مزيانين.
5: نفرح وكن نقول الأمن موجود على ساحات المدارس والمعاهد، وذي حاجة تطمننا باش نطمنوا على صغارنا، وماذا بينا يتواصل ديما كامل السنة، مش في بداية العودة برك، ماذا بينا ديما في سير الأيامات كلها كينا في سير العطل وديما الأمن موجود.
6: مع العودة المدرسية مع التأمين يعني صاير جو، واحد يرجع مرتاح يقرأ من غير مشاكل، حتى مثلا برشا بركة جيت هنا سير البنويت والكلام مع التأمين جلات الحاكم نوازع مرتاحين.
1: وبمناسبة العودة المدرسية، قدمت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود في تصريح للإذاعة التونسية أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها بالمناسبة، وأهمها التأكيد على تحديد السرعة القصوى بمحيط المؤسسات التربوية بثلاثين كيلومترا في الساعة.
7: سعينا باش المدارس الكل ومحيط المؤسسات الكل يكون موجودة تحديد السرعة، واحنا نزيد نقولوا ما بينا أكثر من 30 كيلومتر. كيف خدمنا على تحرير الأرصفة المحيطة بالمدارس، خدمنا على تركيز مخفضات السرعة إذا كان يلزم يكون فما تركيز مخفضات السرعة، التشوير الأفقي والعمودي لممرات المترجلين، وإذا كان يلزم أني فما مدرسة تكون موجودة في طريق رئيسي فيه برشا حركة مرورية من الدين يكون فما ممرات سفلية والعلوية، كيف كيف خدمنا على الإنارة المحيط من المؤسسات التربوية، كيف كيف نسقنا مع المدارس ومديري المؤسسات باش يركزوا الحواجز، كيف كيف خدمنا على التغيير إن أمكن معناها الأبواب بتاع المدارس اللي تفتح ديريكتومون على الكياس.
1: كما واجهت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود جملة من النصائح إلى سواق الحافلات المدرسية المكلفين بنقل التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية.
7: دعوة إلى سواق الحافلات اللي تنقل الصغيرات إني تنقص من الترافيك، ولكن زيدا كيف كيف نتوجه لهم إني يقوموا بالصيانة الكاملة للحافلة، ما يسوقش هو في حالة تعب، يلتزم بالسرعات المحددة على الطريق، الحرص إني تتم عملية تنزيل وصعود التلامذة بكل انتباه، وخاصة كي يخرج بالحافلة ينتبه إني محيط الحافلة يكون ما فيهش صغيرات باش ما نعرضوهمش للخطر.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم يومي 16 و30 من سبتمبر الجاري الأيام الجهوية رائدات بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك لمزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. وستمكن هذه الأيام من التعريف بهياكل المرافقة والتمويل وتوجيه الراغبات في الانتفاع بالبرنامج نحو الهياكل المناسبة حسب خصوصية المشاريع وطبيعة الأنشطة. وزارة الأسرة تنفي الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستأنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تحتضن يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت شعار المدينة والثقافة. وسيعمل المشاركون على دراسة المشاريع التشاركية والتمكين الشبابية من خلال آليات إدماج الشباب والمبادرات الجمعياتية في إحياء الفضاءات العامة وتحويلها إلى منصات للإبداع والابتكار الاجتماعي. في العالم، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، والأمم المتحدة تدعو للسماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء القطاع بعد انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض مبان دمرتها الحرب. التصعيد في اليمن يؤدي إلى نزوح 10,000 من المدنيين بحثا عن ملاذ أكثر أمنا وسط تحذيرات من تجاوز عدد النازحين الجدد 100,000 شخص خلال أسبوع. وكالة أمريكية تفيد بأن تكلفة حرب إيران تبلغ 38 مليار دولار وتزيد 3 مليارات شهريا. الولايات المتحدة تخفض ملايين الدولارات من المساعدة العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط لدعم الحكومات الموالية للرئيس الأمريكي في أمريكا اللاتينية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. في افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وزير التربية يؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوية والعمل على الحد من الاكتظاظ المدرسي. ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وزارة الداخلية تطلق خطة أمنية لتأمين محيط المؤسسة التربوية وحماية التلاميذ. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

الشعب في خدمة الوطن. إذاعة الشباب.

هذه إليانا، مرحبا بكم العشرة وسبعة واربعين دقيقة. مرحبا بكل ما التحقوا بنا توا وقيت باش نمشي ونسمعوا مانينيد اللي موجودة في المرتبة الثامنة في البيلبورد. هذه أوليفيا دان اللي تكون معانا في المرتبة الثامنة كيف ما جمعة اللي فاتت. أحسن ترتيب لها كان المرتبة الثانية نهار 31 جانفي 2026. المرتبة السابعة زادة كيف كيف توا بخسك المراتب كلهم نفس الغنيات، يا يستحفظوا على بلاصتهم وإلا يزيدوا شي مرتبة يتيحوا شي بمرتبة أكها. هذاك علاش نلقاو So Easy وإلا غنية To Fall In Love متاع أوليفيا دان في المرتبة السابعة كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذه. ما فاتتش برشا المرتبة الخامسة نهار 23 جوان السنة مالغري اللي عندها 50 جمعة في الترتيب. نلقاو زادة 50 جمعة في الترتيب نفس الجمعة دخلت غنية دراكولا اللي نلقاوها في المرتبة السادسة الجمعة هذه كيف ما الجمعة اللي فاتت. وأحسن ترتيب لها زادة كيف كيف المرتبة الخامسة ما بعدتش برشا، دونك لغنية دراكولا اللي تغنيوا فيها تيم إمبالا وجيني تكون في المرتبة السادسة. وباش نسمعوا زادة باش نسمعوا كين ثلاثة غنيات أكاهو، يلا نسمعوهم تو دو سويت.

هذه غنية دراكولا. مرحبا بكم الكل. باش نمشي ونشوفوا نفس الترتيب اللي موجود معنا اما في الاغاني العربية. شكون نلقاو؟ نلقاو علي جاسم. علي جاسم اثنين اجمل اثنين، هذه اسم الاغنية، عندها 12 يوم. الجمعة اللي فاتت كانت معنا في المرتبة 20، نلقاوها جمعة هذه في المرتبة الثامنة، عملت هكا فلاش، طلعت للمرتبة الثامنة. سي توتا في نورمال على خاطر يغني على معارسين، انطوكا الكليب هذاك شنو اللي يقول وشنو اللي دونك غنية ياسر حلوة. خاش خليها في 12 يوم سمعوها وشافوها 3,377,000 نومبر دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب متاع الفنان علي جاسم. نمشي وبعد للهضبة عمرو دياب اللي غنيته ياسر مزيانة. فكرة دمج الأغاني متاع الأرياف مع الساحل فكرة ياسر حلوة. هذه شنو اللي قالوا أغلبية العباد اللي سمعت الغنية، غنية اللي قالوا زاد عليها اللي هي باش تخلد الموروث الشعبي واللي تعاود تجبد هكا غنيات من التراث المصري اللي تعاود تغنيهم بتوسيع جديد واللي يخليه العباد عالميا يتعرفوا شوية على بعض الأغاني المصرية اللي تعدى عليها برشا وقت. انتوكا هذه غنية لولا البنات، لولا البنات اللي موجودة معانا في المرتبة السابعة بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة السادسة. ومن بعد باش نمشيه من مصر باش نمشيه للمغرب، باش نمشيه للمغرب على خاطر المغربي اللي اسمه سنة نقول لكم شنو اسمه، اسمه لما حالها بيزاغ شوية، اسمه ميرف 48. نلقاوه بغنية واعرة يكون في المرتبة الخامسة بعد ما كان في المرتبة الثامنة. غنية يسرح لوا الكليب تريز اوريجينال والستيل والغناء والريتم تريز امبورتان، مش امبورتان امبورتان، معناتها يهزك الريتم هكا نحفل شوية. دونك يلا باش نسمعوا ثلاثة غنيات هذوما، خليكم معاهم واحنا راجعين من بعد شوية نزيدوا نقدموا في الترتيب.

هذه واعرة الغناية، اسمها واعرة الغناية، ذكرنا في الغيتم متاع غيتم قديمة ومرأة قديمة، ذكرني عن طول شو اسمها، الشيخة الشيخة ريميتي، فوالا الشيخة ريميتي. توا عن طول قعدنا قليا مش تذكرنا اي انا وحبيبي نقلع في النوار، هذه هي الغناية اللي تذكرنا الغناية، جو سي با اسكو سي لو ريتم مع لو ستيل نتاع الكلمات مع بلوتو الالات الموسيقية والتوزيع هو اللي خلينا انا وحبيبي نقلع في النوار. فوالا هذه هي الغنايه. مرحبا بكم العباد الكل، خلطنا توا بريسك الخمس اغاني الاخيره اللي موجوده في الكلاسمون، بلوتو الاولى مش الاخيره، اللي موجوده في الكلاسمون، ما الاخيره باش نسمعوهم، باش نسمعوا ثلاثه توا. هيت ذات اي ميد يو لاف مي، نكره وقت اللي نخليك تحبني، هذه اسم الغناية، هذه من عند أريانا غراندي في المرتبة الرابعة، نلقاوها بعد ما كانت في المرتبة الأولى، احتلت المرتبة الأولى نهار 13 جوان وقت اللي دخلت للترتيب، وتوا عندها 15 جمعة موجودة معنا في الترتيب البيلبورد. المرتبة الرابعة بين باي ناو ومورغان ولان يغني الغنية هذية، الجمعة اللي فاتت المرتبة الخامسة I know it I know you، غنية تايلور سويفت تغنيها في البون دو فيلم توي ستوري 5، توي ستوري 5 لو فيلم 5ام، دونك الجمعه اللي فاتت المرتبه الثالثه، ما بدلتش الترتيب في المرتبه الثالثه زاد الجمعه هذه، هذم ثلاثه اغنيات اللي باش تسمعوهم تو دو سويت.

0: سي نيتو من البرازيل. الأغنية اسمها ليلتنا بوم بوم، وإلا اسمها بوم، حلوة الحق الأغنية. أنا عجبتني، عجبني الريتم، عجبني السلام والريتم متاع سورتو ام سي نيتو. إن شاء الله يعجبكم انتم زادة. الأغنية انتوكا موجودة معانا في الترتيب في المرتبة الخامسة، ديريكتومون انتري في المرتبة الخامسة، عندها 9 أيام 5,400,000 مليون فيو. هذه النمبر دو فيو سي توت افي نورمال تكون في المرتبه الخامسه. بعد نلقاو نانو، هذه الاغنيه اللي جمعه اللي فاتت كانت في المرتبه الثالثه، نلقاوها في المرتبه الرابعه، سي توت افي نورمال. المرتبه الرابعه على خاطر موجوده عندها 3 شهور، 117,617,000، 28 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. هذه اغنيه النانو من عند تو ليت وسان لوفون. المرتبه الثالثة عند شكون؟ عند آدم. آدم اللي الجمعة اللي فاتت بغنيته جماله كان في المرتبة 14. آدم الكليب اللي عنده جمعتين خلط 12,462,000. هذوم ثلاثة أغنيات اللي باش يكونوا معكم تو دو سويت.
1: Vem, vem jogando sua cavala, modo vem de ré. Ela te vê nunca para. Vem, favor, potranca, poder bélico de rapa. Vem de ré pra tu tomar. Vem, fumeta bem, vem jogando sua cavala, modo vem de ré. Ela te vê nunca para. Vem, favor, potranca, poder bélico de rapa. Vem, vem, vem, vem jogando, vem jogando. Sarra bem, tá derretado, maloqueiro, vai tomando. Soca, vem, vou brincar de cavucar. Vem de ré pra tu tomar. Vem de ré pra tu tomar. Vem jogando essa rabeta, tá derretado, maloqueiro, vai tomando. Soca, vem, que eu vou brincar de cavucar. Vem de ré, vem de ré pra tu tomar. Vem de ré pra tu tomar. Sarrabenta na retada, maloqueiro, vai tomando só cavalo que eu vou brincar de cavucar. Vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar. Vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar. بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقت فرحنا الليلة ما تبقش ليزي اتنين عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
2: وايه لازمتها الدخلة دي رفاع يا تسوي
3: وانا اجي في دخلة برضو اروح امك
2: انا جاي في دخلة وهيشهد عليها ابوك

Fede ré pra tu tomar.

0: توب 10.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وزارة الداخلية تطلق خطة أمنية لتأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ. وزارة الأسرة تنظم سلسلة من الأيام الجهوية رائدات للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية. وزارة الأسرة تنفي الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تحتضن يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري فعالية الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت شعار المدينة والثقافة. تونس تحتفي غدا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون من خلال تنظيم ندوة وطنية تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. حركة حماس تقر بمقتل قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد المعروف باسم أبو عطية في غارة إسرائيلية استهدفته في جنوب قطاع غزة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يصرح لصحيفة نيويورك بوست بأن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Come on, baby. Chosen Texas المرتبة الأولى في البيلبورد, والمرتبة الثانية كانت عند ستيلا ليفتي بغنيتها بوستون. هذه الغنيتين اللي في المرتبة الثانية والغنية في المرتبة الأولى من عند إيلا لانجلي هما اللي وصلونا للحداش وأربعين دقيقة بالضبط. يلا توا باش نمشي ونسمعوا زوز اغنيات اللي موجودين معانا في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية للأغاني العربية. نلقاو سان لوفان ما يغنيش وحده, يغني معاه محمد عسيف في غنية في المرتبة الثانية اسمها ماسكارا. الغنية موجودة رتبة 95 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو وعندها 3 جمعات, هذاك علاش خلطت 17,452,000 وهذه المرتبة الثانية. ما ننساوش اللي زاد الجمعة اللي فاتت كانت في نفس الترتيب, نفس الترتيب زاد ونفس المرتبة الأولى عند توليت الفنان المصري اللي حقيقة عنده مديدة الأغنية هذه اللي خرجها أول مرة عنده شهرين. سمعناها أول مرة نهار 6 جويليا, شفنا الكليب في ستيل كولر شو اللي هو يحطوا أنفون ميكرو سوسبوندو ميكرو دوش نسميوه فون كولوري على اون كولور اوني معناتها روج بالنسبه لتوليت, وغني لنا وغنى لنا وقتها عنده شهرين نهار 6 جويليا جريئه قوي خلطت 61,940,000 وما زالت الغنيه في التوب 1 ماهيش باش تتنحى جو بونس. خرج ألبوم توليت والغنية هذه مازالت في المرتبة الأولى. يلا باش نسمعوا الغنيتين هذوما ومن بعد تنقول لكم كيفاش باش نكملوا حتى كشي نص الليل.
1: تحطوا مكياج على زمانكم.

جريئة قوي توصلنا إلى 11:47 دقيقة. يلا شكون باش يكمل معانا المشوار عن طول زعما؟ شكون؟ ملحم بركات جيت بوقتك، هذه هي الأغنية اللي باش تكون معانا. الأغنية خرجت في ألبوم ملحم بركات 2000 فوالا. دونك هذا اللي خرج عام 2000. باش نقول لكم ملحم بركات عنده 10 سنين ملي توفى توا، 10 سنين ملي خلى الساحة الفنية ناقصة الصوت هذيك. انتوكا هو اللي بيجي كملنا الوقت لنص الليل. The best song بالضبط، best of the last بيان سور، كيف ما قال عنده اللي ما فهمتش علاش قريب بالنص الليل يولي يحكي اللغات. يعطيك الصحة عنده، شكرا على المشاركة، نجمو نمشي ونرقص توا. دونك كانت هذه سهرتنا توب 10، كان في الجانب التقني محمد عنطول، شكرا ليك. فاطمه شيبي ما بقى لها كان باش تقول لكم انا باش نمشي نرقد. تصبح على خير.

0: مع فاطمة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
0: Arabesque. Arabesque.